0: إلى الأخ الأكبر أي الرئيس نبيه بري أن يسحب وزراءه من الحكومة أيضا، وما لم يفعل يكون غير جدي ويكون خطابه للاستهلاك ولا يقدم أو يؤخر.
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

الأربعاء 5 آب 2026. بلا جمرك عبر لبنان الحر. فريدي سابا على هندسة الصوت وفاشي دياء عبر الميكروب.

امبارح كانت 3/4 آب وطوينا الصفحة وصرنا بنهار جديد. من 6 سنين كل سنة منتذكر 4 آب، منطوي الصفحة ومننتقل ل5 آب. هلا 5 آب طبعا تاريخ مهم جدا، لأنه ليلة عيد تجلي الرب الإله. ولكن للأسف كل سنة منتأمل أنه يطلع قرار ظني أو قرار اتهامي. لا قرار ظني ولا قرار اتهامي، حتى إشعار آخر.

وبعدهم أهالي الضحايا ناطرين وبعدنا ناطرين. لهلأ الحكي كتير ولكن الفعل ما بعرف إذا قليل أو مش هقول معدوم، لأنه يبدو أنه في أصوات كتير طالعة وفي آراء كتير طالعة وفي معلومات كتير طالعة أنه القرار الظني، ويمكن القرار الاتهامي سوف يكون قريبا وقريبا جدا. حلنا بقى نرتاح بهالبلد، حلنا. جريمة وراء جريمة والخيوط موجودة ولكن ما حدا بده يشوفها، أو إذا بدكم خيوط عم يخفوها.

0: من له يسوع المسيح له كل شيء. تحية إيمان، تحية رجاء، تحية وفاء للجميع بهالليلة المقدسة، ليلة تجلي رب المجد. رب المجد اللي ما بيطلب منا إلا نحبه ونحبه فقط.
1: أعطينا ربي قبل كل،
0: وبطبيعة الحال بس نحب، منحرص إن ما نزعل اللي منحبه. وحب الخالق طبعا، هذا الحب الكبير بيسخر لنا أبواب الحياة، بيسخر لنا أبواب الكون، ويصبح المستحيل واقعا، وتصبح أحلامنا واقعاً.

0: إيماننا فيك أيها الخالق، وإيماننا بلبنان، وإيماننا بزواتنا عم يكبر. وبس نشتغل على الإيمان لبنان الجديد نوصله. لبنان الحر بلا جمرك، فوق جبالك فرد بيان للموسيقى، موعد مع السما ومع الأب خليل رحمة لمناسبة عيد تجلي الرب ليلي والذبيحة الإلهية اللي رح تكون مباشرة من الأرز. معنا الأب خليل رحمة اللي منوجه له تحية، منقله الله يحميك وربنا يحمينا ويحميك ويقدم لك الصحة ويقدم لنا الصحة، على أمل تكون الأيام الجاية أحسن بكتير من الأيام اللي عم تقطع علينا. بير خليل ألف تحية لألك،
1: لألكم كمان، لألك مفا ولبنان الحر، ونعاد عليكم في ردية هيك بحبلش فيها.
0: تفضل.
1: نقول نحن وصغار ومشهورة ببشري. الليلة الليلة عيد الرب، ونحن رجالك يا الله.
0: نحن رجالك يا الله، مع العلم أنه نحن عم نحكي نحن رجالك يا الله بالسلام.
1: أكيد
0: بالسلام أكيد. مش بالحرب، لأنه
1: ولا بالحرب ولا بأي
0: إيه، لأنه
1: برهن عن الرجولية بالمسيحية.
0: صحيح،
1: رجولية مسيحيتنا بإيماننا.
0: صح. أبونا خبرني الليلة قبل ما نفوت بمهرجان المزار ونحكي عن هالإيفنت المهم اللي صار بمزرعة كفر دبيان، خلينا نحكي الليلة الذبيحة الإلهية، وبعرف أنه شيء مميز جدا بيكون كل سنة بالأرز، بقى خبرني عن هالليلة المجيدة.
1: أكيد هالليلة هي مش من هلأ، من أجيال وأجيال أجيال بهالقديس يلي كل البطاركي كانوا يحتفلوا فيه بليلة عيد التجلي، والسنة كمان غبطة أبينا المطريار كمان رح يكون هو المحتفل مثل كل سنة ليلة العيد، وبيسبقوا كمان قداسات قبل وتاني نهار من الصبح لعشية، يعني بألوف من الناس والزوار يعني بيجوا يقدسوا، مشان هيك كل ساعة في قداس، بس القداس الاحتفالي هو ليلة العيد مع غبطة أبينا البطريار وكهنة المنطقة والناس يلي دايما بيجوا بيشاركوا، وبيكون عم يخدم هيك عم نساعد نحن جوة بشري وجوة الأباء الكرماليين جوة مرسابة نرتبهم شوي حتى هني يخدموا هالقديس، يكون في مشاركة من هالجوات الموجودة بالمنطقة. نعم. العيد يعني هو مناسبة روحية كتير عميقة، لأنه بتعرفي ربنا تمجد على الجبل، بيقولوا أنه على جبل الأرز، هل احنا لانه بايماننا انه كل مطرح عالي هو الرب يسوع بيكون موجود لانه كان يختلي ويطلع على الاماكن الصعبه اللي بيوصلوها حتى يختلي مع ربنا ويصلي.
0: نعم.
1: رب نحن كمان بصعودنا لجبل الارز نكون عم نتحد اكثر بربنا وننسى شوي مشاكلنا وهمومنا يلي بتكون لحقتنا يوم بعد يوم. أنا بحب كمان نحكي بهالذكرى القريمة اللي هي بأربع آب صارت دائما قبل يومين من عيد التجلي.
0: صحيح.
1: يسوع مثل ما قلت لك طلع على الجبل مع ثلاث تلاميذ وشافوا فجأة وجهه عم بيضوي، بطرس ويعقوب ويوحنا، لأن بيمثلوا الرجاء والإيمان والمحبة لكل واحد منهم، وعيونهم انفتحت على مجد الله، مشان هيك في شغلة كتير مهمة وهالنور ما أجت ينسيهم الصليب، إذا تتذكرين بعد ما نزل عن جبل طابور.
0: نعم.
1: بل فات بأسبوع الألم.
0: صح.
1: وهيك يمكن أكتر شيء نحن بحاجة نسمعه اليوم، خصوصي نحن بعدنا عايشين بهذكرى من 6 سنين ما وصل الحق لأصحابه، كل واحد منا بيتذكر وين كان بك اللحظة والانفجارات والخوف والدمار والبيوت اللي تهدمت والجرحى والشهداء، إذا بدنا نقول من الطبيعي نسأل وين أنت يا رب.
0: صحيح.
1: يعني ما بعرف، والرب ما بيعطينا جواب دغري نظري، بيعطينا حاله انه هو اله عرف الوجع، بكي تألم وانصدم، يعني ما تعرف الانسان بوجعه بدينك، يعني نزل لعنده ومشي معه.
0: صحيح.
1: هيك لازم نفهمها. عادي التجلي بيقلنا انه الظلمة ما قالها كلمة اخيرة، نور المسيح يلي شع بجبل طابور هو له الكلمة الأخيرة.
0: صحيح.
1: ونحن اليوم ما لازم نخلي اليأس يتملكنا، يكون عندنا هالرجل، لأنه رح يجي هاليوم يلي فيه لك نسمع الكلمة يلي مين عمل هالشيء، وهيدا بيكون وفا وذكرى لكل يلي راحوا عن جد،
0: وتعزية كتير كبيرة. صحيح. هلأ مش رح يرجعوا اللي راحوا، ولكن تعزية بتكون كبيرة لأهليهم ولأخوتهم ولإلنا. صح.
1: إنه لبنان عن جد كل شغلة بتصيب، لكن عارف من يوم ورايح.
0: أبونا خليل رحمي، مننتقل للمزار ومهرجان المزار وهالموسيقى الكلاسيكية اللي صدحت بأعالي كسروان، خبرني عن هالمهرجان المهم.
1: بدعوة من الأوركسترا الفيلهارمونية والدكتورة هبة أواص، يلي عن جد عم تحاول تنشر الموسيقى، يعني مش بس محصورة ببيروت. إذا بدك تشوفي يعني كان هلا بهالصيف عم بيصير في من بيروت لفرعية لكفرديبيان للبترون لبتخناي لبرمانة، فوق كل هالجبال حتى تنقل هالموسيقى وتنقل هالثقافة لكل الناس، ما تقعد حكر على حدا معين. من هيك سمتها سيمفونية فوق الغيوم. كانت حلوة كتير، الليلة كانت رائعة بصوت الأوركسترا والكورال الـ MDU بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي، بصوت السوبرانو إيكاترينا سوميتشيتشا يلي هي اتصلوا فيها يعني قبل بيوم يومين من إعلان الحفلة، بتعرفي هي ما كثير بتشجعوا
0: يجوا. صحيح.
1: سوليست، بس هي لأنه متوجة من كتابة، هي مزوجة من رجال لبناني، قبل تجي دغري يعني، وتمرنا نحن وياها، وكان في شغل يعني خلال أسبوع تحضر برنامج لكثير برنامج شعبي من الموسيقى الكلاسيكية، هيك بنقول.
0: حلو كتير.
1: قريبة على دينان الناس وتسمعهم، يعني كان في لبوتشيني من الأوبرا، لفيردي، لروسيني، لبليني، لمسكاني، كمان لآخر شيء للمودرن كان في لبيرشتاين، وكان في مهم قطعة كتير حلوة من النبي The Prophet لجابرييل يارد، موسيقى اللبناني العظيم. وبآخر الحفلة كانت شوستاكوفيتش الموسيقي المشهورة يلي هي الفاز، قاموا الناس يرقصوا
0: كمان،
1: كان شيء كتير حلو، يعني كان في رقص فاز، كان بلش معالي وزير الثقافة، هو بلش هو دكتور هبة يكونوا نبتدوا بالرقص، وهيك مشت الناس
0: رقصوا سوا، رقصوا سوا
1: كتير حلو، كان كتير كتير جو حلو عن جد، يعني موسيقى ساعة صار الناس قليف خلصت بسرعة.
0: مع العلم انه الموسيقى الكلاسيكيه نحن بلبنان مش ربيانين على هذه الموسيقى، منا من ثقافتنا،
1: من هيك هيدا الهدف لنشر هالموسيقى، ما بيتها محكوره اذا بدك يعني على اللي بيعرف موسيقى، او يعني الطبقه سوري اون بارونتيز الطبقه المثقفه، لا لا، مين ما كان عن جد بيقدر يسمع الموسيقى وبيحبها، عم يشوف تفاعل الناس كيف كانوا عم بيزقفوا.
0: نعم.
1: على أشياء يمكن ما عم يفهموا الكلمات، إن كان بالترياني إن كان بالألماني إن كان بغير لغات، بس شوف الناس متعطشة لهيك سهرات، لهيك موسيقى راقي، إلى جانب الموسيقى اللبنانية، يعني كمان الأوركسترا الشرق عربية كمان عم بتقوم بدورة تعمل حفلات لموسيقيين لبنانيين ولا.
0: صحيح.
1: بيكون في تنوع. بس هذه كانت الليلة استثنائية، الهواء الطلق وبتعرف شو صعب.
0: أكيد.
1: كنا تقريبا 80 أوركستر و 45 كورال، يعني
0: مش مسحة أكيد. صحيح. وعلى كل حال كمان الآلات بهالطقس اللي بيكون كتير مشوب وفي رطوبة بذات الوقت.
1: محمد داوزن كل شوي.
0: صحيح.
1: أربع خمس قطع يزعي داوزن لحتى يظل الهارمونية موجودة،
0: يعني كان في تحدي، كان في تحدي كتير كبير.
1: والصوت ما ننسى ده شو صعب الصوت
0: كمان،
1: مع انه هون ناس متخصصين بهالقد صوت يكون مع اوركسترات كبيره، كان عن جد كل شيء نشكر الله.
0: نعم. بير خليل، يعني انا توقفت عند شغله بدي اتوقف عندها، انه موسيقى شعبيه كلاسيكيه، الشعبيه هي ضد الكلاسيكيه، يعني كيف قدرتوا دمجتوا، يعني شو عدلتوا فيها الموسيقى كلاسيك، شو عدلتوا فيها حتى تصير مقبوله؟
1: اخترنا مقطوعات
0: ممكن بالتوزيع، يعني
1: كتير بتسمعها يعني اذا بدك اذا انت سمعتي اه هيك هيدي مضبوط بنعرفها
0: بيعرفوها
1: انه حدا غريب يعني وهي شوي كيف بدي اقول لك الموسيقى شوي ميلوديك اكثر يعني قريبه لنحنا نسمع ميلودي بنعرفها بنحفظها مثل فابنسير وتبع الكورال يعني
0: صح.
1: يعني هي بتحكي عن شعب كان مضطهد وراح على وكيف الموسيقى جسدها فيردي بميلودي كتير حلوه يعني بكل العالم وين ما سمعتيها بتقولي انا بعرفها حتى لو ما عم تفهم الكلمات تبعها
0: نعم
1: او حتى مثلا الفالز يعني اللي كمان كتير مشهور بس تسمعيها اندري ريو او اوركسترات الكبيره كمان هذه كيف الناس تفاعلت معها عم تغري ترقص
0: نعم
1: كيف يعني المقطوعات كانت قريبه على الناس ومعروفه
0: حلو كتير والناس تفاعلت
1: تفاعلت
0: مثل ما قلت تفضل
1: كان مايسترو عن جد لبنان معلبكي كان باختياره يعني احنا وياه اخترنا البروجرام بس كان عن جد عد الحمري واكثر كمان
0: قديش ساعدت الطبيعه فوق عائله كسروان على الابداع
1: الحلو انه كان طقس ما فيه غير غطيته ولا شيء كان ناشف نشكر الله وهيدا بيساعد وما كان في كثير ساعه يعني الليله كانت حلوه كثير عملت مميزه من كل النواحي
0: حلو كثير
1: بالطقس بالناس الموجودين بالاوركسترا بالكورال بكل شيء
0: بدكم تكرروا هالنوع من الحفلات بالمناطق الصيفية؟
1: نعم مستني بالرغم من كل الظروف يعني هذه آخر شيء بتعرفي من خلال ثلاثة جماعة حضرنا على البروغرام
0: بيئة بأيلول وين رح تكون حفلاتكم؟
1: نحن الأنديو بعد عنا عيد ليلة عيد السيدة بفقرة من 30 سنة لليوم قديس السيدة بـ14 بفقرة وعنا بمهرجانات شنانعير السنة
0: كمان
1: مشاركين بثلاثة أيلول كورال والأوركسترا بهالمهرجان
0: فرخليل يعطيك العافية عطول بهالهمة يا رب وبهالإيمان القوي
1: ربنا ويعطيكم ألف عافية
0: شكرا
1: لك وفاء وللبنان الحر دائما تدعموا النشاطات المهمة اللي بتصير
0: أضعف الإيمان
1: الله يخليك
0: أهلا وسهلا فيك
1: عليكم
0: يا رب
1: بعيد الرب بعيد التجلي
0: عيد التجلي شكرا لك فير خليل رحمة وإلى اللقاء
1: إلى اللقاء ماشي

0: بلا جمرك. ما بتهدى وما بتتعب. مديرة مسرح المونو الممثلة والمخرجة جوزيان فولوس شو قالت لبلا جمرك؟
1: أول شيء بدنا نقلك يعطيك العافية على كل المجهود اللي عم تبذليه المعنوي والمادي لإنجاح مسرح مونو ولاستمرارية مسرح مونو. بالأول بدي إياك تعملي لي بيلان بهالسنة عن المسرح، كيف كانت الحركة، كيف كانت الحركة المسرحية؟
2: مرحبا وفاء، ومرحبا لكل المستمعين، وشكرا كتير كبير لاستضافتك. يعني هتعطيك بيلان المسرح شوي غريب هالسنة، مش معروف إذا أنه بوزيتيف أو نيجاتيف، لأنه كنا مبلشين مع أحلينا مقلعين، وشوي إجت هالحرب المدمرة اللي يعني هلكتنا كلنا، وما عدنا نعرف إذا المسرح لازم يوقف أو لازم يكفي. بس بعدين فكرنا أنه نحن واجبنا أنه يكون عندنا مقاومة ثقافية، لأنه أنا بعتبر أنه الثقافة هي الوطن، يعني هيدا شيء أنا كتير مقتنعة فيه. فقررنا نكفي حتى إذا كانت العروضات كتير كتير خفيفة، بس كمان هالوقوف يعني بلا شغل خلينا نخترع مشاريع جديدة هون مع الإكيب تبع مسرح المونو، وعملنا إنتاجين كتير حلوين. أول واحدة اسمها شنطة الحكايات، مسرحية جوالة مع وزارة الثقافة عم تبرم بالمكتبات العامة بلبنان. والمسرحية الثانية هي للأطفال صغار صغار، يعني من 6 أشهر لأربع سنين، اسمها شمس ومي، ولح تبلش أوفيسيالمان بأيلول، وببقى بخبركن عنها. وخلينا كمان أنه نكفي بالمونو أوردز ونقدمهم بعشرة أب
1: بعشرة الشهر. شو بده يصير؟ مثل كل سنة
2: بعشرة آب رح يصير شيء كتير مهم بالمسرح، وهيدا حلم عندي من زمان وهلأ عم بقدر حققه، هو المونو أوردز. إن شاء الله تكون أول مرة وما تكون آخر مرة، ونكفي كل سنة نعطي جوائز للمسرح، لأنه هاي أول مرة باللبنان رح يصير في جوائز للمسرح، يعني أحسن ممثل ممثلة، إضاءة، صوت، موسيقى، ملابس، أحدث مسرحية، Revelation of the Year، Jury's Youth Award. يعني مشروع كتير كتير كتير مهم بالنسبة لإلي، ورح يكون مباشرة على تلفزيون لبنان، تلفزيون لبنان يلي بعتبره بيتي، بما أنه أنا بلشت مهنتي هونيكي. ومثل كلكم تعرفوا أنه بي جون كلود بولوز الله يرحمه كان من مؤسسي تلفزيون لبنان. فهيدا الموعد الساعة 2:30، أكيد لح يكون في عنا كل الأشخاص يلي اشتركوا بالمسرحيات بمسرح مونو، كل الممثلين والتقنيين والمخرجين والمنتجين اللي بلشوا بأيلول 2025 لهلأ، يعني آخر شيء كانوا بتموز 26. كان في عنا لجنة حكم من 8 أشخاص، من المسرحجية، من الكتاب، من النقاد، من الموسيقية. يعني عن جد كانت تجربة جيدة جدا وراقية جدا، وأكيد منعلن النتائج بعشرة آب ساعة 8:30 على تلفزيون لبنان بحضور كمية كتير كبيرة، حشد رائع جدا من المسرحجية ومن الأصدقاء ومن الصحفية ومن يعني كل العالم اللي بتحب المسرح، ولح تكون موجودة بمسرح مونو، وتنكون عنا حفلة استثنائية إن شاء الله تنعاد كل سنة.
1: بدي 3 مسرحيات أو أكثر تميزوا عن بقية الأعمال السنة.
2: الحقيقة وفاء هذا سؤال كتير صعب، لأنه بالنسبة لي كل المسرحيات مميزة، لأن كلها فيها تعب وفيها شغف وفيها إنتاج من اللحم الحي. فمين بدي أقول أحسن أو مين تميز؟ في أقول مثلا أنه مانسونج بلان تميزت، هي من إخراج لينا أبيض ومن كتابة ألكسان نجار مع 10 ممثلين منهم أنا، ومش لأنه أنا عم مثل فيها تميزت، لا تميزت لأنه بتحكي عن الحرب بال 1975 ولعبناها تحت القصف الإسرائيلي ببيروت، يعني مسرح المونو للأسف عملنا 19 مرة، بس رح نعيدها بنوفمبر. فبالنسبة لي هذا كان شيء كتير مميز أنه نحكي بالحرب عن الحرب، يعني هذا ببين قد دوامة الحرب بلبنان مؤلمة. في مسرحيات للشباب كتير حلوة مرقت عنا، يعني في حنزلة، رحلة حنزلة لميزيغاب لراديو ترانزيستور، في تربوش جدة معلق، في مسرحيات يحيى جابر مع أنجو ريحان أو ماريا الدويهي اللي أبدعت، كلهم أبدعوا يعني عن جد بالنسبة لإلي. وكمان في شيء مهم لإلي هي كاستينج أمني، كاستينج أمني لأنه هي من أول إخراج لإلي وبعتبرها يعني بدايتي بعالم الإخراج وإن شاء الله أقدر كفي. ف يعني كل المسرحيات اللي مثلت عنا بفتكر هي مميزة بشكل خاص.
1: أكيد بدكم تاخدوا استراحة بهالشهر، بأي تاريخ الاستراحة وأي متى الرجعة على المسرح؟
2: وي وفاء ما هنفرس نقلرات ب13 آب، الساعة 5:30 بيكون في مسرحية لكريم دكروب للأطفال مسرح دمى، وعلى 7:30 بنتسكر وبنرجع بأول أيلول بمسرحية جديدة بموسم جديد. وأول مسرحية رح تكون من إخراج سارة عبده وكريم شبلي، هي اسمها مش للكل، بيلحقها مسرحية جديدة لزينة دكاش اسمها زينة شلحت خلخالة، إعادة كمان للوحش، وأكيد في عنا مسرحيات يحيى جابر وليسيان بورجيلي ببرشلونة، هيدول كلهم بسبتمبر بأيلول. كمان عودة بالأكت لشادي الهبر مع مسرحيته دع شادي، ومسرحية جديدة للصبية اسمها جنى أبي خصن. وهون بحب أخبر المستمعين أنه المسرح عنا مفول لكل الموسم لكل سنة 2027، فخرز زرقاء وناطرينكم كلكم بالمسرح ونهاركم سعيد. لجنة التحكيم كانت مؤلفة من وليد دكروب يلي هو رئيس اللجنة، وسرمد لويس، ربيع شامي، فادي جنبار، ميرانا نعيمي، روزيت فاضل، سوسن عواد، وميسا يعفوري.
0: مستمعينا الكرام، لهون نوصل لختام برنامجنا من برنامجنا بلا جمرك. منلتقى الله بريد نهار الجمعة ضمن برنامج نجوم الظهر، وضيفة نجوم الظهر للجمعة الساعة 4 الكاتبة مايا سعيد والممثل طارق تميم، فكونوا على الموعد. فريدي سابا رفقنا على هندسة الصوت، وفق شديع عبر الميكرو. إلى اللقاء.

0: إنه سعة التخزين دماغنا منا محدودة على الإطلاق. أما كيف منزيد قدرة دماغنا على التخزين؟ فكتار بيجربوا ينصحونا ببعض التمارين، منا أكيد الشطرنج، وأكيد ألعاب الفيديو، كلمات المتقاطعة، التواصل الاجتماعي، وأكيد نتعلم كل يوم قصص جديدة. والبعض بيقول كمان إنه التأمل كتير مهم لدماغنا.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: كان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: الـ PCOS أو داء التكيس على المبيض بيعني ثلاث قصص. أولاً دورة شهرية مش منتظمة، يعني سايكلز فيهم يكونوا كتير طوال من 35 يوم حتى لمدة شهرين أو ثلاثة بلا ما تجي البيريد. ثانياً بيكون في عنا كترة بالهرمونات الذكورية بالدم مثل التستوستيرون، مما بيؤدي لحب الشباب أو أكني أو كمان شعر زيادة على الوجه والبطن. ثالثاً وأخيراً على الإيكو بيبين عنا عدة كياس صغيرة على المبيض. داء الـ PCOS ممكن كمان يترافق بزيادة وزن، تخربط بالسكر بالدم وصعوبة على الإنجاب من وراء مشكلة بالإباضة. إذن إذا بتحسي عندك عارض من هالعوارض لازم تشوفي طبيبك النسائي.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. تحية منوجهة لكل مستمعينا بلبنان. تمنيتنا تقضوا نهار موفق برفقة برامجنا المقررة لليوم. حلو نبدأ نهارنا بالنشيد الوطني اللبناني.

نرجع من جد تحيتنا الصباحية المفعمة بالحلو تيكون الصبح أحلى وتتكون الأيام اللي جاية مليئة بالخير والسعادة والتوفيق.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: طوني عبدو جعجع، يوسف ديب الشدياء، يوسف الخوري، فياض طعمي، خضور إبراهيم، بربارة اسحاق، إميل راعي، خليل عزيز طبيب، سيدي بطرس عريضة، حليم رشيد وهبي، بول يوسف بحوص، إلي حنا حنا، فادي روماني.
0: ارتفعوا كالأرز.

أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل خطيئة، وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيحك.

يا من أنعم علينا بأن نقيم هذه الصلوات المشتركة المتفقة، ووعد بأنه متى اتفق اثنان أو ثلاثة باسمه يمنحهم ما يسألون. أنت الآن تمم لعبيدك سؤلهم بحسب ما يوافقهم، واهباً لنا في الدهر الحاضر معرفة حقك، ومنعماً علينا في الآتي بالحياة الأبدية.

رسالة القديس بولس الثانية إلى أهل كورنثوس. يا إخوة، إذ لنا هذه الخدمة كما رحمنا لا نفشل، لكن قد أنكرنا خفايا الخزي، غير السالكين بمكر ولا غاشين كلمة الله، بل بإظهار الحق نوصي بأنفسنا لدى ضمير الناس كافة أمام الله. إن كان إنجيلنا لا يزال محجوبا، فإنما هو محجوبا عن الهالكين الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى بصائر الكفرة لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله الغير المنظور. لأن لا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربا، وبأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع. ولنا هذا الكنز في آنية خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا، وفي كل شيء نحن متضايقون لكن غير منحصرين، ومتحيرون لكن غير يائسين، ومضطهدون لكن غير مخذولين، ومطروحون لكن غير هالكين، حاملون في الجسد كل حين إماتة يسوع لتظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا. لأن نحن الأحياء نسلم دائما إلى الموت من أجل يسوع لتظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت. فالموت إذن يجرى فينا والحياة

نجثو لك أيضا وتكرارا ونطلب إليك أيها الصالح المحب البشر أن تنظر إلى طلبتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل أدناس الجسد والروح، وتعطينا أن نمثل لدى مذبحك المقدس بلا لوم ولا دينونة. أنعم اللهم على المصلين معنا بالنمو في الحياة والإيمان والفهم الروحي. أعطهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة بلا لوم ولا دينونة، وأهلهم لملكوتك السماوي.

أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم، تقبل منا أيضا نحن الخطأ طلبتنا، قدمنا إلى مذبحك المقدس، اجعلنا جديرين بأن نقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطايانا وجهالات الشعب. أهلنا لأن نصيب حظوة في عينيك فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله.

أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض ولما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ظهور نور من نور إله الحق من إله الحق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلى

واجب وحقنا نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك، فإنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحد عقل، لا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو. أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكوتك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل من إلا من إحساناتك المعروفة والمجهولة، الظاهرة والخفية. ونشكر لك أيضا هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشروبيم والسيرافيم ذوي الأجنحة الستة والعشرين.

وأكمل كل ما دبرته عنايتك بشأننا وفي الليلة التي أسلم فيها بل أسلم ذاته لأجل حياة العالم. أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين

نقرب لك أيضا هذه العبادة الروحية غير الدموية، ونبتهل ونطلب ونتضرع، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة.

0: لا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوية، ونقول
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافا يومنا،

تطلع أيها السيد من السماء إلى الذين حنوا لك رؤوسهم فإنهم لم يحنوها للحم ودم، بل لك أنت الإله الرهيب. ومهد طرقنا لخير كل واحد منا وفقا لحاجته الخاصة. رافق المسافرين، اشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا، وارح نفوسنا.

أصغي أيها الرب يسوع المسيح إلى هنا من مسكنك المقدس من عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس في العلاء مع الآب والحاضر معنا هنا غير منظور. ارتضي أن تشركنا بيدك العزيزة في جسدك الطاهر ودمك الكريم، وأن تشرك فيهما بواسطتنا كل الشعب. اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.

نشكر لك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا أنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضا لأسرارك السماوية الخالدة، فقوم طرقنا، ثبتنا جميعا في مخافتك، صن حياتنا وطد خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة الإله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك

0: وبركة ربي ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
1: آمين.
0: المجد لك أيها المسيح الإله رجاؤنا، المجد لك، ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من بين الأموات ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة سيدتنا والدة الإله مريم الدائمة البتولية وبتضرعات

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. تحيات صباحية طيبة بوجهها أنا بطوني الصفير لكل المستمعين. صبحية جديدة بتجمعنا سوا ضمن وقلنا بونجور. اليوم 6 آب، اليوم عيد تجلي الرب يسوع، فمتمنى هالعيد يكون خاتمة لكل أحزاننا ويحملنا كل الخير والسلام والأمان لوطننا لبنان.

يا رب في عيد التجلي أنر قلوبنا فنتخلى عن خطايانا ونتملى بوجودك في قلوبنا حتى نتجلى معك.

بي رفقتكم دايما لبنان الحر. لما تجليت أيها المسيح الإله في الجبل أظهرت مجدك للتلاميذ حسب ما استطاعوا، فاشرق لنا نحن الخطأ نورك الأزلي بشفاعة والدتك مريم العذراء يا مانح النور. قال السيد المسيح: يكون الفرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من الفرح بـ99 من الأبرار لا يحتاجون إلى التوبة.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. أصدقائي، تأكدوا أن الرب يبحث عن كل خاطئ وينتظر عودته إليه، فكل إنسان هو عزيز في عيني الرب ويفرح حين يتوب ويعود إلى الطريق الصحيح. جميعنا نحتاج إلى التوبة وإلى تغيير حياتنا وإلى غسل قلوبنا التي أنهكتها الخطيئة. لا تترددوا وعودوا إلى الله واتركوا طريق الأثام لتفرح السماء بكم.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. كلمة يا رب من قلب متألم هي صلاة تخترق السماء لتصل لأذن الرب مباشرة. صديقي، لا تدع السماء تفقد صوتك، ابقى على اتصال دائم مع الله، فالله هو الحب ومنه الحب وله الحب. علمني يا رب أن أقول دائما لتكن مشيئتك في كل أموري حياتي.

شهر بعد شهر تمر الأيام ونحن نتمنى تحقيق الأحلام، فيا رب أعطنا الفرح والسلام، واحفظنا بعينك التي لا تنام، وارحمنا الآن وعلى الدوام، لك المجد والشكران، أمين.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. فليدفئ روح الرب الذي سكبه في قلوبنا حياتنا لتصبح منيرة، ونتذكر أيضا أن التمتع بنظرة نحو الله ملؤها الأمل تمدنا بحياة جديدة وسط المآسي التي نعيشها.

وفي الختام صديقي المستمع، كل يوم عيد الرب، فقط قولوا يا رب. من أجل شفاء أمراضنا قولوا يا رب ارحمنا، يا رب اشفي من يعاني وجعا لا يعلم سببه إلا أنت، أمين. لهون يكون وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر توني صفير. من جديد بتمنى عيد الرب ينعاد على الجميع بكل الخير والسلام، أمين. بونجور، يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة، بدكن كلمة، بدكن صبحية حلوة، يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح. بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازي.

حوار حر بعد الجولة السابعة من مفاوضات روما. هل دخل لبنان مرحلة التنفيذ؟ وهل ستتوسع المناطق النموذجية لتشكل بداية الترجمة الميدانية؟ أسئلة نناقشها مع المخرج يوسف الخوري. حوار حر مع وليد فريجي، الخميس 1 بعد الظهر. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتديلا زيتون تنمية لوقية ب70 سنت، جبنة إيمونتال لوقية ب$1.90.

0: خبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
1: صباح الخير، نقدم إليكم نشرة الأخبار. التصعيد الجنوبي يسابق مفاوضات روما في يومها الثالث. رغم الحوادث الأمنية، المفاوضات ستستأنف صباح اليوم. تفجير عنيف في النبطي وإصابات بغارات على المنصوري وبرج الشمالي. فانس: المفاوضات بشأن اتفاق مع إيران ستكون معقدة وستستغرق وقتاً.

أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وجمانة صغيب مراد. التفاؤل يسابق التشاؤم، فنظريا مفاوضات روما تحقق تقدما لا بأس به لجهة شروط تنفيذ المناطق التجريبية والتحقق من الوقائع، علما أن إسرائيل ما زالت تتعاطى مع الواقع الميداني وكأن الأمور على حالها خارج إطار المناطق التجريبية، بينما يستمر الجدل في الداخل الإسرائيلي حول إمكان العودة إلى التصعيد في وجه حزب الله.
1: ميدانيا، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا عنيفا في منطقة النبطية سمعت أصداؤه بوضوح في مختلف قرى قضاء مرج عيون. وفجر اليوم ارتفع منسوب التوتر الأمني في جنوب لبنان، حيث شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات جوية استهدفت محيط بلدة المنصوري، بالإضافة إلى غارتين على بلدة برج الشمالي، وسط معلومات أولية تشير إلى وقوع إصابات.
0: وسبق التصعيد الجوي قصف مدفعي إسرائيلي مركز طاول بلدة المنصور وأطرافها بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة، كما امتد القصف المدفعي المتواصل ليشمل وادي العزي وأطراف بلدتي الحنية وزبقين، بالإضافة إلى بلدة مجد الزون والأودية المجاورة ومحيط تلة علي الطاهر في النبطية.
1: رغم إحراز تقدم في الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما برعاية أمريكية، انتهت جلسة الأربعاء بشكل مفاجئ قبل موعدها المقرر وسط تضارب في الروايات بشأن أسباب تعليقها.
0: وأكدت مصادر لبنانية لقناة العربية أن المفاوضات سجلت تقدما في المسارات السياسية والعسكرية والحدودية، لافتة إلى أن ملف الحدود شهد تقدما كبيرا بعد استكمال البحث في خط الهدنة والخط الأزرق والواقع الميداني في جنوب لبنان. وأضافت أن الوفد اللبناني طلب إعادة التأكيد على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما أو 8 أسابيع، على أن يتم الاتفاق لاحقا على موعد إعلان هذه الخطوة بهدف وقف التصعيد والخروقات وتهيئة الظروف لاستكمال تنفيذ اتفاق الإطار.
1: وأثار إنهاء جلسة الأربعاء قبل موعدها المقرر تضاربا في الروايات بين الأطراف المعنية، فبحسب مصدر دبلوماسي مطلع فإن رئيس الوفد الإسرائيلي السفير لدى واشنطن يحيئيل لايتر طلب من الوفد الأمريكي إنهاء الاجتماع قبل نحو 3 ساعات من موعده، مبررا ذلك بما وصفه بالتسريبات المضللة المتكررة من الجانب اللبناني.
0: في المقابل أكدت مصادر رسمية لبنانية أن الجانب الأمريكي هو من طلب تعليق الجلسة مؤقتا لإجراء اتصالات خاصة بالعملية التفاوضية قبل استئناف المحادثات.
1: أما وزارة الخارجية الأمريكية فقدمت رواية ثالثة موضحة أن الجلسة انتهت في وقت مبكر بسبب حوادث أمنية شهدها جنوب لبنان، مع التأكيد على أن المفاوضات ستستأنف صباح الخميس وفق البرنامج المقرر.
0: وأضاف مسؤول في الخارجية الأمريكية أن المناقشات كانت مثمرة للغاية، وأن الفرق الفنية أحرزت تقدما في تحديد عدد من التفاصيل الرئيسية الخاصة بتنفيذ الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل.
1: وكانت تواصلت جولة مفاوضات روما في يومها الثاني داخل مقر السفارة الأمريكية، حيث عقدت الوفود المشاركة 3 اجتماعات متوازية ومنفصلة تناولت الملفات السياسية والعسكرية والحدودية.
0: ونقلت CNN عن مصدر دبلوماسي لبناني أن التطورات على الأرض قد تحول دون استئناف المفاوضات الفنية، وأن هناك مساعي للتهدئة، فيما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن المحادثات اختتمت مبكرا بسبب التطورات الميدانية.
1: أعلنت القناة 14 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس عقدا مباحثات لبحث الرد المحتمل على حزب الله. ونقلت يديعوت أحرونوت عن مصادر أن الجيش طلب شن هجوم واسع في جنوب لبنان كرد على حزب الله، والقيادة السياسية أوقفت الهجوم.
0: إلى ذلك يعقد مجلس الوزراء في الثالثة من بعد ظهر يوم غد جلسة في القصر الجمهوري في بعبدة لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية.
1: كشف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن اتصاله بنظيره الإيراني عباس عراقجي، وأمل الوزير الإيطالي أن تسفر مفاوضات روما عن نتائج ملموسة ترسخ وقف أطلاق النار وتفضي إلى اتفاق عام، مشيرا إلى دور إيران الأساسي في وقف الأنشطة العسكرية لحزب الله. كما بحث الوزيران في مفاوضات إيران مع سلطنة عمان لإعادة فتح مضيق هرمز.
2: عين على العالم.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أرادت إجراء المفاوضات وهذا ما نقوم به، ويبدو أنها تسير بشكل جيد، وأشار إلى أنه قد تنجح المحادثات أو تفشل، لافتا إلى أن بلاده مستعدة لشن هجوم ضد إيران إذا استدعت الضرورة.
1: المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت نفت صحة التقارير عن وجود خلاف بين الرئيس دونالد ترامب ووزير الحرب بيت هيكسيث، لافتة إلى أن ترامب يكن كل التقدير لهيكسيث ويرى أنه يؤدي عملا رائعا.
0: في هذا الوقت أفادت هيئة بحرية بريطانية بتلقي بلاغ عن حادث وقع على بعد 9 أميال بحرية جنوب شرق كمازار في سلطنة عمان، وأبلغ ربان ناقلة عن سماع دوي انفجارين أثناء عبورها مضيق هرمز، فيما لم تسجل أي تقارير عن أضرار بيئيات جراء الحادث.
1: أشار نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إلى أن المفاوضات بشأن اتفاق مع إيران ستكون معقدة وشائكة وستستغرق وقتا، لافتا إلى أن الإيرانيين أناس يصعب التعامل معهم ولديهم نظام منقسم. وتوقع فانس أن تؤدي التطورات المتوقعة في النهاية إلى انخفاض أسعار النفط واستمراره عند مستويات منخفضة، مع منع إيران بشكل قاطع من امتلاك سلاح نووي، ما سيعزز موقع الولايات المتحدة استراتيجيا.
0: في غضون ذلك أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الوضع الذي نواجهه الآن هو الأصعب في تاريخ ما بعد الثورة، حيث فرضت علينا عقوبات ثم ازدادت قسوة، ولم يكتفوا بذلك بل حاصرونا وأشعلوا حربا، أي أنهم يريدون إسقاطنا في أسوأ ظروف، لكننا اليوم أكثر قوة لنواصل مسارنا. كما قال
1: أعلن نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية قاظم غريب أبادي أن التفاهم بين إيران وسلطنة عمان بشأن الترتيبات الجديدة لحركة السفن التجارية في مضيق هرمز يقترب من مرحلته النهائية، مؤكدا أن هذا التفاهم لا يعني الفتح الكامل للمضيق، بل يشكل نموذجا جديدا ومختلفا عن الممارسات المتبعة خلال 60 عاما الماضية، والذي سيسمح بمرور جزء ملحوظ من السفن عبر المياه الإقليمية الإيرانية.
3: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: طقس اليوم غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، فيما تبقى من دون تعديل يذكر على الساحل مع انخفاض في نسبة الرطوبة. أما يوم غد فيكون الطقس غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل.
3: أخبار الرياضة.
1: وزع الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج والبياتلون الكؤوس والجوائز على أبطال وبطلات موسم 2025-2026 خلال حفل حاشد أقامه بكازينو لبنان، وتقدم الحضور العميد الركن سميح خليل قائد مدرسة التزلج بالجيش اللبناني ورئيس الاتحاد فريدي كيروز والأعضاء ورئيس الاتحاد السابق شربل سلامي ورؤساء محطات التزلج بلبنان ورؤساء أندية التزلج، إضافة لممثلي الشركات الراعي الرعي والمدربين والأبطال والبطلات وأهليهم.
0: في ختام هذه النشرة نعيد عليكم قراءة عناوينها. التصعيد الجنوبي يسابق مفاوضات روما في يومها الثالث. رغم الحوادث الأمنية المفاوضات ستستأنف صباح اليوم. تفجير عنيف في النبطي وإصابات بغارات على المنصور وبرج الشمالي. فانس: المفاوضات بشأن اتفاق مع إيران ستكون معقدة وستستغرق وقتا. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، أخرجها إذاعيا توني صفير.

نجدد التحية الصباحية وإليكم عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس 6 آب 2026. في عناوين النهار: تصعيد ميداني في الجنوب يداهم مفاوضات روما، تقاطع الأهداف التخريبية يحاصر الجانب اللبناني. في عناوين نداء الوطن: واشنطن تنزع عبوة مجد الزون.

0: جنوبا. في عناوين اللواء: تدخل أمريكي ينقذ المفاوضات بعد الإنذار الإسرائيلي للمنصوري. تفجير المرفأ وحربال إسناد صورة لواقع ارتهان الدولة لإيران. مشكلتان أمام المفاوضات اليوم: مطالبات للجيش اللبناني وتباطؤ في الضغط الأمريكي. في عناوين الجمهورية: لبنان ملتزم بالإطار وإسرائيل تعرقل. تصعيد الجنوب يطوق مفاوضات روما، انذارات وغارات. في الأنباء الكويتية: وفد أمني سوري يبحث مع الحجار في لبنان سبل تطوير العلاقات القائمة بين وزارتي الداخلية. تصعيد إسرائيلي تزامنا مع اليوم الثاني من مفاوضات روما، وعون يقلد السفير الفرنسي وسام الأرز في ختام مهامه. في الرأي الكويتية: أكثر من 800 ألف نازح عادوا إلى مناطقهم في لبنان. عاصفة نار تلفح التقدم في مفاوضات روما اللبنانية الإسرائيلية. في الجريدة الكويتية: انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما. في الشرق الأوسط: دمشق وحزب الله هل يقرب تبادل الرسائل الإيجابية فتح حوار مباشر؟ روما 2: مفاوضات لبنان وإسرائيل تتعثر بتوسعة المناطق النموذجية.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: ننتقل إلى الأسرار ونبدأ مع صحيفة النهار، حيث تحذر جهات سياسية من بينها الوزير السابق وليد جنبلاط من إمكان إقدام السلطات اللبنانية على تسليم السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور عن طريق دولة عربية إلى السلطة الفلسطينية في رام الله. تتوقف جهات سياسية ونيابية جنوبية عند حركة شخصية من صيدا تنشط على خط مدينتها ومنطقة جزين وانفتاحها على جهات وفاعليات عدة في هذه الدائرة الانتخابية. يتردد أن محطة تلفزيونية جديدة قد تبصر النور في فترة قريبة بعد انتهاء التجهيزات التقنية والكادر البشري، وقد نشطت في الآونة الأخيرة قيام محطات عبر منصات رقمية ناشطة من دون أي رقابة في ظل غياب قانون الإعلام ينظم عملها. في أسرار صحيفة اللواء: تمكنت واشنطن من ضبط أي تحركات مشبوهة لنتنياهو من أجل التوصل إلى اتفاق حول هرمز مع إيران أولا. بات بحكم الثابت أن جهود رفع لبنان عن القائمة الرمادية ذاهبة بالاتجاه الصحيح. في أسرار نداء الوطن تؤكد مصادر مطلعة أن تسليم المدعو حسين عبد القادر الأحمد المعروف بحيحو إلى السلطات السورية بعد توقيفه أثر ظهوره أمام السفارة السورية في بيروت وهو يوجه إساءات للرئيس السوري أحمد الشرع بداية مرحلة جديدة من التعاون القضائي بين بيروت ودمشق في ملفات المطلوبين. سلمت دمشق الأجهزة اللبنانية لائحة بأسماء سوريين مصنفين خطيرين ومطلوبين، فيما تؤكد المصادر وجود عدد من المطلوبين السوريين داخل لبنان بينهم متهمون بجرائم حرب وبعضهم يحظى بحماية حزب الله في لبنان. ومن أبرز الأسماء المتداولة اللواء بسام الحسن الذي رصد ظهوره أخيرا في بيروت. في أسرار الجمهورية نقل عن دبلوماسي غربي أن المساعدات الموعودة للبنان سترتبط هذه المرة بإنجازات قابلة للقياس. بدأ حزب بارز مراجعة خطابه بعد ملاحظة اتساع التأييد الشعبي لحصرية قرار الحرب بالدولة. وأخيرا قال دبلوماسي غير عربي أن بلاده تعرف أن لا جدوى من الرهان على أي تعاون في مجال الطاقة مع لبنان لأن هناك مافيا لا تسمح بإيجاد حل لأنه سيكون على حسابها. كانت هذه أخبار وأسرار الصحف الصادرة اليوم الخميس 6 آب 2026. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر.
2: في روما مسار يتطور وفي إسلام أباد مسار يتدهور. لبنان أولوية والدولة أمام تحدي الذات مع الكاتب عمر سعيد.
1: حوار حر
2: مع جمانة صغيب مراد الجمعة الساعة 1.

ذكرت القناة 14 الإسرائيلية مقتل جنديين وإصابة 4 أحدهم في حال خطرة إثر انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى في جنوب لبنان مساء أمس. إلى ذلك سجل قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط تلة علي الطاهر في النبطية. دوليا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز تشهد تقدما كبيرا، معربا عن اعتقاده بإمكانية الإعلان عن اتفاق قريب.

0: الحر.
1: برجك اليوم
0: على لبنان الحر.
1: يوم جديد على أمل أنه يحمل كل الخير والفرح لكل المستمعين. فريدي وأنا ران منحييكم ومنبلش فورا مع الأبراج. برج الحمل اليوم طاقتك قوية، هالطاقة رح بترافقك كل نهار، وهيدا نهار رح يكون مناسب كمان لتحسم موضوع كنت انت مأجله. ما تخلي العناد يبعد عنك الناس يلي بتحبهم. برج الثور، خبر مفرح أو اتصال مهم بيغير أجواء نهارك، الحنين بيكون مفتاح التفاهم. برج الجوزة، اليوم انت بتلفت الأنظار بأفكارك بحضورك، استغل هالطاقة لحتى أكتر تقرب صوب أهدافك. لقاء عفوي رح يترك أثر حلو اليوم بحياتك. برج السرطان، خلي ثقتك بنفسك تكبر لأنه تعبك ما رح يروح هدر. عاطفيا المصارحة رح تريح قلبك. برج الأسد، في فرصة لحتى تثبت نجاحك أو تحقق إنجاز صغير بفرحك، المبادرة منك رح تنعش علاقة قديمة. برج العذراء، ما تستعجل النتائج، كل شيء عم يمشي بالاتجاه الصحيح، في دفء واهتمام من شخص غالي انت ما كنت ابدا متوقعه رح يغير لك حياتك. برج الميزان، الاجواء الاجتماعيه ممتازه، يمكن اليوم تتعرف على شخص رح يترك انطباع كتير حلو عندك، فخليك على طبيعتك. برج العقرب، اليوم مناسب لحتى ترتب أمورك المالية والعملية وما تسمح للشك إنه يسرق راحة بالك. برج القوس، روحك الإيجابية بتنعكس على كل الناس يلي حولك، استغل النهار لبداية جديدة، والحب بحاجة لخطوة جريئة فما تأجلها. برج الجدي، بتقطف نتيجة تعب سابق وهيدا شي بيعطيك دفع معنوي. عاطفيا الوقت الحلو مع الأصحاب والأحباب بجدد لك طاقتك. برج الدلو، أفكارك الخلاقة بتفتح لك بواب جديدة، ما تأجل مشروع بتآمن فيه، مفاجأة صغيرة بتفرح لك قلبك بس بآخر النهار. ونوصل بالنهاية لبرج الحوت، نهارك مريح، الأمور ماشية بسلاسة، اهتم بنفسك وبراحة فكرك. عاطفيا في فرصة لحتى تقوي علاقة أو يكون عندك بداية مشجعة. برجك اليوم
0: على لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: اليوم اتجاهنا عزنسكار، مش كتير بعيد، شمال الهند. تيبت مش اللي بنعرفها أكيد، إنما تيبت الصغير، هيك ملقب وادي زنسكار. هو وادي بعيد بجبال الهيمالايا الهندية ضمن إقليم اسمه لاداخ. إذا ما بدنا نصعب علينا أنا وياكم، منقول إنه هالجبل يرتفع تقريباً 4000 متر فوق سطح البحر. كتير مشهور إنه عنده مناظر كتير حلوة، في قديرة بوزية، وفي ناس كتير بيروحوا بيتمشوا، وحتى في أنهار بيعملوا فيها أكتيفيتي. المهم إنه هالوادي وهالجبل مهم كتير إنه نعرف إمتى نروح عليهم، لأنه أوقات الزيارة المسموحة بالطبيعة ما في حدا بيمنعنا إلا هي من تموز لأيلول، لأنه غير هالوقت بيكون النهر متجمد والطرقات مش مفتوحة مسكرة والمنطقة كلها معزولة لأنه التلج مسكر الدنيا. والحرارة ممكن يشوفوها بغير بلدين، أنا ما بتسكر الطرقات هونيك، حرارة تقريباً 30 درجة تحت الصفر. تذكروا منيح زنسكار من تموز لأي.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بن بون برازيل 180 غرام بدولارين و40 سنت، سردين 125 غرام بنص دولار.

0: خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثامنة إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم الجولة الصباحية الثانية. أسئلة كبيرة من واشنطن مرورا بروما إلى بيروت. تجاذب بين إشارات التفاؤل الخجول والخشية من عودة التصعيد. تل أبيب تضغط عسكريا ولا حسم بآلية التحقق والتفتيش. تفجير عنيف نبطي وإصابات بغارات على المنصور وبرج الشمالي. اتصال إيطالي إيراني تناول لبنان. ترامب: المحادثات تسير بشكل جيد وإيران اتصلت بي لأنها لا تريد التعرض لأكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية. فانس: المفاوضات بشأن اتفاق مع إيران ستكون معقدة وستستغرق وقتاً.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وجمانة صغيب مرد. علامات التفاؤل في سباق مع إشارات التشاؤم، فنظريا مفاوضات روما تحقق تقدما لا بأس به لجهة شروط تنفيذ المناطق التجريبية والتحقق من الوقائع، علما أن إسرائيل ما زالت تتعاطى مع الواقع الميداني وكأن الأمور على حالها خارج إطار المناطق التجريبية، بينما يستمر الجدل في الداخل الإسرائيلي حول إمكان العودة إلى التصعيد في وجه حزب الله. وما يزيد من الحذر هو أن حزب الله لم يبدي حتى الآن أي استعداد جدي لتسليم سلاحه إلى الدولة، في وقت تستمر المفاوضات الأمريكية الإيرانية مجمدة كليا في موازاة التصعيد الكلامي وأحيانا العسكري، بينما يحتل مصير مضيق هرمز جانبا من السجالات والمفاوضات لاسيما بين إيران وعمان.
2: أعلنت وكالة فرانس بريس مقتل جنديين من قوات الاحتياط الإسرائيلية أثر انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى في جنوب لبنان. هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة في محيط بلدة كفر تبنيت وسط سماع رشقات نارية كثيفة في المنطقة.
1: إلى ذلك نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا عنيفا في منطقة النبطي سمعت أصداؤه بوضوح في مختلف قرى قضاء مرجعيون. وفجرا ارتفع منسوب التوتر الأمني في الجنوب، حيث شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات جوية استهدفت محيط بلدة المنصوري، إضافة إلى غارتين على بلدة برج الشمالي، وسط معلومات تشير إلى وقوع إصابة.
2: وسبق التصعيد الجوي قصف مدفعي إسرائيلي مركز طاول بلدة المنصوري وأطرافها بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة. كما امتد القصف المدفعي المتواصل ليشمل وادي العزية وأطراف بلدتي الحنية وزبقين، بالإضافة إلى بلدة مجد الزون والأودية المجاورة ومحيط تلة علي الطاهر في النبطية. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن قوات الفرقة 91 دمرت مسارا تحت الأرض بطول عشرات الأمتار في منطقة سربين وعثرت على مستودع أسلحة. وبغارة على مصلى في تبنين قضاء بنت جبيل قتل شخص وأصيب 12 آخرون. كذلك أغار الطيران على مشاع المنصوري مجد الزون في قضاء سور.
1: في روما، ورغم أحراز تقدم في الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، انتهت جلسة الأربعاء بشكل مفاجئ قبل موعدها المقرر وسط تضارب في الروايات بشأن أسباب تعليقها. وأكدت مصادر لبنانية لقناة العربية أن المفاوضات سجلت تقدما في المسارات السياسية والعسكرية والحدودية، مشيرة إلى أن ملف الحدود شهد تقدما كبيرا بعد استكمال البحث في خط الهدنة والخط الأزرق والواقع الميداني في جنوب لبنان. وأضافت أن الوفد اللبناني طلب إعادة التأكيد على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما أو 8 أسابيع على أن يتم الاتفاق لاحقا على موعد إعلان هذه الخطوة بهدف وقف التصعيد والخروقات وتهيئة ظروف لاستكمال تنفيذ اتفاق الإطار.
2: وأثار إنهاء جلسة الأربعاء قبل موعدها المقرر تضاربا في روايات بين الأطراف المعنية. فبحسب مصدر دبلوماسي مطلع، فإن رئيس الوفد الإسرائيلي السفير لدى واشنطن يحيئيل لايتر طلب من الوفد الأمريكي إنهاء الاجتماع قبل نحو 3 ساعات من موعده، مبررا ذلك بما وصفه بالتسريبات المضللة المتكررة من الجانب اللبناني. في المقابل أكدت مصادر رسمية لبنانية أن الجانب الأمريكي هو من طلب تعليق الجلسة مؤقتا لإجراء اتصالات خاصة بالعملية التفاوضية قبل استئناف المحادثات.
1: أما وزارة الخارجية الأمريكية فقدمت رواية ثالثة موضحة أن الجلسة انتهت في وقت مبكر بسبب حوادث ميدانية شهدها جنوب لبنان، مع تأكيد على أن المفاوضات ستستأنف صباح اليوم وفق البرنامج المقرر. وأضاف مسؤول في الخارجية الأمريكية أن المناقشات كانت مثمرة للغاية، وأن الفرق الفنية أحرزت تقدما في تحديد عدد من التفاصيل الرئيسية الخاصة بتنفيذ الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل.
2: إلى ذلك، نقلت CNN عن مصدر دبلوماسي لبناني أن التطورات على الأرض قد تحول دون استئناف المفاوضات الفنية، وهناك مساعٍ للتهدئة. كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن محادثات روما بين لبنان وإسرائيل اختتمت مبكرا بسبب التطورات الميدانية.
1: من ناحيتها، أعلنت القناة 14 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس عقدا مباحثات لبحث الرد على حزب الله. ونقلت يديعوت أحرنوت عن مصادر أن الجيش طلب شن هجوم واسع في جنوب لبنان كرد على حزب الله، والقيادة السياسية أوقفت الهجوم.
2: وبدا لافتا اتصال إيطالي إيراني تناول ضمن مواضيع البحث موضوع لبنان، إذ كتب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على إكس إنه تحدث مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي في شأن المفاوضات التي تجريها إيران حاليا مع سلطنة عمان لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة التجارية. أضاف: كما بحثنا ملف لبنان، وأعربت عن أملي في أن تسفر المفاوضات الجارية في روما عن نتائج ملموسة ترسخ وقف أطلاق النار وتفضي إلى اتفاق عام، وأكدت له مجددا أن دور إيران أساسي في وقف الأنشطة العسكرية لحزب الله.
1: وفي المعلومات التي توفرت عن جولة المفاوضات، بحسب النهار أن الجانب الإسرائيلي رفض الموافقة على الاقتراح اللبناني في شأن اعتماد منطقة تجريبية جديدة في بنت جبيل أو الخيام. وأشارت مصادر لبنانية مواكبة للمفاوضات إلى أن الوفد اللبناني طرح اعتماد إحدى المنطقتين كنموذج لانتشار الجيش اللبناني، إلا أن الوفد الإسرائيلي لم يوافق على الاقتراح، ما أبقى أحد أبرز الملفات التفاوضية من دون تقدم. وأوضحت المصادر أن الوفد الإسرائيلي واصل التشدد حيال ربط أي تقدم بملف نزع سلاح حزب الله، كما أثار الوفد اللبناني قضية الإنذار الذي وجهه الجيش الإسرائيلي أمس إلى المنصوري. وأجريت اتصالات لتجنيب البلدة الرد الإسرائيلي، كما طالب بتجديد وتأكيد وقف النار التام لمدة 60 يوما على أن يتم الاتفاق على موعد إعلانه. وتمنى الوفد الأمريكي على الوفدين اللبناني والإسرائيلي وقف المناقشات أمس والعودة إليها اليوم لاستكمال بعض الاتصالات التي يقوم بها. ولكن معلومات أخرى أكدت أن أجواء اليوم الثاني من المفاوضات بدت أفضل من الجلسة السابقة، مع تسجيل تقدم في بحث ملفات الحدود وآليات التحقق، وأن التقدم بدا ملحوظا في ملف التحقق. ونقلت عن مصادر قصر بعبدة أن المسارات الثلاثة في المفاوضات متقدمة، والأكثر تقدما مسار الحدود. وبحسب هذه المصادر، قدم الوفد اللبناني خلال بحث ملف الحدود عرضا شاملا ومدعما بوثائق قانونية وتاريخية استعرض فيها تطور الحدود من خط الهدنة مرورا بالخط الأزرق وصولا إلى الواقع الميداني الحالي، وأن العرض اللبناني حظي بإشادة من الجانب الأمريكي الذي اعتبره عرضا محكما من الناحية التقنية والتوثيقية.
2: من جهتها، تحدثت صحيفة الديار عن تدخل أمريكي للحيلولة دون فشل مفاوضات روما، بعدما قال دبلوماسي عربي في العاصمة الإيطالية أن محادثات اليوم الأول بدت كأنها بحاجة إلى تدخل يوليوس قيصر وليس فقط دونالد ترامب لإنقاذها.
1: أما صحيفة نداء الوطن فاعتبرت أن آلية التحقق تشكل لب الخلاف بين الوفدين، إذ تصر إسرائيل على تولي هذه المهمة بنفسها، وهو ما يرفضه الجانب اللبناني الذي اقترح أن يتولاها الأمريكيون، إلا أن واشنطن لم توافق. وفي حين تطرح فرنسا نفسها لتولي هذه المهمة، ترفض الولايات المتحدة هذا الخيار في ظل غياب الثقة لدى الإدارة الأمريكية بالسلوك الفرنسي، إذ تعتبر واشنطن أن باريس تساير حزب الله وإيران، أما طرح اسم إسبانيا فيصطدم برفض إسرائيلي نظراً لمواقف مدريد الأخيرة التي تعدها تل أبيب معادية لها. وفي ظل الاعتراضات المتبادلة يبدو أن الخيار قد يرسو على الإيطاليين نظراً إلى قربهم من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة على حد سواء، ولا سيما أن روما تستضيف المفاوضات.
2: يعقد مجلس الوزراء عند الثالثة من بعد ظهر اليوم يوم الجمعة جلسة في القصر الجمهوري في بعبدا لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية.
1: أيد المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري مسار المحادثات وطالبوا بالإسراع في إصدار القرار الظني في جريمة المرفأ.
3: يؤيد أعضاء المجلس مسار المحادثات الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية بحيث يحسن المشرفون عليها والعاملون لإنجاحها ترتيب الخطوات الآيلة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان وعودة الأهالي والبدء بإعمار المدن والبلدات والقرى المنكوبة بعيدا عن محاولات ربط هذه الخطوات بأجندات خارجية. في الذكرى السنوية السادسة لجريمة تفجير المرفأ يجدد أعضاء المجلس ترحمهم على ضحاياها وصلاتهم من أجل شفاء المصابين وتعزية عائلاتهم ومحبيهم، ويطالبون بالإسراع في إصدار القرار الظني وكشف وقائع هذه الجريمة التي أصابت الوطن كله وإنزال العقوبات بمرتكبيها ومسببيها ومن يقف وراءهم.

0: سابقا عمليات أمنية مشتركة أسفرت عن نتائج ميدانية مهمة.
1: أحال وزير الاقتصاد عمرو البساط 13 من أصحاب المولدات في مختلف الأراضي اللبنانية إلى النيابة العامة التمييزية لمخالفتهم التسعيرات المحددة من وزارة الطاقة والمياه بصورة مستمرة وممنهجة.
2: عين على العالم.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أرادت إجراء المفاوضات وهذا ما نقوم به ويبدو أنها تسير بشكل جيد، وأشار إلى أنه قد تنجح المحادثات أو تفشل لافت لافتا إلى أن بلاده مستعدة لشن هجوم ضد إيران إذا استدعت الضرورة. أضاف إيران اتصلت بي لأنها لا تريد التعرض لأكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية.
1: المتحدثة باسم البيت الأبيض نفت صحة التقارير عن وجود خلاف بين ترامب ووزير الحرب هيجست، لافتة إلى أن ترامب يكن كل التقدير لوزير الحرب ويرى أنه يؤدي عملا رائعا.
0: في هذا الوقت أفادت هيئة بحرية بريطانية بتلقي بلاغ عن حادث وقع على بعد 9 أميال بحرية جنوب شرق كمزار في سلطنة عمان، وأبلغ ربان ناقلة عن سماع ذوي انفجارين أثناء عبورها مضيق هرمز، فيما لم تسجل أي تقارير عن أضرار بيئية جراء الحادث.
1: في هذا الوقت أشار نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إلى أن المفاوضات بشأن اتفاق مع إيران ستكون معقدة وشائكة وستستغرق وقتا، لافتا إلى أن الإيرانيين أناس يصعب التعامل معهم ولديهم نظام منقسم. وتوقع فانس أن تؤدي التطورات المتوقعة في النهاية إلى انخفاض أسعار النفط واستمرارها عند مستويات منخفضة مع منع إيران بشكل قاطع من امتلاك سلاح نووي، ما سيعزز موقع الولايات المتحدة استراتيجياً.
0: أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيسيشكيان أن الوضع الذي نواجهه الآن هو الأصعب في تاريخ ما بعد الثورة، حيث فرضت علينا عقوبات ثم ازدادت قسوة، ولم يكتفوا بذلك بل حاصرونا وأشعلوا حربا، أي أنهم يريدون إسقاطنا في أسوأ الظروف، لكننا اليوم أكثر قوة لنواصل مسارنا.
1: بدوره أعلن نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أن التفاهم بين إيران وسلطنة عمان بشأن الترتيبات الجديدة لحركة السفن التجارية في مضيق هرمز يقترب من مرحلته النهائية، وأكد أن هذا التفاهم لا يعني الفتح الكامل للمضيق بل يشكل نموذجا جديدا ومختلفا عن الممارسات المتبعة خلال 60 عاما الماضية، والذي سيسمح بمرور جزء ملحوظ من السفن عبر المياه الإقليمية الإيرانية.
0: أكد مسؤولون أمريكيون لموقع بوليتيكو أن مكاسب أوكرانيا الأخيرة في الحرب بفضل عودة التعاون الاستخباراتي.
1: يتوجه البابا لاون 14 اليوم إلى أسيزي في وسط إيطاليا، حيث سيلتقي آلاف الشباب القادمين من كل أنحاء أوروبا.
2: أخبار الرياضة.
0: وزع الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج والبياتلون الكؤوس والجوائز على أبطال وبطلات موسم 2025-2026 خلال حفل حاشد أقامه بكازينو لبنان، وتقدم الحضور العميد الركن سميح خليل قائد مدرسة التزلج بالجيش اللبناني ورئيس الاتحاد فريدي كيروز وأعضاء الاتحاد ورئيس الاتحاد السابق شربل سلامي ورؤساء محطات التزلج بلبنان ورؤساء أندية التزلج وممثلي الشركات الراعية والمدربين والأبطال والبطلات وأهليون. دوليا، واصل نادي ترابزون سبور التركي تحركاته القوية بسوق الانتقالات الصيفية، فبعد ما حسم صفقة التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح وضعت إدارة ترابزون الأوروغوياني داروين نونيز مهاجم نادي الهلال السعودي ضمن قائمة أهدافه لتدعيم خط الهجوم.
2: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: أفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة السير الصباحية كثيفة من أنطلياس حتى الزلقة، وأيضا حركة سير ناشطة على أوتوستراد خلدي وداخل أنفاق المطار. السير اللي نازل من البقاع بيشهد حركة نشطة من ظهر الوحش عارية الجمهور من دون أي عوائق داخل العاصمة حتى الساعة، والحركة عم بتكون طبيعية بقلب شوارع العاصمة. إحصاءات غرفة التحكم للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية أفادت بتسع حوادث سير و11 جريح، أما مخالفات السرعة الزائدة للرادار فبلغ عددها خلال 24 ساعة الماضية 582 مخالفة.
1: في ختام نشرتنا إعادة لعناوينها: أسئلة كبيرة من واشنطن مرورا بروما إلى بيروت، تجاذب بين إشارات التفاؤل الخجول والخشية من عودة التصعيد، تل أبيب تضغط عسكريا ولا حسم بآلية التحقق والتفتيش، تفجير عنيف في النبطي وإصابات بغارات على المنصور وبرج الشمالي، اتصال إيطالي إيراني تناول لبنان، ترامب إيران اتصلت بي لأنها لا تريد التعرض لأكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية، فانس المفاوضات بشأن اتفاق مع إيران ستكون معقدة وستستغرق وقتا. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، أخرجها إذاعيا مارك البيطار.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. خبر الثامنة والربع.
1: كشف الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني أن التواصل مع الزعيم الأعلى مجتبى خامنئي صعب للغاية في الوقت الراهن. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شركات الدفاع تعمل على إنشاء أكبر عدد من مصانع الذخائر والمنشآت الإنتاجية الحربية في تاريخ الولايات المتحدة.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: اليوم اتجاهنا عزنسكار، مش كتير بعيد، شمال الهند، تيبت مش اللي بنعرفها أكيد، إنما تيبت الصغير، هيك ملقب وادي زنسكار. هو وادي بعيد بجبال الهيمالايا الهندية ضمن إقليم اسمه لاداخ. إذا ما بدنا نصعب علينا أنا وياكم، منقول إنه هالجبل يرتفع تقريباً 4000 متر فوق سطح البحر. كتير مشهور إنه عنده مناظر كتير حلوة، في أديرة بوذية، وفي ناس كتير بيروحوا بيتمشوا، وحتى في أنهار بيعملوا فيها أكتيفيتي. المهم إنه هالوادي وهالجبل مهم كتير إنه نعرف إمتى نروح عليهم، لأنه أوقات الزيارة المسموحة بالطبيعة ما في حدا بيمنعنا إلا هي من تموز لأيلول، لأنه غير هالوقت بيكون النهر متجمد والطرقات مش مفتوحة مسكرة والمنطقة كلها معزولة لأنه التلج مسكر الدنيا، والحرارة ممكن يشوفوها بغير بلدان إنما ما بتسكر الطرقات هونيك، حرارة تقريباً 30 درجة تحت الصفر. تذكروا منيح زنسكار من تموز لأي.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، موزات بقر برازيلي الكيلو $7.90، اسكالوب دجاج الكيلو $5.40.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: صباح الخير، موجز أخبار التاسعة إلى الربع من لبنان الحر.

0: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حالة المقاتلين الجرحى الأربعة نتيجة الحادثة في لبنان لا تزال صعبة. وكالة فرانس بريس أعلنت مقتل جنديين من قوات الاحتياط الإسرائيلية إثر انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى في جنوب لبنان. في هذا الوقت يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة في محيط بلدة كفر تبنيت وسط سماع رشاقات نارية كثيفة في المنطقة. أوضح وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن البحث بين الجانبين اللبناني والسوري شمل مختلف الملفات التي تقع ضمن صلاحيات وزارة الداخلية، وفي مقدمها المعابر الحدودية وضبط الحدود ومكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات والأمن الجنائي، إضافة إلى مكافحة تهريب الأسلحة والأشخاص وخطة الحكومة اللبنانية لعودة النازحين السوريين. وفي حديث لصحيفة نداء الوطن لفت الحجار إلى أن ملف ضبط الحدود يبقى مسؤولية مشتركة بين أكثر من جهاز رسمي في البلدين، فيما يستمر التعاون بين الأجهزة المختصة في مكافحة المخدرات، مشيرا إلى أن البلدين نفذا سابقا عمليات أمنية مشتركة أسفرت عن نتائج ميدانية مهمة. نتوقف للحظات مع الإعلان ثم نتابع الموجز.
1: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكم. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدامه ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل
2: علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. لبنان الحر.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر ونقوم ببناء أكبر عدد من مصانع الذخائر، لافتا إلى أن كميات كبيرة من الذخائر يتم تصنيعها وتشحن إلى الولايات المتحدة. وأضاف سنصدر أحكاما بالسجن بحق مسربي التصريحات الخائنة. وتابع الرئيس الأمريكي شركات الدفاع تعمل على إنشاء أكبر عدد من المصانع والمنشآت الإنتاجية في تاريخ الولايات المتحدة. يتوجه البابا لاون الرابع عشر اليوم إلى أسيزي في وسط إيطاليا، حيث سيلتقي آلاف الشباب القادمين من كل أنحاء أوروبا. أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية أن بلادها بصفتها الدولة الوحيدة التي تعرضت للقصف النووي تتحمل مسؤولية السعي إلى تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية. سجل الذهب أعلى مستوى له منذ 7 أسابيع بنحو 4286 دولارا للأوقية. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز. شكرا للمتابعة ونلتقي.

0: بارلل ويذر ريبورت طقس لبنان حر.
1: اليوم غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، فيما تبقى من دون تعديل يذكر على الساحل مع انخفاض في نسبة الرطوبة. أما يوم غد فيكون غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: الخبر التاسع والربع.
1: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو هاجمت سفينتين لنقل البضائع الجافة بالقرب من ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود في وقت متأخر أمس. وأضافت الوزارة أن السفينتين كانتا تنقلان بضائع عسكرية، كما أفادت بإسقاط أكثر من 600 مسيرة أوكرانية خلال الليل. في الموازاة، قالت سلطات محلية في أوكرانيا إن غارات روسية على منازل في مدينة شرق البلاد أودت بحياة 3 أشخاص خلال الليل، في حين عمل رجال الإنقاذ على إخماد الحرائق وإزالة الأنقاض.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

صديق السائق، سيارتك مجموعة قطع ميكانيكية وطول وإزاز وفرش، بتزيد فيها الميزات بحسب التطور وعمر السيارة ونوعها والرفاهية المطلوبة فيها وحجمها. هيدا بيفرق كتير بسعر السيارة ومتانتها وتحملها لطرقاتنا، إن كان من ناحية جغرافيتها وانحدارها وتعرجها، أو من ناحية سوق الصيانة والحفر والمطبات والأرصفة الواقية بما بتتضمنه من أعمدة وحديد واقي منعاً لخروج السيارة عن مسارها في حال الانزلاقات وأسبابها كتيرة مثل الشتاء أو تسرب المازوت والزيت أو الزفت الناعم أو الانسياب الخاطئ بالطريق إلى آخره. هون صديق السائق دورك كتير كبير تتعرف قدرة سيارتك وتبقى مسيطر عليها. أهم شيء الدوليب والفرامات والميزانية جيدة، كمان حراس أنه تشتري السيارة يكون فيها أقله نظام ABS. هون بيتفاوت إداء الطريق بين سيارة والتانية وكل شيء بحقه، بس مهم ما تسترخص وتدفع بعدين صيانة وعذاب. وحذر كبير بالقيادة يلي لازم يكون بكل السيارات شو ما كان نوعها أو إداءها منعا للمخاطر لألك ولعائلتك وللآخرين.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بيض أبيض كفرية بريتاش 750 ملي ب $3.90، بيرة كيو 500 ملي ب $0.80.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. تحية طيبة، وهذا موجز أخبار العاشرة إلى ربعا من لبنان الحر.

0: يتجه عدد من آليات ومشاة الجيش الإسرائيلي من بلدة حولة في قضاء مرجعيون نحو وادي السلوقي، إضافة إلى شاحنة محملة بالمواد المتفجرة. شدد وزير المال الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش على أن تدمير البنية التحتية للإرهاب وبقاء الجيش الإسرائيلي في منطقة أمنية واسعة ضروريان لأمن سكان الشمال. أكد الرئيس الإيراني مسعود بسشيكيان في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني أن التواصل مع الزعيم الأعلى مجتبى خامنئي صعب للغاية في الوقت الراهن. فاصل ونواصل الموجز.
1: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكم. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدامه ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
2: علام بالعجقة؟ رايح على الشغل؟ على البحر؟ على الجبل؟ أو مش رايح محل؟ وقف على أقرب ناولنا كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة متلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. لبنان الحر.
0: سجلت تحذيرات من كارثة بيئية بعد تسرب نفطي من ناقلة قرب سواحل عمان مع تصاعد المخاوف من اتساع التلوث. أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنتين قرب رام الله بعد اشتباه بمحاولة تسلل المسلحين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو هاجمت سفينتين لنقل البضائع الجافة بالقرب من ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود في وقت متأخر أمس. أضافت الوزارة أن السفينتين كانتا تنقلان بضائع عسكرية، كما أفادت بإسقاط أكثر من 600 مسيرة أوكرانية خلال الليل. في الموازاة، قالت سلطات محلية في أوكرانيا إن غارات روسية على منازل في مدينة في شرق البلاد أودت بحياة 3 أشخاص خلال الليل، في حين عمل رجال الإنقاذ على إخماد الحرائق وإزالة الأنقاض. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: Parallel Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: أفادت غرفة التحكم المروري بأنه حركة المرور كثيفة من جسر غزير باتجاه جوني لزوق مكايل، كما الحركة كثيفة على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار، كما أفادت أنه حركة مرور كثيفة أيضا على أوتوستراد النقاش باتجاه الزلقة ومن الدورة وصولا حتى الكارنتينا، وأيضا كثيفة من عرية باتجاه الجمهور ومستديرة الحازمية.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة.

76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: الفرق مع إيديكو من التنين للجمعة الساعة 10. لبنان الحر، صباح الخير. كل الفرق مع إيديكو اليوم الخميس وموعدنا اقتصادي، ورح ندوي على موضوع هيك مهم يمكن بيقطع عند كتار مرور الكرام، ولكن هو عنده أثر رح ندوي عليه سوا.
1: بين القرار والنتيجة في قصة لازم تنفهم، في كواليس الاقتصاد مع إيديكو.

تخيلوا أنه عندكم سيارة معروضة للبيع وكل الناس متفقين أنه سعرها 20,000 دولار، بس بيوصل لعندكم شخص معه دولار كاش، يعني دولار مزبوط مش دولار تبع المصرف. بقلكن أنا ماني شايف أنه 20,000 دولار هو السعر الحقيقي، السيارة ما بتستاهل أكتر من 3,000 دولار. هون منطرح سؤال، مين معه حق، السعر المكتوب ولا السعر اللي في حدا يدفعه فعلا؟ يعني أنا ببسط الموضوع لأنه بدنا نطرح المواضيع بهالطريقة. هيدا تقريبا اللي عم بيصير اليوم ببورصة بيروت. قبل ما أحكي شو عم بيصير واتصل بالخبير الاقتصادي والمستشار المالي الأستاذ غسان شماس، في هيك فكرة بدي ألفت النظر لها، لأنه نحن قلنا أكثر من 20 و30 و40 سنة كل يوم نحكي سياسة ومنحلل سياسة، وقراراتنا وخياراتنا السياسية مرتبطة على وجهة نظرنا السياسية، بوقت أنه صحيح في قانون وصحيح في دستور وصحيح في مؤسسات، بس بضل حدا يقدر يجي يقعد معك ويقنعك أنه السياسة وجهة نظر. بس الاقتصاد اللي نحن ما منحكي فيه ولا منناقشه هو شيء علمي، يعني 1+1=2. في مدارس اقتصادية أكيد، بس ما في وجهة نظر أنا بشوف أنه هيك 1+1=2. في علم عم بتناقشه، وبعد هذا العلم أنت بتقرر مين من هالأشخاص اللي مسؤولين وزعماء وسياسيين اللي نحنا بدنا ننتخبهم عم يبنولنا نماذج لأحفادنا، مش عم بيضحكوا علينا بترقيع لسنة وسنة ونص. كرمال هيك بدنا نحكي اقتصاد ونضل نحكي اقتصاد، لأنه ممنوع بقى تضل خياراتنا السياسية مرتكزة على الحكي السياسي، لازم نكون مرتكزة على شو بدق بجيبتنا ومستقبل أولادنا وأحفادنا. أوكي، الموضوع اللي بدي ضوي عليه اليوم هو أنه هيئة الأسواق المالية عم تدرس أنه تصير عمليات بيع وشراء الأسهم بالبورصة اللبنانية بالدولار الفريش، يعني بدل الدولار المصرفي اللي عم نعتمد عليه بالتداول اليوم. إذا بتسمعوا هذا الخبر أول شيء بتقول إيه وأنا شو فرقة معي، ما أنا ما عندي أسهم. هل هالسؤال مزبوط أو هالفكرة مزبوطة؟ الحقيقة أنه الموضوع بيتجاوز البورصة بكتير، لأنه بدق بصورة المصارف وقيمتها الحقيقية. يعني أنا هون بطرح علامة استفهام، فإذن شو رح يصير بالودايع؟ إذا صار التداول بالدولار النقدي ممكن تبين أسعار جديدة لأسهم بعض المصارف تختلف كتير عن الأسعار الحالية، لأنه السوق رح يبلش يقيمها بحسب الأموال الحقيقية مش بحسب الدولار المصرفي. طيب هيدي هون بتخلينا نطرح أسئلة، هل رح تنعكس هالأسعار على قيمة المصارف؟ هل رح تتكبد خسائر إضافية؟ هل رح تعوز إجراءات بتحمي ميزانيتها؟ والمثير للاهتمام بهذا الموضوع أنه هيئة الأسواق المالية ما أعلنت القرار مباشرة، إنما طلبت من المصارف اللبنانية أنه تقدم رأيها واقتراحاتها حول كيف ممكن ننفذ هذه الخطوة، شو هو التوقيت المناسب، وكيف ممكن نعالج أثارها، يعني في أثار. بطبيعة الحال بينقسموا رأيين حول هذا الموضوع، في اللي بيشوف أنه هيدي الخطوة كتير ضرورية، لأنه أي سوق مالية مش ممكن تكون مبنية على سعر ما بيعكس الواقع، وأنه الشفافية بتبلش لما بيصير السعر واحد وواضح. في وجهة نظر تاني أو رأي تاني، ولكن إذا منفكر لبعيد كلهم بيصبوا بنفس المطرح، أنه خايفين أنه يؤدي الانتقال المفاجئ لانخفاض كبير بأسعار بعض الأسهم، وهالشي بينعكس على ميزانيات المؤسسات المالية وبيزيد الضغط على القطاع المالي. وبالتالي ما في فرق كتير بالطرح، إنما في طرح عم بيقول مفيد وفي طرح خايف من يعني الانتقال السريع. بدي أحكي بأرقام معقدة وأنا ما بفهم فيها أصلاً، بس بضل في عندي سؤال كتير مهم، هل المطلوب أنه تعكس الأسعار الحقيقية البورصة طبعاً قد ما تكون قاسية، ولا حماية الاستقرار المالي بتبرر أنه نحن نروح على انتقال تدريجي حتى لو تأخر كشف الواقع الحقيقي؟
يعني هذا النقاش مش بس يمكن بخص الخبراء، انه كل مواطن بده يفهم لوين رايح النظام المالي بلبنان. وسؤالي لألكن قبل ما كنا عم باخد اتصال من الدكتور غسان شماس، لو كنتوا انتوا اصحاب القرار شو بتختاروا؟ اول شيء بتختاروا انه نروح فورا على التداول بالدولار النقدي حتى لو كشف هذا الموضوع خسائر حقيقية، ولا لازم نعتمد انتقال تدريجي لنتجنب صدمة جديدة على القطاع المالي؟ ما عليه، يمكن السؤال صعب وما بنفهمه دغري، بس بدنا نبلش نعود راسنا نفكر شو الصح كمان بالاقتصاد مش بس بالسياسة. في معنا وقت، يمكن هلأ من خلال مداخلتي مع الدكتور غسان شماس بنقدر هيك ناخد أكتر أفكار حتى نعرف كيف بدنا نوجه جوابنا وأي خيار هو اللي بدنا ناخده. عشان هيك أرجع أذكركم بالسؤال. عم نحكي اليوم عن طرح الأسواق المالية العالمية إنه يصير في تداول بالدولار الفريش ببورصة بيروت، وطرحنا إنه هيدا الشيء له علاقة أيضا بالمصارف بالأسهم اللي بتطلع وبتنزل. نشوف منين اللي بيملكوا الأسهم، هلا رح نسأله كمان لدكتور غسان شماس. وبالتالي في رأيين بهذا الموضوع، رأي بيقول إنه إيه حتى لو انكشفت الحقيقة لازم يتم التداول بالأسعار الحقيقية للدولار، وفي رأي تاني بيقول لا بدنا نروح على انتقال تدريجي. لو كنتوا أنتوا أصحاب القرار شو كان القرار اللي بتاخدوه؟

0: أكيد قبل ما نكون مضطرين إنه نبلش نجاوب على السؤال رح يكون عم يشرح لنا دكتور شماس أكتر شو مقصود أو شو يعني تحويل التداول بورصة بيروت من الدولار المصرفي اللي نحن بنسمع فيه للدولار النقدي. يمكن يصير عندكم هيك خيار أهين لتعرفوا شو كون جاوبوا على هيدا السؤال. دكتور غسان شماس صباح الخير.
1: يا صباح الفنور لأليك ولكل المستمعين.
0: يعني دايما بس يكون في عنا هيك شكوك بالخلفية في أمور نحنا مش فاهمينها بهمنا أنه نتواصل مع حضرتك لتشرح لنا كتير من الأمور.
1: من حسن حظي أنه أنتوا دايما تعتبروني يمكن بعطي رأيي مهم وهذا الشيء أنا بفتخر فيه دايما.
0: مش منعتبر هيدا الواقع. كل حال دكتور موضوع يمكن بيقطع عند الكل مرور الكرام انه اي الاسواق الماليه عم تدرس تبلش تداول بورصه بيروت بالفريش، بس فعليا هو موضوع منه تفصيلي ابدا لانه بينعكس على القطاع المصرفي على القطاع المالي كله بلبنان. بنبلش نطرح علامات علامات استفهام حول الاسهم. بس اذا بدي بلش هيك تشرح لنا باختصار شو يعني تحويل تداول بورصه بيروت من الدولار المصرفي للدولار الفريش.
1: أوكي. خلينا بالأول نتفق على مبدأ أو مبدأين لحتى يعني نعطي رأينا عنه. شوف أول شيء البورصة، أي بورصة بالعالم ما بتختار ما فيها تختار عملة التداول، لأنه البورصة سوق أنا طارح فيها سهم لشركتي، يعني أنا بعطيك جزء من امتلاك بهالشركة اللي أنا لألي، فأنا السعر بحطه مش البورصة بحد ذاتها. إذا البورصة ما بتختار العملة، عملة التداول اليوم بلبنان وبكل العالم يلي بيحددها هو البنك. ليش؟ هيدا بدنا نتفق عليه. إذا فهمنا الإشكالية عرفنا شو
0: نفهم الخبر كله ساعتها.
1: إزاكي. أنا اليوم بدي أشتري سهم، افترض بدي أشتري سهم سوليدار يلي هو اليوم يلي أكثر سهم عم يتداول ببورصة بيروت. بنزل بشتري سهم، خلينا نقول ما بقيم مصاري من جيبتي بتصحقه. هيدا السهم بنروح على ميد كلير اللي هي المؤسسة بلبنان اللي بتعمل المقاصة، وبتروح على مصرفي على حساب البنك بتاخد هالمصاري وبتنقلهم لشو اسمه لسوليدار. إذا اليوم المصارف هي اللي عم تتداول بالدولار، فالبورصة في بيروت مجبورة تتداول بالدولار نقطع السطر. هلا اهون بكثير علينا ننتقل اذا بدك من حيث المبدا او التيوري ننتقل لدول الليره اللبنانيه اللي انا موجود بالسوق، من اننا ننتقل للدولار بفريش. ولكن اهم شيء لازم نتفق عليه هو التالي. اليوم ليش بعد بورصه بيروت عم تتداول بالدولار لسبب واحد
0: اللي هو
1: المصاري بلبنان بورصه بيروت. لسبب واحد انه المصاريخ بلبنان عم يعملوا مقاصة بالدولار وليس بالدولار، نقطة واحد. نقطة ثانية اللي هي بتجاوب على سؤالك من حيث النقطة هو ليش المصاريخ بعدها عم تعمل المقاصة بالدولار، وهيدي كلمة كتير مهمة لأنه المصاريخ بدها تتخلص من من كمية الدولار اللي عندها بأسرع وقت قبل ما يعملوا إعادة الهيكلة. لأنه اليوم البورصة صارت ملام لتهريب الدولار، يعني أنا معي 100,000 دولار بالبنك يلي كانوا لازم يكونوا 100,000 دولار من عرق جنين وشغلة وكذا، بقول يا خيي يا أما بدي أصرفهم يعني بيع تشيك مثل العالم عم بتقول لحتى يعطوني 10-12-18-16% كل يوم في سعر، شو بعمل؟ بجيبهم بشتري فيهم سوليدير مثلا، عم بعطي سوليدير كإجزام.
0: نعم.
1: ليش عم بعطي إجزام سوليدير؟ لأنه بقية الأسهم الموجودة أغلبية أسهم بنوك، وما حدا كتير عم يتحمس يشتري أسهم من البنوك لأسباب معروفة. فبيجي بقول خليني أسحب هالدولار اللي عندي اشتري فيه، يشتري لي بنكي مطعم عني موجودين، ما بقدر أسحب الدولار. أنا أخطأت بهالكلمة لكن هيدي كلمة من أولى بالحكي، ما فيني أسحب الدولار. خلي بنكي يشتري لي أسهم سوليدار، على القليل يكون حولت هالعملة الكاش اللي اسمها الدولار اللي عندي إياها بالبنك لها سهم سوليداري شركة عقابية، يوما ما بده يصير لقيني أكثر أقل ما بعلي. وهيدي هي الإشكالية الوحيدة والقصوى بلبنان، أكثر من هيك يعني ما نبحث.
0: طب بس دكتور هون بس نقول بس نسمع خبر انه هيئة الاسواق المالية تحديدا عم تدرس تعمل هيدا الشيء، نطرح علامات استفهام عن خلفية الموضوع طالما حضرتك عم بتقول انه البورصة هي بتفرض نفسها يعني حسب التداول وحسب يعني ليش عم ينطرح هذا الموضوع اليوم؟ شو خلفيته فإذا؟
1: لانه هم عم يحاولوا يقولوا شو هو الاصل النقدي، الاصل النقدي المستخدم بالتسوية، الكلمة التسوية نصبع شان التسوية يعني بنميز الستلمنت. وقت اللي أنا بشتري سهم أنا ما دفعت حقه، بنكي طلب هالسهم من البورصة، البورصة قالت طيب حجزت لك سهم يا بنك مش يا غسان يا بنك، بيوم البنك بيدفع من حسابه لحساب البورصة خلينا نقولها بطريقة أخرى بتتم التسوية بالدولار. هل هيئة الأسواق المالية سي إن إيه بلبنان عم تيجي تقول تعالوا لحتى نغير طريقة التسوية من الدولار للدولار؟ بتجنن الفكرة. ولكن على أي أساس؟ قديش قيمة الدولار للدولار ومين اللي حدده؟ أنا بعتقد الأسواق المالية مش هي الجزء المخول بإنها طبعا بحقلها تطرح
0: هلا هي طلبت من المصارف أنه يبدو رأيهم ويحكوا بالتوقيت وبآلية التنفيذ. يعني
1: المصارف أنا برأيي ودون أن يكون عم بتجنى وأنت بتعرفي أنا بعيد جدا عن الشعبوية،
0: نعم.
1: المصارف ما إلى مصلحة المصرف قد ما أنت بتشيلي عن كتافه لولار قد ما هو فيش مغرق.
0: مش إن هيك خايفين من هذا الانتقال بالمصارف فازا
1: ولا بدهم؟ أنا برأيي طبعا أنا بعمل يمكن في مصرف يقول أنا بدي أنت ما لك حق تعمم أنا بحتر ماشي، لكن أنا بحكي من حيث المبدأ التحليلي المصارف ما أنا أي مصلحة إنه اليوم يتم باللولار بالفريش. أولا ما عندها فريش، اثنين بدها تضطر تحول اللولار لفريش وما بتقدر، وثلاثة بدها تخلص من الدولار والبرهان. المصارف بلشت أزمتنا بال 2019 كان معنا 197 مليار دولار ودائع باللولار أي تحولت إلى اليوم ما عندنا 60-70 مليار.
0: نعم
1: شانوا عن ظهره 120 مليار دولار طيب منهم نحن سحبناهم على 300 وعلى 400 يلي سحبوا فريش منهم يعني كلنا بنعرف بدنا نعيد ال
0: صحيح نعم
1: لكن هم ارتاحوا. وانت اليوم اذا بتقولي له للبنك غمض عين فتح عين ما بقى عندك ولا وديعه بالدولار بيته برف القلعه.
0: طب دكتور غسان شمس هون في سؤال يمكن شوي تقني بس نكون عم نقول انه في دولار مصرفي عم بيشوه سعر الاسهم وما عم يعكس قيمتها الحقيقيه وكذا، هيدا بيروح ضمن الاطار السياسي النقديه ولا الماليه؟ لانه هون احنا عم نحكي عن قيمه عمله، اذا سياسه نقديه ليش هيئه الاسواق بدها تطرح على المصارف مش بدها تطرح مثلا من خلال المصرف المركزي؟ واذا كانت ماليه ليش ما لها علاقه مثلا الدوله اللبنانيه؟
1: سؤال كتير مهم وما إلها عليها أبدا بالشق النقدي والبرهان. شوفوا كل شيء يتداول نقدا كتعاميم وككذا الدولة اللبنانية بيجوا على ما بيذكروا دولار بالنسبة لأنه ما في دولار في ليرة لبنانية وفي اليوم نحن عنا دولار ما بيسمي بقى فريش دولار قيمته 98500 زيد شوي نقطة شوي منها ما بتمشي بس لا هيدي سياسة مالية كليا لأنه نحن بلبنان شئنا عم أبينا عنا ثلاث عمولات عم نتداول فيها مش عم نتداول عنا ليرة لبنانية يلي هي عملتنا الوطنية بتخل فيها بغض النظر شو انت وعنا الفريش دولار يلي معروف هو وتلاقي عنا الدولار الدولار عملة مختلفة عن الدولار. يعني إذا واحد بيقدر يحط براسه يتخيل إنه في بجيبته ليرة ودولار وعملة تانية اسمها دولار معلينا صورة شخص تاني ما نعرف منه هيدا هو الدولار بالبلد لكن الدولار هي عملة غير متداولة نقديا يعني ما معناها طيب لكن احنا عندنا ثلاث عملات فنحن بدنا ننتقل من من من من سيستم العملات الثلاث اللي نحن اليوم عندنا اياها
0: نعم
1: للعمل الثاني اللي هي الدولار والليرة وهيدي سياسة مالية وآلات نقدية.
0: طيب
1: ليش؟ لأنه الدولة اليوم في عندها 15,000 لبعض المدفوعات، الضمان اليوم عم يحكي ب 50,000 إذا بده يعمل تسوية لل شو اسمهم اللي عندهم يعني اللي بجمع التقاعد الرواتب التقاعدية، في بعض الضرائب عم تندفع على 92,000 بعض الضرائب على 3,000 ما معروف ضايعة الطاقة، هي شيء مش مالية ما خصه مصرف المركزي بالنا ذات المصرف المركزي ما بيتعطى بالدولار.
0: أوكي.
1: لأنه الدولار ليست عملة وطنية، ما بيطبع دولار وبيطبع ليرة. ما عنده بالدولار.
0: يعني هو بس بده يهتم بالليرة وقيمتها قبل كل شيء تاني، بس لا أكتر لا أقل.
1: نعم.
0: نعم. طب هون في سؤال كمان مهم دكتور غسان شماس، لما نحكي عن إعادة تقييم حقوق الملكية والقيمة الدفترية للمصارف، معقولة بكرة تبين خسائر إضافية بميزانية هيدي المصارف؟
1: 100%، لأنه اليوم المصارف اكتتبت وقت المصرف أخذ الرخصة من المصرف المركزي.
0: نعم.
1: إذا بتطلعوا على أي رسوم تاخدوها المصرف بيقلك رأس ماله هو كذا بالليرة اللبنانية مثلا، مئة مليار ليرة لبناني مدفوعة بكاملها.
0: أوكي.
1: تنقرأ دائما على رأس الوصل.
0: نعم.
1: هاي يعني 100 مليار بوقتها بعد ما كان اللي عم بيبعتها كان على 1500 اندفعت مليون 20 مليون، ده تقريبا تكون بمحدود 100 مليون حتى اليوم. هيدي هالأموال هيدي اللي اسمها رأس مال اللي هي محافظ عليها المصرف المركزي.
0: نعم.
1: إذا بدي أعيد تقييمها بالدولار بتخسر 60 مرة قيمتها. ليش؟ لأنه 1500 ضرب 60 بيساوي 90,000.
0: نعم.
1: تقريبا مزبوط، يعني عم نعمل حسبة على الورق ولا.
0: نعم.
1: طيب فبتخسر 60% من قيمتها، وين بيبقى عنده بعض الأصول يعني الأسس كل مباني اللي عنده بالأراضي اللي أخدها، وبإعادة تقييم الديون اللي هو عطيها للعالم، يلي كانت بالفريش دولار صارت باللولار بالأزمة، جزء منها اندفع دولار لولار ما بعرف تسويات ليرة عند كده، عاد جزء منها بعده بندين بده يرجع يعيد تقييمها بالدولار المضبوط الفعلي. أكتر من هيك ما معه، لذلك الخسائر واضحة.
0: إيه قصة كبيرة.
1: لأ طبعا الخسائر واضحة، لأنه الودائع اللي موجودة عنده مقيدة كتابيا ودفتريا بالدولار، هي من حيث القانون عقد عمل بالدولار، ما كان في دولار بوقتها. طيب
0: نعم.
1: إذن من هيك هون برجع لأول كلمة قلتها، من مصلحته البنك لأنك دخيلك شيمي عن كتفه الدولار، ليه؟ لأنه ما بقعد عنده خسائر.
0: نعم.
1: أنت أخذت الدولار اشتريت فيه سوليدير اشتريت فيه صار شو ما كان،
0: وحتى لو هيدي النقلة بدها تكلفه شوي، بس على القليل بتوصل لمطرح بتريحه،
1: بس شيلون عنه طبعا. البنك اليوم ليش انت اذا انا دفعت لك مثلا اشتري، انا اشتريت مني انت جبت سيارة السيارة.
0: نعم.
1: هلأ بالمقدمة الحلوة اللي عملتيها المهمة أصلي. طب اشي الف دولار وتقدم جيت انا قلت لك ستنا انا معي دولار قديش بيطلع، قلت لي خيي مع 15% شو عاد اسمي هاي 300,000 دولار عم بقول في مكان.
0: نعم.
1: 400,000 دولار خذي هاي 400,000 دولار تعطيني السيارة فيهم، روحي على البنك، البنك ما بياخد مني فشل. ليه؟ لانه شو بيكون عمل البنك؟ بيكون بنكي زادت المطلوبات عنده باللولار، وبنكي خفت مطلوبات، ما بيقبل منك الا بحالة وحدة وقت اللي انا وانت بنفس البنك.
0: اوكي. بعدهم بمحلهم يعني.
1: ما لهم من جيبه حطهم بجيبه.
0: نعم. بعدهم بمحلهم.
1: لذلك البنوك اليوم بتقول لك انا ما بدي اتعاقد منه ابدا، موجود عندي دولار، مصرياتك اللي انت المودعين المعتقين مصرياتهم بعضها بالدولار، لكن انا ما بدي اتعامل بالدولار، هي مفارقه فظيعه.
0: طيب بس تذكر المستمعين دكتور غسان شماس انه احنا عم نضوي على الخبر اللي انتشر عن انه هيئة الاسواق المالية عم تدرس تداول ببورصة بيروت بالدولار الفريش، وحضرتك شرحت لنا انه البورصة بتفرض حالة مش حدا بيجي بيدرس، وخبرتنا عن بلشت تخبرنا عن المخاطر وشو المساوئ اللي ممكن تدق بالبنوك، وليش البنوك من مصلحتها اليوم انهم يتخلصوا من الدولار. بس انا هون بعد عندي سؤال هيك كمان قبل ما اروح على قصة اموال المودعين، ليش الهيئة بدها تطلب من المصارف تقترح حلول بوقت انه مفترض تكون الجهة الرقابية مستقلة عن هالجهات اللي هي عم بترقبها، مش انه نحن عم نعمل حل لحالنا؟
1: هيئة الاسواق المالية هي هيئة مستقلة عن المصرف المركزي، يرأسها حاكم المصرف المركزي، لكن ما لها علاقة، وهي رابع زند للمصرف المركزي. كانوا ثلاثة.
0: نعم.
1: كان بالاول في عنا المجلس المركزي، كان عندنا هيئة لجنة الرقابة على المصارف، كان عندنا الهيئة الخاصة للتحقيق، هلا صار عندنا هيئة وحدة زيادة هيئة الأسواق المالية بأربعتهم كمان بترأسهم الحاكم. طيب هيئة الأسواق المالية تتعاطى بسيد الأسواق المالية بلبنان، واللايسنسينج اللي بده يعمل طرح تداول او كذا. اذا هي ما لها عليها، ما بتقدر لا تراقب ولا حتى ما لها حق المراقبه على الاسهم، تراقب البورصه. لكن انا برايي، وهيدا من عندي تحليل وقد اكون مخطئ، سي ام اي هيئه الاسواق الماليه طرحت شيء انه له ايجابيات كثير. ايجابيات
0: اللي هي
1: اكثر من محاذير. مثلا اول ايجابيه انا برايي انه انت اليوم ترجع تكتشفي السعر الاساسي للمؤسسه بلبنان. انا شو معناتها عم مركز على سهم سوليدير اللي عطيك شيء من سوليدير ب 80 دولار؟ هل هذا السعر مضبوط؟ هذا السعر على الدولار على علمي بدي اضربها ب 16 او 18% لطلع سعر فريش ما له علاقه بال ابدا باللي عم يصير. واحد اثنين، بتفتحي سوقك قدام راس مال خارجي. اليوم نحن مين بيجي من برا يستثمر عندنا بالاسواق الماليه؟ ما حدا.
0: والقيمه مش واضحه.
1: ما معه عملتنا يعني ما معه دولارنا. هيدا دولار شغل لبنان.
0: نعم. شغل هون يعني. شغل بيت هيدا.
1: نعم. انا شو بيجي استثمر بعملي ما بعرف شو قيمتها ولا متداوله عالميا، وبالتالي ما في شفافيه للتداول. صحيح؟ واهم شيء بترجع تستعيدي وظيفه السوق الماليه. شو وظيفتها؟ برايمري ماركت يعني هي يلي بتعمل تقييم الشركه بيعلى قيمتها بتوقع. ليش بيعلى سهمه بيوقع سعر؟ يعني قيمتها الشركه بالسوق على قوتها، لان نحن شفنا قيمتها عم تقوتها لانه زادت ارباحها او لانه عم تشغلها مثل ما بتعملها. اذا هل بتعاني ثغره رقميه كثير مني وخليني اسميها امتثاليه يعني كومبلاينس، ما لقيت كلمه احلى منها، هي انه بصير السوق اللي عم بيراقب. لانه انت اليوم اي شغله فيك تقولي سيارتي حقها 20,000 دولار، اوكي حره نزليها على السوق، يمكن السوق اللي اختي هيدي ما حقها لك حقها 10 او حقها 30، وهيدي بتعزز الشفافيه. لما بتخلي
0: يعني السوق بتراقب حالها بالنهايه، مش بحاجه الا
1: نعم. السوق شغله فظيعه. السوق شغله كل العالم. السوق عملت حرب بين امريكا وايران، وين رايحين نحن؟
0: طب قديش ممكن يكون هيدا
1: 2-3%؟
0: نعم.
1: بيوقف قصه بيفتح قصه فيه وما بيقرمش. ونحن بعدنا بنشتغل بالدولار وبلا شيء، مش مضبوط يعني.
0: ممكن يكون هيدا القرار بداية إصلاحية، لأنه نحن رايحين على مرحلة فيها إعادة أعمار بحاجة لهالاستثمارات يعني، وأخيرا في حدا بلش يفكر صح حتى نحن نعمل إصلاحات معينة.
1: أنا بقول إن هيدي، خليني أقولها بهالطريقة وأرجو ألا تفسر غلط، هيدي غمزة أي هزة رأس، أي موافقة مبدئية من قبل المصرف المركزي على قانون إعادة الهيكلة. بمعنى انتوا قبلتوا لي يا لجنة المجلس، هذا رأيي الخاص.
0: نعم.
1: الموسع. انتوا قبلتوا التفاصيل يلي انا طلبت انها تنزاد او تنطرح بالبند 3 والبند 13، انا رح كتف معكم باصلاح المصارف باني اطلب تحويل البورصة الى دولار. ليش؟ لانه انطلاقاً لانه بالقبل هي مش البورصة اللي بتنقي، هي عم تقول للبنوك لا بقى تتداولوا بالدولار، انا بدي حفز بورصتي، لا قدر حفزها لازم تتداولوا بالدولار. فلاش انا بطير هيدي فكرت السيرك بين الـ الـ الـ الـ النقد والمال يلي حضرتك سألت السؤال فيه.
0: طب عال يعني نحن قدام خطوة إيجابية إذا أخذت المسار الصحيح والسليم وما رجع صار فيها تحركوش وتدخلات.
1: 100% ضرورية ولازمة وثيرابيوتك يعني علاجية للسوق اللبناني وحتى للمصارف اللبنانية.
0: طب وأموال المودعين وين مكانها من كل هالعملية؟
1: أنا أأسف جدا أن أقول، وانا مصر على رايي الاساسي يعني يمكن من اكثر من سنه او سنتين قلتوا على منبرك الصريح وعلى منبرك المسموع، انا متاكد انه الودايع ما تبقى من الودايع بالمصارف ترجع لاصحابها. اذا تذكري كان نقاش فظيع.
0: صحيح.
1: انا متاكد هلا اليوم، لانه كل يوم نحن بنقرب ويحطوا لك الاي ان اف وبدخلوا مدري مين، ويعني بتحسي وكانه وهذا شيء مش كتير مظبوط. نحن عم نحس فيه هجمة أجنبية لنهش ما تبقى من الجند على عظم الدولة اللبنانية، لا القصة الكبيرة بالنسبة لاستخدام الودائع هي الفجوة المالية يلي لاحظ انه حتى بقانون الهيكلة مذكورة انه حينما بيصير عديش بتقرر الدولة الفجوة المالية، وهون مارسال بياخدك والفاريز بيجيبك، يعني عمنا نعمل بعضنا قديم، لكن بس نقرر الفجوة المسؤولية نحن عم نعرف فجوة 60-70 مليار مين بيدفع عديه المصارف لك ما ادفع شيء اكيد المصرف المركزي والدولة بوتين بوم بتروح بتجي والمصارف هيدي هي هون بيطلع صيد شكمة باسترجاع الودائع. وكل شيء بينحكى من بعده أنا برأيي ما بدي أقول تضليل لحتى ما يكون كلامي قاسي، هو عم نعالج الموضوع بتأثيراته مش بأساسه، بحب البنادول مش بليش أنا معي صداع.
0: نعم 100% لأنه السيمبتوم شيء والسبب سورس شيء تاني. طيب دكتور غسان شماس، أنا كنت عم بطرح سؤال على المستمعين قبل ما أخذت الاتصال معك، إنه اليوم لو كنتوا أنتوا أصحاب القرار، بعرف سؤال كان صعب مشان هيك متكلين على اللي حضرتك عم تشرحه تنعرف نحن نقرر أي أفضل، شو منختار إنه نكشف القيمة الحقيقية لهالأسهم للمصارف والشركات فورا حتى لو كان الكشف مؤلم، ولا نروح على انتقال تدريجي حفاظا على الاستقرار المالي؟
1: بالنسبة للجواب ما في شيء اسمه انتقال تدريجي. شو انتقال تدريجي؟ انه اليوم بشتغل شي بلولار وشي بدولار، يا عندي دولار يا ما عندي دولار، يا عندي فريش يا ما عندي فريش. انا بلاقي اذا بدنا نفكر بانتقال تدريجي بحضرتك فضلت وقلتي، وبما انه بلبنان الاسهم المدرجة كلها ما بتطلع 16 سهم، وهنفتكر رح يكون عندنا مثل ناسداك يعني 6800 سهم متداول، عندنا 16 او 18 سهم نصهم غير متداول فيهم اليوم يعني رايت بيقولوا ما بنتداول بقى الا بالليره اللبنانيه ويعدلوا على الليره اللبنانيه وخلص، هيدا بيكون تدريجي. بعدين انا مجرد ما انا عم بتداول بالليره اللبنانيه صرت بعرف كاني سالت الفريش، يعني انا بعرف 89500 يساوي شو اسمه دولار فريش، بنكون قطعنا له نفسه شوي للدولار. لكن الميد كلير اليوم ما رح يعمل هالتداول بالليره اللبنانيه، سيما وانه في تعميم اصدره الحاكم السابق بعتقد بسنه 2019 منع الميد كلير انها تتداول بعمله اجنبيه لبرا، لانه بوقتها يمكن بيتذكروا المتابعين انه كان العالم عم تشتري بالدولار سندات خزينه وتروح تبيعهم لبرا بالميد كلير لحتى تعود، كان وقتها تقدر تعود 95% من قيمة وديعتك، ولكن هذه وأصوى. إذا
0: نعم
1: أنا بفضل الصدم، لأنه أكثر من هيك صدم أو صدمات بالسوق اللبناني ما بقى فيه، كل يوم عندي صدمة. شكل شو معناتها أنا دولاري ليرتي دهور 60 مرة؟ وين كيف هذا؟
0: وكم سعر عندي اليوم؟
1: إزاكلي أنا بفضل يجي يتاخد قرار والقرار هو كثير
0: هي ما له علاقه بالبورصه. طيب بس دكتور عم بتقول انه رح ياثر للاسف بشكل او باخر على ما تبقى طبعا من اموال للمودعين وكل هيك، بس كمان هون عندي سؤال تاني، اذا بدنا نتقبل هيدي الخساره او اذا بدنا نقول انه اوكي نحن ولو في عنا مشكله او في اثار مثل ما كنا عم نقول جانبيه لهيدا القرار او لهيدا الانتقال، بس اقله انا بروح يمكن على خطوه اصلاحيه، بس هل هالخطوه الاصلاحيه بتدق بجوهر الازمه ولا هي مجرد اجراء تقني؟
1: هيدي الكلمة الأساسية، إجراء إصلاحي، وهون أنا بدي كنت كفي جملتي بهالطريقة، لكن أنت ساعدتيني بهالكلمة، أنا ما كنت حقيقة براسي بس بستعيرها منك مع مع مع مع, مع, مع احترامي. في خطوة إصلاحية بدها تنعمل مالية مع المصرف المركزي أي الحكومة مجتمعة، بدها تقرر بتاريخ كذا يلغى التداول والتعامل باللولار ويختفي اللولار. الخطوة الإصلاحية هي بدهم يعطوا قيمة للدولار على الفريش دولار أو على الليرة اللبنانية، أنا راضي على الليرة اللبنانية مثلا، أنا أن يقال واحد دولار يساوي 50,000 ليرة لبناني مع الاحتفاظ بسعر الصرف مثل ما هو، أنا راضي. بس شو بيصير وقت اللي بينقال هالكلام؟ هاي الخطوة الإصلاحية اللي حضرتك تفضلتي وقلتيها وكانت يعني لمعة بهالمواضع أنا برأيي هالكلام.
0: ليش؟
1: لأنه مجرد ما يطلع هالقرار بعد نص ساعة بينضغ الحساب باللولار، مش انه تعي قرش اللولار على 50,000 ليرة ويعني بيساوي نص دولار الا ما بعد، لا لا لا، باللحظة ذاتها بيتم انتقال دفتري من حسابات بالدولار باللولار عفوا الى حسابات بالفريش موني، وهم نكون صرنا عصفورين بحجر واحد، بنكون ما غيرنا بسعر الدولار خلينا الدولار مثل ما هو واحتسبنا ليرة لبناني صارت بالحسبات، وبيبقى هون الخوف يعني حضرتك قلتي انه انا وقت لقيت بحسابي بلحظة من اللحظات 20 مليار ليرة لبناني، هل انا بقدر اسحبهم؟ هون بده يكون الخطوة الاصلاحية التانية، ممنوع التداول فيهم بالكاش بس بنسمح للتشيكات، نقدر الساعه نتعطى بشيكات، انا بدفع لك تشيك بينتقل من حسابي لحسابك، بنخفف امكانيه انه يصير في عندي انفليشن، هيدي خطوه ضروريه،
0: نعم
1: ما يربحونا مني انه بيصير في تضخم، اكثر من هيك تضخم وين؟
0: ما بقى في
1: تضخم، 100 دولار بس تشوف الهواء 100 دولار، مجرد ما تشوف النور
0: نعم طارق إذا بدي أختم معك لأن بس بقي لي دقيقتين دكتور غسان شماس، يعني حضرتك بعد ما شرحت كل هالفكرة عن قصة التداول بالبورصة بالدولار الفريش وكيف هيك المصارف عندها هم أنها تتخلص من الدولار المصرفي أو الدولار، كمان حكيت عن فكرة أنه غمزة كأنه من المصرف المركزي بما يرتبط بقانون إعادة الهيكلة، وكأنه نحن رايحين على خطوة تانية، يعني مش ما بعرف إذا بدي أقول أفضل، ولكن إذا بدي أسألك سؤال استشرافي، يعني بعد هيدي الخطوة نحن رح نكون بطبيعة الحال أقرب إلى استعادة ثقة المستثمرين اللي حضرتك ذكرتها بالنقاط الثلاثة لأهمية هذا الموضوع، ولا الثقة لا ما رح تقدر ترجع قبل ما نعالج أصل الأزمة؟
1: أنا برأيي الثقة تكتسب ولا تنتزع، لا تغتصب، الثقة تكتسب، ولكن إذا نحن عملنا هالقانون هيدا الإصلاح يعني إعادة هيكلة المصارف وتبعناه بيبقى الخاطر وعملنا أكرينا بقانون السجل المالي، هون هيدا هو الأكس تبع كل اللعبة، مجرد ما أنت تكري بقانون السجل المالي يكون راضي الكل بما فيهم المدينين، نعرفت مسؤوليتي يعني هو بدوك مين أخذ مين ما أخذ، نحن نعرف أنه يمكن المصارف بحد ذاتها يعني يلي هي كانت بنكي واقف بالنص، بس هنعرف في فساد بالدولة، بس هنعرف مين ساهم بهالفساد يعني الكل، لذلك بس انت تقرر اذا اعادة هيكلة مصارف اضافة الى الفجوة المالية، انا برأيي نحن بيبقى عنا يمكن الحوكمة الرشيدة بالمصرف المركزي انه ما لازم نعمل كونسنتراسيون وتركيز لسلطة بإيد شخص واحد هو الحاكم احترامي لإله، ما عندي شيء ضده ولا ضد أي موضوع، بس أنا بلاقي إنه 15 هيئة يترأسها هو لحاله إذا قرر ينعمل.
0: ما كانوا هيك سألتك عن الجهات الرقابية اللي تكون مستقلة، يعني على طول عندنا هالمشكلة.
1: يعني هلا الجهات الرقابية مستقلة بحد ذاتها حسب القانون، لكنها كلها يترأسها شخص واحد. أنا ما لها أدعي القول بإنه هالشخص اللي هو الحاكم يقدر يقول لهالهيئة الرقابية عمل هيك ولا لا، حاشا أنا. ما يعني ما شفت هالشيء عم يصير، لكن مفروض تتوزع المسؤوليات على خبراء مثل مجلس الدفاع الأعلى، في عنا قائد للجيش نحترمه وعنا قائد للدرك، بس وقت اللي بيصير شيء بالبلد زي الجمهورية بيدعي شيء بسموه مجلس الدفاع الأعلى، وبما فيه وزير المالية بيكون قاعد وزير الدفاع، كل أيته بتشاوره وكل واحد حسب صلاحيته
0: لنفذ. طيب دكتور شمس قبل ما يغدرنا الوقت بس في تعليق ضروري من استاذ نسيب غبريل بدي اقراه لازم تسمعوا، عم بقول السبب الوحيد والبسيط لاقتراح هيئة الاسواق المالية لتحويل اسعار الاسهم على البورصة لدولار فريش هو انه شركة ميدكلير كنت عم تحكي عنها قبل شوي تجبر رسوم من المصارف بالدولار الفريش بينما الاسهم تسعر وتتداول بالبورصة بالدولار المحلي، والنظريات الثانية بنا بمحلها.
1: شفتي هيدا اللي انا كنت عم بقوله، استاذ نسيب صديقنا وحبيبنا طبعا مصرفي وبده يحكي شو بيسائل المصارف، المصارف بدها تدوب،
0: بس كمان عنده موضوعيه الاستاذ نسيب
1: بس هل يا ترى هل يا ترى القيمه السوقيه للدولارات للاسهم يلي اليوم تقريبا فيها تكون بالدولار 170 مليار دولار او شو ما كان تقييمها، وقفت العمليه عمليه ضريبه بدها تجنيها 0.2 بالألف المدكلير، يعني ما بلاقي إنه يعني مثل ما بيقولوا عرج الجمل من شفته، مع احترامي طبعا لرأيهم حتى لقاله وصداقتي القديمة لقاله، ولكن أنا بلاقي إنه هيدا بسائر المصرف، ليش ما كنا أنت موقف ومتطلع بالمشكل بوشه؟
0: لأن نحن بنعرف إنه بالاقتصاد واحد واحد بيساوي اثنين، بس نرجع بنلاقي بس نبحبش بالخلفيات بنلاقي إنه في أكتر من وجهة نظر.
1: ستنا احترقت الغابة، استاذ نسيب عم يفتش يقطع الكبريت بالسوق، هذه احترقت طعم طفيه،
0: أقول حاسة يا ريت مع وقت كنا اتصلنا فيه لقاله كمان وأخذنا رأيه، بس يطبع على كل حال. إيه ألف تحية لأستاذ نسيب غبريل، وأكيد برجع خلص وقتنا للأسف دغري، وقت قطع بسرعة، بس شكرا على الشروحات والإيضاحات اللي عطيتنا إياها. ميرسي لك، شكرا لك دكتور غسان شماس. بروح على فاصل بعد الكلمة لموجز الأخبار والفاصل، ونرجع منتابعه.

حوار حر بعد الجولة السابعة من مفاوضات روما. هل دخل لبنان مرحلة التنفيذ؟ وهل ستتوسع المناطق النموذجية لتشكل بداية الترجمة الميدانية؟ أسئلة نناقشها مع المخرج يوسف الخوري. حوار حر مع وليد فريجي الخميس الواحدة بعد الظهر. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: خبرة المتواضعة لسلامتك وسلامة سيارتك. الفريمات بسيارتك مهمة كتير، حافظ عليها تضل تعمل لك فريناج سليم بسيارتك، وما تتكل كتير على الفريمات بنزول، خاصة بس يكون معك حمولة زايدة، لأنه الفريمات تفقد فعاليتها. تكل على الفريناج تبع الموتور، يعني صغر فيتاس أنت ونازل بنزول، تكل على الفيتاس تخفف لك سرعة السيارة، مش عطول تتكل على الفريم.
1: هدفنا سلامتكم.
2: علقان بالعجقة؟ رايح على الشغل؟ على البحر؟ على الجبل؟ أو مش رايح محل؟ وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة متلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مسحوق غسيل بونكس كيلو نص بدولارين وسبعين سنت، مناعم للغسيل كومفورت 4 لتر ب3 دولار و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى الربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

0: انطلق اليوم الثالث من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما. أعلن الجيش الإسرائيلي أن 15 إسرائيليين تسللوا إلى لبنان أمس بعد إتلاف السياج الحدودي في منطقة الغجر قبل إعادتهم وتسليمهم إلى الشرطة. في هذا الوقت تقوم المدفعية الإسرائيلية الثقيلة بتمشيط منطقة الحي الشرقي في المنصوري بعدد من القذائف، وسجل تفجير عنيف في زوطر. إلى الإعلان قبل متابعة موجز الأخبار.
1: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل. إذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدامه ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل لبنان الحر.
0: نجدد التحية من لبنان الحر. دعا وزير المال ياسين جابر إلى ضرورة إصدار القوانين التي تؤمن التمويل للبلديات أو اللجنة المتعلقة بملف النفايات، ولا يوجد حل خاص بمطمر الجديدي، إنما الحلول مؤقتة ولا تخرج الخزينة من العجز المتراكم. أعلنت باكستان عن زيارة لرئيس الوزراء وقائد الجيش للسعودية تستمر 3 أيام ابتداء من اليوم. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري التي تفيدنا بكل جديد، فإن حركة المرور كثيفة من ساحل علمة في اتجاه جونية وصولا إلى صربة، كثيفة أيضا من انطلياس في اتجاه نهر الموت ومن أوتوستراد لحود في اتجاه الكارنتينا، وأيضا على مستديرة العدلية والطرقات المؤدية إليها.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: والمواقع والسوشيال ميديا والواقع. قررت تتعرف على شو عم بيصير بلبنان بس من خلال مواقع الأخبار والسوشيال ميديا، الله يعينك. بتفتح هالبلاتفورمات من إنستا لتيك توك لغيرها، بتشوف دخان، بتشوف حرب، بتشوف محلل عم بيقلك أنه رايحين على ضباب وعلى انهيار، بتلاقي صور الدمار، بتلاقي حدا عم بيقلك إذا عندك قرايب بلبنان ما تتركهم، دقلهم هلأ اطمن عنهم. يعني حتى بتصير حاسس أنه أنت عن جد في كارثة طبيعية عم بتصير بهالشقفة الجغرافية من الكرة الأرضية، ويا حرام. يعني بس 10 دقايق عم تعمل سكرولينج بتصير مقتنع أنه شركة الطيران أصلاً يا إما لازم توزع كل الوصايا تبع العالم قبل ما تهبط، يعني مش البورد هودي اللي بيسمون، شو بيسمون دخلك؟ هيدا ال يا الله عملت ترو دو ميموار. البوردينج باس، اوكي عرفت اسمه. هيدا الشيء تماما صار مع واحد من هالشباب، شاب مغترب ناطر الصيف مناطره من السنه الماضيه حتى يجي على لبنان. قبل ما يسافر بيومين ثلاثة عكتر ما سمع أصحابه شو بدك بهالنزلة، شو بدك بهالشغلة، قال خلني طمن حالي شوي، وكان هيدا أسوأ قرار بيخطب حياته. بعد كم فيديو كم خبر تأكد أنه يعني عشوي بدل ما يوصل على المطار ويقول له ضابط الأمن أعطيني باسبورك، لا حيعطيه هيدا الانتبال اللي بلبسوها منشان ضد الرصاص والخوزة على رأسه، حيقول له الله يقويك وبرافو عليك جيت على لبنان. يعني حتى فكر يلغي السفرة، رجع قال خلص يا منعيش يا منجرب، وقرر يمشي على لبنان ووصل على لبنان. وناطر انه بس يطلع من المطار بده يسمع اللبيد والانفجارات والمشاكل والقواس والناس خايفة، بس اول مفاجأة طلعت له انه مشواره من المطار عبيته اخذ تقريبا قد نص قيمة الرحلة من مطرح ما هو على لبنان. البركي هون لأنه حوالي المطار القصة شوي هيك، بس يمكن منلاقي الكرسي بمطرح تاني. وصل لعند أصحابه قالوا له يا هاي مبسوطين فيك، إلك سنة ما جيت على لبنان، يلا القوم نتعشى. لأنه الشاب جاي بالويك أند، فاتوا على أول مطعم ما لقوا محل، فاتوا على التاني كمان محجوز، بدك حجز مسيو، فاتوا على التالت قالوا له بتنطر شي ساعة ساعة ونص تكون فضيت شي طاولة. هيك قاعد يفكر انه اذا هيدا البلد بحرب مين حجز كل هالطاولات من اسبوع. صاروا يضحكوا اصحابه وقالوا له روق شوي، هلأ اذا لقينا موقف سيارة اصلا تعتبر انه ليلتك ناجحة قبل ما توصل على المطعم. يعني لبنان الوحيد بالعالم اللي بتقرأ عنه انه خلص خلص الحرب دمرته وبطل في حجر على حجر، بس بذات الوقت بدك تنطر دورك لتفوت على مطعم شي ساعة ساعة ونص. وهون الفكرة الحب هيك ضوي عليها بهيدا التعليق، انه مواقع الاخبار والسوشيال ميديا مش عم نقول انها عم بتكذب دايما، بس هيدي المواقع وهيدي منصات الانتشار بتعشق كل شي اسمه استثناء. الخوارزميات أو اللي بنقول لهم الألغوريثم ما بيحبوا يصوروا عائلة عم تتغدى هيك هابي فاميلي، لا ما بتناسبهم، ولا هيك شباب قاعدين عم يشربوا قهوة ولا أولاد عم يلعبوا، لأن هيدي المشاهد ما بتجيب يا جماعة ملايين المشاهدات وبالتالي بتطلع مصاري. بس إذا وقع مشكل 5 ثواني أو طلعت هيك نتفة الدخان والناس على أعصابها أو قواس واحد بدقايق بيصير الحدث كأنه البلد كله هيك وبينتشر. للأسف للأسف أنه الضجة دايما أسرع انتشارا من الحياة الطبيعية. ما عم قول أنه لبنان بخير، أكيد لبنان منه بخير بالكامل، وأكيد أنه لبنان فيه أزمات حقيقية، وأكيد فيه خوف وقلق وضغط اقتصادي، بس بالوقت ذاته في ناس ونحن منهم يا جماعة، منوعة كل يوم عم نروح على شغلنا. مؤسسات بعدها فاتحة وبعدها عم تشتغل ولو باللحم الحي ولو عم بتجاهد، وفي مطاعم وبابات مفولة. صحيح في كتير مهرجانات انلغت السنة، بس في كتير حفلات ومهرجانات بعدها موجودة، انه طلعوا صب فقرة وشوفوا. في منتجعات استقبلت آلاف الزوار بغض النظر إذا كان العدد متراجع ولا متقدم. في مغتربين رجعوا لأنه علاقتهم مع الوطن ما بتختصرها نشرة أخبار ولا فيديو 15 ثانية عن قصف وتدمير. بس معقول نكون صرنا بزمن عم نستهلك الوطن مثل ما بنستهلك الريل على السوشيال ميديا؟ كل ما كان الفيديو أخطر صدقناه أكتر، ولك حتى المغترب صار يحتار إنه بيتلفن لصاحبه ببيروت بيقول له كيف الوضع، بيجاوبه هداك الحمد لله الأمور ماشية، بيسكر الخط بيفتح الأخبار. أكيد صاحبه عم بيكذب ولا ما بده يشغل لي بالي، ولا معقولة تيك توك فاتح مكتب أخبار بلبنان؟ مثل ما قلت قبل شوي، لبنان منو جنة، لبنان كمان منو جحيم. صحيح بلد معقد شوي، فيه وجع بس كمان فيه حياة. الأكيد إنه فيه أزمات بس كمان في ناس مصرة تكمل. يمكن هيدي هي العادة اللبنانية الوحيدة اللي ما رح نعرف بحياتنا نتخلى عنها، إنه نعيش حتى لما يصير العيش بحد ذاته تحدي لألنا. كل واحد منا شريك بالصورة اللي بتوصل عن بلده، لأنه نحن أحياناً منشارك من دون ما ننتبه الخبر المخيف 10 مرات، ولا مرة منشارك مشهد عادي وحلو من حياتنا. يمكن لأنه الأشياء اللي ما فيها هيك إكسايتمنت ما بتجيب مشاهدة. تعودنا نحط الشيء اللي بيستفز المشاعر. ما عم بطلب من حدا أنه يجمل الواقع، بس كمان ما عم بطلب من حدا يخفي الأزمات، بس نحنا مش مضطرين نختزل وطن كامل بفيديو بس 15 ثانية فيه دمار وقصف. بدك تعرف لبنان؟ ما تكتفي لا بالسوشيال ميديا ولا بالويب سايتات، انزال على الشارع، اشرب قهوة، تمشى بين الناس، اسمع قصصهم، رح تكتشف انه اكبر معركة عم بخوضها اللبناني هذا الصيف منا مع الحرب. اكبر معركة عم بخوضها هي مع جيبته مثلا، انه يلاقي موقف سيارات ما يحط نيفته حتى يصف فيه بس لخمس دقايق. بيوصل قدام المحل اللي رايح عليه واللي هو بده يفوت يقعد ويدفع مصاري ويأجر كلوته حتى يدفع، وبيجعوا بياخدوا منه باركينج سيارة. معركته انه هو حابب يعيش بس عم بيكون الضجيج اقوى منه. بترك الكلمة لأسعار المحروقات ومنتابع.
1: عهوى لبنان الحر، كلمة وضحكة مرسومة.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11، أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
3: بحسب آخر جدول، بنزين 95 أوكتان 1,468,000 ليرة، 98 أوكتان 1,486,000 ليرة، مازوت 1,342,000 ليرة، والغاز 1,175,000 ليرة لبناني.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
5: ليه؟
4: لان صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات IPT.
5: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
4: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218

تحت عنوان رفات يهود لبنان في روما، من يملك ذاكرة اللبنانيين؟ كتبت باتول يزبك في المدن الآتي: بعد أكثر من 4 عقود على اختفائهم في شوارع بيروت الغربية، عاد ملف اليهود اللبنانيين الذين اختطفوا خلال 80ات القرن الماضي إلى واجهة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. عودة تبدو رديفة التحول الذي طرأ على المفاوضات نفسها، إذ لم تعد تل أبيب تتعامل معها بوصفها آلية لترتيب الأمن في الجنوب فحسب، بل بوصفها طاولة يمكن أن تتسع شيئا فشيئا لملفات أقدم من الحرب الأخيرة، بل أقدم من حزب الله بصورتها التي نعرفها اليوم. تتابع باتول يزبك: فإلى جانب الانسحاب الإسرائيلي والسلاح والحدود وانتشار الجيش اللبناني، ظهر ملف مختلف. رفات يهود لبنانيين اختطفوا وقتلوا أو فقد أثرهم في خلال الحرب اللبنانية. وأفادت تقارير إسرائيلية نشرت بالتزامن مع الجولة 7 في روما بأن إسرائيل تطرح معلومات عن هؤلاء، فيما يحمل لبنان ملف معتقليه والجثامين التي تحتجزها إسرائيل. أشارت هآرتس بحسب مقالة باتول يزبك في المدن إلى قضية اليهود اللبنانيين المخطوفين في 80ات، فيما نشر موقع إسرائيلي تفاصيل عن إسحاق وسليم وعائلات أخرى. والملف بهذا المعنى ليس اختراعا إسرائيليا من خارج الاتفاق، فالفقرة 13 من اتفاق الإطار الثلاثي الموقع في واشنطن في 26 حزيران تتحدث عن العمل من أجل البحث عن الرفات وإعادتها وإطلاق المحتجزين. لم يكن النص رفات من، ترك العبارة مفتوحة، أتاح للطرفين أن يضعا فيها موتاهما. الجديد إذن ليس الرفات، الجديد هو من تعتبر إسرائيل أنهم موتاها. تطرح باتول يزبك في مقالتها في المدن سؤال: لماذا الآن؟ وتقول: ثمة وظيفة تفاوضية مباشرة للطرح. إذا كان لبنان يدخل ملف الأسرى والجثامين إلى المفاوضات، يدخل بالملف، تدخل إسرائيل بالمقابل الذي تملكه في الخانة نفسها. هكذا لا تبقى مطالبة بيروت ملفاً أحادي الاتجاه، بل تصبح جزءاً من تبادل أوسع لكل طرف فيه أسرى ومفقودون وجثامين يريد جواباً بشأنها. ليش ما عملنا هيك مع سوريا كمان؟ لكن الاستعمال الإسرائيلي للقضية يتجاوز صناعة هذا التوازي، فالجولة الحالية لا تبحث في مسألة أمنية واحدة. إسرائيل تريد بحسب مسؤول إسرائيلي تحدث إلى تايمز أوف إسرائيل مجموعات عمل تتناول الحدود البرية والبحرية والمناطق التجريبية ونزع سلاح حزب الله ووقف التمويل الإيراني وإعادة الإعمار، والولايات المتحدة تتحدث أصلاً عن السير نحو اتفاق سلام وأمن شامل. سألت عن سوريا لأنه مفروض مش مفاوضات مع عدو، مش الشقيقة سوريا، هذا العنوان الأكبر والأضخم. تتابع باتول يزبك في موقع المدن: ضمن هذا السياق تصبح استعادة قضية من الثمانينيات ذات معنى مختلف. إسرائيل توسع تعريف ما ينبغي أن تغلقه التسوية، فلا يعود المطلوب معالجة نتائج الحرب الأخيرة فحسب، بل بعض إرث العلاقة اللبنانية الإسرائيلية نفسها. وفي هذا تحديدا يخدم ملف المخطوفين غرضا إسرائيليا إضافيا، فإعادته تربط حزب الله الراهن بتاريخ نشأته، وتعيد السلاح المطروح اليوم للنزع إلى لحظة الثمانينيات التي نشأت فيها التنظيمات الشيعية الإسلامية المسلحة وعمليات الخطف. المعنى الضمني واضح: المشكلة التي تفاوض إسرائيل لبنان على إنهائها اليوم ليست في الرواية الإسرائيلية وليدة 2023 أو 2026، بل تمتد 40 عاما إلى الوراء. وهنا تظهر المفارقة التي تجعل هذا الملف أكثر إثارة من ملف رفات عادي.
تابع باتول يزبك في المدن الذين تطالب بهم إسرائيل، لم يكونوا جنوداً إسرائيليين فقدوا في لبنان ولا مواطنين إسرائيليين خطفوا عبر الحدود، كانوا يهوداً لبنانيين يعيشون في بيروت ويحملون في معظم الحالات هوية بلدهم، وهذا التمييز أضعفته عقود الصراع إلى حد أن الاسم نفسه بات ملتبساً، فلبنان لا يزال يستخدم تسمية الطائفة الإسرائيلية، وهي تسمية سبقت قيام إسرائيل أصلاً، تعود إلى القرار 60 الصادر سنة 1936 حين كانت كلمة إسرائيليت الفرنسية تعني اليهودي دينيا لا الإسرائيلي بالمعنى السياسي الذي لم يكن موجودا بعد. وفي 2025 أعادت النائبة بولا يعقوبيان تقديم اقتراح لتغيير التسمية رسميا إلى اليهودية. وبحسب معهد الشرق الأوسط تتابع باتول يزبك مقالتها، بلغ عددهم قرابة 14 ألفاً قبيل أزمة 1958 عندها بدأ الانحسار، ثم تسارع بعد 1967 وأتت الحرب اللبنانية، ثم الاجتياح الإسرائيلي عام 82 لتقضي على معظم ما بقي من الحياة اليهودية الجماعية. والمفارقة الأشد دلالة أن بعض اليهود الذين ظلوا في لبنان عام 82 رفضوا عرضاً إسرائيلياً بالحصول على الجنسية الإسرائيلية، أي أن قيام إسرائيل لم ينهي يهود لبنان، احتاج الأمر إلى سنوات من الحروب كي تصبح المسافة بين يهودي لبناني وإسرائيلي عصية على التخيل. ثم جاءت عمليات الخطف لتجعل الالتباس دمويًا. في آب 84 اختطف سليم مراد جموس الأمين العام السابق للطائفة، وفي 85 خطف عدد من أبرز أبنائها بينهم رئيسها إسحاق والطبيب إيلي حلاق. وفي تشرين الثاني 85 نقلت واشنطن بوست عن منظمة المستضعفين في الأرض احتجاز 4 يهود لبنانيين وربط مصيرهم بإطلاق معتقلين لدى إسرائيل وحلفائها في الجنوب. وترتبط هذه المنظمة في عدد من الدراسات اللاحقة بالشبكة التنظيمية التي خرج منها حزب الله، وإن كان تاريخ التنظيمات السرية و أسماؤها في تلك المرحلة أكثر تشابكاً من أن يختزل بنسب كل عملية أو بنسب عفواً كل عملية إلى الحزب بصورته اللاحقة، لكن المسألة السياسية لا تحتاج إلى حسم هذا السجال، فالخاطفون فعلوا شيئاً أبسط وأشد خطورة، أخذوا مواطنين لبنانيين وجعلوهم رهائن في نزاع مع إسرائيل لأنهم يهود. بهذا المعنى سبق الخاطفون إسرائيل إلى أسرلة يهود لبنان. وعندما حملت إسرائيل القضية إلى الأمم المتحدة عام 87 ردت الحكومة اللبنانية بأنها سبق أن اعتبرت وعبرت عن قلقها على سلامة مواطنيها، ولفظة مواطنيها تكاد تختصر المسألة كلها. تتابع باتول يزبك في المدن، لم تلغى الطائفة اليهودية بعد الحرب، ولم يصدر قرار بإخراجها من التركيبة اللبنانية، ولم تعتمد الدولة اللبنانية سياسة عامة لمصادرة أملاك اليهود بسبب يهوديتهم، وهو ما تميزت به التجربة اللبنانية عن تجارب أخرى في المنطقة كما تظهر بعض الدراسات. وبعد الحرب ظلت أملاك وأوقاف للطائفة قائمة، وإن تشابكت أوضاع الملكية والهجرة وإعادة أعمار وسط بيروت. وتختم باتول يزبك مقالتها في المدن والحال، فإن إسرائيل تستعيد عبر طرحها 3 أشياء: دفعة واحدة، ورقة تفاوضية تقابل بها ملف الأسرى والجسامين اللبنانية، فصلا من تاريخ حزب الله تريده حاضرا في مفاوضات نزع سلاحه، ودورا لنفسها بوصفها الطرف الذي يتكلم باسم يهود عاشوا خارجها. انتهت مقالة باتول يزبك في موقع المدن.

دانيال من أمريكا بقول لبنان الحر دايما حدي وعم يطلب منا سبيشال ريكوست أغنية الشاب خالد السابيل بيروت. هي بمناسبة 6 سنوات على انفجار مرفق بيروت. رح نسمعك إياها بختام هالبرنامج دانيال إذا بعدك معنا على السماع.

شو طالع بالي نقلب المفاهيم ونغيرها هيك هيك. في ناس بتغير المصطلحات بس للسوق، نحن نغيرها للحلو. وهيدا مصطلح ومفهوم الحنين نعيشه نحن بقلب الوطن تنعرف قيمة هالبلد اللي ما بنعرف قيمته إلا بس نتركه ونبعد عنه. مرسي لك مارك بيطار، بلتقيكم بكرة، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: اليوم اتجاهنا عزانسكار، مش كتير بعيد، شمال الهند، تيبت مش اللي بنعرفها أكيد، إنما تيبت الصغير، هيك ملقب وادي زانسكار. هو وادي بعيد بجبال الهيمالايا الهندية ضمن إقليم اسمه لاداخ. إذا ما بدنا نصعب علينا أنا وياكم، منقول أنه هالجبل يرتفع تقريباً 4000 متر فوق سطح البحر. كتير مشهور أنه عنده مناظر كتير حلوة، في قديرة بوزية، وفي ناس كتير بيروحوا بيتمشوا، وحتى في أنهار بيعملوا فيها أكتيفيتي. المهم أنه هالوادي وهالجبل مهم كتير أنه نعرف إمتى نروح عليهم، لأنه أوقات الزيارة المسموحة بالطبيعة ما في حدا بيمنعنا إلا هي من تموز لأيلول، لأنه غير هالوقت بيكون النهر متجمد والطرقات مش مفتوحة مسكرة والمنطقة كلها معزولة لأنه التلج مسكر الدنيا، والحرارة ممكن يشوفوها بغير بلدين أنا ما بتسكر الطرقات هونيك، حرارة تقريباً 30 درجة تحت الصفر. تذكروا منيح زانسكار من تموز لأي.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتدلة زيتون تنمية لوقية ب70 سنت، جبنة إيمونتال لوقية ب$1.90.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلا ربعا من لبنان الحر.

0: يبدأ الوفد اللبناني مفاوضات روما اليوم بمداخلة يركز فيها على الاعتداءات على البلدات اللبنانية، خصوصا سور التي تقع خارج المنطقة الصفراء. أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة أن غارات الجيش الإسرائيلي على بلدة برج الشمالي أدت إلى جرح 8 مواطنين. أشارت صحيفة معاريف إلى أن حزب الله يحاول خوض حرب عصابات على الأرض، والجيش الإسرائيلي تصرف أمس ببطء وارتباك. فاصل ونتابع بعده ما تبقى من هذا الموجز.
1: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدامه ولا عذر مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل لبنان الحر.
0: بدأت جلسة لجنة المال برئاسة النائب إبراهيم كنعان وبحضور وزير المال ياسين جابر ووزيرة الشؤون حنين السيد لمناقشة جدوى الأعمال من 3 بنود تعنى بالجامعة اللبنانية وأجيرو وشبكة الأمان الاجتماعي. ووزير المال ياسين جابر أكد أن الوزارة ستدفع للمقاول في ملف مطمر الجديد للنفايات المستلزمات المالية السابقة، وقال إلى حين أخذ قرار إنشاء خلية جديدة في المطمر علينا إقرار القانون الذي يقضي بحل معالجة النفايات. أخيرا، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي وباء إيبولا أصبح يتجاوز سرعة الاستجابة. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى الملتقى بألف خير.

0: معايير الجمال اللي منا واقعية بقى أبدا، اللي منا نحن بنعرف إذا نعطيهم أمثلة عن حالنا، إذا ما تغذينا صح، إذا عصبنا كتير بننصح حتى لو ما عم ناكل، هرمون الكورتيزول بفوت وبيعملنا هيدي النفخة، إذا ما نمنا بنعمل سرن. نحن بشر مثلنا مثلهم، بدنا نفرجيهم هيدي الصورة إنه أنتو عايشين بكادر طبيعي، وقد ما فينا نقطع هالتأثير هالموجات الخطرة هيدي اللي عم تجي من برا مع الانفلونسر ومع غيرهم، لأنه فعلا عم تفوتهم بتحدي كتير كبير. هولي كلهم بالبيت قادرين نضبطهم، في اشياء برات البيت ما قادرين نضبطها، نحن ما قادرين نضبط التنمر
1: بس قادرين نحضره تيواجهها. طيب اذا بدنا نحكي نختم هيدا المحور ونقول كيف لازم نبني فعلا ثقه الطفل بنفسه بعيدا عن الشكل والمظهر بكلمات هيك،
0: بدنا نعرف نمدحه، نسمعه كلمات حلوه، نقول له برافو من هو وصغير، نمدحه على أبسط الأمور، إذا غسل إيديه الولد اللي عمره 4 سنين بعد الغداء نقول له برافو، إذا ساعد أخته عطاها غرض من غراضه نقول له برافو، هيك عم نعوده على القيم الإنسانية. ما هو لما أحكي كلمة قيم كلمة كتير صعبة، بس هي بتتجسد بقصص كتير بسيطة بيعملها الولد بعفوية بقلب بيته. إذا أنا هيدا الأشياء ما ضويت له عليها، ما مدحته، ما قلت له برافو، ما حيعرف يا جنى، ما حيعرف ينتبه انه هو عنده اشياء مهمة يركز عليها. عم علمه لكنه يركز على قيمه، يركز على اخلاقه، يركز على مهاراته، يطور مهاراته، شو في اشياء بيعرفها بالحياة او من اول،
1: خاصة اذا في قصص مميزة فيه يمكن بتميز صح. فيها عن البقية دي لازم تتطور
0: 100%. اهم شيء جنى ان كان في قصص مميزة او ما كان، في بعض ولادي بيتأخروا ليكتشفوا هواياتهم ومهاراتهم، ما عليه بتصير، بس دايما بدنا نحسسه انه نحن منحبك بلا شرط، مش ضروري تكون مشهور لحبك، مش ضروري تكون مبدع. الحب، حب اهلك لألك ما بده ابداع، بحبك بأغلاطك وبحسناتك وبسيئاتك، بحبك بتهورك، بحبك بهيك البساطة اللي عندك ياها، بحبك لأنك عم تكبر. ضويله لما بيجوا يخبرونا كتير هيدا لابس هيك وهيدا عامل هيك وهيدا قال لي هيك، بدل ما يقارن حاله بغيره يساعده يتعلم يقارن حاله بحاله. انت من سنتين كنت هيك، هلا صرت هيك، يمكن ما كنت تعرف تسوق، يمكن ما كنت
1: حتى بخيوه لازم يقارنه.
0: صح صح، نفرجيه قد ايه هو عم يتطور وقد ايه هو قادر يتطور بعد اكثر، وقد ايه هو عن جد محبوب. ها اهم شيء محبوب، كلنا منحب.
1: طب هيدي التربية معلش يعني قديه ممكن تنصدم بواقع الحياة لما بيكون بوسط رفقاته؟
0: مثل ما قلت جهنا من شوي، الولد كمان هو بيربي أهله، ولما نحن بنعطيك الهولي بيرجع بردلنا إياهم صدقيني. يعني لما بيطلع الولد من بيت أهله هلا قد مدعوم بالحب وبالثقة وبالأمان وبالأخلاق وبالإنسانية، حتى لو إجا تعبين أو لو نحن تعبنا من هيدا الواقع اللي كله ماديات وكله بزخ يمكن وكله ترف على الفاضي بعض الأحيان وكله ادعاءات وكله شو أوف، اتنيناتنا قادرين نسند بعضنا، هو بيسندني، هو بيرجع بذكرني بهيدي الأيام. إذا أنا كنت شي نهار تعبانة ما ذكرته، وإذا شي نهار هو كمان كان علقان هيك إذا بدك مضايقته هيدي الدنيا لأنه في ناس أحسن من ناس بإشياء معينة،
1: أو لأنه مش عم بيفهموا لغته كمان،
0: لأنه مش عم بيفهموا لغته، لأنه طبيعي المراهق ما يفهم اللغة، رح يقطع بأزمة هوية، رح يسأل حاله 100 مرة ليش هن هيك ولا أنا هيك. بس إذا متأسس صح رح ترجع الأمور إذا بدك تكمل وتقلع بطريقة سليمة.
1: خلينا نحكي عن الحدود الجسدية والحماية من التحرش. هلأ كيف الأهل لازم يعلموا طفلهم إنه هيدا الجسد لإله، هو ممنوع حدا يلمسه؟
0: هذا اللي شوي حكينا عنه مثل الماضي، قد ايه لازم يكون في وضوح باللغة اللي بنستعملها مع أولادنا، نسمي الأمور بطريقة بسيطة بطريقة علمية من دون خجل، من دون ما الأهل يكونوا هن خجلين. وهذا الشيء جانا ببين كتير بهيدي النقطة تحديدا، أنا إذا بدي ربيه على العيب، إذا بدي ربيه على القوعة، على يدلي ما تخبر حدا، على إذا بدي أقول سمي جسمه بأسامي إنه هيدي المناطق اللي ما حدا لازم يعرف فيها، هو رح يصير يستحي من حاله، وهون بيكون أكتر عرضة للتحرش. ما فكر أبدا إنه أنا هيك بكون عم بحميه، كيف بدي أحمي؟ سألتني هيدا السؤال، كيف بدي أحمي؟
1: يعني التربية بخجل هيدا، يعني ما ممكن يقدر يوصلوا يفهموك كيف لازم يفهم.
0: تخلق حواجز والولد بصير مستحي من حاله، وهيدا اللي قلتها مرة المواضيع، بصير يفكر إنه جسمه مصدر للعيب للعار، ممكن تعمل له كآبة حتى لو ما تعرض للتحرش. فكيف إذا كان عم يتعرض للتحرش زادت الانتوائية زادت الكآبة، وما بقى في مجال للتعبير، ولما بيوقف التعبير عند الولد يعني كثرة الأمراض النفسية، وما بنعود نعرف عن جد لوين معقولة توصل الإشياء،
1: شو عم يفكر وأي طريقة عم يحمي حاله،
0: انقطع التواصل. مشان هيك بدنا بلش أنا من أهون هو وصغير، افتح له مجالات يسأل، ما يعتل هم يسأل، ما نأذه كل ما بدي. مثل ما قلت مرة الماضي اجي اقول له انا ما بعرف، تعال نبش انا وياك على الجواب. لما بفتح له مجال يسأل كمان بدي ساعده، بدي سمعه، جسمك ملكك، جسمك لإلك، ليصدق هذا الشيء اللي عم اقول له اياه بدي انا هيك طبق معه. يعني انا ما فيني احمله قسما عنه لحممه اذا كان بيبي عمره 3 سنين او سنتين بالقوة، ما فيني مارس أنا القوة عليه، لأنه هو رح يفكر أنه
1: شي طبيعي. يعني إذا حدا مارسه بطريقة معينة مع القوة،
0: ما الماما بتنيمني بالقوة. في إقناع، في أوقات الأهل بيضطروا، بس خاصة بالعلاقة بالجسد، أنه ما فيني قعد وغصما عنه لا على البوتي ترينينج ليشيل الكوش، ولا لحتى حممه، ولا لأي شيء. بدي أحترم له أنا هيدا الجسد. لما بقول له جسمك ملكك بدي أنا أكون عم طبق هيدا الشيء. لما بقول له جسمك ملكك ما فيني اجي اقول له فوت عند ناس ما بيعرفهم، تعا بوس عمه، تعا سلم على عمه، تعا سلم على التانت، غمره للتانت، ودعه وغمره، حتى لو التيتا، حتى لو خاله. اذا هما بده يسلم كيف جسمه ملكه؟
1: او بحملوهن ياهن كمان اوقات،
0: صح، او بحملوهن ياهن، او بيقعدوهن على كتافهن. يعني كيف جسمك ملكك وانا ما بستأذنك؟ أنا بدي استأذنك إذا بدي فوت على تختك، يمكن إجاني ضيف بده ينام، ما لقينا مطرح ينام، وبيبي تاني بدي حطه بتختك إذا عمرك 4 سنين، أنا بدي أسألك تيحس عن جد إنه هو المالك هالجسم، هو صاحبه لهيدا الجسم. وبعدين بدي بلش خبره إنه في أشياء بجسمك أبدا ممنوع حدا يلمسها، ممنوع حدا يطلع فيها، أنت اللي بدك تدافع عن هيدا الأشياء. وهون جانا ما تقدري أدل الولاد عن جد كتير سهل يلقطوا منا هيدا الأشياء، نحن مفكرها أصعب بس هي كتير سهل. بدنا نفهمه أنه ممنوع حدا يجي ويقول لك هيدا سهل.
1: يعني بيعرفوا الشيء، بيحسوا بأمان معين أنه هيدا الشيء إذا وصلوا له يعني صار عنده المعلومات عنه،
0: صح،
1: مش بده ينصدموا بشيء معين ما بيعرفه،
0: هو بيعملنا خوف.
1: أكيد نحن الكبار هلأ في قصص معين ما بنعرف شو إخيرت، أو بتحسي أنه في قلق معين فيه.
0: أنا لما بفسر له أنه أنت بدك تحميه، ممنوع حدا يلمسه، إذا حدا لمسه أو حتى طلع فيك نظرة أنت فيك تقول له لا، فيك توقف هيدا الشيء، وأنت دغري بتجي تخبر أهلك أو أي شخص قريب لإلك، يعني منساعده يختار مجموعة الأشخاص. إذا ماما وبابا ما كانوا موجودين وأنت تعرضت لشيء محدد، مين بتخبر؟
1: طيب شو هالعلامات اللي بتدل على انه الطفل او البالغ اذا بدك المراهق تعرض لتحرش؟
0: اي شيء بيعمل له تغيير مفاجئ بالسلوك، يعني صار عنده انطوائية كتير، صار ما بده يطلع من البيت، دايما كأنه هيك خايف من العالم، بده ضل بيقوطه إذا إجا ناس لعنده، ما بقى بده يسلم، ما بقى بده يلعب مع رفقاته اللي كان يلعب معهم عادة أو أصحابه بالبناية. صار عنده كتير إذا بدي أقول نوبات هيك زعل قبل ما نسميها كآبة، هلا هي بتوصلنا للكآبة، بس بالبداية بتكون هي كريزة زعل، كريزة دموع، كأنه الولد منحسه دايما
1: مش صريخ وعيات،
0: مش صريخ أو يعني بتكون صريخ وعيات،
1: لأنه يعني حسيت أنه بيكون قد ما بيكون عتلين هام وخيفين. يعني
0: هلا هي بتبلش مرات بالبكي والنق كأنه نعسان، كأنه تعبين. وبعدين ممكن إذا طولت فترة والولد ما انتبهنا وما قدر حكي، ما وصلت الرسالة، عم يبعت لنا شفرة إذا ما فكيناها رح تتحول لصريخ والعياط والعدائية ولمشاكل بالنوم، ما يعود ينام بالليل، ممكن تبول لإرادة بالليل، ممكن تبول كمان إرادة بالنهار.
1: هل بياخد على خاطره إنه أهله ما انتبهوا له إنه هو موجوع؟
0: يمكن بعد شوي بالفترة التانية، أول فترة هو موجوع وعم بحس بس بهيدا الوجع، بس بالفترة التانية خاصة إذا وصل للمصارحة، وجانا ما فينا اللي كده بسمع للأسف بالعيادة من أولاد صارحوا أهلهم،
1: كانت النتيجة غلط،
0: كانت النتيجة جدا غلط، مش بس غلط جدا غلط، كانت النتيجة جدا مؤذية، كانت النتيجة مدمرة، وبعد مدمرة أكتر بكتير من الحدث، حدث التحرش بحد ذاته.
1: يعني صدمتين.
0: يعني شو قصدي أنا بمدمرة؟ مش إن نضيع الناس اللي عم تسمعنا، يعني كلمات مثل ما تحكي بتجرسينا، ما بعرف انت شو عملتي توصلتي لهون، هلا اجمالا البنات اللي بينحكوا بهيدي الطريقه، الحق عليك، وليش وهلا جاي لتحكي انه هلا اتس تو ليت، تاخرت كثير، ويعني دائما بنحسسها على الصبيه وللشاب اذا كان هو انه انت صاحب العلاقه انت الحق عليك، هو بيكون طفل عم يكبر حتى لو عمره 13 سنه، نحن مسؤولين نحميه. ولما نحنا صارت هيدا الحادثة معه وما اجا خبرنا، يعني اكيد نحنا ما عرفنا حميناه، دورنا كان معه كأهل ناقصه شيء، ما كان حاسس بالأمان، لأن ما في ولد جنى بحس بالأمان مع أهله
1: وبيتعرض
0: وبيتعرض وبيسكت، يمكن يتأخر، يمكن يخاف، يمكن يصير يعطيك إشارات لأنت تحذري، بس إذا حاسس بالأمان قادر يعمل حوار صريح معك. إذا سامع منك مرة بحياته جسمك ملكك وممنوع حدا يأذيك أو يلمسك أو يتطلع فيك، بيعرف أنه هذا ممنوع، بس إذا هولي كل المفاهيم ما مرقين الأهل عليهم ولا سامعين الولاد فيهم وما بيسمع إلا سلم على هيدا وغمور هيدا، هون بتصير المشكل، وهون فعلا لما بيتعرض لتحرش بيبقى وقت كتير كبير، وبصير التحرش يمكن يتكرر، وبصير الأذى يقوى، بيبقى وقت كتير كبير لا يقدر يحكي إذا حكي.
1: طيب الأهل لما بيصارحن ابنهم اللي تحرشوا فيه، كيف ممكن يكون موقفهم وردة فعلهم؟
0: عم تحكي عن كيف لازم يكون،
1: كيف لازم،
0: كيف لازم يكون. أول شيء أنا حسسه بالأمان أكتر وأكتر، أنا حده، أنا معه،
1: يعني ما بيبينوا له إنه نقزوا خافوا،
0: حتى لا ما عليه، قد ما قلت إذا بدي يكون واقعية
1: ما في
0: إذا بدي يكون واقعية وحط حالي محل الأهل، ما فيهم إلا ما يخافوا ينقزوا، بس ينقزوا مش يعيطوا عليه، ينقزوا إيه اللي صار ما كان لازم يصير، مش الحق عليك أبدا، في حدا غلط معك، نحن غضبنا من هيداك الحدا مين ما كان، مين ما كان، يعني هون ما في أشخاص مقبول مرفوض رفضا، أصلا هيدي جريمة، يعني بنفهموا إياها حسب عمره، مين ما كان يكون، قريب ولا بعيد، كبير ولا صغير، بيقربك ولا ما بيقربك، هو الغلطان معك، هو المتحرش، هو الأذاك، بنعتذر منه إنه ما قدرنا حمينه، لأنه نحنا شغلتنا نحمي الأهل، شغلتهم يحموا، أوكي هيدا إذا بدك هيدا هالأساس قبل كل شيء، هلا يعطينا ألف عافية كلنا عم نتعب، الشغلة الأساسية إنه إذا في خطر عم بيقرب على الولد نحنا نحميه قبل ما نأمن له الأشياء المادية والرفاهيات وأحلى عالم وأحلى مدرسة
1: يقدر يعيش،
0: بدنا نعتذر منه إنه ما قدرنا نحميه، بدنا نرد له الأمان، نحنا دائما حدك، نحنا دائما رح نكون معك، ممكن نعوز نشوف اسم مستشار أو أخصائي نفسي أو حيلا حدا يساعدنا، ممكن حكيم أطفال، بس كمان بدنا ما نرعبه للولد، يعني مثل ما بيصيروا للأسف بيصير في حالات توتر وبنشده أكتر وبنجره جر لعند حكيم، بدنا نفسر له أنه يمكن هلأ حيشوفك حكيم بس تنطمن أنه أنت منيح، بس نحن حدك ما منتركه مع حدا غريب أبدا، حتى لو الحكيم بده يشوف ويفحص بحضور الأهل.
1: طيب شو تداعيات وقت الشخص ما بيحكي، الطفل ما بيحكي ولا بيخبر، وشو تداعيات الشخص يلي أهله بيكونوا كتير قاسيين بردة الفعل أو بيكونوا كتير متساهلين؟ يعني ثلاثة أنماط.
0: رح بلش بالنمط الثالث، ما بدي أقول متساهلين،
1: يعني بمعنى أنه فهمانين واعيين
0: ناضجين واعيين عم يلعبوا دورهم،
1: الكلمة الأزبط،
0: عم بيأمنوا الحماية وعم يلعبوا دورهم، الولد بيوصل للشفاء السريع، بيرجع له الأمان، أكسيدان صار وكلنا سوا بنعمل أكسيدان،
1: بتنتهي هون
0: سيارتنا، قادرة تنتهي
1: المستقبل
0: هون.
1: ما في أي اضطراب،
0: قادرة تنتهي هون،
1: ما بصير عنده خوف على أولاده فيما بعد،
0: بالعكس رجع له الأمان، قادر ضل عنده ثقة بأهله، ضل عنده ثقة بحاله، أو يتسقطوا بالعالم، لأنه هو لما بيوثق بأهله حيرجع بعدين يوثق بالعالم، لهن بديل الأهل، معلمات المدرسة، يمكن يصير عنده احتياطات شوي هيك أول فترة، يعني مثلا ما يروح وحده على الدكان، ما يروح ينام برات البيت طبيعي، بس مع الوقت بيروحوا وكل المخ، ويمكن يعمل شوية كوابيس بالليل، يوعى من وقت لوقت نقزين، بس هولي كلهم أنا بأكد لك جنى قادرين الأهل بحنانهم وحمايتهم يمحوا كل شيء صار، حتى دماغه ما يعود يتذكر، يعني يمحو كل الأثر. إذا ما خبر الأثر كتير كبير، الغصة كتير كبيرة، رح يضل كل عمره يسأل حاله سؤال، هل أنا غلطان؟
1: يعني تغيرت حياته؟
0: إيه أكيد، ما بقى عنده ثقة بحاله، بيغيره، ما بقى عنده ثقة أنه هو قادر يعمل علاقات ناجحة، صار عنده شك بهويته، هل أنا غلطان، هل أنا منيحة أو أنا مني منيحة، هل اللي صار الحق علي أو مش الحق علي. فات بهيد الدوامة وبهيد المتاهة، أكيد فيها كآبة، فيها قلق، فيها نفور اجتماعي، فيها رفض الدخول بعلاقات، فيها كتير قصص.
1: ده في خطر يصير متحرش،
0: انحرافات جنسية،
1: بدي يكون متحرش بصير، يعني ممكن مرات. إذا ضل بلاعة ومحكة ممكن
0: مرات بصير في تغير بالميول الجنسية، بصير شاب بده يحب شاب، بس يصير شاب يعني لأنه هي الخبرة اللي عاشها هو وصغير، كانت مع حدا مثله ذكر، أو بنت بدها تحب بنت، أو بصير في رفض للحب وللعلاقات الجنسية كليا، أو بصير هو عنده ميل للأطفال للصغار، ومش بس ميل، ما بحكي ميل، عم بحكي عن فعل، وهون عم نحكي عن بيدوفيليا. وكلنا بنعرف اللي بيتعرض لتحرش هو طفل في عنده ريسك كتير كبير إذا ما انحمى صح إنه يتحول لهو بيدوفيل. هلا
1: يعني بردون كمان بالحكيت مثلتين، ممكن يصير بحب نفس جنسه، لأي مدى الشخص هون إنه بطل يشوف حاله رجال لما بيتحرش فيه؟
0: صح صح، يعني هو بتتغير نظرتنا لحالنا،
1: يعني حتى ما بيتجوزوا
0: ممكن نعيش تغير وانقلاب بميولي للآخر، يعني بطل حب إذا بدي أقول من الجنس الآخر، يصير حب من جنسي، وممكن أعيش تغير بنظرتي لحالي، ممكن الاثنين حسب إذا بدك جنى شو كيف عايش، كيف ظروف الحياة، يعني قد كمان كان في تكرار بالتحرش، قد كان التحرش متطور أو بسيط، يعني قد كان في عدائية، قد كان في تخويف، إذا تحرش حدا بقلب البيت أو حدا بقلب البناية، يعني دايما عم بصير، يعني أكيد الأزمة كتير أكتر والأثر التدميري كتير أكتر. وممكن يصير فيه مثل ما قالت رفض لهوية الجنسية، أنا صبية ما بدي أكون صبية، أنا بدي أكون شاب، أو أنا بدي أكون، أنا شاب بدي أكون بنت، بدي أتحول حاسة حالي بنت. وجانا كتير شفت حالات لا بدهم شاب ولا بدهم بنت، بصيروا نحنا بفوتوا لعندك بيقولوا لك بالعيادة أنا ما تقولي لي تفضلي أو تفضل، قولي لي تفضلوا، بصيروا اتنين سوا. هالقد التخريب
1: دمار، مش بس
0: طبعا
1: تخريب.
0: بدي أقول شغلة مع احترامي للكل، في كتير نظريات بهذا الموضوع، أنا عم بحكي عن رأيي شخصي، عن شيء أنا شايفته بعد 20 سنة من العلاج النفسي والمتابعة بكتير مطارح، في كتير نظريات للLGBTQ ما بتآمن بهذه النظرية، أنا أكيد بحترمها، يعني كل إنسان هو بحسب أو كل مرجع
1: تجربه كمان.
0: صح.
1: طيب بالنسبة للأهل يلي بيجوا ضده للولد،
0: تعرفي جانا أنه الأهل اللي بيجوا ضده للولد عندهم تأثير سلبي بيشبه كتير الولد لما بيخبر، يعني لما بنقول يا ريت ما حكيت أحسن، عن جد هيدا هي، يعني كل
1: الفعل
0: اللي ذكرتهم، كل الاضطرابات اللي ممكن الولد اللي ما خبر يعيشها، ممكن الولد إذا خبر وعاش أزمة من بعد ما خبر يعيش نفس الاضطرابات، بس أكيد بده يكون عم زيد عدم شعوره بالأمان بقلب بيت أهله، أي شيء رح يتعرض له بعدين ما بقى يجي يحكي أهله، انكسرت الحماية، انكسر دور الأهل، صار كأنه عايش بلا أهل.
1: يا دل،
0: وهيدا جانا حسب عمره قدي بيكون صغير قدي بتكون مدمرة، لأنه في بعض مرات الشباب والصبايا ما بيحكوا هن وصغار، في مرات بيسكتوا كل الفترة وبيرجعوا بيحكوا هن وكبار، لما بيصيروا بعمر قادرين يواجهوا أو عملوا جلسات نفسية أو تطوروا بالحياة، وهون إذا واجهوا كمان أو كانت ردة الفعل سيئة كمان كارثة، لأنه بيصيروا يقولوا نحن مع مين كنا عايشين. يعني تخيلي أنه هالأهل اللي عم بيخربوا هن بإيدهم، عم بيخربوا ويدمروا ابنهم أو بنتهم بلا قصدهم وبلا وعيهم، أكيد الأهل هن مجروحين ومتضايقين، خاصة إذا كان حدا من عائلتهم هن هو
1: تحرش
0: صح، وعم بيكونوا

0: وقلة توعية بهذا الموضوع. لازم هذه المواضيع بقى نحكي فيها، ما بقى نخاف نسكت عنها.
1: بس
0: يعني التعتيم هو
1: كرمال
0: اللي
1: اولادهم،
0: صح،
1: كرمال كيف لازم يعني يربوا اولادهم على اسس صحيه، اسس عن جد تعطي الواحد حق بحياته مثل ما هو بده بامان. الامان اهم كلمه تقال، امان، الواحد يعيش بامان.
0: صح، يعيش بامان، واللي بده يجيب ولد بده يكون عارف كيف بده يحمي. فيني اقطع بعد هيك بين هلالين؟
1: اي اكيد.
0: الحمايه، حكينا حمايه من التحرش الجنسي، اوقات كمان بدي احميه من شو ممكن يشوف على الموبايل. هذا شوي حكينا عنه مثل الماضي، بدي احميه، انا بدي راقبه، هيدي وظيفتي الي، مش وظيفته هو اله يختار. صح، ما فيني لومه، ما فيني افتح له كل المجالات على الانترنت واجي اقول له بالاخر لومه ليه عم تشوفه، ليه عم تسمعه، ليه مع مين عم تحكي. انا اللي دوري احميه كاهل.
1: الاهل مسؤوليه كبيره عن جد، دورهم مسؤوليه كبيره.
0: نحن عندنا كتير زملاء بالحياه وقرايب، وشوفي جنى، بس ما في الا ام وحده وبي واحد. كل حدا منا ما عنده الا ام وحده وبي واحد. لتعرفي عن جد قد هالمسؤولية عن جد منها هينة،
1: بس بذات الوقت انه الواحد مش قد، عن جد عن جد حرام يأسس عائلة.
0: ما في حدا بيشتغل على حاله ما بيصير قد كمان.
1: هذا هو اللي بدنا اياه، بدنا يشتغلوا مش يقولوا نحن
0: يعني
1: بنعرف.
0: يعني مثلا في معقول
1: نحن بنعرف؟
0: صح، مش نحن بنعرف.
1: انا هيك اكيد منا،
0: انا هيك اكيد، وهيك هيك اهلي قالوا لي، وهيك انا تربيت. لا، بس نحن مثل ما تربينا، يعني في هيك مثل ابن خيي بيقولوا دائما لخيي، ابن خيي عمره 12 سنه بيقول له لبيه، بيقول له البيام بال 1980 مش مثل البيام بال 2020.
1: صح،
0: ونحن كاهل بدنا نواكب،
1: بدنا نواكب. بعد معنا دقيقتين يمكن أو ثلاث دقايق، بدنا نحكي كيف من الممكن نخلي الإيمان عند هالمرحلة، بمرحلة هالعمر، إنه تكون علاقة محبة مش مجموعة أوامر أو تخويف، إنه يقدروا فعلا الأهل يكون عندهم قدرة، يكونوا نموذج كتير مهم تيبنوا ويقوي علاقتهم بالرب، علاقة
0: لأنه
1: ولادهم.
0: مثل ما ذكرت بالبداية نحن عم نحكي عن العكازات اللي فيها تحمينا، والعلاقة بالعلاقة الروحية، مين ما كان هيك، لمين ما كنا بننتمي، العلاقة الروحية فيها كتير بتحمي. قلت شيء كتير مهم جنى، ما نخوفهم، ما نعمل لهم الدين انه هو هيدا البعبع، ونربط كل الخطايا والاسم بالدين. نحن كل عائلة بتشدد على الدين وبتخوف عملت فراغ كتير كبير بالتعلق الديني. فينا نحط رولز ببيتنا، قوانين وقواعد ببيتنا، بس ما خطص الدين فيها، مش عالطالعة والنازلة نحنا نعمل من الدين ترهيب، نفكر انه هيك عم نسيطر عليهم. لا، هيك ما عم نسيطر عليهم، هيك يمكن يرضونا بتصرف صغير، بس صار عندهم نفور وعتب ورفض ومية علامة استفهام على انتمائهم الديني. كتير بدنا ننتبه من هيدا الشغلة. العلاقة الدينية منا مش موجود الدين لحتى نخوف ونستعمله، لأنه لما بصير في رفض ممكن الشباب يرفضوا كل ال، إذا بدي أقول هيك الباكج مثل ما هو، مرات بيرجعوا على أشياء معينة، ومرات بصير عندهم إلحاد، خلص إلحاد مستمر. كتير نحن بدنا ننتبه إنه مش بسلطة الدين، نحن بدنا نفهمهم لأولادنا مين ما كانت مرجعيتنا الدينية، انه مثل ما فيك توثق فيي،
1: فيك توثق
0: بالخالق. اذا اما انا امك وبيك الانساني، وبحبك باغلاطك وبقبلك كيف ما انت، وانا شغلتي ساعدك تصلح الاغلاط، كيف الخالق؟
1: حلو،
0: كيف الهك، الهي والهك، قد عنده من المحبة، من القبول، من الرجاء، من الامان. هيك بدها تكون علاقتنا الدينية، علاقة رجاء. يحس المراهق انه هو مقبول بضعفه، بشكوكه، برغباته، ما هالرغبة الرب حطها فيك اكيد لتتعلم الديرة وتنظمها.
1: حلو،
0: بس مش عم نعاقبه ونخوفه بالرب.
1: يعني بنتمنى بهيدي الحلقة تكون أكيد أنا كتير انبسطت فيها. شكرا لك مرة جديدة،
0: وكون
1: قدرت ساعدت الأهل على مرافقة أبنائهم بمحبة وحكمة، عن جد الحكمة كتير ضرورية.
0: صح
1: تيقدروا يقطعوا يتخطوا هالمرحلة.
0: وكلنا بدنا نتعلم يعني، ما حدا بيعرف كل شيء، دايما بدنا نترك مجال انه كل يوم عن جد نشتغل على حالنا، نطور حالنا، نكبر نحن وولادنا بالاتجاه الصحيح.
1: وضلوا اهم شيء حسسوا ولادهم بامان. عن جد الامان كتير مهم. هلا انت بس فكري انه اذا ما في امان شو كيف ما تكون عايشه مع كانك مهدده، مزبوط ام لا؟
0: عايشه بخوف، عايشه بقلق، عايشه صح صح.
1: بتكون في امان بتحس حالك مرتاحه سلام.
0: هذا التوتر الدائم اللي بيخلق اضطرابات جسديه ونفسيه بشكل دائم.
1: بدي ارجع اشكرك مره تانية، بس ما بوعدك انه نكتفي، لانه اذا رجعوا طلبوا بنرجع نغوص.
0: ان شاء الله نقدر، ان شاء الله اكيد.
1: عن جد كتير مهم، شكرا لك مره جديده. كتير حبيت طريقه معالجتك للموضوع مثل العادي يعني، بس هلا لانه كتير مست عالم وعم تكوني كتير طبيعيه وكتير عفويه كمان بطريقه طرح النصيحه، اذا بدك تعمل قول عم ننصحهم. بقى بدي اشكر من قلبي، بقول لك على امل لقاء قريبا اذا ربنا راد. بدي اشكر كل المستمعين، بدي اشكر الزميل مارك البيتار، بلتقيكم اذا ربنا راد اربع تجري حوالي الساعه 12، ودائما عبر اذاعتكم لبنان الحر. معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنى الحياة إلى معنى مع جانا غازي. لبنان الحر

علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: أولا سرعة دقة موضوعية
1: تمام الواحدة لربعا في لبنان الحر نقدم موجزا للأخبار.

0: أكد مسؤول أمريكي أحرز تقدما في الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما على الرغم من التصعيد الميداني في جنوب لبنان. وقال المسؤول في الخارجية الأمريكية في حديث لسكاي نيوز إن إنهاء جلسة أمس مبكرا جاء على خلفية الأحداث الميدانية والمناقشات تناولت مجموعة واسعة من القضايا السياسية والعسكرية وصفا إياها بأنها كانت مثمرة للغاية. وأشار إلى أن الفرق الفنية أحرزت تقدما في تحديد التفاصيل الرئيسية المتعلقة بآلية تنفيذ الإطار الثلاثي. سيرت القوات الإسرائيلية دوريات مؤللة في منطقتي وادي سلوئي ووادي الحجير تزامنا مع إطلاق رشقات من الأسلحة الرشاشة باتجاه جانبي الطريق في المنطقة. تواصل لجنة المال جلستها برئاسة النائب إبراهيم كنعان وبحضور وزير المال ياسين جابر ووزيرة الشؤون حنين السيد لمناقشة جدول الأعمال من ثلاثة بنود تعنى بالجامعة اللبنانية وأجيرو وشبكة الأمان الاجتماعي. وقفة مع الأعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل. إذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكم. جاهزين؟ فنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدامه ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان إلى المشتركين المستفيدين في مدينة صيدا انخفاض التغذية بالمياه نتيجة الانقطاع المتكرر لخط الخدمات الكهربائي، وأوضحت أنها تبذل جهودا مضاعفة لاستكمال التغذية. وتمنت المؤسسة على المشتركين ترشيد استهلاك المياه إلى الحد الأقصى إلى حين استعادة التغذية بالمياه كالمعتاد. في الخبر الأخير، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر ونقوم ببناء أكبر عدد من مصانع الذخائر في الولايات المتحدة، مؤكدا السعي لإصدار أحكام بالسجن بحق مسربي تلك التصريحات الخائنة. كلام ترامب جاء على خلفية تقرير صحفي لواشنطن بوست ذكرت فيه أن هناك خلافات بينه وبين وزير الحرب بيت هيكثت تتعلق بنقص الذخائر وحرب إيران. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: في رأيكم وبعد تحكيم المنطق والضمير والعلم، من هو الطرف المرتاح مع بعض الانزعاج ومن هو الطرف المعاني؟ كيف لجماعة الممانعة أن يقنعوا أنفسهم بأن أمريكا مرتبكة ومهزومة وبأن إيران منتصرة وصامدة؟ كيف لجماعة الممانعة أن يقنعوا أنفسهم بأن إسرائيل يعتريها الرعب ومنكسرة ومحبطة وبأن حزب الله يواصل المقاومة بثقة ويسجل نقاطا بعد نقاط لمصلحته على درب الانتصار؟ كيف لجماعة الممانعة أن يقنعوا أنفسهم بأن سلاح الحزب يحمي الأرض والعرض والبشر والحجر، فيما الأرض محتلة والأعراض منتهكة والضحايا بالآلاف وبلدات وأحياء بالعشرات مدمرة وبيوتها مسواة بالأرض؟ دونالد ترامب يستعرض في طول الولايات المتحدة وعرضها ويجول في أنحاء عدة من العالم، بينما المرشد الأعلى المجتبى خامنئي لا أثر له حتى ولا صوت ولا صورة. بنيامين نتنياهو يتفقد جنوده في الجنوب، يخوض المواجهات السياسية الداخلية ويزور أكثر من عاصمة ويبتسم هنا وهناك، بينما الشيخ نعيم يطلع بين الحين والآخر تسجيلا بالصوت والصورة من مخبئه الدائم. الأمريكيون يعيشون حياتهم اليومية ويلاحقون شؤونهم وشجونهم وكأن لا شيء يعنيهم في الخارج، بينما الإيرانيون يعانون الأمرين، أزمات مالية ومعيشية واجتماعية واقتصادية وقلقا أمنيا وخوفا من الحرب وتداعياتها، من دون أن نتوقف عند القمع والملاحقة والتنكيل. الإسرائيليون حتى في المناطق الشمالية وتحديدا في الجليل الأعلى عادوا إلى دورة الحياة الطبيعية مع شيء من الحذر، فيما أهل الجنوب وبالأخص من الحدود إلى الليطاني بين تشرد وتهجير وهواجس لا تنتهي. في الخلاصة، ثمة حاجة لإعادة تصحيح مفهوم الانتصار والانكسار ومفهوم الربح والخسارة، لأن بيع الأوهام لم يعد واردا بعدما انتهت مدة صلاحيتها، ولأن تسويق الأحلام لم يعد عملة رائجة بعدما انكشف الواقع المذري. يا سعاد، أنحن منتصرون؟ أجل يا طعان، صحيح أن بيتنا تعرض للدمار، لكن البنماك الأخير ما زال صامدا. صحيح أن أموالنا طارت، ولكن ما زال لدينا ما يكفي لشراء الخبز وبعض الجبن. صحيح أننا نخشى المسيرات الغادرة والصواريخ الموجهة، ولكن لو لم تكن تلك المسيرات والصواريخ تخشانا لما هاجمتنا. أجل يا جماعة الخير، هكذا يحسبون ولا يتحسبون. سلموا على بيتاغورس والخوارزمي وإقليدس ونيوتن، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي. من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
1: بحسب آخر جدول بنزين 95 أوكتان 1,468,000 ليرة، 98 أوكتان 1,486,000 ليرة، مازوت 1,342,000 ليرة، والغاز 1,175,000 ليرة لبناني.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
2: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لان صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات اي بي تي.
3: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.
1: لبنان الحر اكتر من ايزاها.
0: حوار حر بعد الجولة السابعة من مفاوضات روما، هل دخل لبنان مرحلة التنفيذ؟ وهل ستتوسع المناطق النموذجية لتشكل بداية الترجمة الميدانية؟ أسئلة نناقشها مع المخرج يوسف الخوري. حوار حر مع وليد فريجي الخميس 1:00 PM. حوار حر نجمع فيه كل

0: صحيح،
1: وقالوا لي حيي وشرفني اني حيي. بتعرف انا كنت ابن لهالي.
0: صحيح بتشرفنا استاذ يوسف. سابدا معك دغري مباشره من جوله المفاوضات اللي عم تصير اليوم بروما، المفاوضات المباشره بين الجانب اللبناني والاسرائيلي تحديدا. هذه الجوله اللي ما بعرف قديش ممكن نعول عليها، هي الجولة السابعة من المفاوضات، مفروض نكون قطعنا شوط كبير على الأرض، إنما لحد هلأ ما شفنا ترجمة لهذه المفاوضات باستثناء منطقة نموذجية واحدة هي زوتر الغربية، وما كتير معجبهم يعني، الناس ما كتير كانوا راضيين. اليوم ما تم الاتفاق على الجهة الثالثة اللي بدها تراقب الأرض إذا عن جد تم إخلاءها من سلاح حزب الله. اليوم لم يتم بعد الاتفاق أو تثبيت وقف إطلاق النار. امبارح على يعني امبارح رجعنا للغة الإنذارات والإخلاءات بالمنصورة، وأكيد عرفت فيها. أيضا مش عارفين إذا رح تتوسع المناطق النموذجية، عم ينحكى عن فرون وعن صريفة، بس لحد هلأ بعد ما في شيء ملموس. أين نصرف هذه المفاوضات؟
1: هلا ما بعرف اذا يعني ان الاوان انه مفاوضات شو يعني عن جد شيء مربك. يعني اذا حدا بيقول لك تعا اخي بدنا نعمل حديث معك، بتحتار شو بدك تعمل. مفاوضات شو يعني اجمالا؟ المفاوضات بتكون بين فريقين متصارعين. خليني بلش اخذ هالفوضى اللي ماشيين نحن فيها. طيب لبنان مش بحاله حرب مع اسرائيل، قاعد عم يتفاوض مع اسرائيل. اسرائيل بحاله حرب مع حزب الله، حزب الله خارج المفاوضات. فإذا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة صارت الدولة اللبنانية، فإذا بما أنه هي مش محلة حرب مع إسرائيل عم بتفاوض عن حزب الله. طيب الدولة اللبنانية عم بتفاوض عن حزب الله وهي مشكلتها مع حزب الله. يعني اليوم إذا جينا أخذنا بهالمفاوضات كيف الدولة اللبنانية كل الطلبات تبعها، شو عم تحاول تعمل الدولة اللبنانية، بتلاقي أنه بيخدم حزب الله، بيرجع بتلاقي حزب الله عم بقوس عليها. شو بتيجي بتلاقي الإسرائيلي عم بيقول لك أمن القومي. بيجي الامريكاني بفوت على الخط ببلش بده يسير وما بعرف شو هني. يعني ما بعرف كيف ماشي هيدي المفاوضات وبين طرفين ما في حرب بيناتهم. هيدي وحده. اثنين، في طرف كتير قوي كتير حاكم. يعني انتوا قاعد بروما بعد خمس دقايق اذا الشغله مش عجبته بترجم لك اياها على الارض شيء تاني. امبارح
0: واللي صار امبارح يعني، واللي دفع الفريق اللبناني الى انه يطلب تعليق الجلسة، لأنه ما بيجوز يعني أنت قاعد عم تتفاوض مع الإسرائيلي وهو عم بيهدد المنصوري بالإخلاء وتدمير أنفاق على مد عينك والنظر يعني. بس عفوا أستاذ يوسف، اللي عم تتفضل فيه حضرتك ألا يعتبر اليوم دعوة للدولة اللبنانية إلى إعادة فتح قنوات التواصل مع حزب الله وإجراء حوار داخلي مع الحزب؟ لا ربما هذه المرة يقدروا يوصلوا لمحل.
1: لا الدولة اللبنانية تطبق قراراتها هالقد. الدولة اللبنانية تطبق قراراتها.
0: الدولة غير قادرة،
1: ما بعرف إذا قادرة أو مش غير قادرة. أنا لما بكون مش قادر، أنا لما بيجي ابني بيقول لي بي بدي هيدي السيارة حقها 40,000 دولار، بقول له بي أنا مش قادر أدفع 40,000 دولار. مش بقول له إيه بجيب لك السيارة بعد شوي ما بجيب له إياها. لا، حقها 40,000 دولار مش قادر جيب أخي. ليش تطلع تقول خارج عن القانون؟ خارج عن القانون إلى ترتيباتها. بعدين أنت اليوم عم بتفاوض مع طرف خلص أخذ قرار أنه لا حزب الله على حدوده شمية، لا حزب الله في لبنان. طبعا تفاوض معه على شو؟ بتروح بتقله على الحدود. يعني مبارح الإشياء المضحكة يعني أنه واللي بيقتلني أنه بيطلعوا هون بلبنان ناجحة المفاوضات. يا لطيف، بتلحق بتروح تلحق الإعلام الإسرائيلي بتشوف المفاوضات بالأرض ما في شي ظابط. طب ما عم بفهم بقى هالإعلاميين وهالصحفيين وهالبروجوا للأجهزة إنه خي شو بيجيك أنت لما بتطلع على التلفزيونات وبتقول المفاوضات بالغايم؟ يا خي مش بالغايم المفاوضات. إنه مبارح أنا خي إن كانت بالغايم ولا كانت تحت الأرض، أنا شو بيجيني مبارح رايح حاطط على جدول الأعمال تبعك بدك تفاوض على ترسيم الحدود. ترسيم الحدود شو؟
0: هو الشيء الوحيد الإجابي اللي صار مش الإجابي، هو الشيء الوحيد
1: اللي صاير نحن وإسرائيل
0: ايه عم يتفقوا عليه.
1: لا لا لا، هذا الشيء الوحيد يلي ولا يوم نكرته إسرائيل. قال له ايه تعال نفاوض على الخيه. ما واضحة اتفاقية بوليت نيو كومب، هيدي اتفاقية صارت 1923، رسمت حدود لبنان مع فلسطين الانتدابية. لما صارت الحرب سنة 48-49 وصار عملية تهجير الفلسطينيين النكبة، اجت اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل، على لبنان فات بالحرب وقتها، باتفاقية الهدنة رجعوا اعترفوا باتفاقية بوليت نيوكومب، وبعدنا ماشيين لليوم. ولما ترسم الخط الأزرق ترسم على أساس بوليت نيوكومب. طالع الإعلام امبارح بلبنان انه يلي عم بفاوضوا على ترسيم الحدود انه أبهروا الأمريكان، يخي بهرتوا بشول الأمريكان، عملوا مقارنة بين الخط الأزرق وبين هذا. تضيع وقت. هذا الشيء الوحيد، انتبه انتبه لك، تنتبه على شغلة. الدولة الوحيدة بجوار إسرائيل اللي قدرت اخدت اعتراف من إسرائيل بحدودها بالأمم المتحدة هو لبنان من دون سلام. يعني مصر أخذت اعتراف بحدودها بعد اتفاقية كامب ديفيد، والأردن أخذت اعتراف بحدوده بعد اتفاقية السلام مع إسرائيل. لبنان الوحيد يلي من سنة أنستو ربي، من سنة اللي بخبرونا إسرائيل بتعتدي، إسرائيل معترف بحدوده. رايح اليوم من هون لروما سابع جولة مفاوضات، الجنوب عم ينجرف، وأكيد بدنا نحكي عن الجنوب شو عم بصير اليوم، لأنه في رسائل من وراء المفاوضات اللي عم بتصير. الجنوب اللي الجنوب اليوم رايح تفاوضوا على الحدود يلي وراء الخط الأصفر، خي روح فاوضوا على الخط الأصفر، روح فاوضوا على الضيعة المسيحية اللي مزروبة فوق، صاروا الناس عايشين.
0: إذا أنت أستاذ يوسف اليوم تتفق مع ما يقوله الرئيس نبيه بري وحزب الله اليوم كتير في أنت وياهن انسجام بهذا الموقف؟
1: أنا بتفق مع نبيه بري
0: لما عم تصوب على المفاوضات وعلى الوفد المفاوض اللي رايح عم بتقول بعدك هلا عم تتفضل بكلام عم تنتقد في المفاوضات إنه شو رايحين يعملوا، لازم اليوم يفاوضوا على مناطق تحتلها إسرائيل، موجودة تحت احتلال إسرائيل.
1: ألا غلطت بالعنوان يا أستاذ وليد؟
0: هيدا ما بيخدم، ما بيخدم مصلحة
1: انت اللي كتير متأثر بالثنائي بالحزب مش أنا اللي متأثر فيهم. انت اللي متأثر فيهم. خي أنا
0: تصويب على المفاوضات،
1: مش تصويب.
0: مين بيخدم اليوم؟
1: خي أنا عم بحكي منطق.
0: ايه؟
1: عرفت كيف؟ انت عم بقلك متأثر بالثنائي لأنه هودي ضد أي منطق. أنا المنطق بيقول انه الدولة عم بتفاوض وهي مش بحالة حرب مع اسرائيل هالقد. اختمها هون وكل مفاوضات الدولة هي لمصلحة حزب الله والثنائي. كل المفاوضات اذا بتلحقها هي بتجي لمصلحتهم، هني عم بيقوصوا على الدولة. يعني عم بقلك انه المفاوضات بمكان مش بمحلها. انت اللي متأثر فيهم مش انا اللي متأثر فيهم. بالعكس اسألني عنهم رح صوب لك عليهم من هلا لبعد بكرة. هيدي نقطة كتير مهمة. ما بعرف شو يكون السؤال، قطشتك قلت لك انت اللي متأثر مش انا اللي متأثر.
0: قصة التصويب على المفاوضات مش معجبتك المفاوضات؟ لا شو عم نعمل مفاوضات اليوم؟
1: لانه الدوله
0: عم ما هيدا اللي عم تقوله.
1: ليش ما بتختصر الطريق؟
0: كيف بتختصر؟ نفذ قرارات الدوله. نفذ قرارات الدوله صح.
1: ليك شو بدك فيي انا سعد؟ بدك تسالني خيي حدود؟ عم بقول لك البلد الوحيد اللي اعترفت اسرائيل بحدوده من دون معاهده سلام هو لبنان. طيب. اخذ لي بند اليوم. طيب قعدوا يهدوا مراجل هون، رح اروح على اشياء تانية. خي عم بحكي عن المفاوضات، شو بدي بالناس وبالاداء بالاخر؟ انه ايه انا بيزعجني دولتي تكون عم بتفاوض عن حزب الله، لانه دولتي بعد ما سالت على الخط الاصفر رح سالت على الحدود يعني من برا، بس الخط الاصفر المحتل ما سالت عنه دولتي او لم يجروا او
0: بهيدي الجوله طرحوا بنت جبال وطرحوا الخيام.
1: بمنطق مين هذا بيفوت؟ ما هون تعشرح لي مين بيحمل الخيام ساعة اللي اسرائيل عم تجرفون. بدل ما تيجي تروح تطرحهم بالمفاوض روح الا خي وقفي جرفون، مش رح تطلع منهم. منا رح تطلع منهم. بهودي ضمن الخط الأصفر. طيب. وعم بيقولوا علنا سمعته أو ما سمعته عم بيقولوا خي ما رح نطلع من الخط
0: أين
1: الأصفر.
0: أين الأمريكي اليوم من هذه المعادلة؟ الأمريكي
1: شو بدي
0: اللي تم توقيع صيغة اتفاق إطار في إمضاء الأمريكي عليه ما بيقدر يضغط اليوم؟
1: شو بدي
0: يعطيني بس مكسب واحد من هذا الاتفاق؟
1: ليش بدك تاخد مكسب؟ لا بدك تاخد مكسب. انت عم تدفع ثمن 50-60 سنة لورا. روق شوية يا استاذ، بدك تروق شوية يا استاذ. اكيد مش رح كون راضي على المفاوضات ساعة اللي هيدي المفاوضات ما عم تطلع. قاعد اليوم عم بفتشوا على الاسرة، عم بيحكوا بالاسرة وصار معروف انه اسرائيل مش عم بتجيب سيرة الاسرة، لان عارف الدولة اللبنانية بدها تعرف شو في اسرة عند اسرائيل، تتعرف شو في ناس ماتت، لانه مش معروف حجم الخسارة اللي وقع فيها حزب الله بالجنوب. ما قالوا الا يعرفوا شو في اسرة عند اسرائيل ليعرفوا ينعوا مين ينعوا مين ما ينعوا. عطلوا هم الموتى، عطلوا هم الأسرة، بس في ناس محاصرين جوا بدهم ياكلوا يلي هن القطاع الشرقي والقطاع الغربي والضيعة المسيحية الحدودية والضيعة الدرزية بحاصبية وإلى ما هنالك. طب هودي خي سألت عنهم بالمفاوضات، خي رايح بنية بتقول أنا بدي السلام، ولخي أنا ولك شو بحقه السلام؟ بيجي أنا بس أقعد على الطاولة مع إسرائيل إذا بفرض شرط بيقول لك في لبنانية لاجئين لعندك، هودي اللبنانية بدي إياهم بدي حكمهم، خي يقول بدي حكمهم، بس طالب باللبنانية اللي لجأوا لعنده يلي أنا مقتنع إنه هودي مظلومين
0: أجبروا
1: أكرهوا بلش إله خلون يرجعوا طيب. مش رح ركب له ملف هيدا 303 ما بعرف شو اسمه، ما رح ركب له إياه بس يرجع على لبنان. وخي فرجي إنك مهتم بدولتك. تعرف ليش هني أقوى منا بالمفاوضات؟ مش لأنه عسكريا هني على الأرض. امبارح عم بيخبروني في ضيعة فاتوا عليا وظهروا أو يمكن المنطقة اللي أخلوها بقي أكل يعني أو محل منهم ظاهرين، هلا هني مش كتير مهذبين يعني تركين إشي مكبوبة بالأرض وكذا وشني، ولك لقيوا كيس اسمه كيس طنجرة. هيدا كيس الطنجرة، ما هيدا العسكري عم بقاتل عجبها بده ياكل مش هيك، عطينه بيعطوه الماجي هيدا الشوربة. طب كيف تغليها هيدا انت عجبها؟ بيعطيه الكيس بيحط فيه ماي مادة معينة بيحطها بصير تغلي بتفقف تاكل شوربة سخنة. لك لحديت وين بيهتم بعسكره؟ لك لحديت وين بيهتم بناسه؟ انت رايح لا سألت عن ناسك اللي بإسرائيل، لا سألت عن ناسك اللي محاصرين هونيك. يا خيي هودي لإلي حل هونيك، يا خيي طلع على القليل في تجربة سابقة، هودي الناس انجبروا بسبب الفلسطيني والحركة الوطنية يتعاملوا مع إسرائيل تيتنفسوا بموافقة دولتهم، صاروا بالآخر عملاء، اليوم عم بعيشوا نفس المصير. يا خيي على القليل عود مع الإسرائيلي مثل ما عم تسأل على الموتى وعلى الأسرى، اسأل قله للإسرائيلي خيي بدي وضع خاص لهالناس يلي بالقطاع الغربي، بدي وضع خاص لهالناس يلي بالقطاع الشرقي. خيي فرجي نية انه خيي انت عتلينهم شعبك، عشو رايح تفاوض؟ مشان هيك انا بقول لك كيف ما برمطة بيطلع عم بفاوض كرمال حزب الله، كرمال تيكون راضي حزب الله، شو بنعمل؟
0: طب استاذ يوسف اليوم ما بعرف رح أعطيك ثلاث مواقف لتشوف أنه صيغة اتفاق الإطار سقطت إلى حد ما. يقول السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى من يومين هناك فرق كبير بين صيغة اتفاق على الورق وتنفيذه بصورة مسؤولة، لأن التسرع في الانتقال إلى مرحلة التنفيذ قد يعرض المدنيين أنفسهم الذين يفترض أن يحميهم هذا المسار للخطر. يقول الرئيس نبيه بري بعد لقاء رئيس الجمهورية في قصر بعبدة أنه أنا والرئيس عون متفقين أنه اتفاق الإطار طار، ولما بتشوف الواقع الميداني على الأرض واللي عندك إيه وعم تشوف لوين وصل الإسرائيل وعم بزف الطرقات، بلش يزف الطرقات بالجنوب وأعمال التجريف وأعمال تهديم المخازن الأسلحة والأنفاق اللي هي عمد عينك والنظر، ألا يعني هذه التصاريح يعني الأمريكي مش مقتنع والإسرائيلي عم يعمل بده إيه والرئيس بري عم ينقل عن الرئيس عون أنه طار اتفاق الإطار، شو عم نعمل اليوم؟
1: اسألوا لإله اخذ على خاطرك لانه قلت لك بلا طعم هي المفاوضات او اذا اسمه
0: مفاوضات، انا كنت بدي وصلك هلا لهون لاقول هون
1: انت سبعت عليك انه اخذ على خاطرك عم بقول لك شو هي المفاوضات. طيب اوكي عم بيقول طار الاطار نسيت اشياء تانية، ما بيطلع نعيم قاسم كل ما يكونوا بالمفاوضات بانه يروحوا بلطوا البحر. طيب انه هذا كيف بدها تقبضك اسرائيل وكيف بدها تقبضك امريكا؟ كيف بدهم يقبضوك؟ الاسرائيلي والامريكاني خيي مكسبهم شيء واحد بكل هيدي الخبرية وعارفين انه في تضييع وقت، مكسبهم الوحيد هو انه مبعدين لبنان عن ايران. وانتبه هيدي استراتيجية الاسرائيلية مش جديدة، هيدي الاستراتيجية شفنا مثل سنة 82 وكان الامريكاني عم بخربطها بمكان ما وراحت بالاخر، وهلأ الامريكاني شوي بيمشي بعكس الاسرائيلي. سنة 82 كان هدف إسرائيل الاستراتيجي من دخول لبنان فصل لبنان عن أزمة الشرق الأوسط وتشكيل حلف، وكانت مصر طالعة من جامعة الدول العربية وهن متحالفين مع مصر مش متحالفين عاملين السلام، كان هدفه يركب سيبة مصرية لبنانية إسرائيلية خارج أزمة الشرق الأوسط وحليف للغرب وجه المعسكر السوفيتي. كان في هدف استراتيجي لإبعاد لبنان عن أزمة الشرق الأوسط. إجوا اللبنانية والجهابزة اللي انبسطوا أنه طيروا 17 أيار شافوا حالهم، عرفت كيف؟ أنه هني طيروا 17 أيار وحطونا، رجعوا بالمغلايطة، طلعنا من البركة العربية، فتنا بالمستنقع الإيراني والسوري وخود والحقني. اليوم نفس الشيء، اليوم إسرائيل للأسف للأسف ما يسمى عدو أو من يدعى عدو بده مصلحتك أكتر منك، بده مصلحتك أكتر منك، أنه عم بيجي يقول لك أنه خي يفصل لبنان عن إيران، خلي يحكي معي مباشر لبنان، مع أنه لبنان عم بيقول لك، برجع بيقول لك ما عنده دور يا خي. أعادة اعتبار للبنان أعادته على طاولة المفاوضات. بعدنا نحن ما بعرف شو عم نعمل، بعدنا نحن يا أستاذ ما بعرف شو عم نعمل. هذا المكسب الوحيد اللي اخدينه الامريكان والاسرائيلي، الباقي مكفيين.
0: يعني بدك تحييدنا عن ايران.
1: اليوم طالع تقارير، طالع تقارير اليوم باسرائيل، طالع تقارير اليوم باسرائيل، بدك تتابع الاعلام الاسرائيلي، ما فيناش نتابع هون دائما كله ناجح وكله تاريخي وكله. اليوم الاعلام الاسرائيلي عم بيسمي بالاسم اي دجاج، عم بيسميه بالاسم انه هو متواطئ مع حزب الله. هلا انا ما بتحمل مسؤوليه هذا الكلام، طب كيف بدك ايه؟ عم بتقلي انه باتفاق الاطار اختلفوا مين بده يشوف، كيف بدك يا يوسف بالجيش اللبناني؟ واذا عم ببالغ الاسرائيلي بكون عم بزت لك في التايشي، تقول لك لا مش رح بوثق فيك، انه عم بسموا ايدي الجيش بالاسم. يعني كذا تقرير اليوم طالعين باسرائيل بالاسم.
0: هل تشكك اليوم بمناقبيه قائد الجيش؟
1: شوف انا ما بدي اشكك بحدا خيي. أنا أعطيني، قال لي وين ولادك؟ بقول لك يحن قدامي، شو بقشع أنا بخبرك؟ بقشع شوي،
0: شايف أنت تواطؤ،
1: نظري شوي بعد،
0: شايف تواطؤ اليوم بين الدولة والدويلة بعد؟
1: كل اللي عم بيصير بالمفاوضات يدل على ذلك،
0: في تواطؤ.
1: أكيد لك أكيد، مش تواطؤ، في سيطرة بعد. يعني أنه خي التواطؤ أنه أنا عين الإسرائيلي خي أعلنوا بيروت منطقة حرة
0: وما في منزوعة
1: السلاح، وخي عين الإسرائيلي طيب بخلي بيروت من السلاح، مش بعمل مداهمة من يومين بكمش بيت في سلاح، ومش سلاح استراتيجي يعني تدمر إسرائيل، سلاح للاستعمال بالداخل. خي عين الإسرائيلي عمل لي هيدي الشغلة، عين الإسرائيلي خي ما تمشي مكشوف انتو ييهم بس تفوت على زوتر، لك تحاك عليهم، هذا بسموه تواطؤ. لا، بعد الأمور ماشي وبعده بيطلع نعيم قاسم، هذا صار هبل مش تواطؤ. إذا عن جد في شيء بيناتهم اسمه هبل، إنه أنت قاعد على طاولة المفاوضات وعم بيطلع هون نعيم قاسم يعني يحكي في شيء هبل. بعدين إسرائيل ماشي يعني عم تعطي أشاير إسرائيل إنه لا رجوع. حكيت أنت
0: شو عندك شوي. شو عندك معطيات على الأرض؟ لا يعني شو عم بيصير؟
1: ما عم خبرك شو عم بيصير. مثلا قصة المنصور امبارح، واحتاج الوفد اللبناني. ليش بده يحتاج الوفد اللبناني؟
0: كيف
1: ما هن فاتوا عم بفتشوا بيت أو شيء، حاطين لهم عبوة، فإذا في نوايا غير سلمية، يعني بعده حزب الله عم بيشتغل بالمنطقة.
0: يعني قالوا ببيانه الجيش الإسرائيلي ردا على خرق حزب الله لاتفاق
1: وقف إطلاق النار، قتلين وجرحى.
0: هني ما عم يخرقوا وقف إطلاق النار على أساس
1: ما بعرف شوف شو متفقين بالإطار. إيه هو بالنسبة لإله بده يروح حزب الله، ودايما حافظ حقه بالدفاع بواجه حزب الله، وحزب الله بعده عم بفوت يعني عم يعطيه الزريعة. في واحد قوي بيلك بيقول لك لا اعمل سوي فيك اذا بتقب راسك، بتقب راسك بيعمل وبيسوي فيك. فاذا هيدي الاشير وتهجير المنصور امبارح عم بيقول له خيي انه ما في مزح بهذا الموضوع. هلا الشيء الاخطر عم بيصير اليوم بالجنوب،
0: اللي هو
1: عم بيتزفت اوتوسترادات، يعني الضيع المدمره بالجنوب عم بيقطع فيها اوتوسترادات، يعني عم تتغير المعالم عن جد. هلا بلشت تتغير المعالم الجغرافيه، عم بشق طريق ستريت، مسح الأراضي كلها، عم بزفت. شو نحن بمفهومنا اللبناني عنا دايما قلق، بس تزفت الطريق، بس تجي الدولة وتزفت الطريق، شو معناتها؟ معناتها أنه وضعت اليد، يعني صار في استملاك، صارت الأرض شعفة الأرض يلي هي لك، إذا تزفت صار
0: يعني عم بيقول لك الإسرائيلي أنا من هون مش رح أطلع.
1: هيدي وحدة. اثنين، هو بزفتها مش مشين هيك، مش مش انت يستملكها، هو بزفتها اجمالا لضمان سلامه عسكره
0: يعني، ويسهل عمليه انتقاله من منطقه الى منطقه.
1: لا مش عمليه انتقاله، اذا بيستعمل عبوات ضده او شيء بينعرف من الزفت يلي مفلوش مثل السجاده، بينعرف انه في لعيب بمكان ما يعني، من دون ما نكون عم نبالغ. بس وين هيدي الطريق؟ هيدي الطريق تنطلق من العدايسي، العدايسي يلي هي على حدود اسرائيل، على حدود مسكفعان، يعني ان شاء الله ما غلط العدايسي الطيبي هونيك الطريق الطبيعي اللي لازم يمروا فيها، ما مرقوا فيها، هن اجوا من تحت وقت فاتوا على زوتر وطلعوا على ارنون والشيف، من بيعبروا الليطاني، عملوا جسر على الليطاني، بيوصل بالحمرة ومن الحمرة من هونيك بكفوا بيصالوا على ارنون قلعة الشيف يلي بعد منها في تبنيت كفر تبنيت بتصير على علي الطاهر، يعني بتوقف على يمينك بصير عندك علي الطاهر. شو بتقلي هاي الطريق اللي عم تتزفت هلأ؟ طبعا من الحمرة وبالرايح هي مزفتة، بس الجديد يلي اجا من ليلة العدايسي ليوصل.
0: شو عم بيقلك الاسرائيلي من هيدا الشيء؟
1: عم بيقلي بكل بساطة انه ساعة اللي عم بيوصل الطريق لهونيك هادي مش عم بيصرف عليها مصاري على الفاضي يكون بده ينسحب. هاي اول شغلة عم بيقلي اياها. تاني شغلة اللي بتخوفني اكتر هو بعلي الطاهر، وهو محاصر حزب الله والايرانية بقلب الخنادق،
0: حرس الثوري،
1: حرس الثوري بقلب الخنادق
0: علي الطاهر،
1: الخنادق هيدي بنيو خنادق تحير واسرائيل صارت مقبرتهم للأسف الشديد، ودمرت الجنوب معهم. ف لما بشوفه أنا وصلت الطريق لهونيك وعلى ما أعتقد خلص استوت علي الطاهر، يا بدهم يفتصوا جوا يا بدهم يفوتوا عليهم، لأنه ما بقى طول كتير يعني. رح تربط هيدي الطريق بعلي الطاهر، لما بنوصل على علي الطاهر بعد علي الطاهر عندك سهل الجار، ما صرت بالعيشية عند ضيعة الرئيس،
0: صحيح،
1: صرت بجزين، رجعت على المنطقة الحدودية اللي كانت أيام سعد حداد، يلي للمعلومة لما قال له شارون لأمين جميل إذا بتمضي 17 أيار بنسحب ستريت بفل، إذا ما بتمضي 17 أيار رح أعمل بفرزون بالجنوب. لما رجع وعمل هاي البفرزون يلي عم برجع شوفها عم ترسم عن جديد، هيدي الطريق شقة سنة 82 كمان الإسرائيل،
0: يعني عم نشوف نفس السيناريو،
1: عم بيرجع يشق زيت الطريق يلي هيدي الطريق لوين بتفوتك؟ بتفوتك على مسكاف عام، يعني ماشي بيفتح البوابة ربطت الطريق بشبكة الطرقات بمسكاف عام،
0: عم يربط مستوطناته
1: بجنوب لبنان،
0: بجنوب لبنان،
1: ودولتي بعد ما سألت عهود المعترين المحاصرين بجنوب بكرة إذا شي واحد جاب له شي علبة سردين مكتوب عليها بالعبري بيتهموه بالعمالة. لا لا لا لا بخي لقي لي حل لوضع الناس اللي محاصرة بجنوب، شو بده يصير فيها هيدي الناس؟ كل الأشاير بتدل، مثل من فترة كنا مع شخصية روحية قلنا له يا أخي في قلق، الشيعة قد لا يعودون إلى الجنوب، والمسيحية ممكن، كان بعدها بالخمس نقاط، قلنا له ممكن إسرائيل تدفش الزيح، تدفش الزيح ويصيروا تضيع المسيحية جوات الزيح الإسرائيلي. رجاء يا سيدنا عمون معروف احكي بهذا الموضوع، يعني انتبهوا عليه، هذه قبل بأربع خمسة أشهر ما رجعت بلشت الحرب. يا أخي انزعج، انزعج من الحديث. لا الكنيسة ولا أحزابنا ولا حدا واعي على هود الضيعة المسيحية اللي بجنوب، وين رايحين؟ هود الجوات خط الأصفر، الدولة
0: سفير البابا، سفير البابا وين عم بيكون؟
1: شو سفير البابا يلي رايح عم بيقعد بالمفاوضات مع الإسرائيلي؟ طيب. على كل عاملين واجباتهم الإسرائيلية، بس إن شاء الله ما يرجعوا يتهموا للناس بالعمالة. في مؤسسات أمريكية عم بتفوت مساعدات على الضيع للأسف من مالة إسرائيل، هلا مش عم يسترجوا ياكلوا منهم الجماعة، يوم يتهمون بالعمالة يصيروا يعملوا لهم فحص بكرة بس يجوا إنه أنت أكل سردين إسرائيلي. حلوا مشكلة الناس اللي علقانة فوق.
0: استاذ يوسف بالنسبة لهذه الأنفاق اللي حكينا عم تتفضل عنها، طيب هيدي قديش أخذت مال لتم تشييدها تحت الأرض على مرأة من الدولة اللبنانية، على مرأة من إسرائيل؟ بدك تقول لي إسرائيل مش عارفة بهيدي الأنفاق، وأمريكا مش عارفة، واليونيفل الموجودة في الجنوب اللبناني والجيش اللبناني مش عارف بهيدي الأنفاق. طيب سؤال، هذه الأموال لو صرفت لتشييد مدارس وجامعات ومستشفيات وين كنا اليوم؟
1: هيدي بدك تسأل السؤال لحزب الله وإيران.
0: واليوم ألا تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولية كل هذه الأنفاق اللي عم نشوفها؟
1: أكيد مليون بالمية.
0: واليونيفل
1: خمس ست قوات جيش صار منهم ثلاثة أربعة رؤساء جمهورية وكلهم بيتحملوا مسؤولية. شعب جيش مقاومة كل المنظومة السياسية تتحمل مسؤولية. كل واحد مضي على شعب جيش مقاومة بده فوت التفويت على الحبس يخيم ضيط على شعب جيش مقاومة ماشي الحال. بس بتخلي واحد يفجر لك ضيعك ويفجر لك ولك فجروا المدينة ولك حشوية رح يعملوا أنفاق بالمدينة حطوا سلاح تحت تحت البيوت بالمدن وين كان الجيش يخي ما منعهم. أنا عندي سؤال دايما بيربكني وين راح الردم؟ ما حدا شافه للردم؟
0: كمان
1: البلوكات يلي بتدعم فيها
0: الأنفاق كيف تم شحنها
1: كيف فاتت ما هي بدها إليات كبيرة
0: صحيح.
1: فأذن كلهم متآمرين متواطئين وقد ما يقولوا لنا أنه خارج عن القانون ما بالآخر بمكان ما رح يكمشك. هلأ بتقلي وين الدولة اللبنانية متورطة الجيش اللبناني سكت اليونيفل انشرى ومباع ومشان هيك الإسرائيلية خلينا نرجع
0: حتى إذا فكر
1: الفرنساوي حتى ما بدون
0: يشرف على الأرض.
1: هلأ بتقلي وين كانت إسرائيل؟ أنا بقول لك وين كانت إسرائيل. ماشي كان الموساد عم بيسجل كيف فتك فيهم امبارح هيك شو بيعمل يعني لو اجى عمل عليك حرب عم بتعمر انفه بتقول له انت شو خصك هيدا انفه عم بعملها مجارير انا ما خصك انت فيها وامتى ايامتك ورحت تشكيت علي بالامم قاعد اتفرج بس اجت الساعة استعمل المعلومات الاستخباراتية تبعه
0: عم يشتغل على أساسه.
1: نحن مشكلتك دايما منفكر انه منقول العدو الصهيوني وما بعرف شو هني بس ولا نهار شفنا انه في قدامنا عدو ماشيين على ما يقدر الله.
0: استاذ يوسف دايما بيطلع الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كل ما يكون في جولة مفاوضات عم نلاحظ عم يطلع عم يكون في عنده كلمة انما هذه المرة شن هجوم عنيف جدا على الدولة اللبنانية وحكي بالاسم عن رئيس الجمهورية جوزيف عون قال انه لم يعمل كحكم وجامع بل اصبح طرفا ومفرقا وهذا ما لا ينسجم ابدا مع دوره ومع قوة لبنان.
1: نكرر حضرة الجثة نعيم قاسم تفضل روح عمول ما يملي عليك ضميرك مش عم تقول انت قوي مش عم تتحدى الدولة انك ما بتسلم
0: قال نحن رح نضل المقاومة مستمرة مدام الاحتلال موجود
1: كف المقاومة
0: ورح ندافع عن أرضنا وحقوقنا وطننا بروح كربلائية وسننتصر.
1: بدك رأيي في فريقين على الأرض بالحكي كتير عم بيهاجموا بعضهم لازم واحد منهم يحسم الموضوع إذا منهم كذبين اثنينهم في واحد منهم لازم يحسم الموضوع يا الدولة لازم تحسم الموضوع شو ما كان الثمن يعني اليوم إذا الدولة منا قادرة على حزب الله وهجمت على حزب الله وخسرت المعركة مش هيك وأخذ حزب الله الدولة بعد أهون على اللبنانية بكتير من هذا الوضع اللي نحن فيه هلأ. فإذا تاخذ المبادرة الدولة يا ياخذ حزب الله الدولة يا هي تشيل بقى حزب الله تيصير إلى طعم المفاوضات يلي عم بتروح عليها
0: يعني ما يفترض بالدولة اللبنانية اليوم تقول أن تنفذ قراراتها اللي أخذتها بخمسة وسبعة آب بحظر الأعمال العسكرية وهيدا السلاح أنه مش شرعي قبل ما تروح تفاوض صح؟
1: أكيد
0: طيب
1: لحظة طب بخي ما فيها شيء هلا بترجع بتقلي اني متاثر
0: لا
1: وفي حبيبي عم بيروح على المفاوضات عم يطلع بدك تعرف شغلي وليد
0: إيه بس
1: في مبدا عام بالسياسه
0: كيف ما نترجم هيدا على الارض انه الدوله كيف للدوله اللبنانيه اليوم ان تنزع سلاح الحزب
1: مش شغلتي مش انا اللي عملت رئيس جمهوريه مش انا اللي طلعت قرار بخمسة وسبعة اب رح يصيروا سنه اليوم الذكرى يمكن انه ماشي الحال روح علي شوي في مبدا عام مفروض هن يفهموه يعني أقله باي ذا بوك يعرفوا الدول المتعددة اللي فيها عدة طوائف إذا ما بتحل مشاكلها سيكثر التدخل الخارجي فيها مش هيك اليوم بتشوف الأمريكان هن الوسيط، الإسرائيل عم يتفاوض مع اللبنان، الفرنساوي طارح حلو يجي يشرف،
0: والإيراني
1: والإيراني مش متراجع ويا أرض اشتد ومحل، وهلأ جايك التركي بدنا نروح، هلأ جايك التركي والشرع كله هلأ صار. ليه؟ لأنه نحن مش عم نحسم مشاكلنا. أنا برأيي الدولة أول شيء لازم تحسمه
0: نزع السلاح،
1: تخلص من حزب، لا لا لا تعمل المعركة مع حزب الله خلاص، وبتطلع بلا وسيط بلا حدا، بتطلع تقعد راس براس بنتنياهو انت ونتنياهو، ساعتها بتكون قوي، ساعتها بتكون قوي، بتروح على المفاوضات قوي.
0: شو الضمان اليوم إذا سلمت هذا السلاح أن ينسحب؟
1: لا شو شو ضمانته السلاح؟ وإذا بقي سلاح شو ضمانتك يعني؟ بشرفك وقف لي بيت ما ينجرف بجنوب، شو ضمانتك؟
0: يعني بكل
1: الحالتين لهن ولهالسلاح، شو هذا السلاح؟ المؤسف انه كل شيء عم ينكشف اخيرا ما انه سلاح استراتيجي، سلاح للاستعمال بالداخل، هذا سلاح لا يستعمل ضدي انا المواطن اللبناني. انت اليوم لما عم تخلصني من سلاح حزب الله ما انك عم تخلص اسرائيل، عم تخلصني
0: لالي وما دفعوا عن الارض بالجنوب. وين كانت المعركة ايمن؟
1: وين؟ يلا رجعنا على زيت السردية وزيت الخبرية وابطال ومين بيحمي لبنان اذا لخي ينجرف لبنان، عم ينجرف الجنوب، قلنا لك بلش شق الطرقات والزفت، وين عايشين يا خيي؟ وين عايشين؟ شو هالحكي هذا؟
0: طيب
1: ورايحين قال شو بالاعلام هون من هاوبر جبال بنت جبال، هيك بكل ثقه بنت جبال والخيام وما بعرف، بروح انجا بيقدر يحكي بالحدود يلي ورا الخط الاصفر بدون ما يجيب سيره الخط الاصفر، اجا حاطط قال انا بدي احكي بموضوع الحدود، قالوا الاسرائيلي ايه ما هي محلوله، ما فيش مشكله عند الاسرائيلي فيها وهي محلولة، ولكن نحن اللبنانية باعترافنا كل اللي في عليهم مشكل مليون ومية وخمسين أو مية وتسعين متر مربع، يعني كيلو متر مربع كل الخلاف على الخط الأزرق، يعني هذا الشيء اللي عم بيقوله بهر الأمريكان، خي مش مشكلة بيعطيك إياهم هذا الإسرائيلي مقبيل مقبيل سلام شعبه يعني. شو رايح تعمل، شو رايح تعمل بهذه المفاوضات؟ بدي منطقة تجريبية جديدة، خي خلص الأولينية. ما بيعملوا تقارير اليوم فيك انك انت فات حزب الله قبلك على الضياع، شو شو شو عم نعمل؟
0: طب استاذ يوسف اليوم لما بيطلع الشيخ نعيم قاسم بيقول لك انه نحن مستعدين نقعد مع القياده الجديده في سوريا، يعني مع احمد الشرع وبشكل علني، ما عندنا مشكل بالوقت المناسب، هذا الشيء شو بيعني؟ كيف تقرا سياسيا هذا التصريح؟ شو
1: يا خيي هذا بقرا انا سياسيا في زلمه ما بعرف وين عايش تحت اي ارض، شو عم بيتنشأ كل النهار، عقله مضروب. خي عمين عم تضحكوا يا حبيبي؟ من بارح انت من سنة هذا هو ذاته اللي مستعد انك تقعد معه، يمكن بين 15 و20 ألف قتيل بين جريح وقتيل لحزب الله، كنت عم بتحاربه، كنت عم بتبرر انك عم بتحاربه لانه خيفين منه انه يفوت على لبنان، كنت عم بتبرر انك عم بتحاربه لانه صهيوني. انت يا نعيم قاسم ويا حسن نصر الله ألا مغفور له، كنتوا عم بتقولوا نحن طلعنا على سوريا لأن هودي صهاينة بدون يقلبوا على الممانعة، مش هيك؟ كيف صرت اليوم قابل تقعد أنت مع صهيوني؟ يا حبيبي كل هيدي الحرب اللي مشيت من 2006 من وقت ما أنت عملت التحرير ومن قبل ما عملت التحرير ولحدية آخر حربين، قتلت لك إسرائيل 15 ألف قتيل وجريح؟ يا خي اشرح لي كيف إبلين تقعد مع السوري مش إبلين بقى بالسلام مع الإسرائيلي يلي بياخدك لغير مطرح؟ ما هون شفت ليش عم بقلك، شفت ليش بتردد إني أعمل مقابلات؟ شو بدك تحكي؟ ولخي ما هيدا مش قتلك قد ما قتلك الإسرائيلي، ايه عفوا قتلك أكتر ما قتلك الإسرائيلي، هذا هو ذاته اللي أنت مستعد تقعد معه بالوقت المناسب.
0: الشرع قتل من حزب الله أكتر،
1: ليش ممكن عم بحير
0: قتل من الحزب وبيقتل الحزب؟
1: بلك يا حبيبي في 15 ألف بين جريح وقتيل بسوريا للحزب، شو بنا؟ إسرائيل قتل 15 ألف، لك شو بنا؟
0: هلا صار عدد صار عدد ال
1: لك يا خيي هن الإسرائيلية عم بيقولوا 7-8 آلاف،
0: أوكي،
1: وهن عم بيقولوا كمان أقل، هن عم بيقولوا طيب. ما وصلوا على قد يلي راحوا بسوريا، ما وصلوا على قد يلي راحوا بسوريا. لا وكان يتهم جماعة الشارع أو الناس يلي ضد بشار الأسد كان يتهمهم بالصهاينة، بالعمالة للصهاينة، كيف هلا صار قادر يقعد معهم؟ خي اترك الدولة تروح تقعد مع إسرائيل ونقبر نضب سلم سلحاتك مش أحسن؟
0: أستاذ يوسف للأسف دهمنا الوقت. سؤال أخير عنا بعد دقيقتين مع أنه لا يمال بس ما نسلم الأخبار، لوين رايحين؟ وين شايف المشهد رايح في لبنان؟
1: مثل ما قلت لك دول تعددية إذا ما بتحل مشاكلها سيكسر التدخل الخارجي. اليوم عندك إسرائيل من الجنوب، عندك التركي متحمس، عندك الشرع ممكن يلعب وسيط بين لبنان والتركي، وإذا لعب وسيط الشرع بين لبنان والتركي إسرائيل ما رح تكون راضية، رح نروح على غير مطرح. نحن عم نغرق أكتر وأكتر وأكتر إذا ما رح نحل مشاكلنا الداخلية.
0: نعود إلى الفكرة الأساسية، نعود إلى الفكرة الأساسية وهي نزع سلاح حزب الله قبل التوجه إلى مفاوضات،
1: وروح راسك مرفوع على المفاوضات. روح دغري لهون قل له خي بزمنات عمل خيمة بين لبنان وسوريا كانت تمثيلية.
0: أنت بدك الرئيس ياخد طيارة على تل أبيب؟ هيك بدك
1: خي هون عجب الحرمون أرض لبنانية. الغجر ضيعت الغجر الغجر نسيوة للغجر لك نسيوة هيدي الغجر انسحبت منها إسرائيل بال2000 بال2006 فتحت لها حزب الله رجعت فاتت إسرائيل وأخذتها. حدا بعد عم بيجيب سيرتها؟ روح خي اعمل خيمة انتو ايه على الغجر، وأنا أكيد بيجي نتنياهو على قلبه مثل العسل وبيقعد هو ايه هونيك وحكوه بالخيمة دغري. خي اش بدك بالأمريكاني واش بدك بالباقي كله؟ اش ما هو استراتيجيته يفصلك عنهم كله. نحكي معه انتو ايه خود اللي بدك ايه منه، خود اللي بدك ايه منه.
0: أستاذ يوسف الخوري المخرج والكاتب، شكرا جزيلا لوجودك معنا بلبنان الحر. أحترم أكيد كثيرا ما تفضلت فيه، على أمل أنه نوصل للبنان السلام، لكل واحد يرنو إلى هذا السلام في هذا البلد.
1: شكرا لك لأنك رجعت جبتني على لبنان الحر المدرسة الأولانية، من هون أنا انطلقت. يمكن الوظيفة الوحيدة اللي شغلتها بكل حياتي
0: هي لبنان الحر،
1: وتعلمت كتير، وعن جد كانت مدرسة لبنان الحر، وألف تحية والبرهان يعني يلي طلعوا من لبنان الحر شو مسكين صحيح يعني اليوم
0: صحيح. شكرا لك استاذ يوسف عن جد شرفتنا. شكرا لكل المستمعين. اكيد بدي اتوجه بالختام بالشكر الى مارك البيطار، إليج ميرزا، ورود جيرمانوس. شكرا لكم، نلتقي الاسبوع المقبل بنفس الموعد مع ضيف جديد. الى اللقاء.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: هي يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: كوبل على خمسة بيلاقي صعوبة بالإنجاب. منظمة الصحة العالمية بتعرف العقم على أنه عدم القدرة على الإنجاب بعد سنة كاملة من العلاقات الزوجية المنتظمة. فإذن إذا بتحسوا حالكم قطعتوا هيدي الفترة وما عم بيصير في حبل طبيعي، يمكن لازم تستشيروا طبيب. كمان إذا عمرك فوق 35 سنة أو عنا مشكلة ممكن تأثر على الخصوبة، مثلاً دورة شهرية مش منتظمة أو فحص سبيرم مش طبيعي، لازم نستشير الطبيب على الست شهور.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بن بون برازيل 180 جرام بدولارين و40 سنت، سردين 125 جرام بنص دولار.

الثانية إلا الربع في لبنان الحر، جولة الظهيرة. مفاوضات روما في يومها الثالث، الانسحاب مؤجل والجنوب رهينة، تقرير خاص. سموتريتش، البقاء في منطقة أمنية ضروري لأمن سكان الشمال. الجيش الإسرائيلي عثرنا على آلاف البنى العسكرية لحزب الله داخل قرى جنوبية. خاص لبنان الحر، الحملة على رئيس الفيفا، أزمة حقيقية أم غيمة صيف عابرة؟ وزير الخارجية التركي، أمن واستقرار لبنان مهم ونتنياهو لا يريد السلام. الشيباني، حصر السلاح في العراق ولبنان ينهي اضطرابات المنطقة. بعد تقرير عن خلاف مع وزير حربه، ترامب، نمتلك كميات كبيرة من الذخائر.

علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا عاصي بوداغر ورانيا غاوي غصيبة. الجميع في انتظار المفاوضات التي تستضيفها العاصمة الإيطالية لليوم الثالث، في وقت تكثر المصادر التي تنبئ بتقدم حينا وببعض العراقيل حينا آخر، وفي المواقف الإسرائيلية تأكيد متجدد بضرورة البقاء في لبنان. واليوم لفتت مواقف سورية تركية في لقاء وزيري الخارجية على ضرورة استقرار لبنان وحصر السلاح فيه وأن نتنياهو لا يريد السلام.
1: إذن انطلق اليوم الثالث من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما، وبدأ الوفد اللبناني اليوم بمداخلة يركز فيها على الاعتداءات على البلدات اللبنانية وخصوصا صور التي تقع خارج المنطقة الصفراء.
0: واليوم أكد مسؤول أمريكي إحراز تقدم في الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل على الرغم من التصعيد الميداني في جنوب لبنان. وقال المسؤول في الخارجية الأمريكية لسكاي نيوز إن إنهاء جلسة أمس مبكرا جاء على خلفية الأحداث الميدانية، والمناقشات تناولت مجموعة واسعة من القضايا السياسية والعسكرية، ووصف هذه المفاوضات بأنها كانت مثمرة للغاية، وأشار إلى أن الفرق الفنية أحرزت تقدما في تحديد التفاصيل الرئيسية المتعلقة بآلية تنفيذ الإطار الثلاثي.
1: في تقرير خاص، الانسحاب مؤجل والجنوب رهينة مفاوضات روما. سيمونا حتشيتي.
2: 3 أيام من الاجتماعات في روما، عنوانها البحث عن آلية لترجمة اتفاق الإطار إلى خطوات ميدانية فعلية. الوفد اللبناني تمسك بانسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق إضافية في الجنوب بما يسمح للجيش اللبناني بالانتشار وتوسيع المناطق التجريبية. في المقابل وصلت إسرائيل ربط أي انسحاب بضمانات أمنية وآلية تحقق إضافية، ما أبقى نقاط أساسية عالقة. وبحسب الأجواء التي رشحت عن المحادثات حتى الساعة، نجح الوسيط الأمريكي في منع انهيار المسار التفاوضي. الكاتب والصحفي في جريدة نداء الوطن آلان ساركيس تحدث في هذا السياق عبر لبنان الحر.
3: مفاوضات صعبة وبدها تاخد وقت، وفينا نقول انه بالسياسة هذه المفاوضات عم تتقدم، لكن على الأرض بعد ما في تقدم واضح، لأنه القصص معرقلة والقرار منه بإيد الدولة اللبنانية. طالما أنه حزب الله موجود كان بيحط العصي بدواليب المفاوضات، الشرط الإسرائيلي صار واضح، لا انسحاب من الشريط الحدودي وجنوب الليطاني والخط الأصفر قبل تجريد سلاح حزب الله ونزع كل أوراق القوة والعسكر التي تمتلكها إيران بجنوب لبنان. هالشيء بيوقف على الدولة اللبنانية، شو بدها الدولة اللبنانية وهل ستحزم أمرها، أو أنه الدولة اللبنانية بدها تضل بسياسة أبو ملحم. ما فينا نقول المفاوضات دخلت مرحلة المراوحة أو رح تنجح، لأنه كله مرهون بالخطوات التي ستتخذها الدولة اللبنانية على الأرض، مع التذكير أنه القرار على الأرض بعده بإيد حزب الله بالجنوب، ولذلك لازم الدولة اللبنانية تاخذ القرار وساعدها تروح على المفاوضات مع إسرائيل.
2: حتى الآن لم تخرج روما باتفاق شامل، لكنها أيضا لم تغلق باب الحل، فالملف انتقل إلى مرحلة جديدة من المفاوضات التقنية، فيما يبقى نجاحها مرهونا بقدرة الولايات المتحدة على تحويل التفاهمات السياسية إلى خطوات ميدانية على الأرض.
0: في أوضاع الجنوب، قال وزير المال الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش تدمير البنية التحتية للإرهاب وبقاء الجيش الإسرائيلي في منطقة أمنية واسعة ضروري لأمن سكان الشمال.
1: واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على آلاف البنى العسكرية التابعة لحزب الله داخل قرى جنوب لبنان، وأشار من جهة ثانية إلى أن 15 إسرائيليا تسللوا إلى لبنان أمس بعد إتلاف السياج الحدودي في منطقة الغجر قبل إعادتهم وتسليمهم إلى الشرطة.
0: إلى ذلك، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة أن غارات الجيش الإسرائيلي على بلدة برج الشمالي أدت إلى جرح 8 مواطنين.
1: في الغضون، سيرت القوات الإسرائيلية دوريات مؤللة في منطقتي وادي سلوئي ووادي الحجير تزامنا مع إطلاق رشقات من الأسلحة الرشاشة باتجاه جانبي الطريق في المنطقة.
0: وسجل تفجير عنيف في زوطر وقصف مدفعي إسرائيلي على المنصورة.
1: وأعلنت وكالة فرانس بريس مقتل جنديين من قوات الاحتياط الإسرائيلية إثر انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى في جنوب لبنان، في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة في محيط بلدة كفر تبنيت وسط سماع رشقات نارية كثيفة في المنطقة.
0: وسط هذه الأجواء أشارت صحيفة معاريف إلى أن حزب الله يحاول خوض حرب عصابات على الأرض، وأن الجيش الإسرائيلي تصرف أمس ببطء وارتباك.
1: إعادة هيكلة المصارف أمام الهيئة العامة، أي مصير للودائع؟ ريشار حرفوش.
4: تقرير خاص.
5: بعد إكرار مشروع إعادة هيكلة المصارف في لجنة المال والموازنة، تتجه الأنظار إلى مجلس النواب، حيث يبقى السؤال ما هي المهل والمراحل القانونية التي تفصل المشروع عن طرحه أمام الهيئة العامة والتصويت عليه. وفي هذا السياق يقارب الخبير الدستوري سعيد مالك المسار التشريعي للمشروع والمهل المرتبطة به.
6: سندا للمادة 42 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ترفع تقارير اللجان إلى مكتب المجلس لإدراجها في جدول أعمال جلسات مجلس النواب النواب ضمن هيئته العامة وفق ترتيب وصولها، مع حفظ الأولوية للمشاريع المعجلة. قانون هيكلة المصارف طالما يتمتع بصفة معجلة يجب أن يوضع على جدول أعمال أول جلسة لمجلس النواب.
5: بدوره غاص الخبير المصرفي جاسم عجاء في إيجابيات النص وسلبياته وانعكاساته على المصارف والمودعين.
7: إيجابيات، في عندك إطار قانوني ومؤسسي لتصفية المصارف أو إصلاحها. أهم نقطة في أنه صار في عندك معيار السيطرة الفعلية بدل ما كان قصة نسبة ملكية الأسهم، في عندك استجابة لمتطلبات صندوق النقد الدولي على هذا الصعيد. هلا من السلبيات أنه مرتبط أكيد بعنون الانتظام المالي واسترداد الودائع، وهذا الأمر في مشكلة التمويل لأنه في عندك خسائر، وهذه الخسائر بعد لحد هلا منا عارفين كيف بدها تتمول. في عندك المخاطر، هذا الأمر يعني مثل ما بقولوا شطب عشوائي للودائع، وهذه شغلة يعني مزعجة بوجود الطعون اللي هو حق دستوري، ممكن هذا أنه يأخر عملية التطبيق. هل على كل حال المشروع القانون لوحده ما بكفي، هذا شرط ضروري بس منه كيفي، بده يكون في عندك حتمية مع قانون الانتظام المالي، وبده يكون في استقلالية للهيئة يلي بده تقيم المصارف، وبده يكون في توزيع عادل للخسائر.
5: فهل تكون إعادة الهيكلة مدخلا لإنقاذ القطاع أم فصلا جديدا من أزمة لم تحسم بعد؟
1: دعا وزير المال ياسين جابر إلى ضرورة إصدار القوانين التي تؤمن التمويل للبلديات أو اللجنة المتعلقة بملف النفايات، ولا يوجد حل خاص بمطمر الجديدة، والحلول مؤقتة لا تخرج الخزينة من العجز المتراكم.
0: انعقدت جلسة المال برئاسة النائب إبراهيم كنعان وفي حضور وزير المال ووزيرة الشؤون لمناقشة جدول الأعمال. وقال النائب إبراهيم كنعان بعد الاجتماع: طلبنا إيضاحات من وزارة الشؤون عن تفاصيل المبالغ المرصودة لمشروع اتفاقية تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وكيفية إنفاقها. أضاف: أقررنا مشروع الاعتماد الإضافي لصالح هيئة أجيرو لسداد حقوق موظفين لجهة فروقات رواتب متوجبة منذ العام 2024. وتابع كنعان: طلبنا الكلفة المالية لتصحيح بعض رواتب موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية.
1: أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي عودة العمل في مكتبي صور وتبنين.
0: أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان إلى المشتركين المستفيدين في مدينة صيدا انخفاض التغذية بالمياه نتيجة الانقطاع المتكرر لخط الخدمات الكهربائي، وأوضحت أنها تبذل جهودا مضاعفة لاستكمال التغذية، وتمنت على المشتركين ترشيد استهلاك المياه إلى الحد الأقصى إلى حين استعادة التغذية بالمياه كالمعتاد.
1: في تركيا بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني آخر التطورات في سوريا والمنطقة مع نظيره التركي هاكان فيدان، الذي شدد على أن أمن لبنان واستقراره هو أمر هام جدا، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد السلام وسياسة حكومته سلبية في فلسطين ولبنان.
0: بدوره أكد الشيباني أن حصر السلاح في العراق ولبنان ينهي أي اضطراب في المنطقة، وقال سوريا تؤيد المسار التفاوضي وتدعو إلى عدم الانزلاق إلى المزيد من التصعيد. وأعرب الشيباني عن رفض دمشق الاعتداءات على دول الخليج العربي.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر ونقوم ببناء أكبر عدد من مصانع الذخائر، مؤكدا السعي لإصدار أحكام بالسجن بحق مسربي تلك التصريحات الخائنة. كلام ترامب جاء على خلفية تقرير لواشنطن بوست ذكرت فيه أن هناك خلافات بينه وبين وزير الحرب بات هكذث تتعلق بنقص الذخائر وحرب إيران.
0: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أكد أن واشنطن ستستخدم كل الأدوات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية للتوصل إلى حل مناسب مع إيران، مشددا على أن الإدارة موحدة في تنفيذ قرارات ترامب ولا توجد خلافات داخلها في شأن التعامل مع الملف الإيراني. وأوضح أن بعض الأطراف داخل النظام الإيراني تسعى إلى إنهاء الحرب في حين يدفع متطرفون لاستمرارها، مشيرا إلى أن النظام يعاني من تصدعات داخلية.
1: إلى اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية عن سقوط قتلى وجرحى بهجوم صاروخي حوثي على مواقع قوات حكومية في حضرموت.
0: أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي وباء إيبولا أصبح يتجاوز سرعة الاستجابة. في الرياضة، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو تحت مجهر المساءلة بعد تجاوزات وصفها خصومه بالخطرة. فهل هناك ملامح أزمة داخل الفيفا؟ كل التفاصيل مع جورج الهاني.
8: أخبار الرياضة. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم دعمه للرئيس جياني إنفانتينو، وذلك بعد موجة من الهجوم عليه أثر مشروع بيع حقوق كأس العالم للقطاع الخاص. كيف يبدو وضع إنفانتينو حاليا؟ وهل هناك أي خوف على منصبه على رأس الفيفا؟ مديرة الأعلام بالاتحاد اللبناني لكرة القدم فاتن أبي فرج تحدثت للبنان الحر عن هالأزمة المستجدة.
9: بعد أسبوع على الأزمة اللي عاشتها فيفا بسبب إطلاق مشروع فيفا فورورد أنتربريز، إلا أنه آخر المستجدات امبارح إنفانتينو دعا كبار موظفين الفيفا لاجتماع طارئ بالمغرب، وبعد الاجتماع صدر بيان رسمي أكدوا أن الإدارة التنفيذية والأمين العام جددوا كامل الدعم لإنفانتينو. لما نقول الأمين العام، لأنه حكت الصحافة العالمية أنه ماتياس الأمين العام عم بغرد خارج السرب وعم يشتغل ضد إنفانتينو. امبارح البيان صدر ليأكد العكس، الفيفا عائلة واحدة عم يشتغلوا فريق واحد، واعتذروا لاتحادات ال211 وقالوا انه المشروع صار من الماضي. بس اذا بتطلع على المشهد بشكل مختلف بتشوف انه الاتحاد الاوروبي تحديدا كان هو عم بيقود جبهة المعارضة ضد إنفانتينو، لانه الخلاف بين اليوفا والفيفا مش جديد، بعود لسنوات طويلة. بيعتبر الاتحاد الاوروبي انه فيفا مع توسيع بطولاتها اخذت سلطة ونفوذ وعائدات مالية كبيرة من درب الاتحاد الاوروبي، وهذا الشيء اثر على دوري أبطال أوروبا تحديداً. وبالمقابل مشكل أوروبا ضد إنفانتينو، يعني حتى بعد الاجتماع اللي عقده، أول اجتماع عقده الاتحاد الأوروبي، خرجت اتحادات أوروبية اتصلت بإنفانتينو وأكدت دعمه لإله. فبتقولوا مشكل شيء بتشوفه بالإعلام صحيح. ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي كان من أول منتقدين المشروع، رغم هيك ماكرون رئيس فرنسا اتصل بإنفانتينو وأعرب عن تضامنه ودعم فرنسا لإنفانتينو. آسيا، أفريقيا، أوكيانوسيا، كل هذه الدول مع إنفانتينو. هلأ بدي أقول لك، برغم من الضغوط السياسية والإعلامية اللي كان عم بيقود الاتحاد الأوروبي بالإعلام ضد إنفانتينو، إلا إنفانتينو لازال بموقع قوي، ولا شيء رح يأثر عليه برأيي، ولا شيء أثر عليه، وما في أي مرشح ومنافس حقيقي لإله بالانتخابات المقررة بالمغرب بمارس 2027.
8: طقس لبنان حر.
1: طقس صيفي معتاد ورطب نسبيا باليومين الجايين، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى الأحد، حيث بتعود للارتفاع. وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية من ارتفاع موج البحر بكرة وتشكل التيارات المائية خصوصا على السواحل الشمالية.
0: أخيرا هذا كان في النشرة. مفاوضات روما في يومها الثالث، الانسحاب مؤجل والجنوب رهينة، تقرير خاص. سموتريتش: البقاء في منطقة أمنية ضروري لأمن سكان الشمال. الجيش الإسرائيلي: عثرنا على آلاف البنى العسكرية لحزب الله داخل قرى جنوبية. خاص لبنان الحر: الحملة على رئيس الفيفا أزمة حقيقية أم غيمة صيف عابرة. وزير الخارجية التركي: أمن واستقرار لبنان مهم جدا ونتنياهو لا يريد السلام. الشيباني: حصر السلاح في العراق ولبنان ينهي اضطرابات المنطقة. بعد تقرير عن خلاف مع وزير حربه: ترامب نمتلك كميات كبيرة من الذخائر. أخيرا نداء إنساني ملح: مطلوب بلاكات دم من أي فئة للمريض فاتك حبشي في مستشفى مار يوسف، للتواصل 76174641. شكرا لإصغائكم لنشرتنا، والشكر للزميل مارك البيت.

لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.

0: الجميع يعلمون أن ما يجري في روما هو طبخة بحث. المسألة هي في التضليل. إنهم يضللون الناس، يحدثونهم عن تقدم في المحادثات، فيما على أرض الواقع لا تقدم ولا من يتقدمون. لهذه الأسباب مجتمعة يمكن القول: لا تعولوا على المفاوضات انطلاقا من المقاربات المطروحة. المقاربة الحقيقية هي سلاح حزب الله. طالما أن حزب الله متمسك بسلاحه، فعبثا إضاعة الوقت سواء في روما أو في غير روما. من اليوم الأول العقدة والحل في ملف واحد، سلاح حزب الله. فطالما أن هذا السلاح موجود لا نفع لأي مفاوضات، لأنها ستكون مضيعة للوقت. والسؤال الأساسي هو: هل ما زال اللبنانيون يملكون طرف الوقت ليضيعونه؟
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، موزات بقر برازيلي الكيلو ب $7.90، اسكالوب دجاج الكيلو ب $5.40.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام الثالثة إلا ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

0: قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في دردشة مع صحفيي القصر الجمهوري خلال استراحة الغداء، قال: في المفاوضات لا نحصل دائما منذ البداية على كل ما نريده، فهذا مسار طويل ولكن علينا الاستمرار فيه. في عين التيني بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول والوفد المرافق بحضور السفير البريطاني للأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات الميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على لبنان والجنوب والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة المتحدة. وفي السرايا عرض رئيس الحكومة نواف سلام مع باول والوفد المرافق للتحديات التي يواجهها لبنان ومساعي وقف الحرب الدائرة في المنطقة. وبعد ظهر اليوم أغارت الطائرات الإسرائيلية مرتين على بلدة المنصوري. وقفة مع الإعلان نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. أعلنت قوى الأمن أن أحدى الشركات المتعهدة ستقوم بتنفيذ أعمال برش وتسفيت في محلة البويك من أمام فندق سمولفيل باتجاه المتحف، حيث سيباشر بالأعمال على مرحلتين: المرحلة الأولى اعتبارا من 7 من مساء غد لغاية 5 من صباح الأحد، المرحلة الثانية من 8:30 صباحا بتاريخ 9 آب لغاية 5:30 من التاريخ ذاته. وستؤدي هذه الأشغال إلى منع المرور في المكان وتحويل السير من تقاطع البويك باتجاه بيت المحامي ومن تقاطع المتحف باتجاه مستديرة العدلية. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

تحياتنا الكبيرة لكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم بترافقونا بلبنان والخارج، والتحية الكبيرة لأصدقاء رلال تيم بحلقة جديدة مثل العادة بتضم مواضيع منوعة، ومن الساعة 5 نتواصل معكم من خلال موضوع ومنتناقش الآراء.

0: معكم سيمونا حتشيتي، رح لاقيكم من هلا للأربعة إلا ربع. مرافقنا الزميل ماريانو داوود على الإخراج الإذاعي والزميلة إليج ميرزا عبر موجات لبنان الحر 3 102.3 102.5 و 102.7، موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. دائما فيكم تكونوا عم تتابعوا لبنان الحر على كل منصاتنا، على اكس، على يوتيوب، على تيك توك، على فيسبوك، على انستا، وكل أخبارنا على الواتساب شانل. بي أرى للتيم اليوم رح تكون معنا كارن مطر على الساعة 4 بعين على الفن. بنرجع نلتقي على الساعة 5 للخمس ونص، وبينضم لنا جورج سويدي. اللي جيتي فيه قدام عيني فترة مفيش شفت كلام فير امشيك من غير كلام. وحلقتنا من أرى للتيم انطلقت. أهلا وسهلا فيكن مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك، ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع

قالوا علماء فلك عم يدرسوا الأمر أنهم رصدوا أدلة محتملة بتشير لوجود حضارة غير بشرية متقدمة تقنيا، وذلك بعد تسجيل أجسام مجهولة الهوية بتتحرك بالقرب من القمر وعبره خلال عدة أشهر من السنة الماضية.

مثل هالأخبار بتثير طبعاً الفضول، ولكن لا ترقى واحدة لمستوى الاكتشاف العلمي. فبعالم الفلك ما بيكفي رصد أجسام مجهولة للحديث عن حضارة غير بشرية أو كائنات فضائية، لأنه العلم بيبني استنتاجاته أكيد يعني على أدلة قابلة للتحقق والتكرار، ومش على الملاحظات الأولية أو الفرضيات مثل ما خبرتنا الخبرية. وما دامت الدراسة ما خضعت بعد لمراجعة الأقران، فالتعامل معها لازم يكون بحذر كتير كبير، لأنه معقول تكون هالأجسام تفسيرات طبيعية أو تقنية كظواهر بصرية أو انعكاسات ضوئية أو أجسام فضائية معروفة ما حدد هويتها بعد. وبيبقى البحث عن حياة خارج الأرض هو أحد أكثر الملفات إثارة بالعصر الحديث، لكن الطريق له لازم يقطع عبر الدليل العلمي الصلب، ومش عبر القفز لاستنتاجات معقول تثبت الحقيقة أو تسبق الحقيقة.

بأخبارنا رح ننتقل إلى إيطاليا، حيث عثرت فرق الإنقاذ من يومين على جثمان لويجي كافالاري، هو زوج وزيرة الأسرة يوجينيا روتشيلا، ببحيرة شمال روما بعد أكثر من شهر على اختفائه. وبتقول السلطات أنه في غواصين انتشلوا جثمانه اللي هو عمره 84 سنة من عمق نحو 18 متر وعلى مسافة كيلومتر تقريبا من موقع اختفائه ب 27 حزيران. وكان كافالاري كان قفز للماء من قارب هو كان موجود فيه مع زوجته، وبحسب تقرير إيطالي ظهر لأول لحظات عم يقولوا أنه هو كتير موجوع ومن بعدها بيختفي من بعد ما كمان القارب كان صار هو بعيد عنه. أما مرته فبتقول أنه العثور على زوجها أنهى فترة مأساوية من الانتظار.

شوف هالحادثة أنه لحظات قليلة معقول تغير حياة أسرة بكاملة، فمهما تطورت وسائل البحث والإنقاذ بيبقى فقدان إنسان تجربة كتير قاسية بوقت بيشكل العثور على جثمين نهاية مؤلمة لفترة طويلة من الانتظار، وبيمنح العيلة فرصة لوداع بيطوي فصل من الغموض وحتى لو ما بيخفف من مرارة الفقدان.

من إيطاليا نروح بأخبارنا على الأرجنتين وتحديدا خبر رياضي. كشف أحد أفراد الأمن المكلفين بحراسة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا خلال تعافيه بعد خضوعه لعملية جراحية بال 2020 كشف تفاصيل جديدة وصفية حالته الصحية بأيامه الأخيرة بالمقلقة، وأكد أنه كان يعاني تراجع واضح وسط تفاوت بمستوى الرعاية اللي تلقيها بوقتها دييغو مارادونا. وقال يعني المكلف بحراسته أنه أمام المحكمة أكيد أنه مارادونا كان مبين كتير هيك منتفخ لو كما كان عم بيعاني من احتباس بالسوائل، وأيضا كان عم بيقول أنه كان في تورم واضح عليه بالمرات القليلة اللي شافوا فيها.

بتعيد هالشهادات التأكيد أن الشهرة ما بتمنح صاحبها حصانة أمام الأخطاء الطبية أو التقصير بالرعاية، فالقضية بطلت تتعلق برحيل أحد أعظم لاعبي كرة القدم بالتاريخ بس، ولكن هي مسؤولية كل أو مين حتى أوكرت له مهمة الحفاظ على حياته. وإذا ثبت وجود إهمال فالعدالة ما بتكرم ذكرى مارادونا بس، بل بترسخ مبدأ أنه حياة أي مريض شو ما كان اسمه وشو ما كانت مكانته بيستحق أعلى معايير العناية والمساءلة.

يفترض أنه يكون الاتصال بالإسعاف خيط النجاة الأول بلحظة الخطر، ولكن جزء من المكالمات اللي بتوصل للخط الساخن بين مصر ما بتتعلق بحالات طارئة أصلاً، بل بيتحول لعبء على خدمة لازم تبقى مفتوحة لكل حدا بحاجة لإلها. أشار رئيس هيئة الإسعاف المصرية عمر رشيد إلى أنه نسبة كبيرة من الاتصالات الواردة ما بترتبط بحالة طارئة حقيقية، وهو اللي دفع الهيئة للتحرك لمواجهة ما وصفته الهيئة بالاتصالات المسيئة. وبجلسة نقاشية موسعة مع عدد من الصحفيين، أوضح رشيد أنه هيئة الإسعاف عم تتلقى يوميا نحو 100,000 مكالمة عبر الخط الساخن، الحقيقية منها هي ما بتتجاوز 14%، يعني وأنجأ بتوصل 14%، يعني الباقي 86% هي حطوها ضمن الاتصالات غير الجدية واللي وصفت بالمعاكسات. ويعني فينا نتخيل شو معقول، بس نحكي عن كلمة معاكسات، يعني شو معقول تكون طبيعة الاتصالات يلي عم توصلونه.

هالأرقام يلي حكينا عنها ويلي صادرة بمصر بتكشف أنه إساءة استخدام خطوط الطوارئ منا مجرد سلوك غير مسؤول بل معقول تتحول لخطر بيهدد حياة الآخرين. فكل مكالمة عباسية معقول تأخر وصول المساعدة لمريض أو مصاب ناطر دقيقة معقول تصنع فارق بين الحياة والموت. كرمل هيك فاحترام خدمات الطوارئ منه واجب قانوني بس ولكن مسؤولية إنسانية وأخلاقية بتعكس وعي المجتمع بقيمة الوقت وحياة الإنسان.

أطلعت واتساب مجموعة جديدة من التحديثات اللي بتستهدف تحسين تجربة الدرتجة الجماعية. أبرز ميزة أتقول يلي بتيح للمستخدمي التنبيه جميع أعضاء المجموعة مرة واحدة مع بعضهم، إلى جانب تحسينات على الاستطلاعات وإمكانية إنشاء مجموعات جديدة بسرعة أكبر. وبتيح الميزة الجديدة للمستخدمين كتابة أت وحتى قول داخل المحادثات الجماعية، مثل ما أنا لأرسل تنبيه لكل الأعضاء على غرار ميزات at everyone و at here المتوفرة بمنصات أخرى. وبتهدف هيدا الميزة لضمان وصول الرسائل المهمة أو العاجلة لكل المشاركين، إلا أنه استخدامها معقول يختلف من مجموعة لأخرى، إذ قد تتحول ببعض الحالات لوسيلة لأرسال تنبيهات ما ضرورية.

تعكس هذه الميزة من واتساب اتجاه متزايد نحو جعل التواصل الجماعي أكثر سرعة وفعالية، ولكن بنفس الوقت بتوضع مسؤولية أكبر على المستخدمين. فتنبيه كل أعضاء المجموعة، معقول يكون أداة مهمة بالحالات الضرورية، ولكنه معقول يفقد قيمته إذا استخدم بشكل مفرط أو برسائل أبدا مش مهمة. وبالنهاية ما بتصنع التكنولوجيا جودة التواصل، بل اللي بتصنعه هو حسن استخدامنا إلنا واحترامنا لوقت الآخرين.

الخبر اللي رح نحكي عنه اليوم بيصير مع الكتار منا. كلنا منلاحظ انه بعد رحلة طويلة انه تليفوننا صار سخن لدرجة صعب نكون عم نمسكه، وهي مشكلة مش لازم نستهين فيها، اذ انه ارتفاع حرارة التليفون ما بيأثر بس بأدائه، ولكن كمان بيتسبب بتقصير عمر البطارية او احتمال تقصير عمر البطارية او تلف بعض المكونات الداخلية، وبالحالات القصوى معقول يؤدي لانتفاخ البطارية او تعرضها لما يعرف بالانفلات الحراري، وهي حالة خطيرة معقول تنتهي باشتعال البطارية أو انفجارها، وهذه كتير بنسمع عنها. وبتزداد احتمالات ارتفاع حرارة التليفون داخل السيارات، لأنه السيارة نحن قاعدين فيها هي بتكون أكيد مسكرة وهي حافظة الحرارة يلي فيها، خصوصا بالصيف أو عند التعرض المباشر لأشعة الشمس. كرمال هيك في كم نصيحة كرمال نتجنب هيدا المشكلة، ومنهم من بعد التليفون عن أشعة الشمس منشيل الكفر عن التليفون، ما منترك التليفون بقلب السيارة ومنطلع من السيارة، وكمان فينا ما نشرج التليفون نحن وعم نسوق السيارة. You used to call me on my You used to Yeah.

التليفون بطل مجرد وسيلة للاتصال بل صار جزء أساسي من حياتنا اليومية ويلي بيخلي الحفاظ عليه ضرورة ومش رفاهية. فارتفاع حرارة التليفون منه أمر عابر منقدر نتجاهله، بل معقول يكون انذار مبكر لمشكلة معقول تأثر بسلامته وسلامة نحن يعني كالمستخدمين. كرمال هيك الالتزام بإرشادات بسيطة كأبعاده مثل ما قلنا عن الحرارة المباشرة وعدم شحنه بظروف كمان منا مناسبة، معقول يحمي لهذا التليفون ويجنبنا حوادث يعني هيك فينا نتفاديها بكل سهولة وبساطة.

سجل اسم إيفان الروسي قفزة مفاجئة بشعبيته بين المواليد الذكور بالولايات المتحدة، ودخل قائمة أكثر الأسماء انتشاراً وفقا لبيانات إدارة الضمان الاجتماعي الأمريكي. وبحسب المعلومات اللي قدمتها الإدارة لوكالة نوفوستي الروسية، فقد تجاوزت نسبة المواليد الذكور اللي أطلق عليهم اسم إيفان حاجز 0.1% من إجمالي المواليد الذكور بالولايات المتحدة بالسنوات الأخيرة. وأظهرت إحصائيات الإدارة أنه بال 2025 حصل 2240 مولود جديد بالبلد على اسم إيفان، مقاربة ب 2354 مولود بالعام السابق يعني 2024، لا يدخل مثل ما أن الاسم قائمة أكثر 200 اسم شيوعا بالولايات المتحدة، واحتل مراتب تتراوح بين 153 وال 168 خلال السنوات الأخيرة. كما أظهرت البيانات أنه اسم إيفان تفوق على أسماء أمريكية تقليدية مثل دونالد وجون، فبال 2025 لم يطلق اسم دونالد إلا على 395 مولود، بوقت اقتصر عدد الأطفال يلي حملوا اسم جون على 230 مولود بس بنفس العام، عم نحكي بال 2025. وبصدارة القائمة احتل اسم ليام كأكثر الأسماء شيوعا للمواليد الذكور بالولايات المتحدة، بوقت كان اسم أوليفيا الأكثر شيوعا للمواليد الإناث.

تعكس أسماء المواليد التحولات الثقافية والاجتماعية أكثر مما بتعكس مجرد ذوق شخصي، فانتشار اسم جديد أو تراجع آخر بدل على تغيير بمصادر التأثير والانفتاح على ثقافات متعددة، بينما تتراجع الأسماء التقليدية مع تبادل الأجيال. وبالنهاية بتبقى الأسماء مرآة للمجتمع، بتكشف كيف تتغير الهويات والاتجاهات مع مرور الزمن.

وقعت شركة وول ديزني امبارح اتفاقية وصفتها بأن الأولى من نوعها مع تيك توك بتتيح لمستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة إضافة مقتطفات من أفلام ديزني وشخصياتها لمقاطع الفيديو يلي بينشروها. وقالت شركة الترفيه العملية أن الاتفاقية رح توضع صناع المحتوى بصدارة منصة ديزني بلس عبر تخصيص مساحة لمحتوى إنشاء المعجبين بيضمن شخصيات الشركة وقصصهم.

هيدي الخطوة بتعكس التحول المتسارع بصناعة الترفيه، حيث بطلت عد الشركات الكبرى عم تكتفي بإنتاج المحتوى وبتسعى لإشراك الجمهور بإعادة تقديمه ونشره وهن على طريقتهم. فالمحتوى يلي بيصنعوه المستخدمين صار جزء من استراتيجية التسويق وبناء الولاء للعلامات التجارية اللي حتى كتير مهمة، واللي بيأكد أنه منصات التواصل بطلت تعد مجرد وسيلة للتفاعل بل صارت شريك أساسي بصناعة الثقافة الرقمية والاقتصاد الإبداعي.

آخر أخبارنا لليوم، قتل مؤثر مكسيكي بالرصاص من يومين أمام مطعم كان عم بيصور فيه بث مباشر عبر تطبيق تيك توك بولاية شمال غرب المكسيك. وكان سيزار يلي عم بيتابعوا حسابه على تيك توك أكثر من 500 ألف شخص، كان ببث مباشر برفقة صديقين إلو، وهن نكرين يعني بتياب عمال توصيل الطلبات الدليفري بإطار تحدي. لما توقفت دراجة نارية عم في عليها شخصين بجنبون، وأطلق السائق النار وأصاب يعني أصابه بالرصاص برأسه وأكيد يعني فلو. بيتم إنشاء النصوص وعلى الرغم من أنه البث المباشر انقطع فورا قبل ما يتم بوقت لاحق إزالة الصور على المنصة، احتفظت بعض المواقع الإخبارية بأجزاء من الفيديو ونشرت صور للهجوم.

هيدا الجريمة بتسلط الضوء على المخاطر المتزايدة اللي معقولة يواجهوها صناع المحتوى ببعض البيئات الأمنية الهشة، حيث ما بتوفر الشهرة على منصات التواصل أي حماية من العنف والجريمة. كما بتذكر بأنه البث المباشر بيوثق الأحداث لحظة وقوعها، ولكنه ما بيمنع وقوع هذه المأساة. وبالنهاية بتبقى حماية الأرواح وتعزيز الأمن مسؤولية بتتجاوز العالم الرقمي، لأنه قيمة الإنسان أكبر من أي محتوى أو عدد من المتابعين. وهيك أخبارنا لليوم خلصت، رجعنا ساعة 4 مع كارن مطر بعين عن الفن، ولكن قبل حتوقف مع محطة إخبارية مع الزملاء بقسم الأخبار.

0: تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: اليوم اتجاهنا عزانسكار، مش كتير بعيد، شمال الهند، تيبت مش اللي بنعرفها أكيد، إنما تيبت الصغير، هيك ملقب وادي زانسكار. هو وادي بعيد بجبال الهيمالايا الهندية ضمن إقليم اسمه لاداخ. إذا ما بدنا نصعب علينا أنا وياكم، منقول إنه هالجبل يرتفع تقريباً 4000 متر فوق سطح البحر. كتير مشهور إنه عنده مناظر كتير حلوة، في أديرة بوذية، وفي ناس كتير بيروحوا بيتمشوا، وحتى في أنهار بيعملوا فيها أكتيفيتي. المهم إنه هالوادي وهالجبل مهم كتير إنه نعرف إمتى نروح عليهم، لأنه أوقات الزيارة المسموحة بالطبيعة ما في حدا بيمنعنا إلا هي من تموز لأيلول، لأنه غير هالوقت بيكون النهر متجمد والطرقات مش مفتوحة مسكرة والمنطقة كلها معزولة لأنه التلج مسكر الدنيا، والحرارة ممكن يشوفوها بغير بلدان إنما ما بتسكر الطرقات هونيك، حرارة تقريبا 30 درجة تحت الصفر. تذكروا منيح زانسكار من تموز لأيلول.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بيض أبيض كفرية بريتاش 750 ملي ب $3.90، بيرة كيو 500 ملي ب $0.80.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

تحية طيبة. في دردشة مع صحفيي القصر الجمهوري لفت الرئيس جوزيف عوني لأن مسار المفاوضات طويل ولكن علينا الاستمرار فيه، وفي المفاوضات لا نحصل دائما منذ البداية على كل ما نريد. وبحسب المعلومات طرح الوفد اللبناني في مفاوضات روما الحالية موضوع الأسرى اللبنانيين في إسرائيل، إلا أنه لا يملك بعد لائحة كاملة بأسماء المختطفين. بحسب القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية، طلب الجيش الإسرائيلي شن هجوم واسع ضد حزب الله بعد الحادث الأخير في مجدل زون، لكن المستوى السياسي أوقف الخطوة بعد تدخل أمريكي يهدف إلى منع الإضرار بالمفاوضات في روما. وأشار الجيش الإسرائيلي لأنه رد على مقتل رائد ورقيب وجرح آخرين أمس باستهداف مستودعات لوسائل قتالية تابعة لحزب الله ومقر قيادة وبنى تحتية أخرى. في هذا السياق أفاد اليونيفل بأنه سجل أمس إطلاق 113 مقذوفا إسرائيليا في جنوب لبنان، وهو الرقم الأعلى منذ 21 من حزيران الماضي. تصل الأسبوع المقبل باخرة محملة ب 35 ألف طن من الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، ممولة كلفتها من أموال الجباية. إلى ذلك تبدأ الإدارات والمؤسسات العامة في الساعات 48 المقبلة بتسديد مستحقاتها لكهرباء لبنان. من تركيا، وبعد لقائه نظيره التركي راهكان فيدان، رأى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن حصر السلاح في العراق ولبنان ينهي أي اضطراب في المنطقة. تسلمت الهيئة العليا للإغاثة 96 بيتاً جاهزاً من إحدى الجمعيات لتوفيرها للعائلات المهجرة التي دمرت منازلها خلال الحرب. قتل 45 عنصراً من القوات الحكومية في اليمن بهجوم حوثي على حضرموت ومأرب. نختم بهذا النداء الإنساني. مستشفى مار يوسف الدورة بحاجة إلى بلاكات من أي فئة، ومستشفى سيدة لبنان في جوني بحاجة إلى وحدات دم من فئة أو بوزيتيف. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: جديد رشيد النجار دللو.
1: نصيحة طبية، نصيحة طبية لوقاية صحية يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
2: كوبل على خمسة بيلاقي صعوبة بالإنجاب. منظمة الصحة العالمية بتعرف العقم على أنه عدم القدرة على الإنجاب بعد سنة كاملة من العلاقات الزوجية المنتظمة. فإذن إذا بتحسوا حالكم قطعتوا هيدي الفترة وما عم بيصير في حبل طبيعي، يمكن لازم تستشيروا طبيب. كمان إذا عمرك فوق 35 سنة أو عنا مشكلة ممكن تأثر على الخصوبة، مثلاً دورة شهرية مش منتظمة أو فحص سبيرم مش طبيعي، لازم نستشير الطبيب على الست شهور

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 2,468,000، البنزين 98 أوكتان 2,486,000، المازوت 2,342,000، والغاز 1,175,000.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصر عيل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
5: Hey, turn it up.

0: صارت الساعة 4 منطلع عليكم جديد مستمعينا، وهالمرة مع أخبار حتكون كلها فنية وأخبار جديدة مثل ما بتقول دايما كارين، أصدارات جديدة، حفلات وكمان أخبار تانية.
1: عين على الفن،
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: هاي كارن، هاي سيمونا،
1: صبا
0: انت كيف؟
1: ماشي الحال. عم جرب اطلع هيك على الاخبار اليوم رح يسمعوها المستمعين. هالمرة في كتير اخبار منوعة يعني وعلى درجة عالية.
0: مزبوط، يعني اكيد عنا اصدارات، وكمان كنا سبق وحكينا عن رمضان مع ماجي بوهسان، وكمان اليوم رح نحكي عن كمان ممثل تاني عم بيحضر، بلش يحضر لرمضان 2027، وكمان رح نحكي شوي عن تحضيرات الميركس دور، هيدا الحدث يلي الكل بينطره كل سنة، يعني خلاص هيدا الحدث صار كل شخص بينطره من سنة لسنة، لأنه بتشوف الفنانين، بتشوف يعني أنا من النوع اللي بنطر شو لابسين، شو بدون يحكوا، شو بدون يغنوا، مين بده يتكرم، فكمان حدث كتير مهم.
1: يعني حتى إذا ما كتير مطلعين على الفن، بس إنه بننطر هيدا الحدث.
0: مزبوط، يعني في كل حدا بينطره يعني من زاوية معينة بيكون ناطر هيدا الحدث. وكمان عنا يعني شفنا قبل عاصي والوليد أعادوا أحياء أغنية قديمة، اليوم كمان رح نحكي عن أغنية تانية بصوت غير، يعني مش بصوت، لا يعني بصوت بنت، رح نكون عم نكشف شوي، ويعني أخبار أكيد متنوعة.
1: يلا مساعدة ما رح نحرقهم، بآخر الحلقة بنرجع هيك بنحكي أكتر عنهم. الهواء إليك.

الساحة الفنية على موعد مع كل جديد، أغاني عم تحقق أرقام، حفلات عم تخطف الأضواء، ونجوم عم بيحضروا لمفاجآت جديدة، وبين الإصدارات والكواليس في كتير أخبار ما لازم تفوتكن. بلقيس بتطلق زهر ليمون برسالة إنسانية مؤثرة.

أطلقت بلقيس أحدث أعمالها المصورة بعنوان زهر ليمون بفيديو كليب حمل رسالة إنسانية مؤثرة وسلط الضوء على تضحيات الأم المكافحة من خلال قصة مرأة بتواجه الحياة وحدها وبتكرس كل طاقتها لتأمين مستقبل أفضل لابنها.

الأغنية من كلمات أحمد خريبي، ألحان أحمد بركات وتوزيع حسام صعبة، بينما تولى دان حداد إخراج العمل اللي بيراهن على الصورة السينمائية والرسالة الإنسانية أكثر من أي مؤثرات بصرية.

0: بلش محمد رمضان تشويق جمهوره لمسلسله برمضان 2027 من خلال بوست عبر صفحته على فيسبوك. كتب فيه: باقي 188 يوم على رمضان 2027، ثقة بالله، مسلسل بيليق فيكن. وهيدا البوست لقى تفاعل واسع من جمهور رمضان اللي عبر عن حماسه لعودته إلى الدراما الرمضانية، واستعاد عدد من المتابعين أبرز شخصياته مثل ناصر الدسوقي بالأسطورة وجعفر العمدب.
1: لما الناس حوالي وشتك حتى في تمثيلك فبرك ما تفرجناش عليه.
0: وبشكل هيدا العمل عودة محمد رمضان لدراما رمضان بعد غياب 4 سنين، بعد النجاح الكبير يلي حققه بمسلسل جعفر العمدة عام 2023.
1: روح وما تجيش تاني بقولك روح روح روح وعيش وحدك.
0: وما اكتفى محمد رمضان بالتشويق لمسلسله، بل فاجأ جمهوره كمان بإطلاق أغنيته الجديدة حبيبي أنا من غيرك، بوقت عم يواصل فيه نشاطه بين الإصدارات الغنائية والاستعدادات الدرامية.

سيرتها الفنية بعد ما وقفت للمرة الأولى على مسرح مهرجان جرش بالأردن ضمن فعاليات دورته الأربعين لتكون من أصغر الفنانين اللي اعتلوا هالمسرح العريق. أول لحظة قدرت لين إنه تكسب الجمهور، فافتتحت السهرة بتحية للأردن من خلال أغنية يا سعد قبل ما تقدم باقة من الأغاني الطربية وأعمالها الخاصة. وصل تفاعل كبير ما وقف كل الحفل.

ولين ما أخفيت تأثرها بهيدي التجربة ووصفت الوقوف على مسرح جرش بأنه حلم تحقق، ووجهت الشكر لإدارة المهرجان وللجمهور الأردني على الاستقبال والمحبة.

وما خلصت القصة هون، فمقاطع الفيديو تبع الحفل انتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي وحصدت إشادات واسعة بصوتها وحضورها على المسرح لتثبت مرة جديدة إنها من أبرز الأصوات الشابة اللبنانية. وبعد نجاحها بجرش عم تستعد لين الحايك للقاء جمهورها ببيروت بحفل جديد بـ20 آب على مسرح بيروت تياتر.

كشفت إليسا أنه ألبومها الجديد رح ينزل خلال شهر تشرين الأول، وأكدت أنه رح يضم 4 أغنيات باللهجة اللبنانية، 3 منها من توقيع الفنان الشامل مروان خوري، إلى جانب مجموعة من الأغنيات باللهجة المصرية، وأشارت إلى أنه الألبوم ما بيتضمن أي ديو. حكيت عن نجاح أغنيتها الأخيرة لعبة الأيام، وأكدت أن صارت بتغني يلي بتحبه وما بتسمح لحدا أنه يفرض طريقة إدارة أعمالها، واعتبرت أنه الأغنية بتحمل رسالة اجتماعية حقيقية.

وعلقت إليسا على انتصارها بقضيتها مع شركة وتري، وأكدت أنه الحق رجع له وأنه ألبوم أنا سكتين صار متاح عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

نشأت الفنانة إيمان منصور أحدث أعمالها الغنائية بعنوان يهوي دلك، وقدمت رؤية جديدة لإحدى الأغنيات الفولكلورية من خلال توزيع عصري بيحافظ على روح التراث وبيمنحه لمسة موسيقية حديثة. واختارت إيمان تسجيل الأغنية بشكل لايف حفاظاً على عفوية الأداء، وأضافت للأغنية مقطع خاص بلبنان.

وأكدت إيمان منصور أنه يهوي دلك منا مجرد أغنية بل جزء من الذاكرة والتراث، وأعربت عن رغبتها بتقديم هذا الإرث بأسلوب بقربه من الجيل الجديد من دون ما يفقد هويته الأصلية.

يجي هيدا العمل ضمن مساعي إيمان منصور لتقديم أعمال بتجمع بين الأصالة والتجديد، وبتأكد من خلالها حضورها الفني بأسلوب بيحترم التراث بس بواكب الموسيقى المعاصرة.

أطلقت أصالة نصري أحدث أعمالها الغنائية بعنوان أصالة عبر يوتيوب والمنصات الموسيقية بعمل بيرجعها للون الشامي وبيستحضر روح التراث السوري بقالب موسيقي معاصر. واللافت انه الاغنية بتحمل طابع عائلي خاص، فهيدا اول عمل بتتولى انتاجه بنت شام الذهبي لوالدتها بخطوة لقت اهتمام واسع من الجمهور. وعبرت أصالة عن سعادتها بهيدي التجربة واكدت انه الاغنية كتير قريبة لقلبها ووصفتها بانها هدية من بنت شام.

من كلمات وألحان أمجد جمعة وتوزيع فؤاد جنيد والفيديو كليب من إخراج بيتر جورج. ومن المتوقع أنه تحظى أغنية أصالة بتفاعل واسع، خاصة أنها بتجمع بين الإحساس اللي انعرفت فيه أصالة والعودة للون الشامي بإصدار بيحمل بعد فني وعائلي.

انطلاق التحضيرات لجوائز الميركس دور 2026. انطلقت رسميا التحضيرات للدورة الجديدة من جوائز الميركس دور 2026 خلال حفل أقيم بأنطلياس بحضور نخبة من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة. وشهدت الأمسية الكشف عن الهوية الجديدة للجائزة إلى جانب إطلاق النشيد الرسمي للميركس دور بصوت الفنانة رونزا، كما أزيح الستار عن الشعار الجديد اللي حمل توقيع الفنان أندري جيردورو. وحضر الحفل وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إلى جانب مؤسسي الجائزة الدكتورين زاهي حلو وفادي حلو وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام. ومن المنتظر أنه يتم خلال الأشهر المقبلة الإعلان عن قوائم الترشيحات وتفاصيل الحفل الختامي ليعد واحد من أبرز المحطات الفنية السنوية بلبنان والعالم العربي.

لفتت جينيفر لوباز الأنظار بعد ما أعادت تجسيد الفيديو الموسيقي الشهير لأغنية Like a Virgin للنجمة مادونا خلال جولة على متن غوندولا بقنوات مدينة البندقية الإيطالية. وشاركت لوباز الفيديو عبر حسابها على منصة إكس وكتبت كان لازم أعمله. وهالخطوة تعبير عن إعجابها الطويل بمادونا إذ سبق وكشفت بأكثر من مناسبة إنها بتحب تقلدها وتقلد أسلوبها من وقت ما كانت طفلة وكانت تحلم إنه تصير على خطاها بعالم الفن.

الفنان اللبناني ميشيل أزي أحدث أعماله الغنائية بعنوان بعرف إنك مثلي، أغنية رومانسية بتحمل مشاعر الحب والوفا والثقة بين الحبيبين.

كل هيدا العمل عودة ميشيل أزة إلى الإصدارات الغنائية بعد فترة من الغياب عن طرح أعمال جديدة رغم استمراره بإحياء الحفلات والسهرات الفنية.

والجسار أحدث أعماله الغنائية بعنوان لحظة، أغنية رومانسية جديدة باللهجة المصرية بتواصل الخط اللي اشتهر فيه كل مسيرته الفنية.

وبتحمل الأغنية كلمات بتعبر عن تأثير وجود الشخص يلي منحبه بحياتنا، وبتبين مشاعر الحب والدفى من خلال لحن هادي وأداء إحساسي بيميز والجسر.

ومن أول ما طرح الأغنية عبر المنصات الموسيقية حظيت لحظة بتفاعل واسع من الجمهور اللي أشاد بالأغنية وبعودة وائل جسار للون الرومانسي اللي ارتبط

وبتجي لحظة بعد سلسلة من الحفلات الناجحة اللي أحياها وائل جسار خلال الموسم الصيفي، كان آخرها مشاركته بموسم جدة 2026 ليواصل حضوره على الساحة الغنائية بإصدار جديد يضاف إلى رصيده الفني.

عم تواصل الفنانة الأرمنية زويا حصد نجاح أغنيتها أوكي حبيبي بعد ما وصلت للمرتبة الخامسة على قائمة الأغاني الأكثر رواجاً عبر يوتيوب ببيروت بعد تقريباً 10 أيام بس على طرحه.

الأغنية بإيقاعات صيفية رائصة تمزج بين العربية والإنجليزية بعمل بيعكس هوية زويا الفنية المنفتحة على أكثر من ثقافة.

اوكي حبيبي. الأغنية من كلمات وألحان فاني رومي، وتولى إليان دبس الإنتاج الموسيقي، وتم تصوير كليب بلبنان تحت إدارة المخرج هارير جاك، وسط أجواء صيفية مليئة بالحيوية.

وبأكد هيدا الإنجاز النجاح المتواصل لأغنية أوكي حبيبي، واستمرار زويا بتعزيز حضورها على الساحة الموسيقية من خلال أعمال بتستهدف جمهور بلبنان وبرة لبنان.

0: ما في خبر فني إلا منك اليوم خبرتينا إياه.
1: يعني أنا بحب دايما أعملكم ميكس أخبار مهضومة، إصدارات جديدة، فتنا شوي على التمثيل وعلى رمضان مع أكيد محمد رمضان يلي شوق له مسلسله الجديد،
0: وكمان أصلا يعني اشتقنا نشوفه يعني بالتمثيل.
1: صح، يعني له تقريبا أربع سنين ما عم بيمثل بمسلسلات رمضان، ولكن هو عم بيمثل يعني موفيز. وكمان يعني مثل ما حكينا أول الحلقة عن تحضيرات للميركس دار يلي بعد كمان ما في تفاصيل لا من المرشحين ولا الديت المزبوطة، بس يعني بلشت التحضيرات لهيدا الحفل.
0: هلا اكيد يعني ما عارف مع زميلتنا كمان وفاق شديا يلي دايما مستلمه هذا الموضوع راح يكون في اكيد يعني عنا اطلالات مع بهذا الخصوص. واكيد معك بالعاده بتحضر الميركس دور؟
1: بتابع على التي في، بحب شوف يعني بحب عن جد شوف مين رح يغني، مين رح يكرم ومين رح يتكرم، وبحب شوف كمان مين رح يكونوا جايبين من برا. يعني كل سنة بيكونوا عم بيجيبوا،
0: انت بحس بتكون منشني على الأتراك.
1: أكيد يعني بحب بس أشوف مين جايبين من برا. وبدي بس أقول شغلي كمان، انبسطت أنه ميشال أزي كمان طرح أغنية جديدة. كمان ميشال له فترة ما أنه منزل أغاني، وعم نشوفه عم بيغني يعني بمحلات معينة بلبنان. عن جد صوته حلو، عنده كاريزما على المسرح، يعني مبروك الأغنية، وأكيد إن شاء الله يعني نضلنا عم نسمع أغاني جديدة لميشال.
0: واللافت كمان بالأخبار يعني لين حايك هالبنت اللي طلعت من برنامج هويت، لا انه لكن وين توصل على جرش،
1: على مسرح يعني. جرش يعني اللي كتار بيحلموا انه يكونوا هنيك. لين بعمرها الصغير يعني انا حضرت شوي من الحفلة، كانت مالكة المسرح. يعني عن جد كيف بتشوفي فنانة إلى عمر بهذا المجال، لين قدرت بهذا الحفلة الوحيدة على المسرح أنه تكون خلص عم تحط بصمتها، أنه أنا صرت يعني مثل كأنه زيحوا من الدرب، أنا قادرة أكون
0: عم نافس،
1: أنا قادرة أكون عم نافس فنانين كبار على هذا المسرح.
0: يعني شو بك بعد عم حضرين للجمعة اللي جاية؟ بعد في شيء؟
1: أكيد لسه. أكيد يعني الصيفية والعانة أكيد، وكل يوم عم بيكون في أغاني جديدة وفي إصدارات جديدة، وأكيد من قلهم يتابعوا الأغاني النازلة جديد بالتوب 20 نهار الأحد.
0: هو عن جد ما بقى عم نلحق، قلناها من أول ما بلشنا البرنامج إنه ما بقى عم نلحق لكل فنان عم بيكون عم ينزل غنية. ايه مزبوط ماريانو، اجدنا واجدك انت كمان ازديجيز يعني كمان ما بيلحقوا يعني
1: نسمعهم يحفظوا معنو. انا اكيد انه في كم غنية حبهم اليوم ماريانو حيصير يستعملهم.
0: هلا ماريانو بقصة دي جينج قصة تانية يعني عالم تاني، وعنا اليوم موضوع يلي هو قصة جينيفر لوبيز.
1: مزبوط يعني ما عارف، انا من محبي جيلو بنطر كل شيء بتعمله، فعن جد قد هيك مهضوم انه تكون عم ترجع تعيد مشهد يعني خاصه بمادونا على هيدا الاغنيه تبعها يعني اللي هي لايك ا فيرجن. يعني هول هن كانوا اخبارنا لليوم، اكيد يعني بقول لهم ينطرونا نهار التنين لانه اكيد في اغاني جديده في اخبار جديده، وخلوا عينهم اكيد على الفن.
0: شكرا لكم مستمعينا، كنتوا بعين على الفن مع اخبار دايما يعني مش حنقول ترند اكتر من انه هي اللي هلا كمان عم بتصير. كمان دايما كنوا عم بتابعونا كل نهار تنين وكل نهار خميس لكل محبي الاخبار الفنيه. شكرا لك ماريانو داوود. نحن رح نتوقف مع اكيد يعني محطه هلا اخباريه مع جوله المحليه، نرجع نلتقي فيكم على الساعه 5. الى اللقاء.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: كوبل على خمسة بيلاقي صعوبة بالإنجاب. منظمة الصحة العالمية بتعرف العقم على أنه عدم القدرة على الإنجاب بعد سنة كاملة من العلاقات الزوجية المنتظمة. فإذن إذا بتحسوا حالكم قطعتوا هيدي الفترة وما عم بيصير في حبل طبيعي، يمكن لازم تستشيروا طبيب. كمان إذا عمرك فوق 35 سنة أو عنا مشكلة ممكن تأثر على الخصوبة، مثلا دورة شهرية مش منتظمة أو فحص سبيرم مش طبيعي، لازم نستشير الطبيب على الست شهور وما

0: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مسحوق غسيل بونكس كيلو ونص بدولارين وسبعين سنت، مناعم للغسيل كومفورت 4 لتر ب3 دولار و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، إنها الخامسة إلا ربع في لبنان الحر، إليكم المحلية.

ثغرات تتواصل على بلدة المنصورة وواشنطن تردع إسرائيل عن قصف الضاحية. سموتريتش: بقاؤنا في منطقة أمنية وتفكيك حزب الله بالكامل ضروري لأمن سكان الشمال. الشيباني من تركيا: حصر السلاح في العراق ولبنان ينهي أي اضطراب في المنطقة. انتهاء محادثات روما والرئيس عون: مسار المفاوضات طويل ومستمرون فيه. باخرة: ب 35 ألف طن من الفيول تصل الأسبوع المقبل.

0: تفاصيله المحلية مع بسام البيطار ورولان خاطر. لليوم الثاني على التوالي وبعد الإنذار بالإخلاء يوم أمس، تتواصل الاستهدافات الإسرائيلية لبلدة المنصورة، حيث شن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات مستهدفا بنى تحتية لحزب الله.
1: الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات عنيفة منذ الفجر طالت بلدة برج الشمالي في قضاء صور، وأسفرت عن وقوع 8 جرحى، وتزامنت مع نزوح كثيف للسكان.
0: وطول القصف المدفعي الثقيل والمتواصل مرتفعات علي الطاهر في قضاء النبطية، ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير أيضا في بلدة زوطر الشرقية
1: ردا على الحادث الذي وقع أمس في بلدة مجد الزون الذي أدى إلى سقوط قتيلين وأربعة جرحى من العناصر الإسرائيلية. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم خلال 24 ساعة الماضية بنى تحتية إرهابية تابعة لحزب الله في مناطق عدة مختلفة في جنوب لبنان، ومن بين الأهداف التي تمت مهاجمتها مستودعات لوسائل قتالية ومقر قيادة وبنى تحتية إرهابية أخرى.
0: وإلى ذلك أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي طلب شن هجوم واسع ضد حزب الله بعد الحادث الذي وقع في مجد الزون، غير أن المستوى السياسي أوقف الخطوة بعد تدخل أمريكي يهدف إلى منع الإضرار بالمفاوضات الجارية في روما.
1: كذلك ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بعد حادث أمس استعد الجيش الإسرائيلي للرد في الضاحية الجنوبية في بيروت، لكن الولايات المتحدة منعت هذا الإجراء في اللحظات الأخيرة.
0: واليوم جدد وزير المال الإسرائيلي سموتريتش التأكيد أن مواصلة تدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله فوق الأرض وتحتها والتمركز الدائم للجيش الإسرائيلي داخل منطقة أمنية واسعة وخالية من الجماعات المسلحة يشكلان خطوات ضرورية لضمان أمن سكان الشمال وشعورهم بالأمان.
1: وشدد وزير المالية الإسرائيلي على ضرورة استمرار هذه الإجراءات حتى تفكيك حزب الله بالكامل إلى جانب بقية الأذرع الإيرانية القريبة من الحدود الإسرائيلية.
0: ومن تركيا أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن حصر السلاح في العراق ولبنان ينهي أي اضطراب في المنطقة، وقال سوريا تؤيد المسار التفاوضي وتدعو إلى عدم الانزلاق إلى مزيد من التصعيد.
1: كلام الشيباني جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، الذي شدد على أن أمن لبنان واستقراره هو أمر مهم جدا، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد السلام، وأن سياسة حكومته سلبية في فلسطين ولبنان. يأتي ذلك فيما انتهت المفاوضات في روما بين لبنان وإسرائيل التي كانت انطلقت اليوم على وقع الغارات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وكان الوفد اللبناني استهل الجلسة بالتركيز على الاعتداءات الإسرائيلية التي تطاول البلدات اللبنانية وخصوصا صور التي تقع خارج المنطقة الصفراء، فيما برزت إيجابية أمريكية ترحب بمسار الجلسة السابعة وتشير إلى إحراز تقدم على مستوى الفرق الفنية في تحديد التفاصيل الرئيسية المتعلقة بآلية تنفيذ الإطار الثلاثي.
0: وأعلنت مصادر بعبدة بدء البحث الجدي بالمناطق النموذجية، مشيرة إلى أن الجانب الإسرائيلي طلب عرضا للمناطق للبحث بالظروف المحيطة بها جغرافيا، ولفتت إلى أنه لم يطرأ أي تقدم على مستوى المناطق النموذجية، خصوصا أن النقاش مركز على الشق السياسي. والوفد اللبناني لديه العديد من الخطط حول هذا الموضوع، ومن بينها بلدة زوطر الشرقية.
1: المصادر قالت إن جولة المفاوضات شهدت 3 اجتماعات متوازية عسكرية سياسية واجتماعا قانونيا حدوديا، وأشارت إلى أن البحث في ملف الأسرى انقسم إلى شقين، الأول مسار القانون الدولي الذي يرعى الأسرى، والثاني متعلق بتبادل لوائح الأسرى، وهو أمر صعب للبنان لأنه لا يملك هذه اللوائح.
0: وكشفت مصادر بعبدة عن إيجابية لناحية التعامل بملف الأسرى، ويجري العمل لإدخال الصليب الأحمر الدولي في الموضوع.
1: صحيفة يديعوت أحرونوت كشفت عن أنه خلال اليوم الثالث من مفاوضات روما أي اليوم، يطالب لبنان إسرائيل بقائمة رسمية لكل المواطنين المحتجزين لديه.
0: رئيس الجمهورية جوزيف عون قال خلال تفقده الصحفيين خلال استراحة الغداء وخلال دردشة على الهامش في المفاوضات، لا نحصل دائما منذ البداية على كل ما نريده، فهذا مسار طويل ولكن علينا الاستمرار فيه.
1: في الحراك الدبلوماسي الغربي، يجول مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء البريطاني جوناثان باول على القيادات اللبنانية، متناولا التحديات التي يواجهها لبنان ومساعي وقف الحرب الدائرة في المنطقة. وقد زار باول برفقة السفير البريطاني في لبنان هامش كاول رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
0: أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع للجنة اليوم أنه طلبنا إيضاحات من وزارة الشؤون حول تفاصيل المبالغ المرصودة لمشروع اتفاقية تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وكيفية أنفاقها وتوزيعها على المحافظات وما سيذهب منها لذوي الدخل المحدود وما سينفق نفقات تشغيلية لتتخذ الهيئة العامة القرار المناسب.
1: وأعلن كنعان إقرار مشروع الاعتماد الإضافي لصالح هيئة أوجيرو لسداد حقوق موظفين لجهة فروقات ورواتب متوجبة منذ العام 2024 وطلب الكلفة المالية لتصحيح بعض الرواتب موظفي الفئة الأولى أو عفوا الثالثة في الجامعة اللبنانية.
0: طمأنت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان اللبنانيين عبر المركزية إلى وصول باخرة محملة ب 35 ألف طن من الفيول الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن تمويل كلفة الباخرة تم تأمينها من أموال الجباية.
1: إلى ذلك كشفت المصادر أن الإدارات والمؤسسات العامة ستبدأ في الساعة 48 المقبلة بتسديد متوجباتها لكهرباء لبنان، تعقب بالقول طالما أن الإدارات والمؤسسات العامة ستبدأ بتسديد المستحقات المتوجبة عليها فستتأمن بالتأكيد شحنات الفيول بصورة مستدامة ومن دون أي عائق، وبالتالي ستجنب دخول البلاد في العتمات الشاملة.
0: في وزارة الصحة عقد اجتماع تنسيقي بين وزير الصحة ركان ناصر الدين ووزير العمل محمد حيدر خصص لموضوع استمرارية التغطيات الصحية بما يحفظ مصلحة المواطنين المرضى.
2: RLL Weather Report طقس لبنان حر.
1: الطقس صيفي معتاد ورطب نسبيا باليومين اللي جايين مع درجات حرارة ضمن المعدلات الموسمية وبيستمر حتى الأحد لترجع الحرارة للارتفاع، وبتحذر مصلحة الأرصاد الجوية من ارتفاع موج البحر بكرة وتشكل التيارات المائية خصوصا بالمناطق الساحلية الشمالية.
0: ختام المحلية تذكير بالعناوين. الغارات تتواصل على المنصوري وواشنطن تردع إسرائيل عن قصف الضاحية. سموتريتش بقاؤنا في منطقة أمنية وتفكيك حزب الله بالكامل ضروري لأمن سكان الشمال. الشيباني من تركيا حصر سلاح في العراق ولبنان ينهي أي اضطراب في المنطقة. انتهاء محادثات روما والرئيس عون مسار المفاوضات طويل ومستمرون فيه. باخرة ب 35 ألف طن من الفيول تصل الأسبوع المقبل. المحلية انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي ماريانو داوود. نشكر لكم حسن المتابعة.

0: تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: اليوم اتجاهنا عزانسكار، مش كتير بعيد، شمال الهند، تيبت مش اللي بنعرفها أكيد، إنما تيبت الصغير، هيك ملقب وادي زانسكار. هو وادي بعيد بجبال الهيمالايا الهندية ضمن إقليم اسمه لاداخ. إذا ما بدنا نصعب علينا أنا وياكم، منقول أنه هالجبل يرتفع تقريباً 4000 متر فوق سطح البحر. كتير مشهور أنه عنده مناظر كتير حلوة، في قديرة بوزية، وفي ناس كتير بيروحوا بيتمشوا، وحتى في أنهار بيعملوا فيها أكتيفيتي. المهم أنه هالوادي وهالجبل مهم كتير أنه نعرف أمتى نروح عليهم، لأنه أوقات الزيارة المسموحة بالطبيعة ما في حدا بيمنعنا إلا هي من تموز لأيلول، لأنه غير هالوقت بيكون النهر متجمد والطرقات مش مفتوحة مسكرة، والمنطقة كلها معزولة لأنه التلج مسكر الدنيا، والحرارة ممكن يشوفوها بغير بلدين أنا ما بتسكر الطرقات هونيك، حرارة تقريباً 30 درجة تحت الصفر. تذكروا منيح زانسكار من تموز لأي.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

من مساء عليكم جديد مستمعينا من وين ما عم بترافقونا هلا في لقاء جديد ضمن ارلل تيم، وكمان بنرجع نرحب بزملائنا الموجودين معنا هلا بالاستوديو، وتحديدا ماريانو داوود اللي مرافقنا على الاخراج الاذاعي عبر موجات لبنان الحار الثلاثه 102.3 102.5 و 102.7.

بين رأي ورأي من قرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكثر من لايت. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي، خمسة بعد الظهر على لبنان الحر.

0: زميلنا مارك البيطاري اللي كمان اليوم موجود معنا. اشتقنا لك مارك، من زمان ما اشتغلنا سوا. كمان بنمس عليكم مستمعينا من جديد، وتحيتنا الكبيره لك جان بيض، اكيد ناطرينك تنكون عم نسمع رايك بموضوع الحلقه بعد شوي. ومنبلش بربيع الاولى.
1: أم بعيد التجلي ضو الشموع، ربي وحده اللي بيخلي ينسى الموجوع. تحياتي إليك سيمونا، تحياتي لكل أسرة الإذاعة
0: وكل
1: اللي بتصلوا. إن شاء الله عيد تجلي الرب، أنتوا بخير
0: وأنت بخير يا ربيع. مثل العادة، وين أنتوا هلأ؟ شو عم تعملوا؟ كيف كان نهاركم؟ نطمن عنكم قبل ما نكون عم نطرح موضوع الحلقة.

الأستاذ فادي من طرابلس. وينو لين؟ وينك يا لين؟ الكل بدنا نسمع صوتكم اليوم، وكمان أكيد على 09-218-233 الفويس مسج وتاكس مسج على 70-959-111. ما ننسى كمان حنا، ولا ننسى كمان أنطوني، كلكم كلكم مستمعينا. يعني أنا بدنا أقول الأسماء اللي هالقد بكون، يعني لأنه كل يوم بيحكونا، فيلا بدنا نسمع أصواتكم حتى قبل ما نكون عم نطرح الموضوع.

سعيدة، يعني بالنسبة للعجقة هاي بالدورة على الطريق البحرية عم ضل عاجقة من الجميزة لطبية من ورا الكاميونات يلي بيوقفوا بنص الطريق البحرية والجور يلي هونيك يلي صلى شهر ونص وفي درك هونيك وما عم بيعملوا شي، واللي عم تاخد معنا الطريق من الجميزة للدورة ساعة من ورا الكاميونات يلي عم يظهروا على الساعة 4:30. يعني هادي

0: 30 لبنان الحر. الو،
1: الو،
0: مرحبا.
1: بونجور،
0: بونجور،
1: كيف احوالك؟
0: ماشي الحال؟ مين معنا؟
1: حزيري.
0: بلشنا بالحزازير. اول حرف
1: جيم.
0: بركي مثلا
1: بغني. هو
0: جيلبر
1: بغني.
0: بغني
1: ايه؟ جريس كيروز.
0: اهلا وسهلا يا جريس.
1: كيفك؟
0: ماشي الحال وانت؟
1: عليكم.
0: وعليك بالصحة.
1: هلا حمسني عاصي الحلاني على هوارة.
0: يلا
1: هو هو يا ابو الهوارة، سيمونا يا احلى جارة، كيف ما بتحبيني صباطي قد السحارة، طلبتني على الموعد جيت وحرقتني بعودة كبريت، قالت بيتي بحشيت تفضل اعمل لي زيارة.
0: شكرا لك يا جريس.
1: اهلا فيك، ينعاد عليكم.
0: وعليك وعليك. باي باي. منكفي عنا اتصال اخر. الو، انقطع الاتصال. منسمع عالين او منسمع غنية من عند ماريانو؟

0: اتصال. الو
1: بونسوار تيمونا.
0: بونسوار.
1: كيفك جوزيانا؟ ملكي معي.
0: كيفك جوزيانا؟
1: صرخت مواطنة.
0: يلا
1: تاني وحيات الله.
0: شوفي
1: يعني العجقة مش طبيعية. بقول الواحد بالصيف شوي لازم تخف، منصير نقول يجوا المغتربين يجوا المغتربين، بس شيء ما بيقطع عن جد ما بيقطع.
0: شو صاير؟
1: يعني سانتر فيل كله مسكر، جميزة لجوني لبعد جوني كله مسكر، كله مسكر.
0: عجل سير.
1: يعني كله بدنا نحله وكله بدنا نحله وما بنشوف شيء من الحال ابدا، كله حكي بروح واحد بيجي الثاني.
0: هي عن جد قصة العجقة عنا بلبنان هي ما إلها حل أبدا. عم يكون
1: لا وما فيك تعطي بس أنت إنه كل الوقت.
0: صح كل الوقت،
1: كل النهار وكل عشية وبالليل وين ما كان.
0: حتى إذا بتلاحظي يعني يعني بساعة 12 وحدة بالليل عم يضل في عجقة، مش إنه يعني بتقولي إنه بتخف العجقة يلا بقطع أي شيء بهالوقت، أو حتى صبح كتير بكير.
1: إيه إيه صبجوني ما بتقطع العجقة صيفا شتاء.
0: مزبوط.
1: بالصيف البيستينات والهيدا والصغر وما معقول ما معقول. يعني الواحد ما بيقعد مثلا هونيك شو بيعمل؟ انه اذا واحد قاعد هونيك
0: عنجد بتفهم صرختكم. اجيتكم لما بيكون بيتكم بعيد عن شغلكم ونيا القلب اللي شغله حد بيته يعني.
1: اي والله مش معقول.
0: بقول جوزيانا بدنا نتحمل بعض، ما عندنا غير حل يعني. احسن من نقبر بعض، خلينا نتحمل بعض يعني.
1: ما هو نحن محملين يعني صار يطلع بإيدنا، بس إنه قال له ما في واحد هيك يفتش شوي
0: شفته؟ يلا

0: 09-218-233 لبنان الحر. ألو، شو قصة اليوم؟ خلينا نسمع لي.
1: ألو
0: فوزة،
1: مساء الخير.
0: مساء النور،
1: كيفك يا سيمون؟
0: لك منيحة وأنت؟
1: منيحة؟
0: منيحة.
1: مش جاية بشوف محطتكم زي؟
0: مش جاية؟
1: لا هلا.
0: لا يلا هلا
1: بدي أحكي معك لشوف.
0: يلا هلا هلا هلا بنحكيهم.
1: منيحة أنت؟
0: ماشي الحال.
1: يا حياتي أنت، الله يرد عنك يا سيمون.
0: ميرسي يا فوزة،
1: يلا باي
0: باي. هلا مفكرين انه انا بس منبسط بفوزه؟ ليه انت منبسط بفوزه؟
2: مسوار تيمونا، كيفك اليوم؟
0: ماشي الحال
2: ان شاء الله. بينعاد عليكي وعلى حكيمك اكيد، على اسرك اذاعه لبنان الحر اللي احنا بنحبهم كثير، وعلى كل المستمعين اللي بيطلعوا معنا. اللي صرت انا لما بطلع بالسياره وبحط فويس وبتسمع عليهم بحس متاكد انه احنا بنعرف بعضنا من 100 سنه ونحن ما حدا بيعرف الثاني يمكن، بس بحب جوهم وبحب اسمعهم وان شاء الله بينعاد عليهم وبينعاد على لبنان بالصحه يا رب. يلا ناطرين موضوعك، ما فيش عندي هلا شيء اقوله.
0: بدك تسمعنا صوتك الحلو يا لين. عنا مداخله من خارج لبنان، زميلنا بمصر معتز. منوره يا سيمونا، احلى واجمل اذاعه بشر الاوسط، بكلمك وانا قدام الاهرامات لانها دائما بتفكرني. اوكي، بتفكرني بيكي وبصوتك الحلو. شكرا يا معتز.

0: هاي سيمونا، انا على السمع، لبيكي يا سيمونا، ناطرين الموضوع.
1: يلا يلا شوي شوي ومنطرح الموضوع.
2: سيمونا يعطيك العافيه، رحبتي بزملائك كلهم، ما رحبتي بإليش. سلمين على إليش، عملي معروف، تحياتنا لإلها. وبدي سلم امبارح نسينا، بدي سلم على ماري روز. ماري روز ما فينا نزعلها يا عمي. ميرسي سيمونا،
1: تحياتنا الكبيرة كمان لزميلتنا إليش، بس لأنه منا موجودة معنا هلأ بالستوديو، فبس كرمال هيك. لا منو قريعة، بالعكس أنا كتير بحب وجودها لإليش. زملاء ما فيكم هيك تحكوا. كمان بدي أسلم على تراز، يا تراز من كفي. كمان أنتوني ديب، بونجور سيمونا، ميرسي كتير. أبدا يا أنتوني، أنت ربحت بالنهاية بالقرعة، فما في ميرسي من عنا.

0: بونسوار بونسوار لك تعطير تعطير تعطير عن جد شي كارثة كارثة.
1: شو فيه؟
0: هلا من جريدة النهار للدورة كارثة كارثة، ما بعرف عجقة سير وباري الأمبولانس وراي كان وعم يزحوا له السيارات وسيارتين فاتوا ببعض من ورا، قال له قطعوا الأمبولانس. تعطير تعطير تعطير هالبلد زبالة.
1: ما بعرف شو بدي أقولكم، يعني برجع بقولكم عن جد ربكم من ميلي وبتفهم كتير يلي عم بتقولوه. نحن اللي قادرين نعمله بلبنان الحار يكون ماريانو عم بيصليكم بالأغاني ونحن نتحدث معكم تا ما تحسوا بهيدي العجقة.
2: بونجور، يعطيكم العافية. شو بدي أقولكم، أنا كمان كنت جاي بس هالمرة من كرم الزيتون لهون على الدورة، جيت مشي، قررت إجي مشي، أخذت معي ساعة وشوي، ولا لو صفت كان هيك أحسن. بعيدكم وينعاد على الجميع بالخير.
1: وعليك بالخير وفاء. عندنا هاي سيمونة معك. وفاء أنا مستمعة دايمة، تحياتي الكبيرة إليك وفاء.
3: يعطيك العافية حبيبة القلب، معك فادي خولي.
1: أهلا فادي.
3: أول شيء صديقتي هن عم بيطرحوا لك المشكلة، مش مفروض أنت تزيدي لهم على قلبهم وهوني عليهم؟ إيه والله يا عمي مزبوط، ما بعرف شو الواحد عم بيشكي له التاني، طلع هداك عم يرجع قدام كارثة. وشال الأهم من العجقة، بس يكون في عجقة ويقطع صليب أحمر. هلأ صار معي هيك نفس الشيء قدامي، يعني قاطع صليب أحمر، ما بعرف إذا رايح يجيب حدا أو بده يوصل حدا على مستشفى، وإن شاء الله ما حدا بيعتازهم، يعني مع أنه بيعقدوا هني بس يسكروا الطريق بدل ما يفتحوا له الطريق. خي بركي حدا من قرايبينك معه بالصليب الأحمر، بركي رايح يجيب حدا من تعرفه، يعني ما بعرف، يمكن ما في سقافة، ما في سقافة للأسف. بيكون قطع صليب الأحمر بده دقيقة ثانية من غايمة، مش فبصير يسكر له الطريق. قال تعطيش.
1: شكرا لك فادي، بظن يمكن لأنه الفويس تبعك كان واصل قبل ما نكون أنا عم برجع أقول إنه نحن لنا نعمله كلبنان الحر، كنا عم نسليكم بسياراتكم، فبظن عم خفف عليهم بهيدي الطريقة يلي بقدر لها يعني. أكيد
4: سيمونا بونسوار، نهارك موفق يا سيمونا، معك جورجات. أنا بوجه تحية خاصة لكل أصدقائنا بلبنان الحر، عن جد اللي بيشتركوا معي كل ما بيشتركوا أنا كلهم بحبهم وبحب اسمع صوتي، كل بحبه من قلبي من قلبي، وناطرة موضوعك ولايتك موافقة
1: حبيبتي كمان جورجات.
5: هاي سيمونا كيفك، ماشي الحال؟ يعني منيح اللي فيه لبنان الحر، ما فيش خلق صغير نقدر نحكي، والله طق قلبنا له، عشق سام مش طبيعي، شام مش طبيعي، ما بعرف السنة ليه هالقد، مع انه ما في لا سياحة ولا في تعطير ولا ان شاء الله هالشهر، عندنا شهر قريب يمكن بعد اذا اللي جايين مغتربين او هيك، بس العجقة اللي عم بتصير مش طبيعية، يعني بعد يكون في سواح ما تصال العجقة لهالقد، ما بعرف اذا النازحين بعدهم هون، اذا ما رجعوا، اذا على امل انه شهر اب يخلص على سلامه وتخف العجقه، لانه شوب وعجقه شيء ما لا يطاق يعني.
1: اوكي.
6: هاي سيمونا كيفك؟
1: مرحبا
6: سيمونا، هيك بلعوها شوي صغيره بالاغاني الحلوه، لانه على قليل بعجقه ما بتفهم، فعم نسمعكم.
1: هيدا هلأ قلت لكم إياه إنه نحن اللي عم نعمله هو إنه سمعكم الأغاني اللي حلوة. هلأ عن جد كل حدا ما معه أي سي بسيارته، هلأ فادي مش كمان تجي تقلي ولا تزيدونه على قلب الأشخاص اللي ما معهم أي سي بسيارتهم، فكل حدا ما معه أي سي بسيارته حيكون عم يفتح مفتوح الشباكه، فعاد افتحوا الشباك على الميوزيك على العالي، لأنه ماريانو عم بحطلنا عن جد أغاني حلوة. وخلينا نروح بالأغاني وبأحاديثنا سوا، بركة بيقطع الوقت وما ننتبه للعجقة.

0: تحياتي انا ل كمان من كندا، يمكن جون ما بعرف مين امبارح وجه لي تحيه، تحياتي له للكل. والاكثر من هيك مثل ما قال الشاب الهبل، الاكثر وقت اللي بيقطع الصليب الاحمر بيفتح وراه صف العالم، انه هني بيصيروا يتزاكوا انه انا يلا بفتح بورا الصليب الاحمر هيك بوصل قبل غيري، يعني بوصل قبل غيري. في هبل كتير بلبنان ما بعرف شو هالهبل هذا اللي عندهم اياه، يعني ما مش عم بفهمه انا.
1: هو أسوأ من يلي بسكر طريق على الصليب الاحمر، هو اللي بجرب يتزاكى ويمشي وراه بصير يعمل عجقه زياده وبصير يسكر. اخيي ليه عم تتزاكى؟ انه انت عم توفر شويه عجقه على حالك، ما رح ترجع تكبس السير قدامك. ف عن جد نحن بدنا كتير ثقافة يعني. بعدين أنا نحن علقانين بعجقة مش طبيعية، مثلا بدي ساعة وربع من البيروت للكاسليك، عم بتطلع على الطريق أول شيء كل السيارات فيها شخص شخص شخص، تاني شيء كاميونات ضخمة جدا، سكس ويلات وجبلات وكاميونات شحن. طب ليه بدها تمشي على الطريق بهيدا الوقت وقت الزروة؟ قديش نحن دولة فاشلة تنظيميا، ما بتعطي توقيت معين بيلتزموا فيه الشاحنات، على الأقل وقت الزحمة الخانقة ما يمشوا الكاميونات اللي هي بيك أب وطلوع. إذا في حدا عنده استثناء بيقدر يجيب استثناء من الدولة من شي منصة. شاطرين الدولة علينا بالضرائب وبدفع الصيانة ودفع كل شيء، ومنهم شاطرين يعملونا أي شيء ليخففوا عجقة علينا. يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك. يعني هي كمان ما انقضت على قصة الشاحنات، مثل ما عم بتقول في سيارات فيها شخص شخص بس، فنحن ما عنا هيدي ثقافة الطرقات وهيك أبدا، هي مش موجودة عنا أبدا. لو قد ما ينحط قوانين بنمشي عليها بركي خلينا نقول سنة أو أقل، بعدين بيفرض كل شيء وبيبطل في تطبيق للقانون ولا حتى محاسبة. فإنه بليز ليش ما نحن بلش نعود كل واحد من حاله من البيت، إنه ما نروح بس شخص واحد على الشغل، إذا فيش أشغلنا حد بعضنا أو بيدنا حد بعضنا، خلينا نخفف على حالنا وعلى غيرنا يعني بالنهاية.
3: سمعني مزيكا لو كانت أنتيكا، دورني بهالكوكب كله وأنا قاعد مكاني.
2: ما رح نطرح موضوع الحلقة لأنه ما بقى لنا كتير وقت، رح نضلنا بموضوع جات السير تنكون عم نطلعكم من هذا الجو إلى حد ما.
4: ايه هاي سيمونا، نحن تعودنا على النقل انه عادي، اوكي عجقة وشهب اوكي، بكرة بيصير بارد بنقول بارد. لو منشكر ربنا بكل شيء بيكون احسن.
2: بس كمان يا أنطوان مش دايما في الإنسان يكون يمشي على فكرة أنه تعودنا، ما هي لأنه مرة واثنين وثلاثة وسنين تعودنا، صارت الحالة اللي نحن عايشين فيها وصلنا لهون نقول أنه إيه عادي رواق. هو مش لازم نتعود على هذا الغلط اللي عم بيصير، مش لازم نتعود على أنه إيه لازم يكون في عجقة. إذا في عجقة والبلد عم بيطلع كتر خير ربنا أكيد، بس ما نحن منصير نقول أنه ليش في هالعجقة وبلدنا منحسه أنه واقف محله. فكمان ما فينا نقول نحود أنه واحد صفا بدها تقطع على الخبرية، في جرب يسلي حاله على الطريق بطريقة ما، بس أنه طالما نتعود على العجقة كتير صعبة. تعرفوا مش بس قصة العجقة، يعني في كتير يمكن أشخاص مرضى بيكونوا على الطرقات راجعين على بيوتهم أو رايحين على أشغالهم، فهذا الشيء كمان بيتعب لهم، يعني بيزيد لهم تعبهم يعني الجسدي أو حتى النفسي يعني. فهي ما انقضت على أنه شخص وشخصين، في كتير بدنا نذكر أنه أشخاص مرضى موجودين بسياراتهم، مش لكم بس رايحين عند الحكيمة أو على المستشفى، رايحين عم نأشغالهم على بيوتهم، هول كمان عم بيتضايقوا ويتعذبوا.
0: سيمونا كيفك؟ كيف صحتك؟ معك أبو هادي مترولوس.
2: أهلا أبو هادي.
0: ست سيمونا بس بدي أقولك أنا وشين عاد عليكم جميعا.
2: وعليك.
0: اللي عم بحكي وبطلع فيه أنه رغم العجقة والشوب على الإشارة بست شهداء، ما في دركة، ما في حدا ينظم سير، السير فات ببعض البعض. كمان هيدي مسؤولية الأمن الداخلي، هو يهتم بهالأمور هيدي. شدرك السايبي هذا بفوت هيك بيطلع هذا وبصارخ ما بعرف شو. ونهاركم سعيد والله يقويكم. وشو منعمل هيدا لبنان؟
2: تحياتنا الكبيرة لك يا أبو هادي. مش عم نقول نحن ما طرحنا موضوع الحلقة، بس بلشنا بقصة العجقة ورح نكفي فيه لهلأ تكين وصل زميلنا جورج السودي اللي يمكن معقول كمان هو الآن بعجقة السير، على 09-218-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111.

0: خبر سيمونة، يعطيكي ألف عافية.
1: الله يعافيك.
0: هلا نحن بقصدي بماريانو عنا، ما عنا شك أصلا أحلى دي جي من عنا من بشاري، مشان هيك
1: أيوة
0: أحلى عالم رئيس ماريانو، وأنت أحلى عالم كمان.
1: ثانك يو ثانك يو. بس ما عرفنا مين معنا. مسمع فويس
2: سيمونة، معك سيمونة. أي أنا بعتك صورة، بحب إني تفتحيها وناطر موضوعي الليلة.
1: هات لنشوف تفاح. تفاح أحمر. شو يا ماريانو؟ دراء. دراء أو خوخ؟ دراء. هيدا هلا على الخمسة ونص عم بتجوعنا.
3: سيمونا بونسوار.
1: بونسوار.
3: كاميونات تحدث ولا حرج. بالليل الساعة 12 جاي من بيروت، جاي وراي كاميون. أنا سارع طلعت 100، وهو كبس وراي راح يفوت فيي بسرعة أكثر من 100. من الشمال لليمين، من الشمال لليمين، بتقولي معه بيكانتو، هو معه كمان هودي الكبار اللي حمل كونتينر. يعني شيء بفزع على الطرقات بالليل، يعني كيف هو مشي بسرعة هاي حتى من سرعة السيارة. سعد مساك.
1: مساك سعد. يعني هذه كمان مشكلة أكبر لما في تهور بسواقات الأشخاص اللي معهم تريلات أو كاميونات، اللي مثل ما قال بفكر حاله معه سيارة صغيرة أو سيارة عادية، يعني انه عادي بيقدر يكون عم يمشي بسرعه. بنسمع فويس او منكفي غنيه؟

0: بونسوار سيمونا، كيفك؟ بدي اقول لك، هو كله عم بيقولوا الشعب ونحن شعب ونحن شعب مش مسقف. انا بدي اقول لك ان الشعب اللبناني هو ارقى شعب بالعالم، لانه نحن عايشين لا دوله ولا مؤسسات ولا طرقات ولا نقل مشترك. يعني بدك تقولي مثل العشبه او الشجره هيدي البريه، وبتروحي تلاقي بالغابه وبتلاقي عليها تمر وبتقطفي وبتاكلي. هيك هيك نحن. شوفي، لا في حكومه بتمشي من بيروت لنص كسروان ما بتلاقي دركه على الطريق، ما بتلاقي دراج، ما في نقل مشترك، ما في طرقات، ما في حكومه، ما في مؤسسات. كتر خيرنا البعدنا عايشين هيك.
1: بونسوار سيمونا، يعطيك العافيه على برنامج حلو. بنسمع موضوعك. بعدني فاتح هلا بعدني فاتحه بالليل
2: وبالنهار. الطرقات بتوزع كله مثل بعضه صار.
3: ما رح نكون عم نطرح موضوع اليوم، لأنه حكينا عن العجقة بسبب أنه كتير منكم علقانين بالعجقة، فكفينا بذات الحديث لنشوف وين أنتم كنتوا علقانين وشو القصة.
4: هاي سيمونة، أنا بعزمك على دراع فردبيان.
3: طيب دراع فردبيان، بدنا نرحب بزميلنا جورج. كيفك جورج؟
5: أهلا ست سيمونة،
3: ماشي الحال؟ علقت شي بالعجقة؟
5: عندي الدواء للعجقة أنا،
3: يلي هو
5: معي الموتو صغير الفيسبا تبعي، يعني سو بقضي عليها كل يوم. عندي نزلات صوب المتن، صوب أدونيس بيجي على الإذاعة، أكتر شوقات بيروت دايما عليها. رغم هالشي بتعلق بعجقة سير، بس بدك تعرفي شو تلبسي، شي كتير رقيق. أوقات بنزل إذا ما عندي شي تصوير بنزل شورت يعني صراحة، وهلمت أكيد أهم شي، الهلمت تكون مفتوحة من قدام هاف فيس، وبزور بين هالسيارات. سو إذا شي مرة شفتوا بسبا هيك سودا عليها زيح أورنج، هذا بكون أنا عم زور بيناتكم.
3: مع أنه أنت كان معك الموتو؟
5: معي موتو بعد. موتو أنا دايما أنا عايش بتبرجة، بقول لهم بوقف هيك على البلكون، بقول لهم بسوق الموتو هيك يعني صوب الشمال، بسوق الفيسبا على اليمين، صوب بيروت، لأنه الموتو بتحمل كبير.
3: ما بتحس في فرق بيناتهم؟ إنه فيسبا؟
5: لا لا، الفيسبا أكيد فرق كبير. طالع شي مرة فيسبا أو بايك؟
3: أنا ما بطلع بايك أبدا.
5: ليه بتخاف؟
3: بخاف.
5: وما عندك ثقة اللي عم بيسوق؟
3: لا، هي فكرتها كلها بتخوف.
5: لا، لو بتعود عليها وعندك بصير متمكنة منها خلص. هلا اوكي بيقولوا خطرة، واذا في بحصة على الطريق مش مزبوط. يعني مش مزبوط هالحكي، انه بركي سرعت وفي بحصة وطبت الموتو، نطروا الموتو فيها وزن، والفيسبا اصلا اللي معي وزنها 150 كيلو، سو ما بتسكع على شيء صغير يعني. بس دوا عن جد يعني thank God يعني انه معنا هيدا الحل صراحة.
3: هلا كمان ما فينا نكون عم ندعي العالم تكون يعني،
5: لا لا لا لا، انا ما بحياتي بدعي حدا نشتري دولبان. اوعى عن جد يعني، حتى اذا في اهل بعرفهم، حتى ابنهم بيسألوني اوقات بجيب موتو بقول لهم اوعى عن جد يعني. شو ما بعرف اعمل دعاية ولا بحب اعمل دعاية لهالشيء ابدا، لانه مسؤولية كبيرة. لا سمح الله جيت انعت حدا انه يشتري بايك لا سمح الله يتعرض لحادث بيصير روح علي، سو لا ما بنصح حدا يشتري.
3: سو هي مش نصيحة، هي بس عم بخبر.
5: لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا اكيد ما بنصح حدا.
3: نحن لهم كنا وصلنا لختم حلقتنا، اكيد رح نسلم الهوا لجورج السويدي. بعرف حتكونوا بعدكم عايقين بالعجقة، بس ما تنسوا رح تكونوا يعني فاتحين موضوع مع جورج، وكمان اغاني رح يكون منقية.
5: بدك تعرفي شو الموضوع؟
3: يلا،
5: انت بس روح تشتري تياب مثلا او حيلا شغله، بتحبي حدا يضل قاعد على ايدك؟
3: لا
5: هيدا هو الموضوع.
3: اكيد لا،
5: هيدا هو الموضوع.
3: بتصير انه انا خلص بفل صراحه،
5: انه انا منزعج شوف لك هي اذا بدك فيها. انا بحب اسال ولا ما حدا يكون حد
3: بتقول لهم انه لا بفضل اتفرج.
5: اوقات بقول لهم اتس اوكي انا خليني على الوصله، اذا حد اتس اوكي اذا بدي شيء انا بقول لك او بقول لك يعني، هيك برتاح اكثر يعني.
3: بس انه هي بتكون انه هيدا بالنسبه لهم انه هيدي البوليسي تبع
5: المحل. بس انا في ناس بحبوا انتبهي. هلا بنشوف راي المستمعين.
3: يلا يعني. يلا. شكرا لكم مستمعينا، موعدنا متجدد بكره على الساعه 3. الى اللقاء.

تحية جديدة لكل مستمعين دي بوزيتيف على الموعد 3-5-5:30 ودائما لايف بشكل مباشر نحن وياكم لنسمع صوتكم الحلو ونتواصل معكم مثل العادة إن كان على الواتساب بفويس أو تكست مسج أو تحكونا مثل العادة على رقم التليفون يلي صرتوا أكيد حافظينه كتير منيح ودائما بذكر بالأرقام الواتساب للفويس والتكست مسج 70-95-1111 لا تحكونا لايف على استوديو كمان فيكن على 09-218-233

0: جوزيف باز بيحكينا من ليفربول دايما من انجلترا، ليه بتحط دايما الهيدسيت وبتحط كاسكات لورا بس ليش الهيدسيت بالسياره ابو زوز؟ يعني هيدا السؤال دايما كنت حاب اسالك اياه، بشوفك دايما حاطط الهيدسيت بس بالسياره ليه بحاجه له؟ خبرني لشوف، بعت لنا صوره حلوه دايما من بريطانيا. ناخذ اتصال 09-218-233. الو
1: الو
0: اهلا
1: كيفك؟
0: صباح، مين معي؟
1: منيح
0: تمام.
1: معك سامر سليمان.
0: مين؟
1: سامر سليمان.
0: سامر، اهلا بسامر،
1: كيف صحتك؟
0: اول جود، اول جود حبيبي، تفضل.
1: بس ليش مش عم يطلع على الراديو؟ انا
0: بلا كيف مش عم بيطلع؟
1: ما
0: اي اذاعه حاطت
1: 102.7.5. ما هو ال 0.5 ما عم تعلم.
0: ما 0.3.
1: اه 0.3.
0: هات نشوف 0.3 نحن وياك.
1: يلا 0.3 مضبوط.
0: يلا بس اهم شيء وطي لنا الراديو تنسمع صوتك لما يصير في روتور على الهواء.
1: يلا تكرم عينا. بس انا بدي اشتكي من شغلي من هالبلد، لانه انا كرهته للبلد وقرفته لهالبلد.
0: ليه؟
1: انا زلمي عايش حياة طبيعية ومع القانون، نوع ما برمي من الشباك قصص وما بحب السباب ومن هالاخبار.
0: نعم.
1: كنت ماشي على الطريق واذا في موتور سايكل بيمرق من حدي، فبزمر له انه زيح. انضربني على اليمين.
0: شو؟
1: ضربني، ضرب لي بوز السيارة
0: بالموتو؟
1: بالموتو. انا وماشي اما زمرت له، اما قال لي يلا يا بيب ما بدي اسب.
0: اوكي.
1: وزحلي بالموتو، قلت له يا حمار، وضل فيليل بفاجأ وبيوقف نص السيارة عباب السيارة، وكان في عالم كتير وكان البوليس أوفيسر كتير بعيد عني ومن هالاخبار. فإجا قال لي نزال يا بيب. قلت له خلص بيز بعيد عني، وسكرت الشباك، بلش يدق على الشباك بطريقة كتير خطيرة. فأنا خفت مشان ما يضربني، ففتحت الباب وقلت له بليز بعيد عني. قال لي أنا بفرجيك يا ابن البيب. ونزل لي هو صاحبه على الموتو، والعلم صار تجمع علينا، ورفع لي سكينة مثل تبع الزعران، هيدي سكينة مخصصة للزعران، وجاء قال لي أنا بفرجيك. أنا خفت حياتي، لأنه أنا عندي ولد وعندي مرة ومجوز جديد، يعني صلي سنة ونص مجوز، فخفت على حالي وتلبكت يعني.
0: معلش استعملت كلمة بشعة، بتسمحوا لي؟
1: نعم.
0: معلش استعملت كلمة بشعة. مين الحيوان هيدا؟
1: ما بعرف.
0: شو اسمه؟ شو اسمه؟ اعطيني يعني اسمه.
1: ما بعرف اسمه، لو بعرف اسمه كنت اشتكيته. عن
0: ليه ما عرفت اسمه؟
1: المخبر. إجا رفع
0: صورته؟ صورته؟
1: معي فيديو له.
0: معك فيديو له؟
1: بس أنا حطوني بالأرض.
0: بعث لنا إياه على رقم الإذاعة مول معروف.
1: بعث لك إياه
0: على رقم. على 70-95-1111.
1: معي الرقم وضربوني.
0: معك رقم الموتو تبعه؟ أكيد بكون مش مسجل أصلاً، هيدا حيوان.
1: بس معي شكله للزلمة، وضربوني ونزلوا لي وشالوا السكينة بدهم يغيروا.
0: إلي عم بيسألني وين لوكيشن المشكل؟ حدا اسمه إلي عم بيحكيني هلا.
1: الأشرفية، قبل الأشرفية على الرينج.
0: وين؟ على الرينج تحديداً؟
1: وقبل ما يغزني بالسكينة قلت له بليز خلص خد مصاري، خد اللي بدك اياه، بس اتركني. ونيمني على ارضه وصاحبه، وبلش يدعسوا على راسي وشيل السكينة وقصل لي حاجبي اليمين، وقال لي انا بفرجيك.
0: لا هيدي الخبرية. لحظة لا، اول شيء ليه ما اول شيء ليك؟ الو، امتى صارت معك الحادثة؟ خليك معي، خليك معي مركز حبيبي. لحظة، روق شوي. خليك معي مركز. امتى صارت الحادثة معك؟ ما تبكي، روق. انت على الهوا لايف، ما تبكي. حرام نهار، لانه اللي صار معه مش معقول، مش طبيعي.
2: انا حكيت مع الثيرابيست تبعي.
0: بس بدنا نعرف، بدي اعرف منك بليز، بس ركز معي شوي. روق شوي، خد نفس. معك ماي حدك؟ روق شوي، خد نفس. تعرف فيكتار عم يسمعوك هلا، وفيكتار اكيد قفلت معه مثل ما انا مقفله معي، عم بسمعك كمان بالاستوديو. روق. ايه اكيد صار معك تروما، اكيد صار معك تروما، معه سكين.
2: سلي حاجبي.
0: بس بدنا نعرف. لحظة، روق شوي.
2: يمكن تضحك علي بس انا
0: مش عم. انا بدي اضحك عليك؟ ليه انا واقف معك يا حبيبي، كيف بتضحك عليك؟ انا حط حالي محلك.
2: كل واحد عم يطلع فيه، عم يطلع لي بصورة دونية.
0: لحظة، بدي منك الفيديو تبعت لي اياه على رقم الاذاعة.
2: اوكي هلا.
0: جا اعطيني اسمك الكامل.
2: سامر سليمان.
0: سامر سليمان من وين سامر؟
2: أنا من الجنوب.
0: من الجنوب؟ أنا من الجنوب بتعرف؟ أنا أصلي من الجنوب؟
2: والله
0: والله
2: عم بالجنوب عم يضربونا.
0: لحظة سامر سامر سامر سامر سامر بدك تروق روق، بدنا نفهم عليك وتفهم علينا، روق حالك شوي، اشرب مي.
2: ما خايفين واقف لي بمي على اليمين.
0: صف على اليمين.
2: قال لا شوف
0: محاكي. اي ساعة صارت معك الحادثة؟
2: من شي 3 ساعات ونص.
0: من 3 ساعات ونص على الرينج انت ورايح على الاشرفية؟
2: صح.
0: اوكي حتوعدني تبعت لي الفيديو انت تنعرف فينا الحيوان هيدا، وبعتذر على الكلمه، سوري انا ما لازم اقول هالكلام بس انا استفزيت جدا تستعمل هالعباره.
2: هلا بعت لك
0: اياه. اوكي بعت لي بليز الفيديو على 70 95 1111. هيدا الصب، هيدا الصبي بده يتربى. وانا برجع انا بقول لك شغله، انا بقول لك شغله، لو انا مسؤول، لو انا مسؤول بربطه بالسياره وجره بشوارع الاشرفيه، بربطه باجره بالسياره وبجره على الزفتات، لو انا مسؤول. وهيك لازم يكون النظام، ما حدا يزعل مني، هيك اشخاص بدها هيك معامله، تربط له اجره بالسياره وتجره على الزفتات على ظهره ليروح الجلد عن جسمه. انا هيك بعامل الناس مع احترامي للكل، هيك بده هيك معامله هذا الازهر. بليز ابعث لي الفيديو. وشباب بتصور شباب الاشرفيه ما راح يسكتوا على الموضوع، بتصور عم يسمعونا هلا بس يعرفوا مين، ان شاء الله يعرفوا مين، لانه حيلحقوه على باب بيته وسحبوه من شعراته يربطوه بالسياره وجروه بالشوارع.
2: هلا
0: وبعتذر عن هالتعبير، برجع بقول لانه هيدا الشيء انا الظلم ما بقبله.
2: هلا ببعث لك
0: اياه. مول معروف.

والله جاي بلش حلقة بطريقة إيجابية وهيك نضحك نحن وياكم وننبسط مثل العادة ومحضر موضوع مهضوم. بس اللي خبرنا إياه سامر هلأ طلعنا من تيابي. رح نروح لموجز الأخبار ونرجع منتابع حلقتنا بشكل مباشر. ما تروحوا لمحل، دقيقتين بس وراجعين على بي بوزيتيف.

0: حوار حر في روما مسار يتطور وفي إسلام أباد مسار يتدهور لبنان أولوية والدولة أمام تحدي الذات مع الكاتب عمر سعيد حوار حر مع جمانة صغيب مراد الجمعة الساعة الواحدة الخبر أولاً سرعة دقة موضوعية
1: السادسة إلى ربع في لبنان الحر إليكم موجز الأخبار.

تحية طيبة. في اليوم الثالث من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تركز طلب الوفد اللبناني على تحقيق وقف شامل للأعمال العدائية، وخصوصا لجهة وقف عمليات التفجير والجرف، غير أن الجانب الإسرائيلي لم يوافق عليه. إلى ذلك شهدت الاجتماعات تقديم لوائح أولية للأسرى، مع تمسك لبنان بإطلاق الدفعة الأولى منهم في أسرع وقت. وناقش الطرفان توسيع رقعة المناطق التجريبية مع إنجاز مسح جغرافي للمنطقة المحتلة على الخرائط، تمهيدا لإعداد جدول للمناطق النموذجية بانتظار قرار المستوى السياسي. كتلة الوفاء للمقاومة دعت السلطة مجددا إلى حزم أمرها ووقف التفاوض مع إسرائيل، معتبرة أنها مسيرة تنازلات لم توفر أمنا أو تجلب سلاما على حد قولها. في اليرز بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع قائد القوة المشتركة الألمانية اللواء ألكسندر سولفرانك بدور ألمانيا في القوة البحرية بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، وأعرب هيكل عن تقديره لدعم الجيش الألماني. كشف وزير المالية ياسين جابر عن أن حصص البلديات واتحادات البلديات من إيرادات الهاتف الثابت ستوزع خلال الفترة القصيرة المقبلة، ما يتيح للبلديات الإفادة من هذه المستحقات في تسيير شؤونها وتنفيذ مشاريعها الإنمائية. في العراق وجه رئيس الحكومة علي الزيدي برفع مستوى الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي للقوات الأمنية والعسكرية. مع هذا الخبر نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: يلا رجعنا نتابع بي بوزيتيف من بعد ما توقفنا لدقائق قليله جدا مع موجز الاخبار. نتابع حلقتنا المباشره ودائما التواصل نحن وياكم واتساب 70 95 91 11 للفويس والتكست مسج. لا تحكونا لايف على استوديو 09 218 233. كنا عم نسمع قصه سامر من شوي. سامر سليمان خبرنا شو صار معه على الطريق على الرينج بالاشرفيه. فعلا خضنا كلنا عم يسمعوا البرنامج بعده. عم يجيني لهلا كتير فويسات ومسجز على الواتساب حول هذا الموضوع. يعني عن جد كنت مبلش بدي بلش الحلقة بموضوع مهضوم هيك نتسلى نحن وياكم مثل العادة ونضحك, بس عصبني طبعا مش بطريقة, يعني عصبني مش هو عصبني, مش زياد عصبني, عصبتني الحادثة. سامر ليك قد ما هيدا قد ما عم بعصب نسيت الاسم. يلا جان بيض
1: كيف صحتك جورج؟ عندنا كم سؤال. ما معروف بنادي الحكمة في شيء جديد؟ في لعيبة بدها تفل, في لعيبة باقية, الأجانب شو وضعهم؟ وبعدين حكينا شوي عن البطولة, في بطولة قال
0: بطولة.
1: وسؤال تاني عن المنتخب الألماني استلم يورغن كلوب.
0: جان استلم كلوب أكيد منتخب ألمانيا. بخصوص الحكمة كان في اجتماع بعرف إذا بعده لهلا, الرئيس الفخري للنادي النائب جهاد باكرادوني موجود حاليا باجتماع بتصور حول الموسم الجاي بالحكمة, وإن شاء الله خير. بس ما بتصور يعني الكي بلايرز في اللين, وبتصور الحكمة باقي ما في أي أخبار. ما يعني ما تصدقوا كل شيء بتقروه على السوشيال ميديا, صدقوني في كتير أخبار كذبة. جوزيف,
2: لأنه أنا ما بسوق يا جورج, أنا بقعد بالأوبر على طول. أنا لا أقود سيارات.
0: أوكي.
2: أنا عندي كل شيء ما عدا قوة أنه أقود سيارة. أوكي. أنا لا أقود سيارات وبقعد بتسمعك على الهاتسات حبيبي.
0: يا حبيبي يا جوزيف, عشانك سألته أنا, كنت قبل الموجة سألت جوزيف ليش دايما بيبعت لنا صورة بالسيارة حاطت هاتسات على راسه مع أنه في يسمعنا بالسيارة. طلع لا, أنه هو ما بيسوق, هو دايما بيطلع أوبر ما معه سيارة. أوكي وضحت, شكرا يا استاذ. عصام
3: جورج حبيبي كيفك هي؟ طمنا عنك. انا ما تزعل مني, ما كثير عم شارك معك, عارف كيف, بس حسب ما اقدر اسمعك. ما بعرف شو الموضوع.
0: يلا بعد شوي
3: انت منيح وكله تمام, وحبيت بس هيك اسلم عليك.
0: حبيبي يا عصام انبسطت فيك كتير, ما بقى تغيب كتير كمان. يلا إلي
4: خي جورج, احنا احلى وقت عنا على الراديو بس اكون عم نسمعك لك, والله العظيم احلى برنامج بالعالم. خي جورج سؤال, ما بعرف اذا عرفت, ميسي معقول يلعب كوبا امريكا لـ 2022 مع الارجنتيني؟ خي والله مش عم نشبع من هالزلمة.
0: شو عامل اليوم
4: ميسي؟ مش عم نشبع منه, والله مش عم نشبع منه, يعني كارثة. بس يبطل موجود بالفوتبول.
0: ايه والله
4: ما بعرف يعني نص لذة الفوتبول بتنفاد إذا مش كلها.
0: إلي فخري أول شيء تانكيو على رأيك بالبرنامج, تانكيو حبيبي. تاني شيء بخصوص ميسي, يعني مثل ما قلت عن جد احنا محظوظين بعدنا عم نحضره, وإذا ما حضرت الهايلايتس تبعه بآخر جيم لإنتر ميامي, يعني بعد ما صار له كم يوم خلص نهائي كاس عالم وصار لعب مبارتين, واحدة كبديل واحدة كأساسي. بالأساسي من ساعات قليلة يعني فجر اليوم بتوقيت بيروت كان ميسي عم بيقود فريقه لفوز, عم بيسجل هدفين وعم بيعطي أسيست, وهدفين كل واحد أحلى من التاني. عن جد وي ار سو لوكي أنه عم نحضر حدا مثل ليو ميسي, بعده عم بيلعب وعم بيمتعنا أهم شيء بالفوتبول. منتابع
5: لو سألت من كم يوم صار معه هيك يا زلمة؟
0: اليوم اليوم اليوم اليوم حبيبي, هلا من شوي يعني كنا عم نسأله وصارت معه ظهريات اليوم. ما بدي أقول من وين, أبو هادي بعت لي هول من وين, قلت صراحة ما في يقول من وين ولا في أنا أتبنى من وين, بس ردود الفعل بعد عم توصلنا كتير حول الحادثة اللي سمعنا عنها بأول حلقة قبل الموجز على 5:30. كمان يعني بعرف قدام عصبين وحدا أيدي لو قدامي لأشرب من دمه. ايه والله يا ماريو, ايه والله يا ماريو, يا ريت في حدا بس كان هونيك نزل ساعده بس, وشو ما يصير

0: يلا منتابع واتساب باري روز.
1: هاي جورج. ولا يا جورج، سامر كتير استفزني. لو هو طالع من الرينج فيت على الأشرفية، لو كان يطارد بالأشرفية كان وضع واسور، كان بيسترجع يعمل هيك. هو لحقه قبل ما يطلع على الأشرفية.
0: نعم.
1: لو كانت بشارع الأشرفية وتصطوا عليه كانوا دعوة سود دعوس، كان فرجينا السكينة شو بتعمل معه.
0: ياريت.
1: كان هو تشكوك فيها للسكينة، كانوا شكوكوا فيها شباب الأشرفية للسكينة.
0: نعم. شكرا ماري روز. بنتابع برجع بقول هاي ردود الفعل بعدها على الحادثة اللي سمعناها بأول برنامج على 5:30 قبل موجز الأخبار. إذا كنتوا على السمع عرفتوا عن شو عم.
2: هلا أنا عم بحكيك من كندا، عم بتسمع على الشاب اللي تعدوا عليه بالأشرفية أو بغير الأشرفية، رح تعملوا دولة ولا ما رح تعملوا دولة؟ نحن المغتربين طلع ديننا من هال، ما بقى تحطوا أغاني على الراديو، ما بقى تحطوا أغاني، عالجوا أمور البشر. قاعدوا بتضربكوا بترقصوا على التانك، بترقصوا على الدربك بترقصوا.
0: يا شارل
2: شو
0: يا شارل
2: فيه؟ هيدا البلد شو شايفين فيه؟
0: يا شارل يا شارل يا شارل، مرحبا أول شيء وأهلا وسهلا فيك، وبنتمنى تجي على لبنان. مش كل لبنان هيك، وبكل دولة في زعران لازم يتربوا، مش بس بلبنان في هيك ناس. يعني إذا بخبرك بلندن فيك تنزل بالليل تمشي على الطريق، بنيويورك، بديترويت، بكذا ولاية غير، بكذا بلد غير، ما عم سمي هيك، عم بعطي اكزامبلات مزبوطين، يعني تسترجي تمشي عشية لحالك على الطريق. بلبنان بعده رغم كل شيء بعده بلد آمن، صدقني بصير في حوادث، بعد في أكيد زعران، كل بلد ما بيخلى من زعران، بس هيك ناس بدها تتربى أكيد. انتبع.
3: بس بدني طلب منك نزلوا هالفيديو، نزلوا عندك تنعرف منو هيدا.
0: نعم أنا وعدني يبعث لي الفيديو وبرجع بعطي الرقم 70-95-1111 تشوف شو قدر يصور بهالحالة الرعب اللي كان فيها بالسيارة. يعني ميلاد عم بيقول لي يسوع يحميك والعائلة، سؤال المستمعين الكرام، على أي أساس الواحد منا بيختار الفريق أو المنتخب بالرياضة ككل محليا أو عالميا؟ مخص هيدا بتجي عاطفي، في واحد من هو صغير يحب فريق يحضر ويحب لعيبينه، يبلش يتعلق باللعيبة أول شيء يصير يحب الفريق. هيدا مخص، ما في شيء مخص تاريخ المنتخب، في كتير ناس بحبوا منتخبات ما عندها تاريخ كبير.
4: أبو جناش حبيبي فادي معك، سوري على اللي سمعناه، بتأسف على الحادث مع سامر، يعني بتمنى يتضبضبوا هالزعران، وفي كمان زعران موجودين بالدورة حد مطعم أبو أطيب فروج، ما بدنا نعمل دعاية بس
0: عملته وخلصت.
4: هو لبناني وسوريين وزعران مسكاكين ومسكاكين، وكل مرة عم بيصير في مشاكل تحت. وهيدا عم نعلي الصوت، عم نعلي الصوت للدولة اللبنانية من عندك، إن شاء الله كمان هول بيدبون وضبطوا الزعران مسكاكين ونخلص بقى من هالقرف هيدا. فحبينا نعلي الصوت معك.
0: اوكي يا فادي،
4: وبتأسف على اللي سمعناه بالنسبة لموضوع سامر. يعني
0: والله يا فادي الموضوع اللي صار مع سامر ما بده بس ضبضب، بده هيدا الشخص يتربى بأساوي، برجع بقول مش بس هيك يتضبضبوا، لا مش يتضبضبوا، يتضبضبوا على الطريقة المزبوطة. يلا
5: بونسوار خي جورج، كيفك؟ يعطيك ألف عافية، شربل معك. ايك يا حبيبي، هيدي القصة اللي خبرك إياها سامر عن جد عن جد بتطلع الواحد من ثيابه. وبدي خبرك قصة هلأ صارت قدامي بالأشرفية. يعني شو بدي خبرك قلة الأخلاق كيف صايرة؟ سيارة بتوصل بكب شو اسمه كيس زبالة، يعني شو بدي لك قد راسه، كيس زبالة قد راسه، بكبه حد مستوعب الزبالة، بيجي بيلبط على الأرض، بيلبط على الأرض وبطير الزبالة شماله ويمين منه. شاب مهذب مرتب عم بيعمل سبور عم بيركض، بيقرب على الكيس بلملم الزبالة بيشيلهم وبيحطهم بمستوعب الزبالة. هيدا واحد عنده أخلاق، وهداك إنسان ما عنده أخلاق. هيدي الأخلاق عنا بلبنان هيك صايرة. شو بدي خبرك، يعطيك ألف عافية وسوري، يمكن هي ما بعرف إذا قصة إلى طعمة ما إلى طعمة، بس هيدا اللي صار. يعطيك ألف عافية.
0: شربل كمان هيدي ستوري اللي خبرتها بتفرجي انه في ناس بتعقد بلبنان مهذبة ومرتبة ونظيفة، وفي ناس بدها ترباية، بس برجع بقول بدها ترباية، مش بس نغض النظر انه نقول في هيك وفي هيك، لا، هول الناس مش قصة حبوسة بس، الحبوسة ما عادش تساع عنا للأسف، ما بقت ساع الحبوسة بلبنان، ما ضروري ينحبسوا، بدهم ترباية على طريقة خاصة. وانا كنت ذكرت واحدة من الامور يلي لازم يتعذبوا فيها هول، برجع بقول لو انا بموقع المسؤولية بتصرف بغير طريقة. يا ريت شي نهار بقدر أوصل على موقع مسؤولية، مش كرمال المنصب آخر هم المناصب، بس تعامل مع هيك كيسز على طريقتي الخاصة.

0: يلا شوي صغيري بطرح موضوع الحلقة. بس في كمان حدا اسمه سامر، اسميك يا سامر اللي حكيتنا، بليز عم بيقلي انه تعمل فولو اب معه. سامر اذا بعده عم بيسمعنا كمان بليز بيبعتلنا اذا بيقدر رقمه على الواتساب، مش بس يعني اذا هلا عم شوف ما عرف اذا بعتلي الفيديو ولا بعد. سامر اذا بعتلي الفيديو بليز رجع بعتلي شي تعرف، لانه في كتير واتسابات عم تجي لعندي، كتير واتسابات. سو بس تعرف اذا بعت لي ايه ولا لا، ارجع عمل لي ما بعرف حط لي هاي، حط لي اي اذا بدك ايموجي، بس تعرف انه هيدا انت مول معروف. اتصال 09-218-233. الو
1: الو بونسوار
0: بونسوار
1: جورج، كيف
0: على هادي؟
1: شو الاخبار؟
0: تمام
1: والله. كتير كتير زعلنا الشاب سامر، يعني بلاش في منطقة امني يا جورج، بقولوا لك هون اوادم وهون هون زعلان، لا الكل الكل وين ما كان صار فيه هيك وهيك. جورج أنا كمتابع بدي أسألك، انتهى موسم طويل بالفوتبول وبالباسكت، بدي رأيك سريع بالفوتبول، بعرفك يمكن بعيد شوي بس بالباسكت أقرب، بدي رأيك كيف قدرت أضعف نسخة بالنادي الرياضي تغلب أقوى نسخة بنادي الحكمة.
0: أنا أنت بدك تسمع طرب، أنت عبالك هيك أنه أعطيك بعطيك بوش يعني.
1: قد ما صار في حكي وأنه هيدي أضعف نسخة،
0: لا شك لقلك شغلة
1: ومانا نربح وكذا،
0: بدك خبرك شغلة، بدك خبرك شغلة. التقيت بنديم سعيد من ليلتين، بتعرفوا كابتن نديم سعيد لعب منتخب لبنان السابق، وطبعا لعب ان اس اي اخر فريق لعب معه، ولعب حكمه ولعب كذا، طبعا برم اكثر من الانديه نديم. قلت له شو رايك انت، اعطيني اياها بكلمتين، شو شفت؟ قال لي بالرياضه بيلعبوا للقميص، بيلعبوا للروح.
1: نعم.
0: يعني هيدي هي موجوده، بيقاتلوا بكل شيء عندهم، بيحطوا قلبهم على الملعب.
1: صح.
0: سكتني، قلت له والله اللي حكيته قنعني.
1: انت شفت الفيديو تبع وائل عراجي اللي عم،
0: غير انه طبعا كوتش فران، ما بدنا نحكي عن كوتش احمد فران يلي ماستر كلاس، يعني
1: عم بنط على اجره المعطوبه وعم بيحتفل والشباب يقولوا له روح ولا بتفاقم الاصابه عاد.
0: شوف رياكشن البنش انت، شوف
1: يعني شي روعه. هيدا انا اللي كنت اقول لك اياه من اول الموسم يا جورج، نحن هلا عم نحكي رياضه، وقت كانوا الشباب ويعطوا الافونتاج للحكمه اقول لك شخصيه بطل النادي الرياضي صعب صعب صعب،
0: خاصه بالمناره، خاصه بالمناره.
1: بقى ما نرجع نقول ألف مبروك للرياضي وألف مبروك للأنصار، وإن شاء الله بكرة خارجيا هلا بنبلش نفكر نعمل نتائج
0: إن شاء الله خير. شكرا شكرا هادي، يا هلا. بنتابع بواتساب، تذكر للواتساب فويس تكست مسج 70 95 9 11 11. بس معنا اتصال كمان 09-218-233. ألو
2: ألو
0: عم بيقطش الخط، مرحبا.
2: أنا من سويسرا.
0: عم بيقطش كتير خطك حبيب القلب، ما عم نسمع شيء ابدا.
2: الو
0: الو
2: وي وي مهلوك.
0: هلا احسن
2: وي مع سامي، انا كنت عم بسمع قضيه الشاب سامر.
0: سامر ايه
2: هذا الشيء مستنكر نحن،
0: بس خليك شو قريب بليز على سبيكر تبع التليفون، عم بيكون كتير الصوت عم بيروح ويجي مول معروف. ايه
2: الصراحه هيدي قصص عم نشوفها كل يوم نحن بلبنان. وانا صراحه من ميلتي بوجه نداء للسلطات وللدولة أنه هيدا المواضيع مش مقبول تضل كتير بهيدا الوتيرة اللي عم تتصاعد يوم بعد يوم. وللشعب بقول أنه في كتير زعلان على الطرقات، مش كل حدا حبي يكبر رأس أو حبي يعمل مشكلة لنرد عليه نحنا، لأنه كل ما نكب زيت على النار كل ما يصير في نار أكتر.
0: بس هو اللي كسر عليه أول شيء، هو اللي تعدى عليه.
2: لا أكيد أكيد أنا بس عم بحكي عشان لا مش بالقضية بحد ذاته،
0: بس بتمنى يكون في بعد اكثر قوة امنيه على الارض. ويا ريت، انا في شغله بحبها تكون بلبنان، بوليس متخفي، يعني حدا يتطوع من الناس من المواطنين يشوف شغله يكون اوريدي معه ورقه من الدوله بتخوله يتدخل، ينزل يتدخل.
2: اكيد اكيد
0: للاسف. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. منتابع واتساب مع ربيع.
3: يا ابو جريش تحيه لك للجميع، نعاد على الجميع بالصحه والخير. لك شو بك تحكي تتحكي وشو بك تقول؟ بتقول انت اذا كنت مسؤول بتجره، لك يا زلمة اي مسؤول اي جره، اذا بيقدروا يلقطوه بيخفوها الخبرية وخلص، ومعروف مين، معروف مين بيجي على الرينج هناك، مين معروف يعني بدي حكي، يعني معروف هو الزعران من انه ما الله يساعده، الله يساعده زلمة جاي تعيش وعنده ولد ومجوز له سنة ونص، وان شاء الله ما حدا بيتجرب مثله يعني هنيك. نعم. يا خي في زعران، في زعران معروفة وبيضربك وبيعمل انه هو معه حق، يعني بده ينزل عليك هو يقاتل وبيعمل معه حق، تطلع عند المخطي بالنتيجة.
0: نعم للأسف.
3: الله يساعدنا بلبنان، الله يساعدنا.
0: شكرا ربيع. بناخذ اتصال 09-218-233. ألو ألو
4: ألو مرحبا
0: جورج. ألو
4: مرحبا
0: أستاذ جورج. صوت كتير بعيد ما عم بسمعك. مين معي؟
4: مرحبا
0: أستاذ جورج. ما عم بسمع صوت بعيد كتير، سوري. منتابع مع جورج.
5: هاي جورج، كيفك؟ ماشي الحال؟ جورج معك. سؤال لو مؤخر شوي صغيرة صراحة، كان إلي فترة من بعد المونديال ما بسمع راديو كتير بحكم شغلي، بدي قراءتك أنت هيك بشكل ملخص، شو وضع ميسي وكيف كان قراءتك لكأس العالم لآخر ماتش؟ ليه ما سلم الطابة؟ ليه ما لعب؟
0: جورج، فريق كله ملعب الفريق الأرجنتيني، وما بدنا ننسى كمان سيستم اللي لعب فيه المنتخب الإسباني، سيطر على المباراة، وأصلا البول بوسيشن دايما عالي عند الإسبان. بقول لك صراحة يعني منتخب الأرجنتين ما كان لازم يوصل على الفينال، معه زلمة اسمه ليو ميسي، لو ما كان معهم بمنتخب الأرجنتين كانوا طلعوا من الدور الأول. الفريق منه منيح، لو ما في ميسي فريق مش منيح أبدا. منتابع في اتصال واتساب. يلا
6: جورج سعيدي، سوري على المداخلة، بس بدي أسألك بالنسبة لماتش رياضة السابق، إذا حضرت وانت اقتنعت فيه كماتش باسكتبول؟
0: هلأ ما بنرجع نحكي باسكت شباب، لأنه خلص قطع الوقت وحكينا التلاتة كتير على الموضوع، وقلنا مبروك للرياضي وهاردلك للحكمة، وبالنهاية بده يكون في فايز، مع أنه الفريقين صراحة بيستاهلوا كمان يكونوا على منصة التتويج. اتصال 09-218-233. ألو
7: ألو مساء الخير.
0: يا هلا،
7: كيفك استاذ جورج؟
0: تمام. مين معي؟
7: فؤاد معي.
0: أهلا فؤاد،
7: في سؤالين استاذ جورج.
0: تفضل.
7: أول شيء، هذا الشاب اللي صار معه حيز بده يطلع يتشكى بالمخفر، شو الإجراءات اللي أول شو بيطلبوا له النشرة؟ تيعبوا له الطلب تروح ساعة ساعتين، تتيجي النشرة إذا ما عليه شيء ضبط ما عليه شيء، طيب بعدين بيرجع يبعثوا في إشياء مش مضبوطة، لازم الدولة تيسرها أكتر يعني لهيك حوادث.
0: بده يكون انا اهم شيء الفيديو اللي بايده، يعني انا طلبت يبعث لي اياه، عم نبش بعد اذا وصل لي ولا لا، يعني ما بعرف.
7: الزلمه خايف ما بيبعث لك اياه، بخاف.
0: لا بده يبعث لي اياه، مش العكس، ما لازم يخاف، لان احنا حنتحرك.
7: اكيد اكيد فيه، بيجيبوه يعني خلال ساعتين.
0: بدي اجيب بيو، مش بدي اجيبه، بدي اجيب بيو واللي خلفه بدي اجيبهم.
7: بعد السؤال الثاني استاذ، هلا مثل ما صار بين الرياضي والحكمه اخر شيء، ما في تحاليل بيعملوها للبول الدم لو واحد كان اوفر مهايبر باللعب اخر كوارتر؟
0: يا فؤاد هلا بقى عم تتهم لعيبه نادي الرياضه
7: انه اخذين. بالعكس انا بحبه كتير، والزلمه يعني نفتخر فيه، صناعه وطنيه باب اول، بس رابع
0: بينعمل فحوصات بطريقه راندوملي، ما لما يعرف اللعيب بيخلص الماتش

0: انه لا اوكي اوكي وي اول نو، بس بقول لك شغله يعني مارادونا قصته سياسيه اكثر من انه رياضيه. انا ارجع لورا ما ارجع خبرك خبريه كلها، بس انه
1: بس شغله صغيره، اوقات بحطوا فيديوهات عن البرازيل تبع ناس عم تسرق، ناس بتيجي السياره بتضربه بتكسره.
0: ايه والله هيدا سمحتها بتصور باب، بتصور سامحينها برا،
1: اعطينا اياها الدوله، خلا تعطينا اياها، والله بقلصوه من 10 طابق لهيدا الزلمه الناس.
0: نعم نعم، شكرا فؤاد.
1: اوكي
0: اهلا وسهلا فيك. منتابع واتساب.
2: يا كابتن جورج يعطيك العافية. لعيبة الريال كان يكرهوا لميسي ويكسروه كتير. شو السبب هلا صاروا يحبوه كتير؟ بيقولوا إن هو أفضل لاعب في التاريخ. روحوا تعلموا فوتبول من ميسي وبس.
0: لا الاحترام موجود بين اللعيبة يا مهدي، يعني أوكي بيكونوا أخصام بالملعب وبيكسروه أكيد لأنه كمان طلعوا من جو الماتش، بس بالنهاية شفنا راموس قد صار أصحاب مع ميسي. وشفنا كاسيميرو هلا البرازيل انتقل لانتر ميامي قد صار اصحاب مع ميسي. ودي احكي عن ميسي قبل ما يجي على انتر ميامي، لما كان بعده لاعب بمانشستر يونايتد سالوه مره كان بحديث وقال لهم انه اعظم لاعب لعب ضده. اتصال 09-218-233. الو
3: الو
0: مرحبا.
3: مرحبا سين جورج.
0: يا هلا مين معي؟
3: معك حسن.
0: ايه حسن تفضل.
3: كيفك سين جورج؟
0: تمام تمام
3: والله أنا بسمعك دايما برنامجك من أحلى البرامج
0: حبيبي يا حسن، مرسي.
3: وأنت من أحلى المحللين الرياضيين
0: الله يخليك.
3: هلا أنا مشجعي برشلونة.
0: إيه
3: شو رأيك كان حيجي ألفاريز لعنا؟
0: مش بس ألفاريز هلا عم تجيبه رودري، دق له فليك لرودري وقفله تريد. هو ريال مدريد هلا معصبين بمدريد إنه كيف إيه
3: كان عمره
0: محسوم للريال شكله بده اياه برشلونه هلا، وحابب يجي على برشلونه لانه اسلوب لعبه يتناسب اكثر مع البارسا.
3: هلا لازم يجي ليعوض ديونج.
0: اذا فال ديونج، فيل ديونج
3: مو مصاب اصابه طويله.
0: ايه بس انه بيرجع يعني بيرجع بعد كم شهر يعني باول الموسم بيكون جاهز ان شاء الله.
3: يلا الفاريز شو ديكو سفر على مدريد
0: لنشوف اذا بيجيبوا الفاريز ورودري بتصور بصير فريقهم رايح على برشلونه السنه الجايه.
3: وانا مدافعين كمان
0: بحاجة مدافعين. هلا بنجيب لك مدافعين تكرم عينك. يا هلا بحسن. نعم يا هلا بحسن اهلا وسهلا فيك. منتابع واتساب يلا.
4: مرحبا استاذ جورج يعطيك العافيه. ليك هذا الشاب شو صاير معه؟ انا ما فهمت ما لحقت مزبوط شو صاير معه، بيبكي وفي مشكل مبين، في مشكل
0: ضاربينه
4: وعطرينه، في مجال تفسر شو صاير معه؟
0: حكينا كتير بالموضوع، شبين عمطوه كسروا عليه، حاول يزمر له حكي قال له ما سبل له، قال له شيء حمار ما بعرف، نزلوا عليه بدون يضربوه ودعوسوه بالنهاية فتحوا الباب وحطوا له كمان سكين. كان ما بنرجع للموضوع بس قصة كتير كبيرة صارت. اتصال الو
5: بصوار.
0: اهلا
5: كيفك؟ هاي تمام
0: تمام تمام. مين معي؟
5: معك إلي.
0: اهلا بإليك.
5: بس ما انه هلا في اتصال قبل رجع فتح سيرة المونديال.
0: نعم.
5: برأيك هذا اسوأ وصيف بتاريخ المونديال؟
0: اوه حلو السؤال يا لوس. اسوأ وصيف بتاريخ المونديال؟
5: ايه اسوأ وصيف بيلعب جيم فينال بتاريخ المونديال ما بتقعد حدا.
0: والله يمكن ايه يمكن بقول لك ايه اذا برجع لورا التاريخ. ايه يمكن هو صراحة
5: خصوص المشكلة اللي عم تحكوا عنه. انا صراحة مش عارف هلا عم اسمع الراديو.
0: ايه
5: صار مشكلة مع شاب رفيق ما بعرف اكيد مش رح اقول اسمه اذا هو ما
0: نعم
5: هو محامي. كانت قطعته السيارة تحت يعني على الكارانتينا.
0: اوكي
5: الفورم يعني على الكارانتينا دق لبلاطة هي وجاي يعني هو ناطر بلاطة بيجي موتو بفوت فيه هو واقف على يمين موتو بفوت فيه.
0: اوكي
5: نزل الموتو بده يكسر له السيارة بدك تصلح لي الموتو في خي شو خصني ما أنا أنت جيت فيه. قال له أو كسر لك السيارة أو بتصلح لي الموتو. آخر شيء قال له قد ايه بتكلف الموتو؟ قال له $60. قال له تفضل هي $60. قال لي خي شو بعمل معه؟ بكسر لي السيارة أو بيقوصني وبضل ماشي؟ لا بشتري حياتي يمكن $60.
0: هو حله انتبه وقال له حرام يعني صبي لما صارت معه الزلمة مش صبي عنده عائلة. قال له خي شو بدك خد مصاري هيدا بس ما تقرب علي.
5: ما هو يعمل لك الفئة يعمل نفس الشيء. قال لي خي $60 ويمكن كان قوصني وضل ماشي.
0: لا $60 كتير حلوة. ايه
5: في زعران كتير على الطريق يعني.
0: نعم ان شاء الله نتمنى يا يكون ما بعرف يكون في وعي اكتر ويكون في تدخل امني اكتر بهالمواضيع هيدي. شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. ليه

0: واتخاف.
1: يلا كمان اتصال 09-218-233. ألو
2: ألو بونسوار جرجاب.
1: أهلا أهلا
2: مع جورج.
1: أهلا وسهلا بجورج تفضل.
2: جرجاب بس سؤال ماتش الحتمي
1: الفينال منرجع نحكي باسكت حكينا التلاتة.
2: لا لا يا خي مش مخطوط يعني ما يعني جو غطاس مخصوط فيه يعني
1: نخيي ما دائما تعرف شو دائما كبش المحرقه بيصير الكوتش بعد كل صار
2: لا لا لا لا لا لا لا نحن بنفهم باسكتبول نحن بنحضر باسكتبول
1: ليك سؤال من بعد الجيم 3 كلنا معك وكلنا مع غطاس
2: لا لا لا بجيم 3 دقيت لك وقلت لك يا جوش
1: جيم 6 سوري جيم 6 جيم 6 بعد جيم 6
2: ومن اول ما هذا مبين الاتحاد عم يمدوا اللعبه بس نجي مصاري
1: ده يا
2: زلمه من اخرها جوش بلا جوش وانت بتعرف هذا الشيء؟
1: لا والله ما بعرف هذا الشيء.
2: لا انت بتعرف هذا الشيء لانه في دعايه في مصاريف بينزل.
1: طيب اوكي بنحس بنحسن حظ راحت جيم 7 بس انه كل فريق كان قوي على ارضه.
2: بعدين سوري جيم 6 انت عم تحكي ليه؟ مين قال لك ما كان يعمل له كمين اكمين الفران لجو غطاس؟ عم تفرجي انه نحن ما بنسبه وما لنا عاطفه.
1: ممكن.
2: ووقت اللي جات نزلوا لعبوا لعيبته.
1: هلا انا خلص
2: بعدين خيط غطاس مش لهيدا الفريق ما بعرف عيب يعني عن جد عيب عم بكبوا 6-7 مليون دولار يروح يعملوا ملعب فيهم احلى
1: اوكي جورج
2: 4 سنين بيعملوا احلى ملعب
1: نعم شكرا لك اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك منتابع مع فادي
3: يا ابو جريش خبرنا يا خيي شو صار يعني هلا عم تابعك هلا دورت يعني عم تحرسنا شو صار
1: والله رجعت خبرت الخبريه بس الفويس تبعك صار له تقريبا تلت ساعه بتصور رجعت عرفت الخبريه فادي منتابع
4: بونسوار جورج كيفك معك شربي شدياء زميلك بالجامعه
1: شربول
4: ان شاء الله منيح
1: شربول شربول
4: ولا يا جورج هلا عم بسمعك وسمعت الشاب اللي صارت معه الحادثه بصراحه استفزتني مثل ما استفزتك يعني عن جد شيء كتير بعصب شيء كتير بسم البدن ده في ناس بهالبلد أقل شيء ينقال عنا حيوانات ده في ناس كبران الخسة براسها وعطينا من إيدها وأكيد بلا تربية أكيد وولاد شوارع مفكرين انه
1: ما في دولة
4: انه العالم برغش قدامه
1: العالم برغش ايه
4: فهيدول الناس اقل شيء يتمسح الارض فيهم اقل شيء
1: شكرا شربل بعد الفويس طويل بعد اكثر من هيك منك بس سوري يعني في كتير ضغط اليوم كتير على الواتساب منتابع
5: انا هلا الان طلعت بالسياره وعم بسمع الخبريه لو سمحت ابو جريش
1: حبيبي هلا يعني كمان الفويس تبعك وصل من اكثر من 20 دقيقه بتصور الموضوع رجعنا حكينا فيه أكثر من مرة وتوضحت الصورة منتابع
6: جورج بونسوار معك جورجات أمشفقت لك ويعطيك العافية وينعيد عليك الليلة عيد مرضومة على السلام وعيد الرب أنا بدي أقول لك يا جورج أنه زعلت على هذا الشخص عن جد لو ما بنعرفه بس هو خيلة لنا بالوطن شو ما كان ليه الإنسان بيتصرف هيك بدون ما يقيس على نفسه هالشخص اللي عمل فيه هيك لما بيقيس على حاله انه بيظلم الشخص وبيعمل فيه هيك يعني الله لا يجرب حدا والله ينجينا وانا بقول له يطول باله ويتكل على الله وما في شيء الا ما بيبين بالنتيجه
1: ان شاء الله
6: وليتك موافقه يا جورج
1: اهلا وسهلا فيكي

0: يلا منتابع كمان واتساب.
1: مساء الخير مساء الخير يا جورج حبيبي معك نبيل وصويا البدرون. لك هيدي قصة الزلمة هذا الكويس الدرويش اسمه سامر حبيبي. أولك في حدا بهالدولة عم يسمع؟ في حدا؟ احنا عم نقلن ان احنا ما بدنا امن ذاتي، بدنا نخلص من هول الناس. أولك في حدا عم يسمع؟ ما اللي قبلن قال ما خلونا. طيب هودي شو صار؟ ما خبرونا، ما شافونا، ما يا عمي في ناس بهالبلد أوادم بدهم يعيشوا، بدهم يعيشوا، بدهم كل مقومات الحياة، وأول شيء الدولة. يا الله شو عم بيصير يا ناس يا هو؟ ولو ما سمعوا، ما سمعوا هالدولة لشو؟ يا خي يحلوا إذا ما فيهم يحلوا هالدولة ويسلموها للأمر الواقع ومنخلص. يسعد مساك يا جورج.
0: أهلا وسهلا نبيل، ناخد اتصال 09-218-233. ألو ألو ألو، في حدا على الخط معنا؟ طيب يا نور عيوني بحلم حبيبي دوني فريفر حبيب القلب، عطنا احلى تحيه من ميروبا. ميرسي، انت كمان بنحبك كتير يا انطون. منتابع كمان واتساب.
2: سعيده هلا اكثر من المشكل اللي استفزني الزلمه هيدا اللي صار معه مشكل بالرين، استفزني هيدا اللي عم يحكي بكندا. يا خيي مين قال لك تجي على لبنان؟ خيي خليك بكندا، ما حدا، ما بدنا نظبط البلد خيي، مبسوطين فيه هيك تمام. مين تقلان عنك اذا جيت على يعني شو عامل اللي جاي انت لتجي على لبنان
0: هلا محل ما
2: انه تفيده بشيء مثلا؟ خليك هون يا حبيب.
0: هلا ما بدنا نجبر القصه، بدنا نصلحها مزبوط. طيب منتابع اتصال 09-218-233. الو
3: الو،
0: مرحبا.
3: مساء النور، كيفك؟
0: صباح، مين معي؟
3: معك فراس.
0: اهلا وسهلا فراس، تفضل.
3: بس بدي اعرف عن شو الموضوع، طبعا فوت بغير موضوع يعني.
0: بدك تفوت موضوع اذا بنلحق بعد كطارح موضوع كتير مهضوم لحلقه اليوم، بس للاسف يعني سمعنا خبريه مش حلوه من احد المواطنين، يعني حرام خبرنا اياه وكان كتير متوتر. خبرنا حادثه صارت معه على الرينج، هو رايح على الاشرفيه، اعتداء صار عليه. تحولت الحلقه لهذا الموضوع، شو بدي خبرك يعني؟
3: يعني انا نصيحه لكل واحد وجهه نظري، في كتير ناس، في ناس ما عندهم شيء يختاروه، هو دارج ما حد يبعد عنهم لانه بدهم يخسروا غيرهم.
0: ايه بس اذا هو طحش عليك كسر عليك او دق فيك يعني شو بدك يعني؟
3: اذا طحش عليك كسر فيك بدك خليه
0: ضرب سيارته يعني، حتى ضرب له سيارته من قدام يعني،
3: ضرب له سيارته من قدام ما ينزل من السياره، يدور خليه يروح على قدام شي مخبر، قدام محل دوله سكني وخليه ينزل على ساعتها، ساعتها الدوله بتربيه لهيدا اللي عم يهجم عليه وعم بكسر له سيارته.
0: نعم
3: يعني انا مره صارت معي واحد دوى وطفى وهجم علي بالسيارة وراي، أنا ما نزلت من السيارة، دلت وصلت على مركز أمني وقفت قدامهم قلت له أنا بحميتكم، عرف فل دغري، ما بعرف شو كان بيزبط، بده يسرقني بده.
0: نعم
3: يعني بتصير في ناس، يعني في ناس جيت نظر وخبرة تسوق عنك عن غيرك، أنت عم تسوق سيارة بغير موضوع، أنت تمشي دوري غيرك، في ناس مش طبيعية، عرفوا ماشي بالسيارة وين، والله العظيم بشرطة
0: بالسيارة بيطلع بالسيارة بيقطع الدين. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
3: نعم
0: نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
3: نعم
0: نعم نعم نعم
3: نعم نعم نعم حسب المرضى حسب
0: البيئة
3: اللي عايش فيها. وشغلة تانية بطلب، أنا بطلب من الدولة، بطلب من رئيسنا الله يطولنا بعمره طالب البنوك يلحقونا هالملف يعني دخيله، الله خلينا الملف ما يكون حدا في حصانة وراه، كل واحد سيري مصريات المودعين خليه يتوقف ويتحاسب، يعني هذه الحصانة بكفينا بها حصانة، لازم الله يطول بعمره ويوقف لنا اياه ونشوفه وين انه يعني مصريات العالم مش لعبة، احنا قاعدين عم عايشين $500
0: كان كفينا بالشهر يعني. نعم. شكرا لك حبيبي، اهلا وسهلا فيك. منتابع

0: كمان اتصال يلا 09-218-233. ألو
1: مساء
0: الخير سيدي. أهلا أهلا فيك، كيفك؟ مين معي؟
1: نظيف حكيتي.
0: نعم؟
1: معك حنا نظيف حكيتي.
0: أهلا حنا.
1: بدنا نشوف الدولة عزيز الدورة بس.
0: إيه. بس هونيك؟
1: بس.
0: بدنا نشوفها وين ما كان، مش بس محل واحد.
1: جيش الدورة عجيبة.
0: إيه هلا سمعنا كمان أخبار على الموضوع.
1: جيش الدورة عجيبة كثير.
0: نعم.
1: ما حدا بيعرف كوها ومن بوها.
0: اوكي حنا شكرا لك، منتابع واتساب. يلا
2: بونسوار شباب، هلا انا طلعت من بيتي وما سمعت شو الموضوع اللي عم تحكوا فيه.
0: والله حكينا فيه كتير، وبتصور كمان لانه الفويس تبعي كمان وصل من 23 دقيقه تحديدا. ما بقى فينا نفتح موضوع جديد، حرام بدنا نحرق الموضوع لجمعه الجاي. يلا خلينا نسمع المداخلات كلها اللي وصلت لنا. حلوه الغنيه، خليها

0: تتابع عصامه؟
1: خي جورج عم ارجع بزعجك انا، ما توغزنا. بيقولوا لك هذا ادمي وما ادمي، لا لا بدك تكون ازعر، بدك تكون ازعر،
0: ازعر مع الزعران مش ازعر. لا
1: صار في مثل سامي وعلى اضرب وسحب الفرد بوجهي.
0: سامر سامر
1: ما بعرف منين اجتنا القوة ونزلت قرطت رابطة معلم، قرطت بوكس. أيوة. ما بعرف كيف فلت، لحقوني 12 سيارة كأنه أنا عامل شيء، عارف كيف؟
0: تمنى حالك يا عصامة، بليه هنا القصص.
2: سعيد كيف أخوش؟ تمام؟ لك بعيد شوية بس بسألك عن رودري، رأي الشيعة برشلونة ريال ضاعت الطاس شوي، فينا نعرف شو القصة أيها الخبرية المضبوطة؟
0: صديقي رودري كان رايح على ريال مدريد بنسبة كتير عالية، بيجي اتصال من هانزي فليك مدرب برشلونة بيقنعه بمشروع البارسا وبيعطيه كمان ضمانات انه هيكون لاعب اساسي وهيعتمد عليه، بيرجع بعيد حساباته وبيشوف انه اسلوب برشلونة بيناسبه اكتر. هلا القرار عنده بس مبدئيا يعني منقول صارت 70-30، 70% رايح برشلونة 30% رايح ريال مدريد. منتابع
3: جورج يعطيك العافية. صفا ليك هو الرينج اصلا كيف مطولهم فيه كاميرات؟ يعني اكيد بيسحبوه من تحت 9
0: ان شاء الله.
3: هي شغله تانية، موضوع الموتوسيكلات اصلا بلبنان يعني مع احترامي لكل اللي بسوق، اكيد انت ملتزم وبتسوق بكل رواق وبكل شو بيقولوا
0: سيفتي وكل شيء،
3: بس في عندك أكيد اشخاص سوبر مقرفين بالسواقه، يعني بقرفوك حياتك بلبنان انت عم بتسوق، يعني هذا اللي بتزع يمينك، اللي بيطلع من ورا الصندوق، اللي بيطلع شيء مقرف يعني، فلازم نحط له نحط
0: عم بيشوهوا صورة كل حدا بيسوق موتو بالبلد. أنا معك بهالشيء، صرنا مستحي نقول من سوق موتو والله العظيم، وبدي خبرك مع احترامي ما عم بقول، ما تقولوا عم بحكي فوقية، بس دراجات يعني بتوصل ماكسيموم 100 سي سي، 120 سي سي، بيفخطوا لها الديبو تبعتها تصدر أصوات مزعجة ما بيكون حقها، يعني برجع بقول ما عم بحكي مصاري بس ما حقها كلها على بعضها 200-300 دولار، تمشي على الأوتوستراد، ممنوع تمشي على الأوتوستراد أصلا بلا نمرة بلا شيء بلا كاسك، بيكون هو هو هني هول الناس. أنا بتفاجأ كيف نشوفهم على الأوتوستراد، كيف بنشوف حدا اخد عيلته على موتو، برجع بقول تسوى نقلة صراحة قلناها، هلا معه 3-4 على الموتو اخدهم على هايوي منشوفه، ما بعرف كيف عم يقطعوا عم يمشوا هول قدام القوى الأمنية. منتابع
4: سوري حبيبي ما نسيت ما قلت لك اسمي شليطة أبو أنطوني، الله يعطيك ألف عافية.
0: شليطة بصورك عم تحكي عن الحادثة، حكينا كتير عنها. منتابع شو يا حسين؟
5: بس الخير استاذ جورج، تحياتي لك، معك حسين، انا دائما بسمعك والله، بس اتواصلت معك من فتره. اول شيء الحمد لله على سلامته لهيدا الشاب اللي حكى، وثاني شيء بدي لك مبروك لنادي الانصار الرياضي احرازه البطوله للمره 16 بتاريخه، وهو سيد الانديه اللبنانيه يعني.
0: نعم.
5: وبدي اسالك سؤال بالنسبه ل نادي الريال، شو الوضع؟ فينيسيوس جدد ولا
0: باقي بالفريق
5: ولا لا؟
0: ما راح يتخلى عنه بتصور جوزيه مورينيو، باقي بالفريق، ما في بتصور اي سبب لا يترك.

0: اثر على الاغنيه اللبنانيه وعلى كل شيء هيك بيدخل بدخل بهجه وفرح على قلوب الناس. اغاني حلوه شو ما غنى بنتابع.
1: جورج سعيد حبيبي،
0: انا حضرته السبت باهدم خبط
1: بس رأي صغير بالنسبه للباسكت بالفاينل. انا برايي الفاينل جيم لازم تلعب على ارض محايده، ملعب لا هذا ولا هذا وبلا جمهور.
0: ليش؟
1: وكل ما هي ارغاني مثل ما بيقولوا،
0: ما بلا جمهور يا صديقي ما انا حلوه اللعبه ولا رياضه حلوه بلا جمهور. وبالنهاية لا، حقه كل فريق تصدر ريجولر سيزن يلعب المباراة الفاصلة على أرضه، هيدي الرول موجودة بكل دول العالم بالرياضة. هلأ بملعب غير يمكن ما بعرف، بس أنه يعني لو أكيد الفريق أخذ ملعب تاني غير، بس أنه بالنهاية غزير ملعب الحكمة، منارة ملعب الرياضة.
2: هلو أبو جريج، my name is Alan، أنا عايش بين لبنان ونيجيريا، صار لي أكثر من 25 years. same thing happened with me، نفس الشيء صار معي. One motorcycle على المين هاي واي hit me on the right side. Imagine. No. I don't know how. Oh, they fall down and بدون يعملوا مشاكل. I had to call the police and I had to call the Red Cross. مش معقول. Is unacceptable.
0: الحمد لله على السلامة يا صديقي. الحمد لله على السلامة.
3: بونسوار جورج، كيفك؟ يعطيك العافية، معك جهاد. سمعت هاي بس أنا عم سوق وهلأ تصفيت. الموضوع كتير استفزني وهذا الموضوع مفروض ينلاقي له حل بأسرع وقت، لأنه اليوم أغلبية الشعب لبنان شعب معمول من ناس أوادم، بس في مجموعة صغيرة زهران وعم يعملوا شغلتهم، كل يوم بيطلعوا لنا موضة جديدة. أنا من كم يوم شفت شوفير تاكسي إجوا كمان 2 موتو استفزوا. أنا وقفت أوام، في ناس ما عندها جراءة، بس أنا وقفت قلت له يا خي بدك شيء؟ عايز مساعدة؟ قال لي مثل ما شايف، اللي ما نشافونا إنه صفينا حد بعضنا، ما إنه ما بعرفوا لشوفير التاكسي ولا بيعرفني. لقيت إنه شخص عنده عائلة عم يعيشها واثنين زهران عم يجربوا يستفزوا.
0: نعم،
3: رجع للموتو تبعيتهم وطاروا مثل العصافير.
0: شكرا لك. بعد باخد آخر فويس قبل ما أختم إذا منلحق. في كتير فويسات ورا بعض. ليش؟ ليه مسجلين للصوت بس؟ طيب بدي اتشكر كل اللي تواصلوا معنا اليوم صراحة. خبرية سامر هزتنا كلنا بأول حلقة، 5:30 على القد يعني، بعضنا مفتتحين واتصل فينا أول اتصال وراح الموضوع كله عن الحادثة اللي صارت معه على جسر الرينج باتجاه الأشرفية، وخبرنا وعشنا معه فعلا يعني. أنا صرت تعيش معه وهو عم بخبرني، حط حالي محله شو عم بصير لحظة بلحظة. متمنى ما بقى نشوف هذا الشيء على طرقاتنا، وأهم شيء محاسبة هول الزعران، مش بس ينضبوا، محاسبتهم وتعذيبهم أنا مع هذا الشيء، مش بس إنه كمان حبس أو توقيف أو غرامات، لا، هول بدهم تعذيب، والتعذيب في له كتير وسائل، وبتصور كلنا بنعرف شو الحلو فيها. أنا دايما مع هيدا الأسلوب. بدي أتشكر كل اللي تواصلوا معنا مرة جديدة، thank you so much. إلي مرسي. كمان بدي أقول تانكس لكل يلي مين بعد مين بدنا نتشكر بعد. خلاص، كن معكم صديقكم جورج سويدي ورا المايك، بنلتقى نهار الثلاثة اللي جاي. إلى اللقاء.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: كوبل على خمسة بيلاقي صعوبة بالإنجاب. منظمة الصحة العالمية بتعرف العقم على أنه عدم القدرة على الإنجاب بعد سنة كاملة من العلاقات الزوجية المنتظمة. فإذن إذا بتحسوا حالكم قطعتوا هيدي الفترة وما عم بيصير في حبل طبيعي، يمكن لازم تستشيروا طبيب. كمان إذا عمرك فوق 35 سنة أو عنا مشكلة ممكن تأثر على الخصوبة، مثلاً دورة شهرية مش منتظمة أو فحص سبيرم مش طبيعي، لازم نستشير الطبيب على الست شهور ومن

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: في رأيكم وبعد تحكيم المنطق والضمير والعلم، من هو الطرف المرتاح مع بعض الانزعاج ومن هو الطرف المعاني؟ كيف لجماعة الممانعة أن يقنعوا أنفسهم بأن أمريكا مرتبكة ومهزومة وبأن إيران منتصرة وصامدة؟ كيف لجماعة الممانعة أن يقنعوا أنفسهم بأن إسرائيل يعتريها الرعب ومنكسرة ومحبطة وبأن حزب الله يواصل المقاومة بثقة ويسجل نقاطا بعد نقاط لمصلحته على درب الانتصار؟ كيف لجماعة الممانعة أن يقنعوا أنفسهم بأن سلاح الحزب يحمي الأرض والعرض والبشر والحجر، فيما الأرض محتلة والأعراض منتهكة والضحايا بالآلاف وبلدات وأحياء بالعشرات مدمرة وبيوتها مسواة بالأرض؟ دونالد ترامب يستعرض في طول الولايات المتحدة وعرضها ويجول في أنحاء عدة من العالم، بينما المرشد الأعلى المجتبى خامنئي لا أثر له حتى ولا صوت ولا صورة. بنيامين نتنياهو يتفقد جنوده في الجنوب، يخوض المواجهات السياسية الداخلية ويزور أكثر من عاصمة ويبتسم هنا وهناك، بينما الشيخ نعيم يطلع بين الحين والآخر تسجيلا بالصوت والصورة من مخبئه الدائم. الأمريكيون يعيشون حياتهم اليومية ويلاحقون شؤونهم وشجونهم وكأن لا شيء يعنيهم في الخارج، بينما الإيرانيون يعانون الأمرين، أزمات مالية ومعيشية واجتماعية واقتصادية وقلقا أمنيا وخوفا من الحرب وتداعياتها، من دون أن نتوقف عند القمع والملاحقة والتنكيل. الإسرائيليون حتى في المناطق الشمالية وتحديدا في الجليل الأعلى عادوا إلى دورة الحياة الطبيعية مع شيء من الحذر، فيما أهل الجنوب وبالأخص من الحدود إلى الليطاني بين تشرد وتهجير وهواجس لا تنتهي. في الخلاصة، ثمة حاجة لإعادة تصحيح مفهوم الانتصار والانكسار ومفهوم الربح والخسارة، لأن بيع الأوهام لم يعد واردا بعدما انتهت مدة صلاحيتها، ولأن تسويق الأحلام لم يعد عملة رائجة بعدما انكشف الواقع المذري. يا سعاد، أنحن منتصرون؟ أجل يا طعان، صحيح أن بيتنا تعرض للدمار لكن البنماك الأخير ما زال صامدا، صحيح أن أموالنا طارت ولكن ما زال لدينا ما يكفي لشراء الخبز وبعض الجبن، صحيح أننا نخشى المسيرات الغادرة والصواريخ الموجهة، ولكن لو لم تكن تلك المسيرات والصواريخ تخشانا لما هاجمتنا. أجل يا جماعة الخير، هكذا يحسبون ولا يتحسبون. سلموا على بيتاغورس والخوارزمي وإقليدس ونيوتن، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

علقان بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نونة كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربعا بتوقيت بيروت، مساء لبنان الحر. مفاوضات روما انتهت بوعد أمريكي بوقف النار. عبدأ البحث تناول المناطق التجريبية وملف الأسرة. إسرائيل تضغط جنوبا واليونيفيل ترصد. لا ضرائب على المحروقات. استنفار أمني عراقي وقتل بهجمات حوثية في اليمن.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع بسام البيطار وبول عباس. لم يعد التصعيد في الجنوب مجرد تطور أمني، بل بات جزءا من معركة تدور بالتوازي مع أي مفاوضات. فكلما اقتربت اللقاءات من تسوية ما ارتفع منسوب التصعيد، وكأن المطلوب إبقاء لبنان في دائرة النار وأخضعه لحسابات المحاور الإقليمية. في الأثناء وبعدما انتهت الجولة السابعة من المحادثات، وفي انتظار البيان الختامي للخارجية الأمريكية حول نتائجها، صعد حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا في الداخل ضد المفاوضات والدولة في مشهد بات ممجوجا وكلام مكررا يهدف فقط إلى إبقاء أجواء التوتر.
1: إذن انتهت الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، والتي ناقشت توسيع رقعة المناطق التجريبية إضافة إلى مناقشة موضوع الأسرى المدنيين والعسكريين.
0: مصادر القصر الجمهوري تكشف بعض جوانب الجولة السابعة. مارسيل العيلي.
2: متابعة لمجريات جلسة التفاوض في روما، تحدثت مصادر بعبدة عن تطور في المفاوضات يتعلق بالأسرى، حيث تم تبادل لوائح أولية في هذا الشأن مع إصرار لبنان على إطلاق الدفعة الأولى من المدنيين في أسرع وقت. وإذا كان الجانب اللبناني قدم لائحة تتعلق بالأسرى والمفقودين، فأن الجانب الإسرائيلي أبرز من جهته لائحة بأسماء اليهود اللبنانيين المفقودين والمقتولين، وتعهد الراعي الأمريكي بمتابعة موضوعي الأسرى والحدود مع الجانبين في الفترة الفاصلة عن جولة المفاوضات الجديدة التي تنعقد وفق موعد أولي في الأول من أيلول القادم. وفي إطار آخر، لفتت مصادر بعبدة إلى أن المفاوضات أنجزت على الخرائط مسحاً جغرافياً للمنطقة المحتلة، تمهيداً لإعداد جدول تسلسلي حول المناطق النموذجية، مع الإشارة إلى أنه لا تقدم في هذا الملف لأن لبنان أصر على منطقة جديدة، فيما تمسك الوفد الإسرائيلي بالتحقق في المنطقتين السابقتين أولاً، فأرجى استكمال البحث بانتظار قرار المستوى السياسي الذي طلب الوفد الإسرائيلي الرجوع إليه. وأيضا فيما يتعلق بموضوع الطرف الثالث المكلف بالتحقق في المناطق التجريبية، فقد أشارت مصادر بعبدة إلى التوصل إلى لائحة مختصرة بمن سيتولى الرقابة، تمهيدا لاختيار الطرف المناسب في المرحلة المقبلة. ولفتت أوساط بعبدة إلى أن جلسة التفاوض بحثت للمرة الأولى البدء بالعمل على مسودات اتفاق أمني يتعلق بالحدود والترتيبات الحدودية والمرجعية القانونية لهذا الاتفاق في مرحلة ما بعد اليونيفيل، والتي على الأرجح ستكون مجلس الأمن الدولي. مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
1: رئيس الجمهورية جوزيف عون كان قال في دردشة مع الصحفيين: في المفاوضات لا نحصل دائما منذ البداية على كل ما نريد، فهذا مسار طويل ولكن علينا الاستمرار فيه.
0: حزب الله وعبر كتلته النيابية واصل هجومه على الدولة والمفاوضات.
3: تستهجن الكتلة بشدة استمرار السلطة في انتهاج سياسة الخضوع والاستسلام والتفاوض المذل مع العدو الصهيوني الذي يمعن قتلا وقصفا وتجريفا وتدميرا، فيما تتابع جلساتها مع ممثلي العدو في روما غير آبهة بكل الاعتداءات والانتهاكات الجسيمة وعدم التزام العدو بأي من موجبات وقف إطلاق النار. ويبدو أن السلطة قد عقدت العزم على اعتماد سياسة التنازل وغض النظر مع العدو رغم كل إجرامه المفتوح بحق البشر والحجر، وما تهديده لأهل المنصور وإجبارهم على إخلاء بلدتهم بالأمس إلا دليلا إضافيا على بؤس خيارات السلطة وعقمها الواضح.
1: الانسحاب مؤجل والجنوب رهينة مفاوضات روما. سيمون حتشيتي.
4: 3 أيام من الاجتماعات في روما، عنوانها البحث عن آلية لترجمة اتفاق الإطار إلى خطوات ميدانية فعلية. الوفد اللبناني تمسك بانسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق إضافية في الجنوب بما يسمح للجيش اللبناني بالانتشار وتوسيع المناطق التجريبية. في المقابل وصلت إسرائيل ربط أي انسحاب بضمانات أمنية وآلية تحقق إضافية، ما أبقى نقاطا أساسية عالقة. وبحسب الأجواء التي رشحت عن المحادثات حتى الساعة، نجح الوسيط الأمريكي في منع انهيار المسار التفاوضي. الكاتب والصحفي في جريدة نداء الوطن آلان ساركيس تحدث في هذا السياق عبر لبنان الحر.
5: مفاوضات صعبة وبدها تاخذ وقت، وفينا نقول انه بالسياسة هذه المفاوضات عم تتقدم، لكن على الأرض بعد ما في تقدم واضح، لأنه القصص معرقلة والقرار منه بإيد الدولة اللبنانية. طالما أنه حزب الله موجود عم بيحط العصي بدواليب المفاوضات، الشرط الإسرائيلي صار واضح، لا انسحاب من الشريط الحدودي وجنوب الليطاني والخط الأصفر قبل تجريد سلاح حزب الله ونزع كل أوراق القوة والعسكر التي تمتلكها إيران بجنوب لبنان. هالشيء بيوقف على الدولة اللبنانية، شو بدها الدولة اللبنانية وهل ستحزم أمرها، أو أنه الدولة اللبنانية بدها تضل بسياسة أبو ملحم. ما فينا نقول المفاوضات دخلت مرحلة المراوحة أو رح تنجح، لأنه كله مرهون بالخطوات التي ستتخذها الدولة اللبنانية على الأرض، مع التذكير أنه القرار على الأرض بعده بإيد حزب الله بالجنوب، ولذلك لازم الدولة اللبنانية تاخذ القرار وساعدها تروح على المفاوضات مع إسرائيل.
4: حتى الآن لم تخرج روما باتفاق شامل، لكنها أيضا لم تغلق باب الحل، فالملف انتقل إلى مرحلة جديدة من المفاوضات التقنية، فيما يبقى نجاحها مرهونا بقدرة الولايات المتحدة على تحويل التفاهمات السياسية إلى خطوات ميدانية على الأرض.
0: جنوبا، وفيما ارتفعت حرارة العمليات نسبيا، أشارت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن قواتها هاجمت في خلال الساعات 24 الماضية بنى تحتية إرهابية تابعة لحزب الله في مناطق عدة بجنوب لبنان، ردا على مقتل عدد من الجنود وإصابة آخرين. وقالت إنه من بين الأهداف التي دمرت مستودعات لوسائل قتالية ومقر قيادة وبنى تحتية إرهابية أخرى، مشددة على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل الانتشار والعمل في المنطقة الأمنية لإزالة المخاطر.
1: وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش هدد ببقاء القوات الإسرائيلية فيما وصفها المنطقة الأمنية، أضاف أن هذه الإجراءات يجب أن تستمر حتى تفكيك القدرات العسكرية لحزب الله.
0: اليونيفيل أعلنت أنها رصدت إطلاق 113 قذيفة إسرائيلية منذ الأمس، وهو الرقم الأعلى منذ 21 حزيران الماضي. أضافت اليونيفيل أن الوضع العام لا يزال هشا، ويبقى الالتزام بالقرار 1701 إلى جانب الحوار والتنسيق أمرا أساسيا لخفض التصعيد وعنصرا رئيسا لاستعادة الاستقرار الكامل في جنوب لبنان.
1: والأوضاع العامة والتطورات راهنة، إضافة إلى دور ألمانيا في القوة البحرية في مرحلة ما بعد اليونيفيل، بحثها قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه مع قائد القوة المشتركة الألمانية اللواء ألكسندر سولفرانك.
0: ميدانيا، دخلت وحدات من الجيش بلدة المنصوري بعد ظهر اليوم بعد تصعيد إسرائيلي لافت شمال سور والقطاع الأوسط، حيث استهدفت غارتان متتاليتان بلدة المنصوري بالتزامن مع قصف مدفعي ورمايات بالدبابات تزامنت مع عملية تفجير، كما ألقت مسيرات إسرائيلية قنابل على ياطر وميفدون استهدفت دراجة نارية.
1: وسط هذه الأجواء ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا خصص لمتابعة جهود العودة والتعافي في الجنوب.
0: وفي شأن متصل بالوضع اللبناني، أعلن وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني من أنقرة أن حصر السلاح في العراق ولبنان ينهي أي اضطراب في المنطقة، وقال إن سوريا تؤيد المسار التفاوضي وتدعو إلى عدم الانزلاق إلى مزيد من التصعيد. كلام الشيباني جاء في خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان.
1: نفى كل من وزير المال ياسين جابر وممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة الإشاعات المتداولة على مواقع التواصل حول فرض ضرائب أو رسوم على المحروقات، وأكد اللانية للحكومة بفرض ضرائب أو رسوم عليها.
0: وفي ساحة النجمة، طلب رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع للجنة إيضاحات من وزارة الشؤون الاجتماعية حول تفاصيل المبالغ المرصودة لمشروع اتفاقية تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
1: إعادة هيكلة المصارف أمام الهيئة العامة، أي مصير للودائع؟ ريشار حرفوش.
6: تقرير خاص. بعد إكرار مشروع إعادة هيكلة المصارف في لجنة المال والموازنة، تتجه الأنظار إلى مجلس النواب، حيث يبقى السؤال ما هي المهل والمراحل القانونية التي تفصل المشروع عن طرحه أمام الهيئة العامة والتصويت عليه. وفي هذا السياق يقارب الخبير الدستوري سعيد مالك المسار التشريعي للمشروع والمهل المرتبطة به.
7: سندا للمادة 42 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ترفع تقارير اللجان إلى مكتب المجلس لإدراجها في جدول أعمال جلسات مجلس النواب ضمن هيئته العامة وفق ترتيب وصولها، مع حفظ الأولوية للمشاريع المعجلة. قانون هيكلة المصارف طالما يتمتع بصفة معجلة ليجب أن يوضع على جدول أعمال أول جلسة لمجلس النواب.
6: بدوره غاص الخبير المصرفي جاسم عجاء في إيجابيات النص وسلبياته وانعكاساته على المصارف والمودعين.
8: إيجابيات في عندك إطار قانوني ومؤسسي لتصفية المصارف أو إصلاحها. أهم نقطة فيه أنه صار في عندك معيار السيطرة الفعلية، بدل ما كان قصة نسبة ملكية الأسهم، في عندك استجابة لمتطلبات صندوق النقد الدولي على هذا الصعيد. من السلبيات أنه مرتبط أكيد بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، وهذا الأمر في مشكلة التمويل، لأنه في عندك خسائر وهذه الخسائر بعد لحد هلأ منا عارفين كيف بدها تتمول. في عندك المخاطر، هذا الأمر يعني مثل ما بقوله شطب عشوائي للودائع، وهذه شغلة يعني مزعجة بوجود الطعون اللي هو حق دستوري، ممكن هذا أنه يأخر عملية التطبيق. على كل حال المشروع القانون لوحده ما بكفي، هذا شرط ضروري، بس منه كيفي، بده يكون في عندك حتمية مع قانون الانتظام المالي، وبده يكون في استقلالية للهيئة يلي بده تقيم المصارف، وبده يكون في توزيع عادل للخسائر.
6: فهل تكون إعادة الهيكلة مدخلا لإنقاذ القطاع أم فصلا جديدا من أزمة لم تحسم بعد؟
0: طمأنت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان اللبنانيين إلى وصول باخرة محملة ب 35 ألف طن من الفيول الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن تمويل كلفة الباخرة أتى من أموال الجباية. وكشفت المصادر أن الإدارات والمؤسسات العامة ستبدأ في الساعات 48 المقبلة تسديد متواجباتها للمؤسسة.
1: في الأخبار الإقليمية والدولية، تقترب سلطنة عمان وإيران من الاتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز خلال أيام، ويضمن المقترح الحالي بينهما استئناف الملاحة في الممر المائي لمدة 60 يوما على أن تدخل سفن باستخدام الممر الأقرب إلى إيران، بينما تغادر من الجهة الأقرب إلى سلطنة عمان.
0: في اليمن قتل 45 عنصرا من القوات الحكومية بهجوم حوثي على حضرموت ومأرب، وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين أنهم استهدفوا حشودا سعودية شرق اليمن. كما قال
1: السفارة الأمريكية في اليمن، قالت إن الهجمات الجبانة التي شنتها الحوثي على قوات أمريكية أو عفوا على قوات حكومية هو دليل على إرهابهم.
0: في العراق، وجه رئيس الحكومة علي الزيدي برفع مستوى الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي للقوات الأمنية والعسكرية في إطار إجراءات احترازية لمواجهة أي تطورات أمنية محتملة.
1: في إسبانيا، ارتفع عدد الوفيات في أزمة تدفق المهاجرين إلى نحو 100 شخص.
0: في الرياضة، هل هناك ملامح أزمة داخل الفيفا؟ جورج الهاني.
9: أخبار الرياضة. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم دعمه للرئيس جياني إنفانتينو، وذلك بعد موجة من الهجوم عليه أثر مشروع بيع حقوق كأس العالم للقطاع الخاص. كيف يبدو وضع إنفانتينو حاليا، وهل هناك أي خوف على منصبه على رأس الفيفا؟ مديرة الأعلام بالاتحاد اللبناني لكرة القدم فاتن أبي فرج تحدثت للبنان الحر عن هالأزمة المستجدة.
10: بعد أسبوع على الأزمة اللي عاشتها فيفا بسبب إطلاق مشروع فيفا فورورد أنتربريز، إلا أنه آخر المستجدات امبارح إنفانتينو دعا كبار موظفين الفيفا لاجتماع طارئ بالمغرب، وبعد الاجتماع صدر بيان رسمي أكدوا أن الإدارة التنفيذية والأمين العام جددوا كامل الدعم لإنفانتينو. لما نقول الأمين العام، لأنه حكت الصحافة العالمية أنه ماتياس الأمين العام عم بيغرد خارج السرب وعم يشتغل تشتغل ضد انفانتينو. امبارح البيان صدر ليأكد العكس، الفيفا عائلة واحدة عم يشتغلوا فريق واحد، واعتذروا لاتحادات ال211 وقالوا انه المشروع صار من الماضي. بس اذا بتطلع على المشهد بشكل مختلف بتشوف انه الاتحاد الاوروبي تحديدا كان هو عم بيقود جبهة المعارضة ضد انفانتينو، لانه الخلاف بين اليوفا والفيفا مش جديد، بعود لسنوات طويلة. بيعتبر الاتحاد الاوروبي انه فيفا مع توسيع بطولاتها اخذت سلطة ونفوذ وعائدات مالية كبيرة من درب الاتحاد الاوروبي، وهذا الشيء اثر على دوري ابطال اوروبا تحديدا. وبالمقابل مشكل اوروبا ضد انفانتينو، يعني حتى بعد الاجتماع اللي عقدوا، اول اجتماع عقدوا الاتحاد الاوروبي، خرجت اتحادات اوروبية اتصلت بانفانتينو واكدت دعمها لإله. فبتقولوا مشكل شيء بتشوفه بالاعلام صحيح. ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي كان من اول منتقدين المشروع، رغم هيك ماكرون رئيس فرنسا اتصل بانفانتينو واعرب عن تضامنه ودعم فرنسا لانفانتينو. اسيا، افريقيا، اوكيانوسيا، كل هذه الدول مع انفانتينو. هلا بدي اقول لك، برغم من الضغوط السياسيه والاعلاميه اللي كان عم بيقودها الاتحاد الاوروبي بالاعلام ضد انفانتينو، الا انفانتينو لازال بموقع قوي، ولا شيء رح ياثر عليه برايي، ولا شيء اثر عليه، وما في اي مرشح ومنافس حقيقي له بالانتخابات المقرره بالمغرب بمارس 2027.
11: طقس لبنان حر.
1: الطقس صيفي معتاد ورطب نسبيا باليومين اللي جايين، مع درجات حرارة ضمن المعدلات الموسمية حتى يوم الأحد، لا ترجع الحرارة للارتفاع. وبتحذر مصلحة الأرصاد الجوية من ارتفاع موج البحر بكرة وتشكل التيارات المائية خصوصا على السواحل الشمالية.
0: وقبل التذكير بالعناوين، هذا النداء الإنساني مطلوب بلاكيت دم من أي فئة للمريض فاتك حبشي في مستشفى مار يوسف. يرجى من المتبرعين التواصل على الرقم 761-74-641. كان في مساء لبنان الحر. مفاوضات روما انتهت بوعد أمريكي بوقف النار. بعبدأ البحث تناول المناطق التجريبية وملف الأسرة. إسرائيل تضغط جنوبا واليونيفيل ترصد. لا ضرائب على المحروقات. استنفار أمني عراقي وقتلى بهجمات حوثية في اليمن.
1: النشرة انتهت، اخرجها إلي كامل، شكرا لإصغائكم.

0: حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جعف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: طبخة بحث، 3 أيام من المفاوضات في روما بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية في جولة 7 انتهت كما بدأت، لا تقدم في أي نقطة من النقاط المطروحة. وبالتفاصيل، لا اتفاق على مناطق تجريبية جديدة، لا اتفاق على نقاط الخلاف فيما يتعلق بالحدود. إذن الجولة 7 من المفاوضات راوح مكانك، أو بمعنى أوضح طبخة بحث. المسألة ليست هنا، لأن الجميع يعلمون أن ما يجري في روما هو طبخة بحث. المسألة هي في التضليل، إنهم يضللون الناس، يحدثونهم عن تقدم في المحادثات فيما على أرض الواقع لا تقدم ولا من يتقدمون. لهذه الأسباب مجتمعة يمكن القول لا تعولوا على المفاوضات انطلاقا من المقاربات المطروحة. المقاربة الحقيقية هي سلاح حزب الله. طالما أن حزب الله متمسك بسلاحه فعبثا إضاعة الوقت سواء في روما أو في غير روما. من اليوم الأول العقدة والحل في ملف واحد، سلاح حزب الله. فطالما أن هذا السلاح موجود لا نفع لأي مفاوضات، لأنها ستكون مضيعة للوقت. والسؤال الأساسي هو، هل ما زال اللبنانيون يملكون طرف الوقت ليضيعونه؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جعف غالي.

الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.

0: شهيد اليوم.
1: طوني عبدو جعجع، يوسف ديب الشدياء، يوسف الخوري، فياض طعمي، خضور إبراهيم، بربار أسحاق، إيميل راعي، خليل عزيز طبيب، سيدي بطرس عريضة، حليم رشيد وهبي، بول يوسف بحوص، إلي حنا حنا، فادي روماني.
0: ارتفعوا كالأرز.

0: الأب بيترو مراد.
1: الله معكم أخوتي، نحن بالأسبوع الحادي عشر من زمن العنصرة لنهار الخميس. بهنا نهار الإنجيل بقلنا خلي أوساطكم مشدودة وسرجكم موكدة وكونوا ناطرين مثل الأشخاص يلي ناطرين سيدهم يلي جاي من العرس. ساعتها بس يلاقيهم، ساعتها بلاقيهم مستعدين، وما تشوفوا ديش هو رح يفرح فيكم. هون كأنه الرب عم بيقلنا كونوا دايما بانتظاري، وهلا الانتظار مش انتظار خوف، هو انتظار فرح، لأنه الرب عم بيقلنا أنه أنا جاي من عرس، ولكن عرسي ما بيتحقق إلا ما أتلاقى فيك خيي، إلا ما أتلاقى فيك ابني أو بنتي. الرب يسوع فرحه أنه يعيش فينا، يعيش معنا، ترك سمائه تيجي قلي أنه أنا فرحي أنه يكون حدك. من هيك هالقربان يلي كل جمعة عم ينتظرك نهار الأحد أو كل يوم، إدي خيي بتفرح قلب يسوع ساعة اللي أنت بتتلاقى فيه. لقاء الرب منه لقاء خوف، من دلنا نتطلع بخطيتنا وضعفنا، خيي اتطلع بنعمة الله يلي موجودة، وخاصة بحضور يسوع بقلبك وبحياتك. هونيك فرحك وفرح الرب يسوع، ولكن بيبقى القرار هو قرارك. كيف أنا عم عيش وكيف عم شوف يسوع بحياتي؟ هل عم شوفه ديان أو عم شوفه عريس سماوي مليان من فرح اللقاء فيه؟ عم شوفه رحوم برحمته كل يوم عم يتلاقى فيه بس تكرمال يغمرني بحنانه وحضوره. خيي القرار قرارك إنك تشوف يسوع صح، وبس تشوفه صح ساعتها بيصير لقاء عرس. والله معك.

0: المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. حتى الآن النتائج المباشرة وغير المباشرة ليست واضحة تماما، لكن الأكيد أن مفاوضات روما انتهت بنصف نجاح ونصف فشل. من علامات الفشل أولا أن الطرفين لم يتفقا بعد على مناطق تجريبية جديدة، كما لم يتوافقا على آلية تحقق واضحة. لكن في المقابل تم الاتفاق على جدولة المناطق التجريبية، ما يعني أن التطبيق متى بدأ سيتم وفق برنامج متكامل محدد وليس بالتقسيط وفق الظروف. من جهة ثانية، صحيح أن لبنان وإسرائيل لم يتفقا على الدولة التي ستتولى بشكل أساسي آلية التحقق، لكن الخيارات ضاقت كثيرا، بحيث أن القائمة الموضوعة أضحت مقتصرة على بعض الدول التي يمكن أن تتولى المهمة لا على دول كثيرة. والثغرة الكبرى تبقى أن لا شيء يضمن أن إسرائيل ستلتزم وفق وقف إطلاق النار، وإن كانت المعلومات تشير إلى أن أمريكا ستضغط في هذا الاتجاه، وذلك لتطبيع الوضع ما أمكن بين لبنان وإسرائيل. لكن الأبرز أن إنجازين مهمين تحققا. الأول يتعلق ببدء البحث في مسودة اتفاق أمني مع إسرائيل، ما يؤدي إلى إنهاء حال العداء بين البلدين. والثاني التوافق بأن يلجأ لبنان إلى مجلس الأمن لتقرير مرحلة ما بعد اليونيفيل في الجنوب. الإنجازان يحيان أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح ولو ببعض البطء وبكثير من الضغوطات، وهو ما قاله رئيس الجمهورية العماد جوزيفون للأم تي في، إذ أكد أن مسار المفاوضات طويل لكن على لبنان الاستمرار فيه حتى النهاية. إقليميا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كرر الحديث عن تصوره الإيجابي للمحادثات مع إيران، مجددا تفاؤله بإمكان التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب من دون الكشف عن تفاصيل المفاوضات. البداية من جلسة المفاوضات السابعة، وسوف نكون مباشرة مع زميل رامي نصار من روما والزميل أنتوني مرشا من واشنطن. نبدأ مع رامي من روما. رامي، يعني لا يمكن القول أن المفاوضات ناجحة، لكن هناك بعض الإنجازات، ما هي أبرزها؟
1: نادين، مساء الخير. اسمح لي أن أوجز حصيلة هذه المفاوضات التي امتدت على 3 أيام في العاصمة الإيطالية للمرة الثانية وللمرة السابعة بشكل مباشر بين لبنان وإسرائيل. 3 أيام امتدت عليها الاجتماعات. في اليوم الأول أذكر بأنه حصل اجتماع مشترك بين الوفود السياسية والعسكرية والخبراء القانونيين والحدوديين، ومن ثم انقسم اليوم الأول على 3 اجتماعات أخرى متخصصة سياسية عسكرية حدودية. اليوم الثاني حصل فيه بدأ هادئا، ولكن حصل تشنج في آخره بعدما حصلت الاستهدافات والضربات في المنصوري، ومن ثم في اليوم الثالث أيضا حصلت اجتماعات ثلاثية منفصلة عمليا، اجتماعات سياسية عسكرية وتتعلق بموضوع الأسرى تحديدا. اليوم بالنسبة للاجتماعات السياسية تحديدا تركزت على موضوع المناطق التجريبية. لبنان طلب فيها باعتماد الخيام أو بنت جبيل كمنطقة تجريبية تالية، رفضت إسرائيل الخوض في مناطق تجريبية جديدة، وأصرت على ضرورة إيجاد آلية تحقق واضحة، وآلية التحقق بدورها هي مرتبطة بإيجاد جهة ثالثة كدولة ترعى وتراقب العمل في المناطق التجريبية. بحسب معلومات الام تي في، دعيني أشرح بما حصل اليوم تحديدا، إذا رفضت إسرائيل فكرة المناطق التجريبية الجديدة قبل إرساء آلية التحقق كما قلنا، وهي أصرت على إكمال المهمة في المناطق التجريبية الحالية ولاسيما فرون وصريفة. إسرائيل أيضا لا تزال تعارض تولي قوة أوروبية مهمة الجهة الثالثة وضمنا إيطاليا، نظرا إلى مواقف هذه الدول من الحكومة الإسرائيلية. لكن الرفض الإسرائيلي ليس قاطعا بالنسبة إلى الدور الإيطالي، إنما بدت هذه المعارضة واضحة اليوم حتى في المفاوضات. أيضا إسرائيل تحبذ اختيار الجهة الثالثة من بين الدول التي تحظى بعلاقة جيدة معها، وهناك عدة دول بحسب معلومات الام تي في أبدت استعدادها كإندونيسيا وأذربيجان وبريطانيا، وتحضر حاليا ورقة بالمهام المطلوبة من الجهة الثالثة لإرسالها إلى الدول المهتمة. أما بالنسبة إلى موضوع القرار الأممي ومجلس الأمن، الأمريكي في مطلع جلسة اليوم هو قال واقترح بأن يوضع الاتفاق على الجنوب وعلى ترتيبات الجنوب ضمن قرار أممي مما من شأنه أن يقويه أكثر، وبالتالي تحت مجلس الأمن. المفاوضات أفضت إلى شبه اتفاق على المفاهيم العسكرية، طالما أنه الاجتماعات العسكرية ركزت على terms of references، يعني المفاهيم والمصطلحات مثل فيريفيكيشن وكليرنس، صار في شبه اتفاق على هذا الموضوع. المجهود الآن منصب على إرساء آلية تنفيذ اتفاق الإطار على أن يوضع اتفاق أمني بعد إتمام المهمة، نعم، والانسحاب الإسرائيلي تمهيدا لاتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل. أيضا علمت الام تي في أنه بملف الأسرى اليوم حصل اجتماعان فصل بينهما بريك سريع وصار في تبادل للأسماء الأولية. طلبنا يصير في إطلاق سراح دفعة سريعة من المفقودين والمعتقلين عند الإسرائيليين. الإسرائيليين بدور قدموا لوائح وأسماء بيهود موجودين في لبنان وقتلوا أو اختطفوا في لبنان وأولادهم حاليا موجودون في إسرائيل، وبالتالي صار في هذه المطالبة، علما أنه اللوائح اللي تم تبادلها اليوم ولسيما من جهة لبنان هي غير رسمية بعد، وبالتالي هي بداية لحل موضوع الأسرة. ولكن على الأقل لبنان يصر على أنه بالدرجة الأولى يصير في إطلاق سراح للمدنيين تحديدا قبل البحث بموضوع مقاتلي حزب الله. أيضا كما علمنا بأنه ملف الأعمار حضر اليوم أيضا، مش قد امبارح ولكنه حضر اليوم من باب أنه ضرورة تأمين مصادر التمويل ووضع خطة والدعم الدولي، كما أن الملف الحدودي الذي تمت مناقشته أمس كان جيدا بالنسبة إلى لبنان، انطلق مما كان تم الاتفاق عليه مع إسرائيل في السابق بالنسبة للبر والبحر، وبهذا تكون قد وضعت المبادئ العامة للاستمرار في هذا المسار. وبهذا كنا معكم الزميل ربيع شمعون وأنا من العاصمة الإيطالية، والجولة المقبلة في الأول من أيلول.
0: شكرا لك رامي.
2: ومن روما إلى واشنطن للاطلاع على كيفية قراءة الإدارة الأمريكية لما تحقق وما الذي بقي عالقا، التفاصيل مع الزميل أنتوني مرشاق. أنتوني مساء الخير. إذا كنا عم نسمع عن هذه الجولة التي أقيمت اليوم في يومها الأخير، الجولة السابعة، الحصيلة كيف رأت الولايات المتحدة ما حصل في الجولة السابعة؟
3: فادي، يعني حتى هذه اللحظة لم تصدر الخارجية الأمريكية تقييمها الختامي، ولكن الكواليس الأمريكية تشير إلى أن واشنطن خرجت بقناعة واضحة، العقدة لم تعد في الاتفاق على المبادئ العامة بل في بناء نظام تنفيذي، يعني الكرمال تمنع كل طرف أنه يفسر التزاماته بطريقة مختلفة. الإدارة الأمريكية تعمل عمليا على مسارين متوازيين، مسار تقني يحدد ما المطلوب تنفيذه داخل كل منطقة ومعايير قياس النجاح والجهة التي ستتولى التحقق، ومسار سياسي يعني ترفع إليه القضايا التي لا تستطيع الفرق التقنية حسمها لاتخاذ قرارات على مستوى أعلى. أما العقدة الأكثر حساسية فترتبط بحسب المصادر الأمريكية بآلية التحقق وصلاحيتها، من يقرر أن المنطقة أصبحت خالية من السلاح والبنى العسكرية أيضا، وهل تمتد عملية التحقق إلى الممتلكات الخاصة والمنازل، ومن يمنح الإشارة التي تجعل الخطوة الإسرائيلية المقابلة مستحقة. وتشير المصادر أيضا إلى أن هذه الأسئلة لم تحسم نهائيا، وأن البحث تناول احتمال الاستعانة بطرف ثالث من دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق معلن بشأن هوية هذا الطرف أو صلاحياته. وفي المقابل تفيد أيضا القراءة الأمريكية بأن ملف الحدود تقدم بصورة أكثر تنظيمية من ملف المناطق التجريبية، فيما بقيت توسعت هذه المناطق وآلية التحقق ونزع سلاح حزب الله هو من أبرز القضايا غير المحسومة والعالقة، وتحديدا ملف نزع سلاح حزب الله. وهذا يعني أن الجولة نجحت في فرز الملفات فادي وتحديد نقاط الخلاف ونقل جزء منها إلى مستوى تقني أكثر دقة، ولكنها لم تنتج بعد الحزمة التنفيذية النهائية. لذلك سيكون الاختبار المقبل في الجلسة المقبلة هو قدرة واشنطن على تحويل ما تحقق إلى بروتوكول مكتوب يحدد مسؤوليات والمعايير والخطوات المقابلة، ولا يترك التنفيذ رهينة التفسيرات المتعارضة.
2: نعم.
3: حتى هذه اللحظة يعني فادي أنا ومعك بعدنا عم نشوف إذا الخارجية كانوا أصدروا شيء، لا إصدار حتى هذه اللحظة.
2: شكرا لك أنتوني مرشاق. وإلى الميدان الجنوبي، حيث سير الجيش الإسرائيلي دوريات مؤللة في منطقتي وادي سلوقي ووادي الحجير، فيما استهدف قصف مدفعي الحي الشرقي في بلدة المنصوري وغارة على حي المشاع في ميفدون. كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير كبيرة في بلدة زوتر الشرقية، تلتها عملية تفجير أخرى في بلدة أرنون. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي العثور على آلاف البنى التحتية التابعة لحزب الله في الجنوب، تشمل مقرات قيادة ومنصات إطلاق ومواقع مراقبة وبنى تحتية تحت الأرض، إلى جانب كميات كبيرة من الوسائل القتالية، متهما الحزب بإقامتها في قلب التجمعات السكانية المدنية.
0: المبعدون اللبنانيون إلى سوريا من ساحات المعارك إلى قضية تنتظر الحسم بعد سقوط نظام الأسد والعمل على قانون العفو العام. غريسيا أنتون.
4: في سوريا عشرات المبعدين اللبنانيين منذ العام 2012. القضية بدأت منذ حوالي 13 عاما حين امتدت تداعيات الثورة السورية إلى الداخل اللبناني وخصوصا إلى الشمال، حيث دفعت الحماسة السياسية والانقسام الحاد عددا من الشبان اللبنانيين السنة إلى عبور الحدود للمشاركة في القتال إلى جانب فصائل المعارضة السورية.
5: مختلفين على سويريا؟ انتو عم تقاتلوا بسويريا؟ نحن عم نقاتل بسويريا؟ خلينا نتقاتل هناك، بتكون صراحة أكثر من هيك.
4: ما بدأ بالنسبة إلى هؤلاء دعما للثورة تحول سريعا مأساة.
6: لك بعيدة.
4: ففي منطقة تل كلخ الحدودية سقط عدد منهم قتلى في كمين نصبه الجيش السوري، فيما اعتقل آخرون ونقلوا إلى السجون السورية، وبقي العشرات في سوريا لتبدأ منذ ذاك الوقت قضية عرفت بملف المبعدين اللبنانيين.
7: هدول اللبنانيين يوم مطلوبين، هدول جرى لهم أكثرهم تركيب ملفات، أكثرهم تعرض لمحاكمات سياسية بحكم مناصرتهم للثورة السورية، أكثرهم عوقب أو حوسب على موقفه ضد نظام بشار الأسد. هذا الموضوع بات من الملح أن ينجز أن يعالج، بخاصة أنه منهم صاروا مسؤولين موجودين بسوريا، وقد تكون الدولة اللبنانية بكرة عم تتعاطى مع مسؤولين سوري يحملون الجنسية السورية فيما هن مطلوبين على الأراضي اللبنانية بعد متغير السياسي اللي صار بسوريا.
4: هؤلاء لم يرتكبوا أي جرم على الأراضي اللبنانية، ومنهم من ترك سوريا ولجأ إلى تركيا، ومع ذلك لا يستطيعون العودة للقاء عائلاتهم أو تسجيل أبنائهم ولا شمول لقضيتهم بالعفو العام.
8: هؤلاء من الفئة المظلومة التي لم يلحظها لا المطالبة بقانون العفو ولا المطالبة أيضا بحل هذه القضية، ذلك لأن جزء كبير من السياسيين السنة في لبنان هم في الواقع من بقايا بشار الأسد، وهم من المتضررين من سقوطه ومن المتضررين من الإدارة السورية الجديدة، لذلك لا يريدون لهذه القضية أن يعني أن تبرز وأن تحل.
4: مصادر مطلعة على الملف تقول للأم تي في على الحكومة اللبنانية أن تأخذ قرارا سياسيا بحق هؤلاء مع الأخذ بالاعتبار قضيتهم الإنسانية، قرار يقضي برفع الإجراءات الأمنية والسماح بعودتهم لتسوية أوضاع عائلاتهم.
2: برلمانيا، هيئة مكتب المجلس تعقد اجتماعا لتحضير لجدول أعمال جلسة مجلس النواب، على رأس الجدول الإعداء العفو العام وقانون الإعلام. تقرير حسن الرفاعي.
9: على وقع الخلافات رفعت جلسة مجلس النواب الأخيرة، واللغم تمثل بالعفو العام وإلغاء الإعدام، ومن هنا استكمل البحث بين الكتل والأحزاب تمهيدا لجلسة المجلس المنتظرة، وهو ما سينعكس على اجتماع هيئة مكتب المجلس تمهيدا للدعوة لهذه الجلسة التي علمت الام تي في أن جدول أعمالها سيشمل قانون الإعلام وأكثر من مشروع قانون، وعلى رأس الجدول العفو العام.
10: نواب السنة كلهم سوا عملوا نوع من المبادرة واتفقوا مع بعضهم وبرموا على الكتل، وبالآخر هالكتل رح تصوت. بالمبدأ كان الرئيسين المجلس النواب والحكومة كانوا رايحين باتجاه أنه أن يحصل حد أدنى من التوافق، لن يحصل إجماع على هذا القانون أكيد، ولكن أن يحصل حد أدنى من التوافق عليه في حال بده يمر.
9: الملف الساخن المنتظر الآخر هو قانون إصلاح المصارف الذي دخل وخرج إلى اللجان مرارا وتكرارا لإدخال التعديلات.
10: هناك تعديلات على القانون اللي تم إقراره السنة الماضية مطلوبة من صندوق النقد الدولي، صار في نقاشات، صار في تعديلات بقلب اللجنة نسبة لمشروع الحكومة. هيدا النقاش هون عم بيصير، بتأمل أنه الصيغة اللي وصلنا لك لجنة ميل أن لا يكون عليها اعتراض من صندوق النقد حتى الموضوع بقى يخلص وننتقل مباشرة ما بعد هذا القانون إلى قانون انتظام المالي واسترداد الودائع اللي كل الناس نفرته.
9: جدول أعمال حافل يعد له للجلسة التشريعية، بينما يعني أطراف بعينها وما يشمل الشعب اللبناني برمته ينتظر أن تترجم التفاهمات والتواصل بإقرار القوانين.
0: قضائيا، مجلس شورى الدولة يعيد فتح ملف فساد ام اي بي، فيما تتحرك تشيكات كريم خياط لحمايته وإقالة شاهد الدولة كمال حايك. اما بيغو فيغيتاس فباتت على ابواب سجلات المصنع الالماني. مجدولين لحم.
4: لما اللبناني بيسأل ليش ما عندي كهرباء، الجواب بدولة الإصلاح اللي بيفتح ملف بينفتح له ملف. الجواب بالعلاقات الشخصية، مش بس بالفيول والمعامل، وبقضاء بيحول ملف هدر بعشرة ملايين دولار إلى حملة تبرئة مشوهة. نائب العام التمييز السابق القاضي جمال حجار حفظ ملف فساد متعهد الصيانة MEP وشيل منع السفر عنه، فسوق القرار كبراءة لرئيس التنفيذي كريم خياط ومديرة يحيى مولود. لكن مجلس شورى الدولة أعاد الملف إلى المكان اللي حاول قرار الحفظ تجاوزه، سجلات الشركة الألمانية المصنعة. بمراجعة MEP ضد مؤسسة كهرباء لبنان، كلف قاضي العجلي نيكولا تابت شركة بيرو فيريتاس ليبانون إجراء خبرة على معملي الزوق والجية، وألزم MEP بتسليف 30 ألف دولار لبدأ. مهمة بيرو فيريتاس تقنية بتبدأ من جمع كل الاختبارات السيوت اللي أجرتها MEP من 2017 مع فواتير شرائها واستخدامها ونوعيتها للتحقق من مدى التزام الشركة بآراء هيئة التشريع والاستشارات بوزارة العدل. الخبير مكلف بالتواصل مباشرة مع أفرلانس أي مان أنرجي سوليوشن سابقا للحصول على الملف الإداري الكامل وعدد أعمال الميجر أوفر هول منفذة فعلا بحضور خبراء المصنع وإشرافهم، إضافة إلى البيانات الأصلية لقطع الغيار اللي تسلمتها MEP. أهمية قرار مجلس شورى الدولة أنه بينقل القضية من حضن MEP إلى مطابقتها بسجلات المصنع. فمان نفت صدور مستند منسوب لإلها وأكد التزوير توقيعي خبيريا أولاف جونيا ودان زندر، كما اتخذت إجراءات بحق موظفة عبدالله قزقية فيما استند قرار الحفظ نحو 17 مرة إلى مراسلاته، بعضها عبر واتساب رغم خروجه من الشركة والتشكيك بصفته ودوره. تقاطعت الوقائع مع تقارير ADF الفرنسية عن خلل بالصيانة وإفادة موظف MEP السابق خالد الشوع حول استخدام قطع غيار غير مطابقة. الملف أثارته الوزيرة السابقة ندى البستاني وثبت معطياته الوزير جو صدي، وقادوا باسم كهرباء لبنان رئيسة ومديرة العام كمال حايك ومحامية زياد الفخوري فيما حققت فيه MTV وتقدمت بواسط محامية مارك حبقة بدعوى قضائية. تشبيكات الخياط مع السراي الحكومي بتهدد اليوم شاهد الدولة كمال حايك اللي جمع المراسلات الدولية، قدم الإخبار وتمسك بتنفيذ قرارات مجلس شورى الدولة. إبعاده بيطرح أسئلة جوهرية على موقف رئيس الحكومة نواف سلام من إقالته وإعدامه سياسيا قبل اكتمال شهادته عن الدولة اللبنانية بملف هدر آل خياط للمال العام. أما وزير الطاقة جو صدي اللي ثبت معطيات الملف، فمسؤوليته اليوم أنه ما يتحول من شاهد على الوقائع إلى شاهد صامت على إقصاء من كشف الوقائع. الابتزاز الإعلامي لن يغير الحقيقة، المستفيد الأوضح من استهداف حايك هو MEP وماكينتها الدعائية.
0: بالعودة إلى مفاوضات روما، فقد أعلن قبل قليل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للMTV أن المحادثات بين إسرائيل ولبنان في روما انتهت وكانت مثمرة على المستويين التقني ومستوى الخبراء، وأضاف أن الجانبين أصبحا أقرب بكثير إلى التوافق بشأن الخطوات المطلوبة للمضي قدما في تنفيذ وتوسيع آلية المناطق التجريبية.
2: اقتصاديا، خط النفطي يربط طرابلس بالبصرة العراقية، فهل يتحول لبنان إلى مركز إقليمي للخدمات النفطية؟ أنطوان سعدي.
6: بعد أن كان البحر المتوسط بوابة نفط العراق إلى العالم، أغلقت هذه البوابة لعقود، واليوم يحاول العراق فتحها من جديد، لكن عبر لبنان وسوريا. فالحكومتان اللبنانية والعراقية تبحثان في أحياء مشروع خط البصرة طرابلس بالتوازي مع إعادة تشغيل خط كركوك طرابلس وتشكيل لجنة فنية مشتركة لإعادة تأهيل منشآت النفط في طرابلس.
11: ربط لبنان بخط البصرة طرابلس نظراً للفائدة المشتركة.
6: لكن ما قصة هذا الخط؟ الفكرة ليست إنشاء خط جديد بالكامل، بل إعادة إحياء أحد أقدم مشاريع النفط في الشرق الأوسط. ففي عام 1934 كان نفط العراق يتدفق من كركوك مروراً بسوريا وصولاً إلى منشآت النفط في طرابلس، حيث يخزن ثم يحمل على السفن المتجهة إلى أوروبا قبل أن توقفه الحروب والأزمات السياسية لعقود. أما اليوم فقد تغير المشهد، فمع انتقال الجزء الأكبر من إنتاج العراق إلى حقول البصرة في الجنوب، لم يعد الهدف إعادة تشغيل خط كركوك فقط، بل إنشاء مسار يصل نفط البصرة إلى البحر المتوسط مستفيداً من جزء كبير من المسار التاريخي. لكن لماذا عاد هذا المشروع الآن؟ الجواب يبدأ من مضيق هرمز. فبعد التوترات الأخيرة التي هددت الملاحة في الخليج، أدرك العراق أن الاعتماد على منفذ تصدير واحد يشكل مخاطرة كبيرة، لذلك بدأ البحث عن منافذ بديلة إلى البحر المتوسط، أحدها عبر بنياس في سوريا والآخر عبر طرابلس في لبنان. ماذا يستفيد لبنان؟ لبنان قد يتحول إلى مركز إقليمي للخدمات النفطية، فمنشآت طرابلس تستطيع استقبال النفط وتخزينه وإعادة تحميله على الناقلات المتجهة إلى الأسواق العالمية، لكن ذلك يتطلب إعادة تأهيل شاملة للمنشآت والمرافق، بما يسمح مستقبلاً باستقبال ناقلات عملاقة تصل حمولتها إلى نحو 250 ألف طن. هل ستنافس طرابلس مرفأ بنياس؟ ليس بالضرورة، فالهدف المطروح هو أن يشكل المنفذان شبكة تصدير متكاملة. وفي النهاية إذا نجح هذا المشروع فقد تتحول طرابلس مجددا إلى بوابة جديدة تعبر منها صادرات العراق نحو البحر المتوسط والعالم.
0: إلى جديد الملف الإيراني، ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران مبديا استعداده لتنفيذ أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية، ومنتقدا في الوقت نفسه تقرير إخباري تحدث عن نقص في الذخائر.
4: كشف تقرير لواشنطن بوست عن خلافات بين الرئيس الأمريكي ووزير الحرب تتعلق بنقص الذخائر وحرب إيران، ما دفع بالرئيس دونالد ترامب للرد كاتبا: الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر، نقوم ببناء أكبر عدد من مصانع الذخائر في الولايات المتحدة، مؤكدا السعي لإصدار أحكام بالسجن بحق مسربي تلك التصريحات الخائنة. وفيما يتم الحديث عن إعلان وشيك عن اتفاق لستين يوما بين إيران وعمان لفتح هرمز، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن ستستخدم جميع الأدوات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية للتوصل إلى حل مناسب مع إيران، مشددا على أن الإدارة موحدة في تنفيذ قرارات الرئيس ولا توجد خلافات داخل الإدارة بشأن التعامل مع الملف الإيراني. وقال فانس إن بعض الأطراف داخل النظام الإيراني تسعى إلى إنهاء الحرب في حين يدفع متطرفون نحو استمرارها، مشيرا إلى أن النظام يعاني من تصدعات داخلية. تصريحات فانس جاءت بعدما عبر الرئيس الأمريكي عن تفضيله التوصل لاتفاق مع إيران بدلا من استمرار الحرب وخسارة المزيد من الأرواح، إذ قال: أفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران ونحن نتحدث معهم وسنرى ما سيحدث، كما أننا مستعدون لتنفيذ أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية.
2: إلى اليمن، وفي هجوم على عدة مواقع عسكرية شن الحوثيون هجوما بصواريخ باليستية ومسيرات أودى بحياة 45 من القوات الحكومية اليمنية، من بينها معسكرات تابعة لقوات الطوارئ في حضرموت ومأرب، فضلا عن جرح نحو 80 شخصا، في وقت أوضح المتحدث باسم الحوثيين أن الهجمات تأتي ردا على التصعيد العسكري السعودي. هذا وتعد قوات الطوارئ أحدث التشكيلات العسكرية البرية التابعة للحكومة، إذ أنشئت بقرار جمهوري أواخر عام 2025 وبدأت مهامها مطلع العام 2026 بدعم وإشراف من التحالف العربي.

0: أظهرت أيضا أن المؤسسة الحزبية لا تزال قادرة على مواجهة هذا التحدي المتصاعد. وجاء الاختراق الأبرز في ميشيغان، حيث توقعت NBC نيوز فوز عبد السيد بترشيح الحزب الديمقراطي لمقعد في مجلس الشيوخ. والسيد طبيب ومدير سابق لقطاع الصحة في ديترويت، حظي بدعم اثنين من أبرز شخصيات أقصى اليسار داخل الحزب، السناتور بيرني ساندرز والنائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز. وهزم السيد النائبة هيلي ستيفنز التي حظيت بدعم شخصيات من المؤسسة الحزبية ومجموعات مؤيدة لإسرائيل، وخاض حملته ضد نفوذ الشركات والمساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل في انعكاس لاتساع الهوة بين قيادة الحزب وناخبين يزداد انتقادهم لإسرائيل ولدعم واشنطن لها. لكن المؤسسة الحزبية نجحت في صد التقدم في ولايات أخرى، ففي ميزوري هزم النائب المؤيد لإسرائيل ويسلي بيل النائبة السابقة في مجموعة سكواد كوري بوش المعروفة بمواقفها المؤيدة للفلسطينيين. ولا تعني النتائج المتبينة أن التقدميين باتوا يسيطرون على الحزب، لكنها تظهر أن الديمقراطيين المناهضين للمؤسسة أصبحوا قوة انتخابية منظمة قادرة على الفوز في انتخابات تمهيدية مهمة وتحدي قيادة الحزب بشأن إسرائيل ونفوذ الشركات وطريقة مواجهة الرئيس ترامب.
1: بعد الإعلان انتهاك مبادئ أساسية
2: وكلاب شاردة.

حوار حر في روما مسار يتطور وفي إسلامآباد مسار يتدهور. لبنان أولوية والدولة أمام تحدي الذات مع الكاتب عمر سعيد. حوار حر مع جمانة زغيب مراد الجمعة الساعة 1:00.

0: الآن مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: كوبل على خمسة بيلاقي صعوبة بالإنجاب. منظمة الصحة العالمية بتعرف العقم على أنه عدم القدرة على الإنجاب بعد سنة كاملة من العلاقات الزوجية المنتظمة. فإذن إذا بتحسوا حالكم قطعتوا هيدي الفترة وما عم بيصير في حبل طبيعي، يمكن لازم تستشيروا طبيب. كمان إذا عمرك فوق 35 سنة أو عنا مشكلة ممكن تأثر على الخصوبة، مثلا دورة شهرية مش منتظمة أو فحص سبيرم مش طبيعي، لازم نستشير الطبيب على الست أشهر وما ننطر مدة السنة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: بلا رحمة.
3: هل عاد الخيار العسكري ليتقدم على الدبلوماسي بعد تعسر الجولة السابعة من المفاوضات؟ وهل طالبت أمريكا لبنان بالتزامات واضحة في موضوع نزع السلاح بدلاً من الوعود المؤجلة؟ ولماذا قرر الآن الأمين العام لحزب الله مخاطبة القيادة السورية؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع الكاتب والصحفي محمد بركات.
2: بلا رحمة مع دونيز رحمي، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.
4: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: اليوم اتجاهنا عزنسكار، مش كتير بعيد، شمال الهند. تيبت مش اللي بنعرفها أكيد، إنما تيبت الصغير، هيك ملقب وادي زانسكار. هو وادي بعيد بجبال الهيمالايا الهندية ضمن إقليم اسمه لاداخ. إذا ما بدنا نصعب علينا أنا وياكم، منقول إنه هالجبل يرتفع تقريباً 4000 متر فوق سطح البحر. كتير مشهور إنه عنده مناظر كتير حلوة، في أديرة بوذية وفي ناس كتير بيروحوا بيتمشوا، وحتى في أنهار بيعملوا فيها أكتيفيتي. المهم إنه هالوادي وهالجبل مهم كتير إنه نعرف إمتى نروح عليهم، لأنه أوقات الزيارة المسموحة بالطبيعة ما في حدا بيمنعنا إلا هي من تموز لأيلول.
5: أعلنت قيادة بل قناة الإخبارية السورية قبل قليل عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في انفجار وقع في ريف دمشق.
6: في فقرة رغم كل شيء، لبنانيان يتسلقان أعلى قمم أوروبا بهدف إنساني.
7: شارك الثنائي اللبناني جورج أبي عزار وابنه جو ابن 16 سنة ببعثة دولية مؤلفة من 5 أشخاص لتسلق أعلى قمة بأوروبا ماونت إلبروس بروسيا، والهدف منها جمع التبرعات من خلال لينك خاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بجو أبي عزار لمركز سرطان الأطفال بلبنان. الثنائي انطلق من بيروت ب 25 تموز ورجع بعد 8 أيام من بعد تحقيق هالمغامرة يلي هدفها الأول والأخير هو إنساني بامتياز.
5: في الأشرفية أقيم قداس لذكرى ضحايا انفجار مرفأ بيروت بحضور عدد من الوزراء والنواب، إضافة إلى أهالي وأبناء الضحايا والمتضررين. عضو كتلة الجمهورية القوية النائب غسان حصواني أكد خلال كلمته أن الجريمة لم تبدأ بانفجار المرفأ، بل بإدخال وإبقاء المواد المتفجرة طوال السنوات الماضية، كما شدد على ألا سلام من دون حقيقة ولا مصلحة مع المستقبل من دون محاسبة فعلية. وأشار
8: لكل من ظن أن الانفجار سيكسر إرادة أهلها أو يدفن الحقيقة تحت الركام، لقد أخطأ، وستبقى بيروت تطالب بالحقيقة حتى تتجلى وبالعدالة حتى تتحقق، لأنها مدينة لا تنحني ولا تستسلم، بل تنتصر للحق وتهزم كل ظالم. فالعدالة ليست انتقاما بل هي وفاء للشهداء وأنصاف للأحياء وضمانة للأجيال المقبلة. لقد حان الوقت لصدور القرار الاتهامي وللإسراع في المحاكمات وإصدار الأحكام.
6: في ظل التحولات الإقليمية والتحديات الاقتصادية تتعزز العلاقات اللبنانية الأمريكية على أكثر من مستوى، من التعاون الأمني إلى الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.
9: كيف بتحمي الولايات المتحدة مؤسساتها وموظفينها بالخارج؟ جزء من الجواب اسمه أوساك أو مجلس الأمن الاستشاري لما وراء البحار. تأسس عام 1985 كشراكة بين وزارة الخارجية الأمريكية والقطاع الخاص لتبادل المعلومات الأمنية، تقييم المخاطر وتطوير خطط الاستجابة للأزمات. هالمجلس اجتمع ببيروت بحضور مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى من السفارة الأمريكية إلى جانب ممثلين عن القطاعين العام والخاص الأمريكيين ورؤساء شركات وشخصيات سياسية وإعلامية لبنانية.
10: That collaboration between sectors matters. By working together, we build a stronger, more resilient security posture for the organizations we represent.
9: تنوعت مواضيع اللقاء بين ملفات أمنية على مختلف المستويات، من التحديات اليومية والتشغيلية وصولا إلى القضايا الأمنية والاستراتيجية الأوسع.
11: Cybersecurity, terrorism, corporate security, you know, state security, security around the world. We operate that and we actually use that platform to also send messages to other OSEC participants worldwide, along with the corporations that are very interested to understand how they want to operate in these countries during these different security risks.
9: شمل اللقاء أحاديث عن دور لبنان الاستراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة، خصوصا بظل التطورات الأمنية الإقليمية الحالية.
12: في استثمار كتير كبير من قبل الأمريكان بكل الأجهزة الأمنية اللبنانية وبالقطاع الأمني اللبناني. وأول شيء يمكن الاستفادة الأولى للجيش اللبناني هي من الأمريكان، فهيدا شغلة أساسية بالنسبة لنا ولازم نحافظ عليها ونقوي هيدي العلاقة.
9: المناسبة وصفت بأنها لقاء للتعارف وتوسيع شبكة التواصل بين أعضاء المجلس من دون الإعلان عن جدول أعمال تفصيلي أو قرارات أمنية محددة.
5: إعلاميا، الأخبار الزائفة والمضللة ولغة الكراهية آفة العصر، تجنبها والتوعية حولها وتأثيرها عناوين ناقشتها مؤسسة ماشي دياء في جلسات حوارية. تقرير زينب أسيد شمعون.
13: ثلاث جلسات نوكش خلالهم تأثير الأخبار الزائفة والمضللة على مهنة الصحافة وطريقة تفاديها والتأكد منها. الحلقات النقاشية التي نظمتها مؤسسة ماشي دياء تناولت بالجلسة الأولى التي شارك فيها وزير الإعلام بول مرقص ورئيس تحرير أخبار الام تي في وليد عبود والأستاذ بقسم الدراسات بجامعة الأنديور التصياح التربية الإعلامية من أجل صمود ديمقراطي.
14: قبل ما تاخذ خبر وتبلش تحطه على مجموعة الفاميليا عندك والأصحاب والتواصل، دقيق فيه. وقت اللي بتحط إساءات إلى الآخرين بعدين بصير صعب ترميم هالأذى والضرر المعنوي. نفس الشيء إذا بعت خبر فيك ساهمت بترويجه من دون تدقيق،
15: بيجي كرد إنه هيك صغير. وأوقات انت بتحطي رد على رد بذات الوقت، وانا صادت معي هيدي مع احدى الجرائد تعرضوا لإلي بتحقيق بعد رد
16: أوكي.
15: بعد اتصالات رئيس التحرير ما يجاوبني، بعد اربعة ايام نزل ثلاث اربعة تسطر والرد على رد نزل عشر تسطر. هيدا حق رد
16: ألمنس بس يعرفهم التلميذ بيصير يعرف انه انا عم بقدر ميز بين خبر صحيح وخبر يمكن متلاعب فيه.
13: صناعة المحتوى على مواقع التواصل واستعمال الذكاء الاصطناعي شكلوا مادة النقاش بالجلسة الثانية بتفاصيلها العلمية وتأثيرها الموضوعي والسلبي.
17: ديجيتال ميديا عملت شيء أساسي اللي هو الامبليفيكيشن، يعني هيدا الامبليفيكيشن في أدي كمان لضرر.
18: تترجعي الجلسة إذا طلع فيك رح تكون اوريدي ا ديزاستر، لانه اوريدي انحدر من فول سوسايتي.
16: بتاخذ ثواني ايامات تتهدمي ان كانت ريبيوتيشن او تعملي زعر.
13: التركيز على التضليل الاعلامي وتداعياته على المجتمع وعلى مهنه الاعلام شكل ماده النقاش بالجلسه الثالثه.
19: الناس يعني بطلت تسعى الى الحصول الى المعلومه وبطلت تسعى، لانه صار في قانون أقرينه حق الوصول للمعلومات.
18: أنا أعتقد أنه المشترك ليس الحقيقة، لأنه حتى الحقيقة تتجزأ.
20: بأوروبا في عندك مجموعة من البلاد بتاخد قرارات بتقدر تلزم شركات منصات التواصل الاجتماعي يكون عندها صيت على الطاولة تقول لهم أنا بدي ألغي هالحسابات.
13: بنهاية كل جلسة طرح المشاركين بدورات التدريب حول مصادر الأخبار الزائفة ونتائجها أسئلة على المشاركين، كما تم عرض فيلم قصير من تنفيذهم توعوي حول كيفية توخي الحذر قبل نشر المعلومات.
6: تربويا، تقدم عدد من النواب بطعن أمام المجلس الدستوري في قانون تعديل القانون رقم 66 المتعلق بالجامعة اللبنانية، معتبرين أن السماح لرئيس الجامعة بالترشح لولاية جديدة والتمديد له لمدة 6 أشهر وإلزامية تعيين مجلس للجامعة وفق الصيغة التي نص عليها القانون يشكل مخالفة للدستور لانتهاك 3 مبادئ أساسية، هي فصل السلطات، المساواة، كما مبدأ التشريع لشخص واحد ما يسقط عنه صفة التجرد والعمومية.
21: يعني هيدا القانون يلي بنظم عمل اللجان أو المجالس الأكاديمية بالجامعة بكل مساره كان مبين أنه في شيء عم بينعمل خطأ. تشريع بمجلس النواب منه بخير، إدارة مجلس النواب منه إدارة سليمة، مشان هيك بيقدر يمرق هيك قوانين منافية للدستور ويلي بتضرب المواطن اللبناني، وإذا انضربت مصلحة المواطن اللبناني بالجامعة اللبنانية رح يضربوا المودع بودايعه، رح يضربوا كل شيء.
5: تربويا أيضا، أعلنت جامعة سيدة الويزي أنديو إطلاق مسار تأسيس فرع جديد لها في بيروت بالتعاون مع رهبنة الأخوة الأصاغر الكبوشيين بهدف توسيع حضورها الأكاديمي في العاصمة بيروت. وأكد رئيس الجامعة الأب بشار الخوري أن المبادرة ترتكز على تجديد الإيمان والتجذر في التاريخ والاستعداد لمواجهة التحديات، فيما وصفها رئيس الرهبنة الأب إلي رحمي بأنها مسيرة مشتركة لخدمة الإنسان والكنيسة والوطن.
6: بيئيا وصحيا، وفي ظل تزايد أعداد الكلاب الشاردة وما تسببه من مخاطر، تتحرك الجهات المعنية لإطلاق برنامج وطني لتعقيمها وتلقيحها. ماريا دويري.
9: آلاف الكلاب شاردة بلبنان، كلاب عم تتكاتر بين الأحياء وعلى الطرقات وعم بتشكل أحيانا خطر من خلال العض، الأمراض وحوادث السير. كلاب عم بتكون أيضا ضحية الإنسان بكتير من الحالات، جوع، تعذيب، وقتل عشوائي. وبعد سنين من هالمشاهد المؤلمة حلوا بينصف الإنسان والحيوان بلش يبصر النور بعد لقاء جمع وزير الزراعة نزار هاني وناشطين من بينهم الممثلة كارمن لبوس لوضع الأساس لحملة وطنية لتعقيم الكلاب الشاردة وتطعيمها.
22: بموجب قانون الرفق بالحيوان كل واحد بده يأذي هالحيوانات ومن ضمن القوانين المرعية الإجراء بده يتحاسب. اليوم صحة الإنسان مرتبطة مباشرة بصحة الحيوان. حسب منظمة الصحة العالمية أكثر من 60% من الأمراض اللي بتوصل للإنسان هي سببها الحيوانات. نحن بانطلاقة جديدة لنعمل علاج لكل كلاب الشوارع بكل المناطق اللبنانية.
23: نحن أول خطوة هي الخصي، التطعيم والإرتاق، وبيتفلتوا الحيوانات. الكلب بيعيش بين 10 إلى 15 سنة، يعني نحن إذا بلشنا بهاي الحملة فهيدا الكلب رح يكون موجود 10-15 سنة وبعدين رح يموت موت طبيعي، فهيدا التكاثر اللي عم بيصير بالكلاب ما بيعود موجود.
9: الوزارة رح تتكفل بالخيطان اللازمة لعمليات التعقيم وبالأدوية، فيما رح تأمن نائبة الأطباء البيطريين أطباء متطوعين لإجراء العمليات.
24: كنائبة طلبنا من الأطباء البيطريين يقدموا هذه العمليات بسعر الكلفة. الكلفة الفرق هي من الصندوق اللي عم نقوم فيه تبرعات من كافة الشركات والمعنيين واللي بيهتموا بهذا الموضوع.
9: ولتنفيذ الخطة على كل الأراضي اللبنانية رح تتشكل لجنة فنية وطنية بتضم وزارات الداخلية والصحة والزراعة، نائبة الأطباء البيطريين والناشطين للتنسيق مع اتحاد البلديات والبلديات وتوسيع البرنامج.
5: استشفائيا، السياحة الطبية بين سوريا ولبنان، تطوير 14 مستشفى في مختلف أنحاء سوريا يرسم معالم مرحلة جديدة. صبح قبلاوي.
0: العدوى وحتى
1: صحة المواطن السوري تتصدر أولويات مرحلة إعادة بناء الدولة، فيما يشكل تطوير القطاع الصحي أحد أبرز مشاريع سوريا الجديدة. وفي خطوة وصفت بالمفصلية، وقعت وزارة الصحة السورية بالشراكة مع الصندوق السيادي ممثلا بشركة صرح القابضة اتفاقية لتطوير 14 مستشفى في مختلف المحافظات بالتعاون مع شركة كندية عالمية متخصصة في تطوير وإدارة المستشفيات وفق أحدث المعايير الدولية.
2: انطلاقا من الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة ورؤية وزارة الصحة في تطوير القطاع الصحي، وأيضا انطلاقا من أن الصندوق السيادي هو شريك أساسي في التنمية لكل القطاعات، تم التوقيع مع الصندوق السيادي على شراكة بين وزارة الصحة والصندوق السيادي ليكون الصندوق السيادي ممثلا بشركة صرح القابضة، هو أحد يعني هو ذراع تنفيذي لتطوير المستشفيات في وزارة الصحة.
1: الاستثمار في القطاع الصحي لم يعد يقتصر على تحسين الخدمات العلاجية، بل أصبح ركيزة اقتصادية في العديد من الدول من خلال السياحة الطبية، وسوريا التي كانت تاريخيا وجهة علاجية لآلاف اللبنانيين تسعى اليوم إلى استعادة هذا الدور عبر تطوير بنيتها الصحية ورفع مستوى الخدمات الطبية فيما يواكب المعايير العالمية ويعزز قدرتها على استقطاب المرضى من داخل البلاد وخارجها.
3: تم توقيع عقد تأهيل وتطوير 14 مستشفى وطني على كامل جغرافيا السورية من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق بالشراكة مع شركة انتر هيلث العالمية. شركة انتر هيلث العالمية هي أحد أهم الشركات في تأهيل وتطوير وتشغيل المستشفيات على مستوى العالم، ولها حصيلة وسابق خبرات كبيرة في تنفيذ هكذا مشاريع إما في أوروبا وأفريقيا أو دول الخليج العربي.
1: بالنسبة إلى لبنان ولا سيما المناطق الحدودية، قد يفتح هذا المشروع آفاقا جديدة للتعاون في القطاع الصحي مع إمكان تنشيط حركة السياحة الطبية والاستشفاء عبر الحدود، كما يمكن أن ينعكس هذا التطور إيجابا على الحركة الاقتصادية والخدماتية بين البلدين، في ظل ما يوفره قطاع صحي متطور من فرص للتكامل والشراكة في المرحلة المقبلة.
6: بعد الإعلان ترامب يخطف الأنظار
5: وأكبر موجات الجراد.

حوار حر في روما مسار يتطور وفي إسلامآباد مسار يتدهور. لبنان أولوية والدولة أمام تحدي الذات مع الكاتب عمر سعيد. حوار حر مع جمانة صغيب مراد الجمعة الساعة 1:00.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: كوبل على خمسة بيلاقي صعوبة بالإنجاب. منظمة الصحة العالمية بتعرف العقم على أنه عدم القدرة على الإنجاب بعد سنة كاملة من العلاقات الزوجية المنتظمة. فإذن إذا بتحسوا حالكم قطعتوا هيدا الفترة وما عم بيصير في حبل طبيعي يمكن لازم تستشيروا طبيب. كمان إذا عمرك فوق 35 سنة أو عنا مشكلة ممكن تأثر على الخصوبة مثلا دورة شهرية مش منتظمة أو فحص سبيرم مش طبيعي لازم نستشير الطبيب على 6 شهور وما ننطر مدة السنة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: بلا رحمة.
3: هل عاد الخيار العسكري ليتقدم على الدبلوماسي بعد تعسر الجولة السابعة من المفاوضات؟ وهل طالبت أمريكا لبنان بالتزامات واضحة في موضوع نزع السلاح بدلاً من الوعود المؤجلة؟ ولماذا قرر الآن الأمين العام لحزب الله مخاطبة القيادة السورية؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع الكاتب والصحفي محمد بركات.
2: بلا رحمة مع دونيز رحمة السبت 10 الصبح على لبنان الحر.
4: حقك تعرف معلومات
5: عن أنه طلب إيضاحات من وزارة الشؤون حول تفاصيل المبالغ المرصودة لمشروع اتفاقية تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وكيفية إنفاقها وتوزيع على المحافظات. كما أعلن كنعان عن إقرار مشروع الاعتماد الإضافي لصالح هيئة أجير لسداد حقوق الموظفين لناحية فروقات الرواتب المتوجبة من العام 2024. كما وطالبت اللجنة بالكلفة المالية لتصحيح بعض رواتب موظفي الفئة الثالثة بالجامعة اللبنانية.
2: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، إنها التاسعة لربع في لبنان الحر، إليكم موجزا للأخبار.

أفاد مسؤول في الخارجية الأمريكية بأن جولة المفاوضات السابعة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكا في روما كانت مثمرة. هذا وأشار مصدر في الرئاسة اللبنانية إلى أن إسرائيل رفضت تحديد مناطق انسحاب جديدة في الجنوب قبل التحقق من خلو المنطقتين السابقتين من حزب الله. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة أن المنطقة تتجه بوضوح نحو إرساء قاعدة وحيدة للاستقرار قوامها إنهاء أي تشكيلات مسلحة خارج الإطار الشرعي، واتفقنا على دعم المساعي والخطوات التي يقودها الأشقاء في العراق ولبنان لتعزيز استقرار المنطقة. نفى ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة في اتصال مع الوكالة الوطنية للإعلام الأخبار المتداولة عن فرض ضريبة على البنزين، وقال إن هذا الخبر عار من الصحة. وقد نفى وزير المال ياسين جابر في اتصال أجريته معه الإشاعات التي تناولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص فرض ضريبة على البنزين، مؤكدا اللانية للحكومة بفرض ضرائب أو رسوم على المحروقات. ذكرت وكالة فارس أن السفن التي ستعبر مضيق هرمز سيتوجب عليها دفع خدمات التأمين والتزود بالوقود والرسوم البيئية. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الموساد أمر رئيس مديرية المخابرات ورئيس قسم إيران بالاستقالة بعد فشل محاولة الإطاحة بالنظام الإيراني. إلى ذلك وعلى الخط السوري أفاد التلفزيون السوري بوقوع عدد من القتلى والجرحى في انفجار عبوة ناسفة في حافلة ركاب في جرمانة في ريف دمشق. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، شكرا للمتابعة.

0: ولا مرة تغلط وتفوت بطريق بعكس وجهة السير، أو تلتف عن يسار مستديرة أو عمود بيتوسط طريق، عطول الالتفاف بيكون عن يمين المستديرة، لأنه أي حادث أو ضرر بتسببه لسيارتك أو للغير ما بتغطيك شركة التأمين شو ما كانت الأضرار أو كلفتها، لأنك خلفت القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وإلها حق ما تغطيك. فالانتباه واجب والحذر ضروري والوعي والتوعية إلزامية لراحتك وسلامتك.
1: هدفنا سلامتكم.
2: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
3: تحية طيبة، إنها العاشرة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا للأخبار.

وصفت وزارة الخارجية الأمريكية الجولة الأخيرة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما بأنها مثمرة، مؤكدة أنها أحرزت تقدما وصفته بالملموس في تقريب وجهات النظر بين الجانبين بشأن الجوانب الفنية لتشغيل المناطق التجريبية المقترحة. وبحسب معلومات النهار، لم تحدد الخارجية الأمريكية موعدا للجلسة المقبلة، مشيرة إلى أن المشاورات ستستمر عبر الاتصالات مع الطرفين إلى حين الاتفاق على موعد جديد لاستئناف المفاوضات. وأوضحت أن المحادثات التي جرت الأربعاء لم تعلق بسبب انسحاب أي من الوفدين اللبناني أو الإسرائيلي، بل انتهت بعدما رأى المشاركون أنهم بلغوا نقطة مناسبة لإنهاء جلسة ذلك اليوم، في إشارة إلى استمرار المسار التفاوضي وعدم تعثره. دعت كتلة الكتائب الدولة إلى تطبيق قرارات 5 و7 آب 2025 وقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 آذار باعتباره حلقة أساسية في مسار استعادة الدولة وترسيخ احتكارها الحصري للسلاح وقرار الحرب والسلم. وأكدت أن الحكومة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالانتقال من مرحلة إعلان المواقف إلى مرحلة التنفيذ الكامل لقراراتها. نفى ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة في اتصال مع الوكالة الوطنية للإعلام الأخبار المتداولة عن فرض ضريبة على البنزين، وقال أن هذا الخبر عار من الصحة. وقد نفى وزير المال ياسين جابر في اتصال أجريته معه الإشاعات التي تناولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص فرض ضريبة على البنزين، مؤكدا أن لا نية للحكومة بفرض ضرائب أو رسوم على المحروقات. قتل وأصيب عدد من الأشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت في حافلة ركاب في منطقة الروضة في مدينة جرمانة في ريف دمشق، وفق ما أفاد به التلفزيون السوري. وأفادت وزارة الصحة السورية بإصابة 7 أشخاص جراء الانفجار، مشيرة إلى أن فرقها تتعامل مع إشلاء جثث في موقع الحادث. وأعلنت الوزارة رفع جاهزية المستشفيات ومنظومة الإسعاف السريع لنقل المصابين جراء الانفجار وتقديم العلاج. وجرمانة هي ضاحية مكتظة ذات غالبية درزية تقع جنوب شرق دمشق وتضم مسيحيين وسكانا من مناطق سورية مختلفة. أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح البحرية نفذ مناورة واسعة النطاق شملت سيناريوهات محاكاة عملياتية في منطقة البحر الأحمر بهدف تعزيز قدرات القيادة والسيطرة ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين مختلف الوحدات. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، شكرا لمتابعتكم.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز 11:45 من لبنان الحر.

وصفت وزارة الخارجية الأمريكية الجولة الأخيرة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما بأنها مثمرة، مؤكدة أنها أحرزت تقدما وصفته بالملموس في تقريب وجهات النظر بين الجانبين بشأن الجوانب الفنية لتشغيل المناطق التجريبية المقترحة في جنوب لبنان. وبحسب المعلومات، لم تحدد الخارجية الأمريكية موعدا للجلسة المقبلة، مشيرة إلى أن المشاورات ستستمر عبر الاتصالات مع الطرفين إلى حين الاتفاق على موعد جديد لاستئناف المفاوضات. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أن حزب الله لم يرتكب أي خرق وطلبتها بالامتناع عن الرد. وفي سياق متصل أفادت هيئة البث عن مصدر أمني بأن تقديرات إسرائيل أن العبوة الناسفة في مجدلزون زرعت قبل وقف إطلاق النار. سمع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس وجزيرة قشم التابعتين لمحافظة هرمزغان جنوبي إيران من دون أن تتضح طبيعتها أو أسبابها. أشارت وكالة فارس إلى أن الاتفاق المرتقب بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز ينص على فرض رسوم إلزامية على السفن تشمل خدمات مثل التأمين والتزود بالوقود والرسوم البيئية وغيرها. أضافت الوكالة أن الاتفاق المقترح ينص على اعتماد الممر الشمالي القريب من الساحل الإيراني لدخول السفن والممر الجنوبي القريب من الساحل العماني لخروجها، وأشارت إلى أن إيران ستتولى إدارة دخول السفن، فيما ستدير إيران وعمان عمليات الخروج بصورة مشتركة. يتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثابت إلى صربيا في أول زيارة لهذا البلد الحليف التقليدي لموسكو منذ بدء الغزو الروسي لبلاده في 2022، وفق ما أفاد مسؤول أوكراني كبير. وقال المسؤول: علينا أن نبعد الصرب عن معسكر روسيا، واصفا هذه الزيارة بأنها صفعة لموسكو. أضاف: لن يستطيع أحد بعد اليوم القول أن صربيا محمية تابعة لروسيا وأن زيلينسكي لا يزورها لهذا السبب. بهذا الخبر نأتي إلى ختام موجز الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: طابت أوقاتكم، إنها الثانية عشرة إلى ربع في لبنان الحر. نقدم لكم العرض الأخير للأخبار.

انتهت الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي ناقشت توسيع رقعة المناطق التجريبية إضافة إلى مناقشة موضوع الأسرى المدنيين والعسكريين. وأفادت مصادر بعبدة بأن المشاركين في مفاوضات روما أنجزوا البحث في ملف الطرف الثالث، وتم التوافق على لائحة مختصرة من الأسماء لاختيار الجهة التي ستتولى هذا الدور، كما اتفق على التوجه إلى مجلس الأمن لإصدار قرار جديد يشكل المرجعية للمرحلة التي ستلي مهمة قوات اليونيفيل. أضافت المصادر أن المشاركين طرحوا الأول من أيلول موعدا أوليا لعقد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية على يحسم الموعد النهائي في ضوء الاتصالات والتحضيرات الجارية. وفي المقابل لم تسفر المباحثات عن نتائج نهائية في ملف المناطق التجريبية بعدما تمسك الوفد اللبناني بضرورة الانتقال إلى مناطق نموذجية جديدة ضمن مراحل تنفيذ التفاهمات. وفي الشق العسكري أوضحت مصادر بعبدة أن الاجتماعات انتهت إلى اتفاق على المفاهيم والمصطلحات المرجعية التي ستنظم آلية التعامل والتنسيق بين الأطراف الثلاثة بما يضع إطارا موحدا للمسار التنفيذي في المرحلة المقبلة. إلى ذلك وصفت وزارة الخارجية الأمريكية الجولة الأخيرة من المفاوضات في روما بأنها مثمرة، مؤكدة أن أحرزت تقدما وصفته بالملموس في تقريب وجهات النظر بين الجانبين بشأن الجوانب الفنية لتشغيل المناطق التجريبية المقترحة في جنوب لبنان. وبحسب معلومات النهار لم تحدد الخارجية موعدا للجلسة المقبلة، مشيرة إلى أن المشاورات ستستمر عبر الاتصالات مع الطرفين إلى حين الاتفاق على موعد جديد. وأوضحت أن المحادثات التي جرت الأربعاء لم تعلق بسبب انسحاب أي من الوفدين اللبناني أو الإسرائيلي، بل انتهت بعدما رأى المشاركون أنهم بلغوا نقطة مناسبة لإنهاء جلسة ذلك اليوم في إشارة إلى استمرار المسار التفاوضي وعدم تعثره. رئيس الجمهورية جوزيف عون كان قال في دردشة مع الصحفيين: في المفاوضات لن نحصل دائما منذ البداية على كل ما نريده، فهذا مسار طويل ولكن علينا الاستمرار فيه. جنوبا، وفيما ارتفعت حرارة العمليات نسبيا، أشارت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن قواتها هاجمت خلال 24 ساعة الماضية بنى تحتية إرهابية تابعة لحزب الله في عدة مناطق في جنوب لبنان ردا على مقتل عدد من الجنود وإصابة آخرين. وقالت أنه من بين الأهداف التي دمرت مستودعات لوسائل قتالية ومقر قيادة وبنى تحتية إرهابية أخرى، مشددة على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل الانتشار والعمل في المنطقة الأمنية لإزالة المخاطر. في المقابل أعلنت اليونيفيل أن قواتها تواصل رصد الانتهاكات اليومية للأجواء اللبنانية، وقد سجلت أمس إطلاق 113 مقذوفا من قبل الجيش الإسرائيلي، وهو أعلى عدد يتم تسجيله منذ 21 حزيران. ورغم أن حدة العنف لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه خلال الأشهر الماضية، فإن الوضع العام لا يزال هشا. ويواصل حفظة السلام مراقبة التطورات والإبلاغ عنها إلى مجلس الأمن والحفاظ على وتيرة عملياتهم والتواصل مع الأطراف للمساعدة في خفض التوترات. أضافت: يبقى الالتزام بالقرار 1701 إلى جانب الحوار والتنسيق أمرا أساسيا لخفض التصعيد وعنصرا رئيسيا لاستعادة الاستقرار الكامل في جنوب لبنان. وسط هذه الأجواء، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاغان فيدان في أنقرة، إن المنطقة تتجه بوضوح نحو إرساء قاعدة وحيدة للاستقرار قوامها إنهاء أي تشكيلات مسلحة خارج الإطار الشرعي، واتفقنا على دعم المساعي والخطوات التي يقودها الأشقاء في العراق ولبنان لتعزيز استقرار المنطقة. إلى الداخل اللبناني، نفى ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة في اتصال مع الوكالة الوطنية للإعلام الأخبار المتداولة عن فرض ضريبة على البنزين، وقال أن هذا الخبر عار من الصحة. وقد نفى وزير المال ياسين جابر في اتصال أجريته معه الإشاعات التي تناولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص فرض ضريبة على البنزين، مؤكدا أن لا نية للحكومة بفرض ضرائب أو رسوم على المحروقات. هذا وطمأنت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان اللبنانيين إلى وصول باخرة محملة ب 35,000 طن من الفيول الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن تمويل كلفة الباخرة أتى من أموال الجباية. وكشفت المصادر أن الإدارات والمؤسسات العامة ستبدأ في الساعات 48 المقبلة
تسديد متوجباتها للمؤسسة. نفذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مناطق مختلفة شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن، وأوقفت بنتيجتها 4 مواطنين و21 سوريا في بلدة بريتال، كفر زبد، وادي مرهج عرسال، وزاعب عبدة، وسلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. قتل وأصيب عدد من الأشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت في حافلة ركاب في منطقة الروضة في مدينة جرمانة في ريف دمشق، وفق ما أفاد التلفزيون السوري. وأفادت وزارة الصحة السورية بإصابة 7 أشخاص جراء الانفجار، مشيرة إلى أن فرقها تتعامل مع إشلاء جثث في موقع الحادث. وأعلنت الوزارة رفع جهوزية المستشفيات ومنظومة الإسعاف السريع لنقل المصابين جراء انفجار جرمانة وتقديم العلاج اللازم لهم. هذا وتعتبر جرمانة ضاحية مكتظة ذات غالبية درزية تقع جنوب شرق دمشق، وتضم أيضا مسيحيين وسكانا من مناطق سورية مختلفة. في ظل تصاعد التوترات في الخليج، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير سيزوران السعودية من الخميس إلى السبت. إلى ذلك ذكر إعلام تركي أن رئيس تركي رجب طيب أردوغان يزور السعودية غدا، ويعقد قمة ثلاثية مع ولي العهد ورئيس وزراء باكستان. على خط موازن، أشارت وكالة أنباء فارس إلى أن الاتفاق المرتقب بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز ينص على فرض رسوم إلزامية على السفن تشمل خدمات مثل التأمين والتزود بالوقود والرسوم البيئية وغيرها. وأضافت الوكالة أن الاتفاق المقترح ينص على اعتماد الممر الشمالي القريب من الساحل الإيراني لدخول السفن، والممر الجنوبي القريب من الساحل العماني لخروجها. وأشارت إلى أن إيران ستتولى إدارة دخول السفن، فيما ستدير إيران وعمان عمليات الخروج بصورة مشتركة. على خط المقابل، ذكرت وكالة فارس أن السفن التي ستعبر مضيق هرمز سيتوجب عليها دفع خدمات التأمين والتزود بالوقود والرسوم البيئية. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن السلاح البحري نفذ مناورة واسعة النطاق شملت سيناريوهات محاكاة عملياتية في منطقة البحر الأحمر بهدف تعزيز قدرات القيادة والسيطرة ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين مختلف الوحدات. يتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثابت إلى صربيا في أول زيارة لهذا البلد الحليف التقليدي لموسكو منذ بدء الغزو الروسي لبلاده في 2022، وفق ما أفاد مسؤول أوكراني كبير. وقال المسؤول: علينا أن نبعد الصرب عن معسكر روسيا، واصفا الزيارة بأنها صفعة لموسكو. أضاف: لا يستطيع أحد بعد اليوم القول أن صربيا محمية تابعة لروسيا، وأن زيلينسكي لا يزورها لهذا السبب. أخيرا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت مركزا لوجستيا في كييف بطائرات مسيرة. بهذا الخبر نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي مارون بشعليني. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: آخر مع إلديكو من التنين للجمعة الساعة 10. لبنان الحر، صباح الخير. كل الفرق مع إلديكو اليوم الخميس وموعدنا اقتصادي، ورح ندوي على موضوع هيك مهم يمكن بيقطع عند كتار مرور الكرام، ولكن هو عنده أثر رح ندوي عليه سوا.
1: بين القرار والنتيجة في قصة لازم تنفهم، في كواليس الاقتصاد مع إلديكو.

تخيلوا أنه عندكم سيارة معروضة للبيع وكل الناس متفقين أنه سعرها 20,000 دولار، بس بيوصل لعندكم شخص معه دولار كاش، يعني دولار مزبوط مش دولار تبع المصرف. بقلكن أنا ماني شايف أنه 20,000 دولار هو السعر الحقيقي، السيارة ما بتستاهل أكتر من 3,000 دولار. هون منطرح سؤال، مين معه حق، السعر المكتوب ولا السعر اللي في حدا يدفعه فعلا؟ يعني أنا ببسط الموضوع لأنه بدنا نطرح المواضيع بهالطريقة. هيدا تقريبا اللي عم بيصير اليوم ببورصة بيروت. قبل ما أحكي شو عم بيصير واتصل بالخبير الاقتصادي والمستشار المالي الأستاذ غسان شماس، في هيك فكرة بدي ألفت النظر لها، لأنه نحن قلنا أكثر من 20 و30 و40 سنة كل يوم نحكي سياسة ومنحلل سياسة، وقراراتنا وخياراتنا السياسية مرتبطة على وجهة نظرنا السياسية، بوقت أنه صحيح في قانون وصحيح في دستور وصحيح في مؤسسات، بس بضل حدا يقدر يجي يقعد معك ويقنعك أنه السياسة وجهة نظر، بس الاقتصاد اللي نحن ما منحكي فيه ولا منناقشه هو شيء علمي، يعني 1+1=2. في مدارس اقتصادية أكيد، بس ما في وجهة نظر أنا بشوف أنه هيك 1+1=2. في علم عم بتناقشه، وبعد هذا العلم أنت بتقرر مين من هالأشخاص اللي مسؤولين وزعماء وسياسيين اللي نحنا بدنا ننتخبهم عم يبنولنا نماذج لأحفادنا، مش عم بيضحكوا علينا بترقيع لسنة وسنة ونص. كرمال هيك بدنا نحكي اقتصاد ونضل نحكي اقتصاد، لأنه ممنوع بقى تضل خياراتنا السياسية مرتكزة على الحكي السياسي، لازم تكون مرتكزة على شو بدق بجيبتنا ومستقبل أولادنا وأحفادنا. أوكي، الموضوع اللي بدي ضوي عليه اليوم هو أنه هيئة الأسواق المالية عم تدرس أنه تصير عمليات بيع وشراء الأسهم بالبورصة اللبنانية بالدولار الفريش، يعني بدل الدولار المصرفي اللي عم نعتمد عليه بالتداول اليوم. إذا بتسمعوا هذا الخبر أول شيء بتقول إيه، وأنا شو فرقة معي ما أنا ما عندي أسهم. هل هالسؤال مزبوط أو هالفكرة مزبوطة؟ الحقيقة أنه الموضوع بيتجاوز البورصة بكتير، لأنه بدق بصورة المصارف وقيمتها الحقيقية. يعني أنا هون بطرح علامة استفهام، فإذن شو رح يصير بالودايع؟ إذا صار التداول بالدولار النقدي ممكن تبين أسعار جديدة لأسهم بعض المصارف تختلف كتير عن الأسعار الحالية، لأنه السوق رح يبلش يقيمها بحسب الأموال الحقيقية مش بحسب الدولار المصرفي. هيدي هون بتخلينا نطرح أسئلة، هل رح تنعكس هالأسعار على قيمة المصارف؟ هل رح تتكبد خسائر إضافية؟ هل رح تعوز إجراءات بتحمي ميزانيتها؟ والمثير للاهتمام بهذا الموضوع إنه هيئة الأسواق المالية ما أعلنت القرار مباشرة، إنما طلبت من المصارف اللبنانية أنه تقدم رأيها واقتراحاتها حول كيف ممكن ننفذ هذه الخطوة، شو هو التوقيت المناسب، وكيف ممكن نعالج أثارها، يعني في أثار. هلا بطبيعة الحال بينقسموا رأيين حول هذا الموضوع، في اللي بيشوف أنه هذه الخطوة كتير ضرورية، لأنه أي سوق مالية مش ممكن تكون مبنية على سعر ما بيعكس الواقع، وأنه الشفافية بتبلش لما بيصير السعر واحد وواضح. في وجهة نظر تاني أو رأي تاني، ولكن إذا منفكر لبعيد كلهم بيصبوا بنفس المطرح، أنه خايفين أنه يؤدي الانتقال المفاجئ لانخفاض كبير بأسعار بعض الأسهم، وهالشي بينعكس على ميزانيات المؤسسات المالية وبيزيد الضغط على القطاع المالي. وبالتالي ما في فرق كتير بالطرح، إنما في طرح عم بيقول مفيد وفي طرح خايف من يعني الانتقال السريع. ما بدي أحكي بأرقام معقدة وأنا ما بفهم فيها أصلاً، بس بضل في عندي سؤال كتير مهم، هل المطلوب أنه تعكس الأسعار الحقيقية البورصة طبعاً قد ما تكون قاسية، ولا حماية الاستقرار المالي بتبرر أنه نحن نروح على انتقال تدريجي حتى لو تأخر كشف الواقع الحقيقي؟ هون
هذا النقاش مش بس يمكن بخص الخبراء، انه كل مواطن بده يفهم لوين رايح النظام المالي بلبنان. وسؤالي لكم قبل ما كنا عم باخد اتصال من الدكتور غسان شماس، لو كنتوا انتوا اصحاب القرار شو بتختاروا؟ اول شيء بتختاروا انه نروح فورا على التداول بالدولار النقدي حتى لو كشف هذا الموضوع خسائر حقيقيه، ولا لازم نعتمد انتقال تدريجي لنتجنب صدمة جديدة على القطاع المالي؟ ما عليه، يمكن السؤال صعب وما بنفهمه دغري، بس بدنا نبلش نعود راسنا نفكر شو الصح كمان بالاقتصاد مش بس بالسياسة. في معنا وقت، يمكن هلأ من خلال مداخلتي مع الدكتور غسان شماس بنقدر هيك ناخد أكتر أفكار حتى نعرف كيف بدنا نوجه جوابنا وأي خيار هو اللي بدنا ناخده. عشان هيك أرجع ذكركم بالسؤال. عم نحكي اليوم عن طرح الأسواق المالية العالمية إنه يصير في تداول بالدولار الفريش ببورصة بيروت، وطرحنا إنه هيدا الشيء له علاقة أيضا بالمصارف بالأسهم اللي بتطلع وبتنزل. نشوف منين اليوم كل أسهم، هلأ رح نسأله كمان لدكتور غسان شماس. وبالتالي في رأيين بهذا الموضوع، رأي بيقول إنه إيه حتى لو انكشفت الحقيقة لازم يتم التداول بالأسعار الحقيقية للدولار، وفي رأي تاني بيقول لا بدنا نروح على انتقال تدريجي. لو كنتوا أنتوا أصحاب القرار شو كان القرار اللي بتاخدوه؟

0: أكيد قبل ما نكون مضطرين أنه نبلش نجاوب على السؤال رح يكون عم يشرح لنا دكتور شماس أكتر شو مقصود أو شو يعني تحويل التداول بورصة بيروت من الدولار المصرفي اللي احنا بنسمع فيه للدولار النقدي. يمكن يصير عندكم هيك خيار أهين لتعرفوا شو كون جاوبوا على هذا السؤال. دكتور غسان شماس صباح الخير.
1: يا صباح ألف نور لأليك ولكل المستمعين.
0: يعني دايما بس يكون في عنا هيك شكوك بالخلفية في أمور نحن مش فاهمينها بهمنا أنه نتواصل مع حضرتك لتشرح لنا كتير من الأمور.
1: من حسن حظي أنه أنتوا دايما تعتبروني يمكن بعطي رأيي مهم وهذا الشيء أنا بفتخر فيه دايما.
0: مش منعتبر هيدا الواقع. كل حال دكتور موضوع يمكن بيقطع عند الكل مرور الكرام انه اي الاسواق المالية عم تدرس بلش تداول بورصة بيروت بالفريش، بس فعليا هو موضوع منه تفصيلي ابدا لانه بينعكس على القطاع المصرفي على القطاع المالي كله بلبنان. بنبلش نطرح علامات يعني علامات استفهام حول الاسهم، بس اذا بدي بلش هيك تشرح لنا باختصار شو يعني

0: انا اليوم بدي اشتري سهم، افترض بدي اشتري سهم سوليدا يلي هو اليوم يلي اكثر سهم عم يتداول ببورصه بيروت، بنزل بشتري سهم خلينا نقول بدين مصاري من جيبتي بالصحه، هيدا السهم بيروح على ميد كلير اللي هي المؤسسه بلبنان اللي بتعمل المقاصه، وبتروح على مصرفي على حساب المصرف بتاخذ هالمصاري وبتنقلهم ل شو اسمه لسوليدا. اذا اليوم المصارف هي اللي عم تتداول بالدولار، فالبورصه ببيروت مجبوره تتداول بالدولار تقطع السطر. هلا اهون بكثير علينا ننتقل اذا بدك من حيث المبدا او التيوري ننتقل لدول الليره اللبنانيه اللي انا موجود بالسوق، من اننا ننتقل للدولار بفريش. ولكن اهم شيء لازم نتفق عليه هو التالي، اليوم ليش بعد بورصه بيروت عم تتداول بالدولار؟ لسبب واحد
1: اللي هو
0: المصاري بلبنان ببورصه بيروت. لسبب واحد انه المصاري بلبنان عم يعملوا مقاصة بالدولار وليس بالدولار، نقطة واحد. نقطة اثنين اللي هي بتجاوب على سؤالك من حيث النقطة، هو ليش المصارف بعدها عم تعمل المقاصة بالدولار؟ وهيدي كلمة كتير مهمة، لأنه المصارف بدها تتخلص من كمية الدولار اللي عندها بأسرع وقت قبل ما يعملوا الإعادة الهيكلة. right؟ لأنه اليوم البورصة صارت ملاذ لتهريب الدولار، يعني أنا معي 100,000 دولار بالبنك يلي كانوا لازم يكونوا 100,000 دولار من عرق جبين وشغلة وكذا، بقول يا خي يا أما بدي أصرفهم يعني بيع تشيك مثل العالم عم بتقول لحتى يعطوني 10 12 18 16% كل يوم في سعر، شو بعمل؟ بجيبهم بشتري فيهم سوليدير مثلا، عم بعطي سوليدير كإجزام.
1: نعم نعم.
0: ليش عم بعطي إجزام سوليدير؟ لأنه بقية الأسهم الموجودة أغلبيتها أسهم بنوك، وما حدا كتير عم يتحمس يشتري أسهم من البنوك لأسباب معروفة. فبيجي بقول خليني أسحب هالدولار اللي عندي اشتري فيه، يشتري لي بنكي مطعم عندي موجودين، ما بقدر أسحب الدولار. أنا أخطأت بهالكلمة لكن هيدي كلمة من أولى بالحكي، ما فيني أسحب الدولار. خلي بنكي يشتري لي اسهم سوليدير، على القليل يكون حولت هل عندي الكاش اللي اسمها الدولار اللي عندي اياها بالبنك لا سهم سوليداري شركه عقاريه يوما ما بده يصير لاقيني اكثر اقل ما بعرف. وهيدي هي المشكله الوحيده والقصوى بلبنان، اكثر من هيك يعني ما نبحث.
1: طب بس دكتور هون بس نقول بس نسمع خبر انه هيئه الاسواق الماليه تحديدا عم تدرس تعمل هيدا الشيء، نطرح علامات استفهام عن خلفيه الموضوع طالما حضرتك عم بتقول انه البورصه هي بتفرض نفسها يعني حسب التداول وحسب يعني، ليش عم ينطرح هذا الموضوع اليوم؟ شو خلفيته فاذا؟
0: لانه هني عم يحاولوا يقولوا شو هو الاصل النقدي، الاصل النقدي المستخدم بالتسويه، الكلمه التسويه مشبع شاني تسوية يعني بالميزة ستلمنت، وقت اللي أنا بشتري سهم أنا ما دفعت حقه، بنكي طلب هالسهم من البورصة، البورصة قالت طيب حجزت لك سهم يا بنك مش غسان يا بنك، بيوم البنك بيدفع من حسابه لحساب البورصة خلينا نقولها بطريقة أخرى بتتم التسوية بالدولار. هل هيئة الأسواق المالية سي إم إيه بلبنان عم تجي تقول تعالوا حتى نغير طريقة التسوية من الدولار للدولار؟ بتجنن الفكرة. ولكن على أي أساس؟ قديش قيمة الدولار للدولار ومين اللي حدده؟ أنا بعتقد الأسواق المالية مش هي الجزء المخول بأنها طبعا بحقلها تطرح.
1: هلا هي طلبت من المصارف أنه يبدوا رأيهم ويحكوا بالتوقيت وبآلية التنفيذ يعني.
0: المصارف أنا برأيي ودون أن يكون عم بتجنى وأنت بتعرفي أنا بعيد جدا عن الشعبوية.
1: نعم.
0: المصارف ما إلى مصلحة. المصرف قد ما أنت بتشيلي عن كتافه لولار قد ما هو فيش مغري.
1: مش هيك خايفين من هذا الانتقال بالمصارف فازا.
0: ولا بدهم أنا برأيي. طبعا انا بعمم يمكن في مصرف يقول انا بدي انت مالك حق تعمم انا بحترم هالشيء، لكن انا بحكي من حيث المبدا التحليلي المصارف ما لنا اي مصلحه انه اليوم يتم بالدولار بالفريش، اولا ما عندها فريش، اثنين بدها تضطر تحول الدولار لفريش وما بتقدر، وثلاثه بدها تخلص من الدولار والبرهان. المصارف بلشت ازمتنا بال 2019 كان معنا 197 مليار دولار ودائع بالدولار، أي تحولت إلى اليوم ما عندنا 60-70 مليار.

0: نعم.
1: إذا كانوا عن ظهره 120 مليار دولار، مليار دولار، طيب؟ منهم نحن سحبناهم على 300 وعلى 400 يلي سحبوا فريش، منهم يعني كلنا بنعرف بدنا نعيد ال ال ال
0: صحيح، نعم.
1: لكن هم ارتاحوا، وأنت اليوم إذا بتقولي له للبنك غمض عين فتح عين، ما بقى عندك ولا وديعة بالدولار، بيته برأس العالم.
0: طب دكتور غسان شمس، هون في سؤال يمكن شوي تقني، بس نكون عم نقول انه في دولار مصرفي عم بيشوه سعر الاسهم وما عم يعكس قيمتها الحقيقيه وكذا، هيدا بيروح ضمن الاطار السياسه النقديه ولا الماليه؟ لانه هون احنا عم نحكي عن قيمه عمله، اذا سياسه نقديه ليش هيئه الاسواق بدها تطرح على المصارف، مش بدها تطرح مثلا من خلال المصرف المركزي؟ واذا كانت ماليه ليش ما لها علاقه مثلا الدوله اللبنانيه؟
1: سؤال كتير مهم وما قلها عليها أبدا بالشق النقدي والبرهان. شوفوا كل شيء يتداول نقدا كتعاميم وككذا الدولة اللبنانية،
0: نعم،
1: يجوا على ما يذكروا دولار، بالنسبة قالوا ما في دولار، في ليرة لبنانية،
0: نعم.
1: وفي اليوم نحن عنا دولار ما بدي سمي بقى فريش دولار، قيمته 98500 زيد شوي نقص شوي منا ما كل شيء، بس لا هيدي سياسة مالية كليا، لأنه نحن بلبنان شئنا ما بين عنا ثلاث عملات عم نتداول فيها، مش عم نتداول عنا ديرة لبنانية يلي هي عملتنا الوطنية افتخر فيها،
0: نعم،
1: بغض النظر شو قيمتها، وعنا الفريش دولار يلي معروف شو هو، وثلاثة عنا الدولار، الدولار عملة مختلفة عن الدولار، يعني إذا واحد بيقدر يحط براسه يتخيل إنه في بجيبته ليرة ودولار وعملة تانية اسمها دولار عليها صورة شخص تاني ما بنعرف مين هو، هيدا هو الدولار بالبلد،
0: نعم.
1: لكن الدولار هي عملة غير متداولة نقديا، يعني ما معناها غير طيب، لكن نحن عندنا ثلاث عملات، فنحن بدنا ننتقل من من من من سيستم العملات الثلاث اللي نحن اليوم عندنا اياها،
0: نعم،
1: للعمل تاني اللي هي الدولار والليرة، وهيدي سياسة مالية وآلات نقدية.
0: طيب
1: ليش؟ لأنه الدولة اليوم في عندها 15,000 لبعض المدفوعات، الضمان اليوم عم يحكي ب 50,000 إذا بده يعمل تسوية شو اسمهم اللي عندهم يعني اللي بجمع تقاعد الرواتب التقاعدية، في بعض الضرائب عم تندفع 92,000، بعض الضرائب بعد 3,000 ما معروف ضاعت، هي شيء شمالي ما خصه مصرف المركزي بالنقد، ذات المصرف المركزي ما بيتعطى بالدولار.
0: اوكي.
1: لأنه الدولار ليست عملة وطنية، ما بيطبع دولار، بيطبع ليرة. ما عنده بالدولار.
0: يعني هو بس بده يهتم بالليرة وقيمتها قبل كل شيء تاني، بس لا أكتر لا أقل.
1: نعم.
0: نعم. طب هون في سؤال كمان مهم دكتور غسان شماس، لما نحكي عن إعادة تقييم حقوق الملكية والقيمة الدفترية للمصارف، معقولة بكرة تبين خسائر إضافية بميزانية هيدي المصارف؟
1: 100%، لأنه اليوم المصارف كتبت وقت اللي المصرف أخذ الرخصة من المصرف المركزي،
0: نعم،
1: إذا بتطلعوا على أي رسيل تاخدوها المصرف بيقول لك رأس ماله هو كذا بالليرة اللبنانية مثلا، 100 مليار ليرة لبناني مدفوعة بكاملها،
0: اوكي،
1: تنقرأ دايما على رأس الوصل،
0: نعم،
1: هاي يعني 100 مليار بوقتها بعد ما كان اللي عم بيبعتك كان على 1500 اندفعت مليون 20 مليون بتقل ما تكون بمحدود 100 مليون حتى مليون. اليوم هيدي هالأموال هيدي اللي اسمها رأس مال اللي هي محافظ عليها المصرف المركزي،
0: نعم،
1: إذا بدي عيد تقييمها بالدولار بتخسر 60 مرة قيمتها. ليش؟ لأنه 1500 ضرب 60 بيساوي 90,000،
0: نعم،
1: تقريبا مظبوط، يعني عم نعمل حسبة على الورق ولا،
0: نعم،
1: طيب فبتخسر 60% من قيمتها، وين بيبقى عنده بعض الأصول يعني الأساس كل مباني يلي عنده بالأراضي يلي أخدها وبإعادة تقييم الديون اللي هو عطيها للعالم يلي كانت بالفريش دولار صارت باللولار بالأزمة جزء منا اندفع دولار لولار ما بعرف تسويات ليرة عند كذا، هذا الجزء منا بعده بندين بده يرجع يعيد تقييمها بالدولار المضبوط الفعلي، أكتر من هيك ما معه، لذلك الخسائر واضحة.
0: ايه قصة كبيرة.
1: طبعا الخسائر واضحة لأنه الودائع اللي موجودة عنده المقيدة كتابيا ودفتريا بالدولار هي من حيث القانون عقد عمل بالدولار، ما كان في دولار بوقتها، طيب؟
0: نعم.
1: إذن من هيك هون برجع لأول كلمة، إذا من مصلحته البنك يا لانك دخيلك شيني عن كتفي الدولار، ليه لانه ما بقعد عنده خسائر.
0: نعم.
1: انت اخذت الدولار اشتريتي فيه سوليدير، اشتريتي فيه شو ما كان.
0: وحتى لو هيدي النقلة بدها تكلفه شوي، بس على القليل بتوصل لمطرح بتريحه.
1: بس
0: شيلون عن
1: طبعا البنك. البنك اليوم ليش انت اذا اخذت، اذا انا دفعت لك مثلا افترضي انا اشتريت منك، انت جبت سيارة السيارة
0: نعم
1: هلا بالمقدمة الحلوة اللي عملتيها المهمة اصلي، طب اشي $1000 جيت قلت لك ستنا انا معي دولار قديش بيطلع، قلت لي خيي مع 15% شو عاد بسمي هاي 300,000 دولار، عم بقول في مكان
0: نعم
1: 400,000 دولار، خذي هاي 400,000 دولار تعطيني السيارة فيهم، روحي على البنك، البنك ما بياخد مني هالشيء. ليه؟ لانه شو بيكون عمل البنك؟ بيكون بنكي زادت المطلوبات عنده بالدولار وبنكي خفت المطلوبات، ما بيقبلها منك الا بحالي وحدة وقت اللي انا وانت بنفس البنك
0: اوكي يعني بعدهم بمحلهم يعني
1: ما قالوا من جيبة حطهم بجيبة
0: نعم بعدهم بمحلهم.
1: لذلك البنوك اليوم تقول لك انا ما بدي اتعاقد ابدا، موجود عندي دولار، مصرياتك اللي انت المودعين المعتقين مصرياتهم بعضها بالدولار، لكن انا ما بدي اتعامل بالدولار، هي مفارقة فظيعة.
0: طيب بس تذكر المستمعين دكتور غسان شماس ان احنا عم نضوي على الخبر اللي انتشر عن انه هيئة الاسواق المالية عم تدرس تداول ببورصة بيروت بالدولار الفريش، وحضرتك شرحت لنا انه البورصة بتفرض حالها مش حدا بيجي بيدرس، وخبرتنا عن بلشت تخبرنا عن المخاطر وشو المساوئ اللي ممكن تدق بالبنوك وليش البنوك من مصلحتها اليوم انهم يتخلصوا من الدولار. بس انا هون بعد عندي سؤال هيك كمان قبل ما اروح على قصة اموال المودعين، ليش الهيئة بدها تطلب من المصارف تقترح حلول بوقت انه مفترض تكون الجهة الرقابية مستقلة عن هالجهات اللي هي عم بتراقبها، مش انه نحن عم نعمل حل لحالنا؟
1: الهيئة هيئة الاسواق المالية هي هيئة مستقلة عن المصرف المركزي، يرأسها حاكم المصرف المركزي، لكن ما لها علاقة، وهي رابع اذا بدك رابع ارم رابع زند للمصرف المركزي، كانوا ثلاثة.
0: نعم.
1: كان بالاول في عنا المجلس المركزي، كان عندنا هيئة لجنة الرقابة على المصارف، كان عندنا الهيئة الخاصة للتحقيق، أنا صار عندنا هيئة وحدة زيادة هيئة الأسواق المالية لأربعة كمان بترأسهم الحاكم. طيب هيئة الأسواق المالية تتعاطى بسيد الأسواق المالية بلبنان واللايسنسينج للي بده يعمل طرح تداول أو كذا. إذا هي ما لها علاقة، ما بتقدر لا تراقب ولا حتى ما إلها حق المراقبة على الأسهم.
0: نعم.
1: تراقب البورصة.
0: نعم.
1: لكن أنا برأيي وهيدا من عندي تحليل وقد أكون مخطئ، CMA هيئة الأسواق المالية طرح تشير أنه له إيجابيات كثيرة، إيجابيات
0: اللي هي
1: أكثر من محاذيره. مثلا أول إيجابية أنا برأيي أنه أنت اليوم ترجع تكتشفي السعر الأساسي للمؤسسة بلبنان. أنا شو معني تعمل عم ركز على سهم سوليدير اللي عطيك شيء من سوليدير $2؟ هل هذا السعر مظبوط؟ هذا السعر على الدولار على عني بدي اضربها ب 16 او 18% لطلع سعر فريش، ما له علاقه بال ابدا باللي عم يصير. واحد اثنين بتفتحي سوقك قدام الراس مال الخارجي. اليوم نحن مين بيجي من برا يستثمر عندنا بالاسواق الماليه؟ ما حدا،
0: والقيمه مش واضحه.
1: ما معه عملتنا يعني ما معه دولار، هيدا دولار شغل لبنان.
0: نعم.
1: شغل هون يعني
0: شغل بيت هيدا. نعم.
1: أنا شو بيجي صفنا بالعملي ما بعرف شو قيمتها ولا متداولة عالميا، وبالتالي ما في شفافية للتداول. وأهم شيء ترجع تستعيد وظيفة سوق المالية. شو وظيفتها؟ برايمري ماركت، يعني هي يلي بتعمل تقييم الشركة بيعلى قيمتها وبتوقع. ليش بيعلى سهمه بيوقع سعر؟ يعني قيمتها الشركة بالسوق علي قوتي، لأن نحن شفنا قيمتها علي قوتي لأنه زادت أرباحها أو لأنه عملت شغلة ما كانت تعملها. إذا هل بتعاني ثغرة رقمية كتير مني، وخليه يسميها امتثالية يعني كومبلاينس، ما لقيت كلمة أحلى منها، هي أنه بصير السوق اللي عم بيراقب. لأنه أنت اليوم أي شغلة فيك تقولي سيارتي حقها $20، أوكي حرة نزليها على السوق، يمكن السوق اللي أختي هيدي ما حقها لك حقها 10 أو حقها 30، وهيدي بتعزز الشفافية. ما بتخلي
0: يعني السوق بتراقب حالها بالنهاية، مش بحاجة لا
1: السوق شغلة فظيعة. السوق شغلة كل العالم، السوق قامت حرب، ما بين امريكا وايران، وين رايحين نحن؟
0: طب قديش ممكن يكون هيدا
1: 2-3%؟
0: نعم
1: بيوقف قصه، بيفتح قصه ليه وما بيكرمش، وين احنا بعدنا بنشتغل بالدولار وبلا شيء، مش مضبوط يعني.
0: طب ممكن يكون هذا القرار بداية إصلاحية، لأنه نحن رايحين على مرحلة فيها إعادة أعمار بحاجة لهالاستثمارات يعني، وأخيرا في حدا بلش يفكر صح حتى نحن نعمل إصلاحات معينة؟
1: أنا بقول إن هيدي، خليني أقولها بهالطريقة وأرجو ألا تفسر غلط، هيدي غمزة أي هزة رأس، أي موافقة مبدئية من قبل المصرف المركزي على قانون إعادة الهيكلة. بمعنى أنتوا قبلتوا لي يا لجنة المجلس، هذا رأيي الخاص،
0: نعم
1: الموسع، أنتوا قبلتوا التفاصيل اللي أنا طلبت إنها تنزاد أو تنطرح بالبند 3 والبند 13، أنا رح كتف معكم بإصلاح المصارف بإني أطلب تحويل البورصات إلى دولار. ليش؟ لأنه انطلاقاً لأنه بالقبل هي مش البورصة اللي بتنقي، هي عم تقول للبنوك لا بقى تتداولوا بالدولار، أنا بدي حفز بورصتي، لا قدر حفزها لازم تتداولوا بالدولار. ليش؟ أنا بطير هيدي سكرت السيرك بين الـ الـ الـ الـ النقد والمال اللي حضرتك سألت السؤال فيه.
0: طب عال يعني نحن قدام خطوة إيجابية إذا أخذت المسار الصحيح والسليم وما رجع صار فيها تحركوش وتدخلات.
1: 100% ضرورية ولازم وثيرابيوتك يعني علاجية للسوق اللبناني وحتى للمصارف اللبنانية.
0: طب وأموال المودعين وين مكانها من كل هالعملية؟
1: أنا أأسف جداً أن أقول، وأنا مصر على رأيي الأساسي يعني يمكن من أكثر من سنة أو سنتين قلتوا على منبرك الصريح وعلى منبرك المسموع، أنا متأكد أن الودايع ما تبقى من الودايع بالمصارف ترجع لأصحابها، إذا تذكري كان نقاش فظيع.
0: صحيح.
1: أنا متأكد هلا اليوم، لأنه كل يوم نحن منقرب ويحطوا لك الآي إم إف وبدخلوا المدري مين، ويعني بتحسي وكأنه وإن شيء مش كتير مظبوط، إحنا بنحس فيه هجمة أجنبية لنهش ما تبقى من الجلد على عظم الدولة اللبنانية. لا، القصة الكبيرة بالنسبة لأستخدام الودائع هي الفجوة المالية، يلي لاحظ إنه حتى بقانون الهيكلة مذكورة إنه حينما بيصير عديش بتقرر الدولة الفجوة المالية، وهون مارسال بياخدك وألفاريز بيجيبك، يعني عمنا نعمل بعضنا تدريب، لكن بس نقرر الفجوة المسؤولية. نحن عم نعرف فجوة 60-70 مليار، مين بيدفع قديه؟ المصارف لك ما بدفع شيء أكيد، المصرف المركزي والدولة بوتين بوم بتروح بتجي والمصارف عم تقرر. هيدي هي هون بيطلع صيت شكمة باسترجاع الودايع، وكل شيء بينحكى من بعده أنا برأيي ما بدي أقول تضليل لحتى ما أكون كلامي قاسي، هو عم نعالج الموضوع بتأثيراته مش بأساسه، بحب البنادول مش بليش أنا معي صداع.
0: نعم 100% لأنه السيمبتوم شيء والسبب سورس شيء تاني. طب دكتور غسان شمس، أنا كنت عم بطرح سؤال على المستمعين قبل ما أخذت الاتصال معك، أنه اليوم لو كنتوا أنتوا أصحاب القرار، بعرف سؤال كان صعب، مش إن هيك متكلين على اللي حضرتك عم تشرح وتنعرف نحن نقرر أي أفضل، شو منختار؟ أنه نكشف القيمة الحقيقية لهالأسهم للمصارف والشركات فورا حتى لو كان الكشف مؤلم، ولا نروح على انتقال تدريجي حفاظا على الاستقرار المالي؟
1: بالنسبة للجواب ما في شيء اسمه انتقال تدريجي. شو انتقال تدريجي؟ انه اليوم بشتغل شي بلولار وشي بدولار، يا عندي دولار يا ما عندي دولار، يا عندي فريش يا ما عندي فريش. انا بلاقي اذا بدنا نفكر بانتقال تدريجي بحضرتك تفضلت وقلتي، وبما انه بلبنان الاسهم المدرجة كلها ما بتطلع 16 سهم، وعن افتكر رحنا ان يكون عندنا مثل ناسداك يعني 6800 سهم متداول، عندنا 16 أو 18 سهم نصهم غير متداول فيهم اليوم right؟ بيقولوا ما منتداول بقى إلا بالليرة اللبنانية ويعدلوا على الليرة اللبنانية وخلصنا، هيدا بيكون تدريجي. بعدين أنا مجرد ما أنا عم بتداول بالليرة اللبنانية صرت بعرف، كأني سألت الفريش، يعني أنا بعرف 89500 يساوي شو اسمه دولار فريش، بنكون قطعنا له نفسه شوي للدولار. لكن الميد كلير اليوم ما رح يعمل هالتداول بالليره اللبناني، سيما وانه في تعميم اصدره الحاكم السابق بعتقد بسنه 2019 منع الميدكلير انها تتداول بعمله اجنبيه لبرا.
0: نعم.
1: لانه بوقتها يمكن بيتذكروا المتابعين انه كان العالم عم تشتري بالدولار سندات خزينه وتروح تبيعهم لبرا بالميدكلير لحتى تعوض، كان وقتها تقدر تعوض 95% من قيمه وديعتك، ولكن هذه وقفوها. اذا
0: نعم
1: انا بفضل الصدم، لانه اكثر من هيك صدم او صدمات بالسوق اللبناني ما بقى فيه. كل يوم عندي صدمة شكل. شو معناتها انا دولاري ليرتي دهور 60 مرة؟ وين كيف هذا؟
0: وكم سعر عندي اليوم؟
1: اكزاكتلي. انا بفضل يجي يتاخذ قرار، والقرار هو كثير هين، ما له علاقة بالبورصة.
0: طيب بس دكتور عم بتقول انه رح يأثر للأسف بشكل او بآخر على ما تبقى طبعا من اموال للمودعين وكل هيك، بس كمان هون عندي سؤال تاني، اذا بدنا نتقبل هيدي الخسارة او اذا بدنا نقول انه اوكي نحن ولو في عنا مشكلة او في اثار مثل ما كنا عم نقول جانبية لهيدا القرار او لهيدا الانتقال، بس اقله انا بروح يمكن على خطوة اصلاحية، بس هل هالخطوة الاصلاحية بتدق بجوهر الازمة ولا هي مجرد اجراء تقني؟
1: هيدي الكلمة الأساسية، إجراء إصلاحي، وهون أنا بدي كنت كفي جملتي بهالطريقة، لكن أنت ساعدتيني بهالكلمة.
0: نعم.
1: أنا ما كنت حقيقة براسي، بس بستعيدها منك مع مع مع مع, مع, مع احترامي. في خطوة إصلاحية بدها تنعمل مالية مع المصرف المركزي أي الحكومة مجتمعة، بدها تقرر بتاريخ كذا يلغى التداول والتعامل باللولار ويختفي اللولار. الخطوة الإصلاحية هي بدهم يعطوا قيمة للدولار على الفريش دولار أو على الليرة اللبنانية. أنا راضي على الليرة اللبنانية مثلاً، أنا أن يقال واحد دولار يساوي 50,000 ليرة لبناني مع الاحتفاظ بسعر الصرف المحول، أنا راضي. بس شو بيصير وقت اللي بينقال هالكلام؟ هاي الخطوة الإصلاحية الحد تفضلت وقلتيها وكانت يعني لمعة بهالمعضلة أنا برأيها الكلام.
0: ليش؟
1: لأنه مجرد ما يطلع هالقرار بعد نص ساعة بينتهى الحساب باللولار، مش انه تعي قرش اللولار على 50,000 ليرة ويعني بيساوي نص دولار الا ما بعد. لا لا لا، باللحظة ذاتها بيتم انتقال دفتري من حسابات بالدولار باللولار عفوا الى حسابات بالفريش موني، وهم بنكون صرنا عصفورين بحجر واحد، بنكون ما غيرنا بسعر الدولار، خلينا الدولار مثل ما هو، واحتسبنا ليرة لبناني صارت بالحسابات. وبيبقى هون الخوف يعني حضرتك قلتي انه انا وقت بلاقي في بحسابي بلحظه من اللحظات 20 مليار ليره لبناني، هل انا بقدر اسحبهم؟ هون بده يكون الخطوه الاصلاحيه الثانيه، ممنوع التداول فيهم بالكاش، بس بنسمح للتشيكات، نقدر نساعد نتعاطى تشيكات، انا بدفع لك تشيك بينتقل من حسابي لحسابي، بنخفف امكانيه انه يصير في عندي انفليشن. هيدي خطوه ضروريه.
0: نعم.
1: عايز يربحونا مني انه بيصير في تضخم اكثر من هيك. تضخم وين؟
0: ما بقى في
1: بعد تضخم. 100 دولار بس تشوف الهواء 100 دولار مجرد ما تشوف النور.
0: نعم. طارق إذا بدي أختم معك لأنه بس بقي لي دقيقتين دكتور غسان شماس، يعني حضرتك بعد ما شرحت كل هالفكرة عن قصة التداول بالبورصة بالدولار الفريش وكيف هيك المصارف عندها هم أنها تتخلص من الدولار المصرفي أو اللولار، كمان حكيت عن فكرة أنه غمزة كأنه من المصرف المركزي بما يرتبط بقانون إعادة الهيكلة، وكأنه نحن رايحين على خطوة تانية، يعني مش ما بعرف إذا بدي أقول أفضل، ولكن إذا بدي أسألك سؤال استشرافي، يعني بعد هيدي الخطوة نحن رح نكون بطبيعة الحال أقرب إلى استعادة ثقة المستثمرين اللي حضرتك ذكرتها بالنقاط الثلاثة لأهمية هذا الموضوع، ولا الثقة لا ما رح تقدر ترجع قبل ما نعالج أصل الأزمة؟
1: أنا برأيي الثقة تكتسب ولا تنتزع، لا تغتصب. الثقة تكتسب، ولكن إذا نحن عملنا هالقانون هيدا الإصلاح يعني إعادة هيكة الوصال وطبعناه بطيب الخاطر وعملنا أقرينا بقانون السجل المالي، هون هيدا هو الأكس طبع كل اللعبة، مجرد ما أنت تقري بقانون السجل المالي يكون راضي الكل بما فيهم المدينين، نعرفت مسؤوليتين يعني هو بدوك مين أخذ مين ما أخذ، نحن نعرف أنه يمكن المصارف لحد ذاتها يعني يلي هي كانت بنكي واقف بالنص، بس هنعرف في فساد بالدولة، بس هنعرف مين ساهم بهالفساد يعني الكل. لذلك بس انت تقري، اذا إعادة هيكلة مصارف إضافة إلى الفجوة المالية، أنا برأيي نحن بيبقى عنا يمكن الحوكم الرشيدي بالمصرف المركزي، إنه ما لازم نعمل كونسنتراسيون وتركيز لسلطة بإيد شخص واحد والحاكم احترامي له، ما عندش ضده ولا ضد أي موضوع، بس أنا بلاقي إنه 15 هيئة يترأسها هو لحاله إذا قرر ينعمل.
0: ما كانوا هيك سألتك عن الجهات الرقابية اللي تكون مستقلة، يعني على طول عندنا هالمشكلة.
1: يعني هلا الجهات الرقابية مستقلة بحد ذاتها حسب القانون، لكنها كلها يترأسها شخص واحد. فأنا ما لا أدعي القول بإنه هالشخص اللي هو الحاكم يقدر يقول لهالهيئة الرقابية يعمل هيك ولا لا، حاشا أنا ما يعني ما شفت هالشيء عم يصير.
0: نعم.
1: لكن مفروض تتوزع ال ال المسؤوليات على خبراء مثل مجلس الدفاع الأعلى. في عنا قائد للجيش نحترمه وعنا قائد للدرك، بس وقت اللي بيصير شيء بالبلد زي الجمهورية بيدعي شيء بسموه مجلس الدفاع الأعلى، وبما فيه وزير المالية بيكون قاعد وزير الدفاع، كل ليته بتشاوره وكل واحد حسب صلاحيته لنفذ.
0: دكتور شمس، قبل ما يغدرنا الوقت بس في تعليق ضروري من استاذ نسيب غبريل بدي اقراه، لازم تسمعوا. عم بقول السبب الوحيد والبسيط لاقتراح هيئه الاسواق الماليه لتحويل اسعار الاسهم على البورصه لدولار فريش هو انه شركه ميد كلير كنت عم تحكي عنها قبل شوي تجبر رسوم المصارف بالدولار الفريش بينما الاسهم تسعر وتتداول بالبورصه بالدولار المحلي، والنظريات الثانيه بنا بمحلها.
1: شفتي هيدا اللي انا كنت عم بقوله، استاذ نسيب صديقنا وحبيبنا طبعا مصرفي وبده يحكي شو بيسائل المصارف، المصارف بدها تدوب،
0: بس كمان عنده موضوعيه الاستاذ نسيب
1: بس هل يا ترى القيمه السوقيه للدولارات للاسهم يلي اليوم تقريبا فيها تكون بالدولار 170 مليار دولار او شو ما كان تقييمها، وقفت العمليه عمليه ضريبه بدها تجنيها 0.2 بالألف من بكير، يعني ما بلاقي إنه يعني مثل ما بيقولوا عرج الزمن من شفته، مع احترامي طبعا لرأيهم حتى لألو وصداقتي القديمة لألو، ولكن أنا بلاقي إنه هيدا بسائب المصرف. ليش ما كنا أنت موقفه متطلع بالمشكل بوشه؟
0: لأن نحن بنعرف إنه بالاقتصاد واحد واحد بيساوي اثنين، بس نرجع بنلاقي بس نبحبش بالخلفيات بنلاقي إنه في أكتر من وجهة نظر.
1: ستنا احترقت الغابي، استاذ نسيب عم يفتش يقطع الكبريت بالسوق، هذه احترقت طعم طفيها.
0: على كل حال يا ريت مع وقت كنا اتصلنا فيه لقاله كمان واخذنا رايه، بس يتبع على كل حال. ايه الف تحيه لاستاذ نسيب غبريل، واكيد برجع
1: على حبيبي.
0: نعم، خلص وقتنا للاسف دغري، وقت قطع بسرعه، بس شكرا على الشروحات والايضاحات اللي اعطيتنا اياها. ميرسي لك.
1: نهاركم سعيد.
0: شكرا لك دكتور غسان شماس. بروح على فاصل بعد الكلمه لموجز الاخبار والفاصل ونرجع منتابعه.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: ما فيها لبنان الحر.
2: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأن الصحة النفسية أولوية معنى الحياة المعنى مساحة تتحكو ونسمع تتشكو وندعم. كل أربع وكل خميس الساعة 12
0: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
2: رفقتكم بتسعدنا.

0: تحيات إلى معنا، تحية طيبة بوجهها أنا والزميل مارك البيطار لكل المستمعين. ولليوم لمناسبة عيد تجلي الرب مرة جديدة من عيدكم، ونتمنى من قلبنا أنه هالعيد ينعاد على الجميع بالخيرات والسلام والأمان والطمأنينة والمزيد من الرجاء، هذا كتير ناقصنا. طبعا احنا معكم مستمرين لغايه الساعه 1 الى 3، فاهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم ترافقونا. اصدقائي، من حوالي الاسبوعين حكينا عن مرحله سن البلوغ عند الاطفال، والحلقه لقيت تفاعل كتير قوي، واكثر من هيك طلب منا ان نغوص اكثر بهالمرحله الحساسه والمهمه من حياه اولادنا. من هون قررنا نكمل اليوم بجزء تاني لهالمرحلة لسن البلوغ، لأنه طبعا هالمرحلة بس أنه ما بيقتصر فيها الأمر عند التغيرات الجسدية، إنما في كتير أمور لازم توقف عليها وعنا وحولها، ولازم نضوي تنقدر نساعد المستمعين اللي عم يمروا مع أولادهم بهيدي المرحلة. بيسعد نقول أهلا وسهلا بالمعالجة النفسية وأيضا المتخصصة بالعلاج التحليل والنظمي وعلاج المخططات مشلين سمور علم. شكرا وشكرا لأنك دغري لبيتينا، وعن جد ما كنت متوقعة هالقد. يعني قديش اليوم الأهل حاسين بقلق تجاه هيدي المرحلة،
1: لأنه مرحلة صعبة، مرحلة انتقالية مثل ما سميناها، وما كتير نعطيها اهتمام،
0: يمكن ما بيعرفوا
1: صح
0: يشتغلوا فيها، مش هيك ما كتير بتوقفوا عندها، ما بيعرف كيف بدهم يحوطوها من كل كافة الجوانب،
1: خاصة بهيدي الفترة يعني مع وجود الشاشات والتليفونات الذكية جدا المضرة جدا، مش الذكية جدا يعني، هالقد صارت هيدي الفترة فعلا فترة أكتر من حساسة مصيرية.
0: بس عن جد وكتير كمان فرحوا بعض التعبير والعبارات استعملتيها أنت، إن كان بالنسبة للدورة الشهرية وإن كان بالنسبة لبعض الأمور عند الأبناء الذكور. خلينا نتابع اليوم، برأيك أكتر شغلة يمكن ما بعرف لازم ندوي عليها هي صورة الجسد بالنسبة يلي الطفل بيوصل لهيدي المرحلة، من إمتى ببلش يهتم بشكله، من إمتى ببلش يشوف الفرق بينه وبين أخته مثلا، ولأي مدى هيدي صورة الجسد مهمة كمان الأهل يعرفوا كيف يتعاملوا معه.
1: حبيت شونا اليوم تنتابع موضوعنا مثل ما ذكرت من أسبوعين، كنا عم نحكي بعد عن الأشياء اللي نحنا فينا هيك نعتبرها كأنه عكازات بهالفترة الصعبة، حتى الأهل يستعملوها ويقووها، والمراهقين والأشخاص الصبيان والبنات اللي عم يبلغوا كمان يكونوا قادرين يعتمدوا عليها.
0: يعني عكازات بمعنى أنه سند لألهم، يكون دعم لألهم،
1: دعم سند، إذا بدك الأشياء اللي بتعطي قوة. طبعا نكون بس عم نحكي عن الأشياء اللي هي صعوبة واللي هي تشالنج، كمان عم نحكي عن اللي بتعطي قوة أو اللي بتعطي فرص، اللي أنا بسميها دايما عبارة العكايزي. ثلاث محاور رح نحكي عنها اليوم، منها الأول محور مثل ما عم تحكي عن صورة الجسد، عن علاقته بحاله. كلنا بنحكي دايما صورة الجسد، بس ما ولا مرة فسرنا كيف بتجي صورة الجسد، يعني ليه الشاب أو الصبية على عمر 18 بيكون كتير بحب حاله أو ما بحب حاله،
0: بصير هاجسه
1: أو هاجسه حاله. من بتبلش تتكون هيدي الصورة يا جنى، من لما بيكون كتير صغير من بيت أهله، من كل كلمة بيسمعها من أمه من بيو، بتعرفي كل مرة منقول له ما تطلع لبرا بتسقع بتبرد، ما تركض بتصحط بتوقع، ما تعمل مدري شو بيصير له جسمك، من هاي الفترة الكتير صغيرة يعني أول ما عم يفهم الحكي صورة الجسد عم بتبلش تتكون. وإذا كنا نحن أهل كتير منخاف وكتير منركز على الحماية والخوف من السخونة والشمس والسقعة والهيدا، رح تطلع صورة الجسد هالشي. فقبل ما نقرب لعمر البلوغ أو لسن المراهقة عم تبلش تنطبع بدينين ولادنا هولي الكلمات اللي نحن بنستعملهم. بعد شوي لما يكبر بصير كلنا بدون ما نحس
0: مردد نفس الكلمة
1: كتير بالأكل، ليك شو كيف صاير، قدي صاير صايرة قدل ما بعرف شو، من قطع إهانات بلا ما ننتبه، طالع على مدري مين عم تكون، مدري مين جسمك عم ينتزع، كمان من قطع بلا هلا. أكيد يمكن الأهل نيتهم طيب، نيتهم يعلموا أولادهم تنظيم
0: أو المقارنة، إذا كان في حدا أصر من التاني لك خيو يمكن مش قصده يوجهوا له الحديث لأنه كان عم يتخاطب وعم يتحاور هو
1: ومرته، ما حدا عنده شك قد النية طيبة،
0: اي بس انه عم يتحاور وبيسمع الصبي بدينته بتضل عيلقة بذهنه
1: قد الأسلوب بيأذي جانا، لأنه قد هذا الأسلوب بتعلق فينا كلمات بترافقنا كل العمر، عجد كل العمر. الهدف الأهل أنه الولد يمكن يسيطر على حاله، ما يكون عنده شهية كتير كبيرة، يعني خاصة على القصص الحلويات وهذه الأشياء، بس ما بينتبهوا أنه هن بهذه الطريقة عم بيعرضوه لإلهم، عم بيعلقوا فيهم. مثلا في كتير كلمات أنا بسمعها بالعيادة، أنه يجي البي أو تجي الأم أو العمة أو الخال ويوزع شوكولات للكل، مثلا لكل القاعدين، يوصل عند بنت محددة ما رح أعطيك، لكي أنت قد صايرة أنت ما رح أعطيك. كتير منسمع بالعلاجات النفسية بمرافقة الطلاب بالجامعة، كتير منسمع عن هيك كلمات بتنطبع الكلمة، أوقات عن جد بتكون كلمة كتير بسيطة. يمكن تجي الأم تقلها لبنتها لو ما أنك نصحاني 5 كيلو كان جسمك كتير أحلى. التضواية على الجسد كتير وتيقيسهم للشباب والصبايا، هذا كتير بيخلق أزمة.
0: تأثيره عليهم على الكبر، يعني شو ممكن يقدر يعرضهم لاضطرابات مثلا؟
1: ما بتعود الصبية تحب حالها، ما بتعود تحب تلبس، بغض النظر عن وزنها قد بيصير. ممكن تكون وزنها تكون رشيقة جدا، عملت رياضة، إذا بدك
0: يعني بتبطل تشوف جسمها حلو، بضل عندها الذكرى يلي حسب التعليقات كنت تسمعها،
1: بتبطل عندها علاقة حلوة مع جسمها، بصير دائما جسمها هو هيدا العيب اللي بدها تخبيه، هيدا الشيء اللي بدها هيك تدفنه، بدها تطمره، ببطل عندها ثقة بحالها. إذا وقفة عم تعمل برزنتيشن بالجامعة دائما ملبكة، دائما خايفة، يمكن عم تتأت، يمكن عم تنسى، يمكن عم تكون بركة هي من الشطار، بس تجي قدام الرأي العام أو توقف لتحكي والعالم تطلع وتشوفها بتنسى كل المعلومات وبتنسى كل الباوربوينت اللي بتكون هي يمكن إلها
0: أشهر. بيأثر على الثقة بالنفس، مش بس إنه بتكره،
1: بيأثر على الثقة بالنفس، بيأثر على علاقاتها، ممكن نلاقيها أو نلاقيه للشاب انطوائي. ما بس عم نحكي عن البنات، عنا بنحكي عن الشباب، كتير بينحكوا وكتير بينسمع أحاديث بالبيت عن وزنهم، عن طولهم، عن دقنهم، عن حب الشباب، عن صوتهم إذا تغير. هلأ بيقولوا لي الأهل طب شو منعمل ما منحكي؟ بدنا ننتبه كيف عم نحكي، أكيد بدنا نحكي، ما نحن مسؤوليتنا نوجههم ونتبعهم،
0: بس ما ننتقدهم،
1: بس بدنا يعني نحن بدنا نضوي على الحال إنه ما علي أنت ماما هلأ ممكن ما عم تدرس كتير، ما عم تنظم أكلك، عم تسهر كتير، بكرة بالصيف بس تكبر قادر تروح الجيم، قادر يكون عندك ما بعرف نيوتريشنيست تتابعك، قادر أنت تنام أكتر بالصيف، أنت تزبط شهيتك أكتر،
0: تختار شيء صحي مثلا.
1: بدنا نحسسه إنه قيمته منا معلقة بهالجسم، يعني انت كذا كذا، انت مثلا انت مبدع بالمدرسة، انت مبدع بعلاقاتك، انت انسان خلوق مهذب، وفي لأصحابك، أساتذتك بتحبك، رفقاتك بيحبوك، اذا عنده شيء موهبة بارع فيها، ان كانت باسكتبول ولا موسيقى ولا رسم، بدي حسسه انه هولي هن قيمتك، اخلاقك.
0: بس السؤال بيطرح نفسه، السؤال بيطرح نفسه انه هن الولاد، الأطفال قد يكونوا صغار، ما حسب روتين الأهل كيف بيطعموهم، بأي طريقة، بأي الكمية، التوقيت، مش كله بيأثر عليه وبصير يتعود عليه؟
1: ما هو في كتير مرات يا جنى الأهل بيكونوا هني عايشين نزاع بين بعضهم، وهذا بشوفها كتير، أنا كتير هيك درجة بين الأم شو بدها تطعمي بالبيت والبي شو بده يطعمي بالبيت، أو بيكون إذا الأم والبي متفقين بيجي بتجي الأطراف العائلة التانية، نحن بيت بيوتنا عيال مفتوحة، تيتا بدها تدخل، خاله بده يدخل، عمته بدها تدخل، هيدا النزاعات على عدم قدرتنا نحن ككبار انه نضبط شو عم نفوت على بيوتنا وعلى خزيننا وعلى طاولاتنا وعلى براداتنا، هيدا منحولها بانتقادات لجسمه للولد، انه ما تاكلوا تشيبس، تشيبس بيطلع لكم حبوب، وتشيبس كله زيوت مهدرجه وكذا، طيب بس ليه في تشيبس اصلا بالبيت؟
0: عم قلك يعني هني عودوهم على قصص معينه،
1: ما نحن قادرين نضبط حالنا، بس منصير نهينهم ونسمعهم كلمات مأزيه، منفكر انه نحن بهالطريقه عم نعلمهم مدى الحياه هن يضبطوا حالهم، لا مش عم نعلمهم، ما فيني اعرضه واقول له لا ما تاكل. هذا موضوع كتير مهم انت اشرتي له. نرجع للكلمات اللي منكبها بهدف انه هن يتراجعوا، بس هن بيقوموا ما بيتراجعوا جنا، بيقوموا بصيروا يزيدوا على هالاشياء. وسألتيني شو الاشياء اللي بتأثر، غير قلة الثقة بالنفس، غير كره الجسد، غير الصعوبات الاجتماعية والانطوائية، صعوبات انه نفوت بعلاقة ناجحة. منلاقي كتير بصير في عنا اضطرابات غذائية كتير قوية بفترة المراهقة، بفترة البلوغ، وبتضل معنا كل العمر قد ما بدك. يعني عنا البنات والشباب اللي ممكن ينقطعوا عن الأكل نهائيا منسميها الأنوريكسي مانتال، بصيروا عن جد بفوتوا بعجز بالكالوريز، يعني جسمهم بيتراجع، ممكن يوصلوا لمراحل كتير خطرة، يوقف دماغهم، توقف كلويهم. في ناس توفت من وراء هيدا الحالة. عندي الحالة التانية لما بصير عندهم الشراهة بالأكل وبصيروا يرجعوا يعملوا حالة الاستفراغ من بعد ما الأكل. عندي البنش إيتينج لما بتفوت الصبية أو الشاب شو ما في قدامها بدها تاكله، بدها تضل تاكل، إذا في 5 ربطات خبز، إذا في 2 علبة جبنة، بدها تخلص كل شيء بلا ما تروح ترجع هي تراجع أكلها. وفي عندي كمان بهيدا العمر بصير في مال كتير كبير انه يؤذوا حالهم. نسمع عن تشطيب، نسمع عن يضربوا حالهم بمطرح، يشطبوا ايدهم، يشطبوا اجرهم. والعادات الغذائية اللي حكيت عنها ان كان الانوركسيا ولا البنج ايتينج او البوليميا كلها بتخضع، بتجري باطار تعذيب الذات، تأنيب الذات. هيدا الصوت الجوان اللي عم بيقول له للولد وقف اكل، ليه ما عم توقف الاكل، ليك قد صرت انت يا بلا ذوق، هالاهانات الصامته اللي عم بيكررها المراهق بينه وبين حاله، صارت حديثه مع حاله هيدي، واللي هي طبعا كماله لشي سمعه بقلب البيت وبمجتمعه الصغير.
0: طيب قديه كمان بهيدا العمر بياثر عليهم اذا بدك انه يقلدوا المشاهير؟
1: صح، هيدي عم تدخل حاليا كل وقت،
0: خاصة انت كمان تأثير السوشيال ميديا
1: عم تدخل كتير وعم تأثر كتير على صورة الجسد، خاصة لما بيطلعوا لنا بكل أنواع الفلتر والمقاييس الجمالية المنة طبيعية والمنة حقيقية والمنة ظابطة. وهون دور الأهل مش بس يعززوا القيم ويحكوا بمنطق هو شو بيسوى، هو
0: قيمته،
1: مين شو قيمته، يساعدوه يشكل هويته انطلاقا من قيمته، مش قياسه ووزنه وطوله وشكل وجهه ولون شعره ولون عيونه ونوعية بشرته. هي هلا هن هول كتير كتير مهمين، وما فينا الا ما نخلي المراهق، يعني ما فينا نحمي المراهق من هيدا التأثيرات، بس لما البيت بيكون عم بيسلط الضوء على القيمة الذاتية، على قيمة
0: الفاليوز، على بقيت
1: ومع هيدا تسليط الضوء على القيمة الداخلية، بده يكون في كتير توعية بالبيت انه الصورة اللي عم بتشوفها على شاشتك هيدا منا صورة حقيقية، هولي اشخاص مثلنا بيتعذبوا وبيتعبوا وعندهم سواد تحت عيونهم وعندهم نشاف ببشرتهم، وبس على الفلتر، ومنخليهم يجربوا الفلترات، شوفوا على الفلتر اللي هو كذبة كيف بصيروا وكيف ببينوا. هولي كلهم سوا جنا بيساعدونا نحمي المراهق من هيدا معايير الجمال اللي منا واقعية بقى أبدا، اللي منا نحن بنعرف إذا نعطيهم أمثلة عن حالنا، إذا ما تغذينا صح، إذا عصبنا كتير مننصح حتى لو ما عم ناكل، هرمون الكورتيزول بفوت وبيعملنا هيدا النفخة، إذا ما نمنا بنعمل سرن. نحن بشر مثلنا مثلهم، بدنا نفرجيهم هيدا الصورة انه انتو عايشين بكادر طبيعي، وقد ما فينا نقطع هالتأثير هالموجات الخطرة هيدا اللي عم تجي من برا مع الانفلونسر ومع غيرهم، لانه فعلا عم تفوتهم بتحدي كتير كبير. هولي كلهم بالبيت قدرين نضبطهم، في اشياء برات البيت ما قادرين نضبطها، نحن ما قادرين نضبط التنمر
0: بس قادرين نحضره تيواجهها. طيب اذا بدنا نحكي نختم هيدا المحور ونقول كيف لازم نبني فعلا ثقه الطفل بنفسه بعيدا عن الشكل والمظهر بكلمات هيك،
1: بدنا نعرف نمدحه، نسمعه كلمات حلوه، نقول له برافو من هو وصغير، نمدحه على أبسط الأمور، إذا غسل إيديه الولد اللي عمره 4 سنين بعد الغداء نقول له برافو، إذا ساعد أخته عطاها غرض من غراضه نقول له برافو. هيك عم نعوده على القيم الإنسانية. ما هو لما أحكي كلمة قيم كلمة كتير صعبة، بس هي بتتجسد بقصص كتير بسيطة بيعملها الولد بعفوية بقلب بيته. إذا أنا هيدا الأشياء ما ضويت له عليها، ما مدحته، ما قلت له برافو، ما حيعرف يا جنى، ما حيعرف ينتبه انه هو عنده اشياء مهمة يركز عليها. عم علمه لكنه يركز على قيمه، يركز على اخلاقه، يركز على مهاراته، يطور مهاراته وشو في اشياء بيعرفها بالحياه او من اول
0: خاصه اذا في قصص مميزه فيه يمكن بتميز فيها عن الباقيه قد ايه لازم تتطور
1: 100%. اهم شيء جانا ان كان في قصص مميزه او ما كان في بعض اولادي بيتاخروا ليكتشفوا هواياتهم ومهاراتهم. ما عليه بتصير، بس دائما بدنا نحسسه انه نحن بنحبك بلا شرط. مش ضروري تكون مشهور لحبك، مش ضروري تكون مبدع. الحب حب اهلك لك ما بده ابداع. بحبك باغلاطك وبحسناتك وبسيئاتك، بحبك بتهورك، بحبك بهيك البساطة اللي عندك ياها، بحبك لانك عم تكبر. ضويله لما بيجوا يخبرونا كتير هيدا لابس هيك وهيدا عامل هيك وهيدا قال لي هيك، بدل ما يقارن حاله بغيره يساعده يتعلم يقارن حاله بحاله. انت من سنتين كنت هيك، هلا صرت هيك، يمكن ما كنت تعرف تسوق، يمكن ما كنت
0: حتى بخيه لازم يقارنه.
1: صح صح صح. نفرجيه قد هو عم يتطور وقد هو قادر يتطور بعد اكثر، وقد هو عن جد محبوب. ها اهم شيء محبوب، كلنا بنحبه.
0: طب هيدي التربية معلش يعني قديه ممكن تنصدم بواقع الحياة لما بيكون بوسط رفقاته؟
1: مثل ما قلت جهنا من شوي، الولد كمان هو بيربي أهله، ولما نحن بنعطيه كل هولي بيرجع بردلنا إياهم صدقيني. يعني لما بيطلع الولد من بيت أهله هلا قد مدعوم بالحب وبالثقة وبالأمان وبالأخلاق وبالإنسانية، حتى لو إجا تعبين أو لو نحن تعبنا من هيدا الواقع اللي كله ماديات وكله بزخ يمكن وكله ترف على الفاضي بعض الأحيان وكله ادعاءات وكله شوقف، اثنيناتنا قادرين نسند بعضنا. هو بيسندني، هو بيرجع بيذكرني بهيدا الأيام. إذا أنا كنت شي نهار تعبانة ما ذكرته، وإذا شي نهار هو كمان كان علقان هيك إذا بدك مضايقته هيدا الدنيا لأنه في ناس أحسن من ناس بإشياء معينة،
0: أو يعني أنا لأنه مش عم بيفهموا لغته كمان،
1: لأنه مش عم بيفهموا لغته، لأنه طبيعي المراهق ما يفهم اللغة، رح يقطع بأزمة هوية، رح يسأل حاله 100 مرة ليش هن هيك ولا أنا هيك. بس إذا متأسس صح رح ترجع الأمور إذا بدك تكمل وتقلع بطريقة سليمة.
0: خلينا نحكي عن الحدود الجسدية والحماية من التحرش. هلأ كيف الأهل لازم يعلموا طفلهم إنه هيدا الجسد لإله، هو ممنوع حدا يلمسه؟
1: هيدا اللي شوي حكينا عنه مات الماضي، قدي لازم يكون في وضوح باللغة اللي بنستعملها مع أولادنا، نسمي الأمور بطريقة بسيطة بطريقة علمية من دون خجل، من دون ما الأهل يكونوا هن خجلين. وهذا الشيء جانا ببين كتير بهيدا النقطة تحديدا. أنا إذا بدي ربيه على العيب، إذا بدي ربيه على القوعة، على يدلي ما تخبر حدا، على إذا بدي أقول سمي جسمه بأسامي إنه هيدي المناطق اللي ما حدا لازم يعرف فيها، هو رح يصير يستحي من حاله، وهون بيكون أكتر عرضة للتحرش. ما فكر أبدا إنه أنا هيك بكون عم بحمي. كيف بدي أحمي؟ سألتيني هيدا السؤال، كيف بدي أحمي؟
0: يعني التربية بخجل هيدي يعني ما ممكن يقدر يوصله يفهموك كيف لازم
1: تخلق حواجز. والولد

0: هون، يعني كيف جسمك ملكك وأنا ما بستأذنك؟ أنا بدي استأذنك إذا بدي فوت على تختك، يمكن إجاني ضيف بده ينام، ما لقينا مطرح ينام، وبيبي تاني بدي أحطه بتختك إذا عمرك 4 سنين، أنا بدي أسألك تيحس عن جد إنه هو المالك هالجسم، هو صاحبه لهيدا الجسم. وبعدين بدي بلش خبره إنه في أشياء بجسمك أبدا ممنوع حدا يلمسها، ممنوع حدا يطلع فيها، أنت اللي بدك تدافع عن هيدا الأشياء. وهون جانا ما تقدري أدي الولاد عن جد كتير سهل يلقطوا منا هيدا الأشياء، نحن مفكرة أصعب بس هي كتير سهل، بدنا نفهمه أنه ممنوع حدا يجي ويقول لك هيدا سهل.
1: يعني ما بيعرفوا الشيء، بحسوا بأمان معين أنه هيدا الشيء إذا وصلوا له يعني صار عنده المعلومات عنه، صح. مش بدي ينصدموا بشيء معين ما بيعرفوه،
0: هو بيعملنا خوف
1: أكيد. نحن الكبار هلأ في قصص معينة ما بنعرف شو آخرتها، أو بتحسي أنه في قلق معين فيه.
0: فأنا لما بفسر له أنه أنت بدك تحميه، ممنوع حدا يلمسه، إذا حدا لمسه أو حتى طلع فيك نظرة، أنت فيك تقول له لا، فيك توقف هيدا الشيء، وأنت دغري بتجي تخبر أهلك أو أي شخص قريب لإلك، يعني منساعده يختار مجموعة الأشخاص، إذا ماما وبابا ما كانوا موجودين وأنت تعرضت لشيء محدد مين بتخبر؟
1: طيب شو هالعلامات اللي بتدل على انه الطفل او البالغ اذا بدك المراهق تعرض لتحرش؟
0: اي شيء بيعمل له تغيير مفاجئ بالسلوك، يعني صار عنده انطوائية كتير، صار ما بده يطلع من البيت، دايما كأنه هيك خايف من العالم، بده ضل بيقوطه، إذا إجا ناس لعنده ما بقى بده يسلم، ما بقى بده يلعب مع رفقاته اللي كان يلعب معهم عادة أو أصحابه بالبناية. صار عنده كتير إذا بدي أقول نوبات هيك زعل قبل ما نسميها كآبة، هلأ هي بتوصلنا للكآبة، بس بالبداية بتكون هي كريزة زعل، كريزة دموع، كأنه الولد منحسه دايما
1: مش صريخ وعيات،
0: مش صريخ أو يعني بتكون صريخ وعيات،
1: لأنه يعني حسيت أنه بيكون قد ما بيكون عتلين هام وخيفين. يعني
0: هلأ هي بتبلش مرات بالبكي والنق كأنه نعسان، كأنه تعبين. وبعدين ممكن إذا طولت فترة والولد ما انتبهنا وما قدر حكي، ما وصلت الرسالة، عم يبعث لنا شفرة، إذا ما فكيناها رح تتحول لصريخ والعياط والعدائية ولمشاكل بالنوم، ما يعود ينام بالليل، ممكن تبول لإرادة بالليل، ممكن تبول كمان إرادة بالنهار.
1: هل بياخد على خاطر إنه أهله ما انتبهوا له إنه موجوع؟
0: يمكن بعد شوي بالفترة الثانية، أول فترة هو موجوع وعم بحس بس بهيدا الوجع، بس بالفترة التانية خاصة إذا وصل للمصارحة، وجانا ما فينا اللي كده بسمع للأسف بالعيادة من أولاد صارحوا أهلهم،
1: كانت النتيجة غلط أو ردة الفعل
0: جدا غلط، مش بس غلط جدا غلط، كانت النتيجة جدا مؤذية، كانت النتيجة مدمرة، وبعد مدمرة أكتر بكتير من الحدث، حدث التحرش بحد ذاته.
1: يعني صدمتين،
0: يعني شو قصدي أنا بمدمرة مشان ما نضيع الناس اللي عم تسمعنا، يعني كلمات مثل ما تحكي بتجرسينا، ما بعرف انت شو عملتي توصلتي لهون، هلا اجمالا البنات اللي بينحكوا بهيدي الطريقه، الحق عليك وليش، وهلا جاي لتحكي انه هلا اتس تو ليت، تاخرت كثير. ويعني دائما بنحسسها على الصبيه ولا الشاب اذا كان هو، انه انت صاحب العلاقه، انت الحق عليك، هو بيكون طفل عم يكبر حتى لو عمره 13 سنه، نحن مسؤولين نحميه. ولما نحنا صارت هيدا الحادثة معه وما اجا خبرنا، يعني اكيد نحنا ما عرفنا حميناه، دورنا كان معه كأهل ناقصه شيء، ما كان حاسس بالأمان، لأن ما في ولد جانا بحس بالأمان مع أهله
1: وبيتعرض
0: وبيسكت. يمكن يتأخر، يمكن يخاف، يمكن يصير يعطيك إشارات لأنت تحذري، بس إذا حاسس بالأمان قادر يعمل حوار صريح معك. إذا سامع منك مرة بحياته جسمك ملكك وممنوع حدا يأذيك أو يلمسك أو يتطلع فيك، بيعرف إنه هذا ممنوع. بس إذا هولي كلهم المفاهيم ما مرقين الأهل عليهم ولا سامعين الولاد فيهم وما بيسمع إلا سلم على هيدا وغمور هيدا، هون بتصير المشكل، وهون فعلا لما بيتعرض لتحرش بيبقى وقت كتير كبير، وبصير التحرش يمكن يتكرر، وبصير الأذى يقوى، بيبقى وقت كتير كبير ليقدر يحكي إذا حكي.
1: طيب الأهل لما بيصرحن ابنهم اللي تحرشوا فيه كيف ممكن يكون موقفهم وردة فعلهم؟
0: عم تحكي عن كيف لازم يكون،
1: كيف لازم،
0: كيف
1: أكيد
0: لازم يكون. أول شيء أنا حسسه بالأمان أكتر وأكتر، أنا حده، أنا معه،
1: يعني ما بيبينوا له إنه نقزه خافه
0: حتى. لا ما عليه، قد ما قلت إذا بدي يكون واقعية
1: ما في
0: وإذا بدي يكون واقعية وحط حالي محل الأهل ما فيهم إلا ما يخافوا ينقزوا، بس ينقزوا مش يعيطوا عليه، ينقزوا إيه اللي صار ما كان لازم يصير، مش الحق عليك أبدا، في حدا غلط معك، نحن غضبنا من هيداك الحدا مين ما كان، مين ما كان. يعني هون ما في أشخاص مقبول مرفوض رفضا، أصلا هيدي جريمة يعني بنفهموا إياها حسب عمره، مين ما كان يكون، قريب ولا بعيد، كبير ولا صغير، بيقربك ولا ما بيقربك، هو الغلطان معك، هو المتحرش، هو الأذاك، بنعتذر منه أنه ما قدرنا حمينه، لأنه نحن شغلتنا نحمي الأهل، شغلتهم يحموا. أوكي هيدا إذا بدك هيدا هالأساس قبل كل شيء. هلا يعطينا ألف عافية كلنا عم نتعب، الشغلة الأساسية أنه إذا في خطر عم بيقرب على الولد نحن نحميه قبل ما نأمن له الأشياء المادية والرفاهيات وأحلى علم وأحلى مدرسة
1: يقدر يعيشه.
0: بدنا نعتذر منه أنه ما قدرنا نحمينه، بدنا نرد له الأمان، نحن دايما حدك، نحن دايما رح نكون معك، ممكن نعوز نشوف اسم مستشار أو أخصائي نفسي أو حيالله حدا يساعدنا، ممكن حكيم أطفال، بس كمان بدنا ما نرعبه للولد. يعني مثل ما بيصيروا للأسف بيصير في حالات توتر وبنشده أكتر وبنجره جر لعند حكيم، بدنا نفسر له أنه يمكن هلأ حيشوفك حكيم بس تنطمن أنه أنت منيح، بس نحن حدك، ما منتركه مع حدا غريب أبدا، حتى لو الحكيم بده يشوف ويفحص بحضور الأهل.
1: طيب شو تداعيات وقت الشخص ما بيحكي، الطفل ما بيحكي ولا بيخبر، وشو تداعيات الشخص يلي أهله بيكونوا كتير قاسين بردة الفعل أو بيكونوا كتير متساهلين؟ يعني ثلاث أنماط.
0: رح بلش بالنمط الثالث، ما بدي أقول متساهلين،
1: يعني بمعنى أنه فهمانين واعيين،
0: ناضجين واعيين، عم يلعبوا دورهم،
1: الكلمة الأزبط،
0: عم بيأمنوا الحماية وعم يلعبوا دورهم، الولد بيوصل للشفاء السريع، بيرجع له الأمان، أكسيدان صار وكلنا سوا بنعمل أكسيدان،
1: بتنتهي هون
0: سيارتنا، قادرة تنتهي
1: المستقبل
0: هون.
1: ما في أي اضطراب،
0: قادرة تنتهي هون،
1: ما بصير عنده خوف على أولاده فيما بعد،
0: بالعكس رجع له الأمان، قادر ضل عنده ثقة بأهله، ضل عنده ثقة بحاله، قوي ثقته بالعالم، لأنه هو لما بيوثق بأهله حيرجع بعدين يوثق بالعالم، لهن بديل الأهل، معلمات المدرسة، يمكن يصير عنده احتياطات شوي هيك أول فترة، يعني مثلا ما يروح وحده على الدكان، ما يروح ينام برات البيت طبيعي، بس مع الوقت بيروحه وكل المخي، ويمكن يعمل شوية كوابيس بالليل، يوعى من وقت لوقت نقزين، بس هولي كلن أنا بأكد لك جانا قادرين الأهل بحنانهم وحمايتهم يمحوا كل شي صار حتى دماغه ما يعود يتذكر، يعني يمحوا كل الأثر. إذا ما خبر الأثر كتير كبير، الغصة كتير كبيرة، رح يضل كل عمره يسأل حاله سؤال، هل أنا غلطان؟
1: يعني تغيرت حياته؟
0: إيه أكيد، ما بقى عنده ثقة بحاله، بيغيره، ما بقى عنده ثقة أنه هو قادر يعمل علاقات ناجحة، صار عنده شك بهويته، هل أنا غلطان، هل أنا منيحة أو أنا ماني منيحة، هل اللي صار الحق علي أو مش الحق علي. فات بهيدي الدوامة وبهيدي المتاهة، أكيد فيها كآبة، فيها قلق، فيها نفور اجتماعي، فيها رفض الدخول بعلاقات، فيها كتير قصص،
1: بدي في خطر يصير متحرش،
0: انحرافات جنسية،
1: بدي لك يكون متحرش بيصير، يعني ممكن مرات. إذا ضل بلاعة ومحكم ممكن
0: مرات بيصير فيه تغير بالميول الجنسية، بيصير شاب بده يحب شاب، بس يصير شاب يعني لأنه هي الخبرة اللي عاشها هو صغير، كانت مع حدا مثله ذكر، أو بنت بدها تحب بنت، أو بيصير فيه رفض للحب وللعلاقات الجنسية كليا، أو بيصير هو عنده ميل للأطفال للصغار، ومش بس ميل، ما بحكي ميل، عم بحكي عن فعل، وهون عم نحكي عن بيدوفيليا. كلنا بنعرف اللي بيتعرض لتحرش هو طفل في عنده ريسك كتير كبير إذا ما انحمى صح إنه يتحول لهو بيدوفيل. هلا
1: يعني بردون كمان بالحكيت مثلتين، ممكن يصير بحب نفس جنسه، لأي مدى الشخص هون إنه بطل يشوف حاله رجال لما بيتحرش فيه؟
0: صح صح، يعني هو بتتغير نظرتنا لحالنا،
1: يعني حتى ما بيتجوزوا،
0: ممكن نعيش تغير وانقلاب بميولي للآخر يعني بطل حب إذا بدي أقول من الجنس الآخر، يصير حب من جنسي، وممكن أعيش تغير بنظرتي لحالي، ممكن الاثنين حسب إذا بدك جانا شو كيف عايش، كيف ظروف الحياة، يعني قد كمان كان في تكرار بالتحرش، قد كان التحرش متطور أو بسيط، يعني قد كان في عدائية، قد كان في تخويف. إذا تحرش حدا بقلب البيت أو حدا بقلب البناية، يعني دايما عم بصير، يعني أكيد الأزمة كتير أكتر والأثر التدميري كتير أكتر. وممكن يصير فيه مثل ما قالت رفض لهوية الجنسية، أنا صبية ما بدي أكون صبية، أنا بدي أكون شاب، أو أنا بدي أكون، أنا شاب بدي أكون بنت، بدي أتحول، حاسة حالي بنت. وجانا كتير شفت حالات لا بدهم شاب ولا بدهم بنت، بصيروا نحنا بفوتوا لعندك بيقولوا لك بالعيادة أنا ما تقولي لي تفضلي أو تفضل، قولي لي تفضلوا، بصيروا اتنين سوا. هالقد التخريب
1: دمار، مش بس
0: طبعا
1: تخريب.
0: بدي أقول شغلة مع احترامي للكل، في كتير نظريات بهذا الموضوع، أنا عم بحكي عن رأيي شخصي، عن شيء أنا شايفته بعد 20 سنة من العلاج النفسي والمتابعة بكتير مطارح. في كتير نظريات للـ LGBTQ ما بتآمن بهذه النظرية، أنا أكيد بحترمها، يعني كل إنسان هو بحسب أو كل مرجع
1: تجربه كمان.
0: صح.
1: طيب بالنسبة للأهل يلي بيجوا ضده للولد،
0: تعرفي جانا أنه الأهل اللي بيجوا ضده للولد عندهم تأثير سلبي بيشبه كتير الولد لما بيخبر. يعني لما بنقول يا ريت ما حكيت أحسن، عن جد هيدا هي، يعني كل
1: الفعل
0: اللي ذكرتهم، كل الاضطرابات اللي ممكن الولد اللي ما خبر يعيشها، ممكن الولد إذا خبر وعاش أزمة من بعد ما خبر يعيش نفس الاضطرابات، بس أكيد بده يكون عم زيد عدم شعوره بالأمان بقلب بيت أهله. أي شيء رح يتعرض له بعدين ما بقى يجي يحكي أهله، انكسرت الحماية، انكسر دور الأهل، صار كأنه عايش بلا أهل.
1: يدل.
0: وهيدا جانا حسب عمره قدي بيكون صغير، قدي بتكون مدمرة، لأنه في بعض مرات الشباب والصبايا ما بيحكوا هن وصغار، في مرات بيسكتوا كل الفترة وبيرجعوا بيحكوا هن وكبار، لما بيصيروا بعمر قادرين يواجهوا أو عملوا جلسات نفسية أو تطوروا بالحياة. وهون إذا واجهوا كمان وكانت ردة الفعل سيئة، كمان كارثة، لأنه بصيروا يقولوا نحن مع مين كنا عايشين. يعني تخيلي أنه هالأهل اللي عم بيخربوا هن بإيدهم، عم بيخربوا ويدمروا ابنهم أو بنتهم بلا قصدهم وبلا وعيهم، أكيد الأهل هن مجروحين ومتضايقين، خاصة إذا كان حدا من عائلتهم هن هو
1: تحرش.
0: صح. عم بيكونوا مأذيين لأولادهم مثلهم مثل المتحرش.
1: يعني هدي عن جد بتوجع، هيدي هالمحور كتير بيوجع.
0: صح.
1: بتشوف المشهد قدامك، بتشوف العذاب، بتشوف وجع الولد. يعني
0: بس تعرفي جانا ما في عائلة مرقت معي وكان عندها هيدي الحالة إلا ما كان في تعتيم وجهل وقلة توعية بهيدا الموضوع. لازم هيدا المواضيع بقى نحكي فيها، ما بقى نخاف نسكت عنها، يعني التعتيم هو
1: كرمال أولادهم.
0: صح.
1: كرمال كيف لازم يعني يربوا أولادهم على أسس صحية، أسس عن جد تعطي الواحد حق بحياته مثل ما هو بده بأمان. الأمان أهم كلمة تقال، أمان، الواحد يعيش بأمان.
0: صح. يعيش بأمان، واللي بده يجيب ولد بده يكون عارف كيف بده يحمي. فيني أقطع بعد هيك بنهلالين؟
1: أي أكيد.
0: الحماية، حكينا حماية من التحرش الجنسي، أوقات كمان بدي أحميه من شو ممكن يشوف على الموبايل، هذا شوي حكينا عنه مات الماضي. بدي أحميه، أنا بدي راقبه، هيدي وظيفتي إلي، مش وظيفته هو إله يختار. صح. ما فيني لومه، ما فيني افتح له كل المجالات على الانترنت واجي اقول له بالاخر لومه ليه عم تشوفه، ليه عم تسمعه، ليه مع مين عم تحكي. انا اللي دوري احميه كاهل.
1: الاهل مسؤوليه كبيره عن جد، دورهم مسؤوليه كبيره.
0: نحن عندنا كتير زملاء بالحياه وقرايب، وشوفي جنى بس ما في الا ام وحده وبي واحد، كل حدا منا ما عنده الا ام وحده وبي واحد. لتعرفي عن جد قدي هالمسؤولية عن جد منها هينة،
1: بس بذات الوقت انه الواحد مش قدها عن جد، عن جد حرام يأسس عائلة.
0: ما في حدا بيشتغل على حاله ما بصير قد كمان.
1: هذا هو اللي بدنا اياه. بدنا يشتغلوا مش يقولوا نحن
0: يعني
1: بنعرف،
0: يعني مثلا في
1: معقول نحن بنعرف؟
0: صح، مش نحن بنعرف.
1: انا هيك اكيد منا،
0: انا هيك اكيد، وهيك هيك اهلي قالوا لي وهيك انا تربيت. لا، بس نحن مثل ما تربينا، يعني في هيك مثل ابن خيي بيقولوا دائما لخيي، ابن خيي عمره 12 سنه بيقول له لبيه، بيقول له البيام بال1980 مش مثل البيام بال2020.
1: صح،
0: ونحن كاهل بدنا نواكب،
1: بدنا نواكب. بعد معنا دقيقتين يمكن أو ثلاث دقايق، بدنا نحكي كيف من الممكن نخلي الإيمان عند هالمرحلة بمرحلة العمر، إنه تكون علاقة محبة مش مجموعة أوامر أو تخويف، إنه يقدروا فعلا الأهل يكون عندهم قدرة يكونوا نموذج كتير مهم تيبنوا ويقوي علاقتهم بالرب.
0: لأنه مثل ما ذكرت بالبداية نحن عم نحكي عن العكازات اللي فيها تحمينا، والعلاقة بالعلاقة الروحية، مين ما كان هيك لمين ما كنا مننتمي، العلاقة الروحية فيها كتير بتحمي. قلت شيء كتير مهم جنا، ما نخوفهم، ما نخوفهم، ما نعمل لهم الدين انه هو بهيدا البعبع، ونربط كل الخطايا والاسم بالدين. نحن كل عائلة بتشدد على الدين وبتخوف عملت فراغ كتير كبير بالتعلق الديني. فينا نحط رولز ببيتنا، قوانين وقواعد ببيتنا، بس ما خطص الدين فيها، مش عالطالعة والنازلة نحنا نعمل من الدين ترهيب، نفكر انه هيك عم نسيطر عليهم. لا، هيك ما عم نسيطر عليهم، هيك يمكن يرضونا بتصرف صغير، بس صار عندهم نفور وعتب ورفض ومية علامة استفهام على انتمائهم الديني. كتير بدنا ننتبه من هيدا الشغلة. العلاقة الدينية منا مش موجود الدين لحتى نخوف ونستعمله، لأنه لما بيصير في رفض ممكن الشباب يرفضوا كل إذا بدي أقول هيك الباكج مثل ما هو. مرات بيرجعوا على أشياء معينة، ومرات بيصير عندهم إلحاد، خلص إلحاد مستمر. كتير نحن بدنا ننتبه أنه مش بسلطة الدين نحن بدنا نفهمهم لأولادنا مين ما كانت مرجعيتنا الدينية، انه مثل ما فيك توثق فيي
1: فيك توثق
0: بالخالق. اذا انما انا امك وبيك الانساني وبحبك باغلاطك وبقبلك كيف ما انت، وانا شغلتي ساعدك تصلح الاغلاط، كيف الخالق؟
1: حلو.
0: كيف الهك، الهي والهك قدي عنده من المحبه، من القبول، من الرجاء، من الامان. هيك بدها تكون علاقتنا الدينية، علاقة رجاء، يحس المراهق انه هو مقبول بضعفه بشكوكه برغباته، ما هالرغبة الرب حطها فيك اكيد لتتعلم الديرة وتنظمها.
1: حلو،
0: بس مش عم نعاقبه ونخوفه بالرب.
1: يعني بنتمنى بهيدي الحلقة تكون أكيد أنا كتير انبسطت فيها. شكرا لك مرة جديدة،
0: وكون
1: قدرتي ساعدت الأهل على مرافعة أبنائهم بمحبة وحكمة. عن جد الحكمة كتير ضرورية،
0: صح،
1: تيقدروا يقطعوا ويتخطوا هالمرحلة.
0: وكلنا بدنا نتعلم، يعني ما حدا بيعرف كل شيء، دايما بدنا نترك مجال أنه كل يوم عن جد نشتغل على حالنا، نطور حالنا، نكبر نحن وولادنا بالاتجاه الصحيح.
1: وضلوا أهم شيء حسسوا ولادهم بأمان. عن جد الأمان كتير مهم. هلا انت بس فكري انه اذا ما في امان شو كيف ما تكون عايشه كانك مهدده، مزبوط اما لا؟
0: عايشه بخوف، عايشه بقلق، عايشه صح
1: صح. تكون في امان بتحس حالك مرتاحه، سلام.
0: هذا التوتر الدائم اللي بيخلق اضطرابات جسديه ونفسيه بشكل دائم.
1: بدي ارجع اشكرك مره تانية، بس ما بوعدك انه نكتفي، لانه اذا رجعوا طلبوا بنرجع نغوص.
0: ان شاء الله نقدر، ان شاء الله اكيد.
1: عن جد كتير مهم، شكرا لك مره جديده. كتير حبيت طريقه معالجتك للموضوع مثل العادي يعني، بس هلا انه كتير مست عالم، وعم تكوني كتير طبيعيه وكتير عفويه كمان بطريقه طرح النصيحه. اذا بدك تعمل قول عم ننصحهم. بقى بدي اشكرك من قلبي، بقول لك على امل لقاء قريبا اذا ربنا راد. بدي اشكر كل المستمعين، بدي اشكر الزميل مارك البيتار. بلتقيكم اذا ربنا راد اربع تجري حوالي الساعه 12، ودايما عبر اذاعتكم لبنان الحر. معنى الحياه الى معنى مساحه تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنى الحياه الى معنى مع جنى. الأمان الحر أكثر.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: حوار حر بعد الجولة السابعة من مفاوضات روما، هل دخل لبنان مرحلة التنفيذ؟ وهل ستتوسع المناطق النموذجية لتشكل بداية الترجمة الميدانية؟ أسئلة نناقشها مع المخرج يوسف الخوري. حوار حر مع وليد فريجي الخميس الواحدة بعد الظهر. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
2: وسهلا بكم مستمعينا عبر لبنان الحر، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. ضيفنا في هذه الحلقة الكاتب والمخرج الأستاذ يوسف الخوري، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
3: أهلا أستاذ وليد.
2: طبعا هناك العديد من الملفات سنتطرق لها في هذه الحلقة، ونحن بنعرف قديش سقفك عالي بالتصريحات، واليوم في عندك معلومات وفي عندك معطيات جايبة من الأرض، صحيح؟
3: يعني سيئبت هلا لحقتني الأرض أنا وفيت على استوديو ووحدة من الأشياء آخر شيء بعتولي من الإقلاعي عقلولي تحية للمرحوم مكاريوس سلامي صديقنا وسابع مدير الإزاعة، هو ابن الإقلاعي،
2: صحيح،
3: وقلولي حيي وشرفني إني حيي، بتعرف أنا كنت ابن لهالي،
2: صحيح بتشرفنا أستاذ يوسف. سأبدأ معك دغري مباشرة من جولة المفاوضات اللي عم تصير اليوم بروما، المفاوضات المباشرة بين الجانب اللبناني والإسرائيلي تحديدا. هذه الجولة اللي ما بعرف قديش ممكن نعول عليها، هي الجولة السابعة من المفاوضات، مفروض نكون قطعنا شوط كبير على الأرض، إنما لحد هلأ ما شفنا ترجمة لهذه المفاوضات باستثناء منطقة نموذجية واحدة هي زوتر الغربية، وما كتير معجبهم يعني الناس ما كتير كانوا راضيين. اليوم ما تم الاتفاق على الجهة الثالثة اللي بدها تراقب الأرض إذا عن جد تم إخلاءها من سلاح حزب الله. اليوم لم يتم بعد الاتفاق أو تثبيت وقف إطلاق النار، مبارح على يعني مبارح رجعنا للغة الإنذارات والإخلاءات بالمنصورة، وأكيد عرفت فيها. أيضا مش عارفين إذا رح تتوسع المناطق النموذجية، عم ينحكى عن فرون وعن صريفة، بس لحد هلأ بعد ما في شيء ملموس. أين نصرف هذه المفاوضات؟
3: هلا ما بعرف إذا يعني أنا الأوان أنه مفاوضات شو يعني عن جد شيء مربك، يعني إذا حدا بيقول لك تعا خي بدنا نعمل حديث معك تحتار شو بدك تعمل، مفاوضات شو يعني؟ إجمالا المفاوضات بتكون بين فريقين متصارعين. خليني بلش أخذ هالفوضى اللي ماشيين نحن فيها. طيب لبنان مش بحالة حرب مع إسرائيل، قاعد عم بيتفاوض مع إسرائيل، إسرائيل بحالة حرب مع حزب الله، حزب الله خارج المفاوضات، فإذن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة صارت الدولة اللبنانية، فإذن بما أنه هي مش بحالة حرب مع إسرائيل عم بتفاوض عن حزب الله. طيب الدولة اللبنانية عم بتفاوض عن حزب الله وهي مشكلتها مع حزب الله، يعني اليوم إذا جينا أخذنا بهالمفاوضات كيف الدولة اللبنانية كل الطلبات تبعها شو عم تحاول تعمل الدولة اللبنانية، بتلاقي إنه بيخدم حزب الله، بيرجع بتلاقي حزب الله عم بقوس عليها. شوي بتيجي بتلاقي الإسرائيلي عم بيقول لك أمن القومي، بيجي الأمريكاني بفوت على الخط ببلش بده يسير وما بعرف شو هني، يعني ما بعرف كيف ماشي هذه المفاوضات وبين طرفين ما في حرب بيناتهم، هيدي واحدة. اثنين في طرف كتير قوي كتير حاكم، يعني انتو قاعد بروما بعد خمس دقايق اذا الشغلة مش عجبته بترجم لك اياها على الارض شي تاني مبارح،
2: واللي صار مبارح يعني واللي دفع الفريق اللبناني الى انه يطلب تعليق الجلسة، لانه ما بيجوز يعني انت قاعد عم تتفاوض مع الاسرائيلي وهو عم بيهدد المنصوري بالاخلاء وتدمير انفاق على مد عينك والنظر يعني. بس عفوا استاذ يوسف، اللي عم تتفضل فيه حضرتك الا يعتبر اليوم دعوة للدولة اللبنانية الى اعادة فتح قنوات التواصل مع حزب الله واجراء حوار داخلي مع الحزب؟ لا ربما هذه المرة يقدروا يوصلوا لمحل
3: الدولة اللبنانية تطبق قراراتها هالقد الدولة اللبنانية تطبق
2: قرارات الدولة غير قادرة.
3: ما بعرف إذا قادرة أو مش غير قادرة. أنا لما بكون مش قادر أنا لما بيجي ابني بيقول لي بي بدي هيدي السيارة حقها $40,000 بقول له بي أنا مش قادر أدفع $40,000 مش بقول له إيه بجيب لك السيارة بعد شوي ما بجيب له إياها لا حقها $40,000 مش قادر جيبها خيي. ليش تطلع تقول خارج عن القانون؟ خارج عن القانون إلى ترتيباتها. بعدين أنت اليوم عم بتفاوض مع طرف خلص أخذ قرار أنه لا حزب الله على حدود شمية لا حزب الله في لبنان. طبعا تفاوض معه على شو؟ بتروح بتقول له على الحدود. يعني مبارح الإشياء المضحكة يعني أنه واللي بيقتلني أنه بيطلعوا هون بلبنان ناجحة المفاوضات يا لطيف بتلحق بتروح تلحق الإعلام الإسرائيلي بتشوف المفاوضات بالأرض ما في شيء ضابط. طب ما عم بفهم بقى هالإعلاميين وهالصحفيين وهالبروجوا للأجهزة إنه خي شو بيجيك أنت لما بتطلع على التلفزيونات وبتقول المفاوضات بالغام يا خي مش بالغام المفاوضات إنه مبارح أنا خي إن كانت بالغام ولا كانت تحت الأرض أنا شو بيجيني مبارح رايح حاطط على جدول الأعمال تبعك بدك تفاوض على ترسيم الحدود ترسيم الحدود شو؟
2: هو الشيء الوحيد الإجابة اللي صار مش الإجابة هو الشيء الوحيد
3: اللي صاير نحن وإسرائيل
2: ايه عم يتفقوا عليه
3: لا لا لا وهذا الشيء الوحيد يلي ولا يوم نكرته إسرائيل قال له ايه تعطى نفاوض على الخي ما واضحة اتفاقية بوليت نيو كومب هيدي اتفاقية صار 1923 رسمت حدود لبنان مع فلسطين الانتدابية لما صارت الحرب سنة 48-49 وصار عملية تهجير الفلسطينيين النكبة اجت اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل لبنان فات بالحرب وقتها باتفاقية الهدنة رجعوا اعترفوا باتفاقية بوليت نيو كومب وبعدنا ماشيين لليوم لما ترسم الخط الأزرق ترسم على أساس بوليت نيو كومب طالع الإعلام امبارح بلبنان انه يلي عم بفاوضوا على ترسيم الحدود انه ابهروا الامريكان يخي بهرتوا بشول الامريكان اللي عملوا مقارنه بين الخط الازرق وبين هذا تضيع وقت هذا الشيء الوحيد انتبه انتبه لك تنتبه على شغله الدوله الوحيده بجوار اسرائيل اللي قدرت اخذت اعتراف من اسرائيل بحدودها بالامم المتحده هو لبنان من دون سلام يعني مصر اخذت اعتراف بحدودها بعد اتفاقية كامب ديفيد والأردن أخذ اعتراف بحدوده بعد اتفاقية السلام مع إسرائيل لبنان الوحيد يلي من سنة أنستو ربي من سنة اللي بيخبرونا إسرائيل بتعتدي إسرائيل معترف بحدوده رايح اليوم من هون لروما سابع جولة مفاوضات الجنوب عم ينجرف وأكيد بدنا نحكي عن الجنوب شو عم بصير اليوم لأنه في رسائل من وراء المفاوضات اللي عم بتصير الجنوب اليوم رايح تفاوضوا على الحدود يلي وراء الخط الأصفر خي روح فوضوا على الخط الأصفر روح فوضوا على الضيعة المسيحية اللي مزروبة فوق صاروا الناس عايشين
2: إذا أنت أستاذ يوسف اليوم تتفق مع ما يقوله الرئيس نبيه بري وحزب الله اليوم كتير في أنت وياهن انسجام بهذا الموقف
3: بتفق مع نبيه بري
2: لما عم تصوب على المفاوضات وعلى الوفد المفاوض اللي رايح عم بتقول بعدك هلا عم تتفضل بكلام عم تنتقد في المفاوضات أنه شو رايحين يعملوا لازم اليوم يفاوضوا على مناطق تحتل إسرائيل موجودة تحت احتلال إسرائيل
3: غلطت بالعنوان يا أستاذ وليد
2: هيدا ما بيخدم مصلحة حزب
3: انت اللي كتير متأثر بالثنائي بالحزب مش أنا اللي متأثر فيهم انت اللي متأثر فيهم خي أنا
2: تصويب على المفاوضات
3: مش تصويب
2: مين بيخدم اليوم
3: خي أنا عم بحكي منطق عرفت كيف انت عم بقلك متأثر بالثنائي لأنه هودي ضد أي منطق أنا المنطق بيقول انه الدولة عم بتفاوض وهي مش بحالة حرب مع إسرائيل هالقد اختمها هون وكل مفاوضات الدولة هي لمصلحة حزب الله والثنائي كل المفاوضات إذا بتلحقها هي بتجي لمصلحتهم هني عم بيقوصوا على الدولة يعني عم بقلك انه المفاوضات بمكان مش بمحلها انت اللي متأثر فيهم مش انا اللي متأثر فيهم بالعكس اسألني عنهم رح صوب لك عليهم من هلا لبعد بكرة هيدي نقطة كتير مهمة ما بعرف شو يكون السؤال عطشتك قلت لك انت اللي متعسر مش انا اللي متعسر
2: قصة التصويب على المفاوضات مش معجبتك المفاوضات ولا شو عم نعمل مفاوضات اليوم
3: لوكيلا شو
2: لانه الدولة ما هيدا اللي عم تقوله
3: ليش ما بتختصر الطريق
2: كيف ما تختصر نفس قرارات الدولة نفس قرارات الدولة صح
3: ليك شو بدك فيي انا سعد بدك تسألني خيي حدود. عم بقول لك البلد الوحيد اللي اعترفت اسرائيل بحدوده من دون معاهدة سلام هو لبنان.
2: هو لبنان.
3: طيب. اخذ لي بند اليوم. طيب قعدوا يهدوا مراجل هون. رح اروح على اشياء تانية اخي. عم بحكي عن المفاوضات. شو بدي بالناس وبالاداء. بالاخر انه ايه انا بيزعجني دولتي تكون عم بتفاوض عن حزب الله. لانه دولتي بعد ما سألت على الخط الاصفر. رح تسألت على الحدود يعني. من برا. بس الخط الاصفر المحتل ما سألت عنه دولتي. او لم يجرؤوا.
2: هلا بهيدي الجولة طرحوا بنت جبال وطرحوا الخيام.
3: بمنطق مين هذا بيفوت؟ ما هون تعشرح لي مين بيحمل الخيام ساعة اللي اسرائيل عم تجرفون. بدل ما تيجي تروح تطرحهم بالمفاوض. روح الا خي وقفي جرفون. مش رح تطلع منهم. منا رح تطلع منهم. بهودي ضمن الخط الأصفر. طيب. وعم بيقولوا علنا سمعته أو ما سمعته. عم بيقولوا خي ما رح نطلع من الخط
2: أين
3: الأصفر.
2: أين الأمريكي اليوم من هذه المعادلة الأمريكي؟
3: شو بدي
2: اللي تم توقيع صيغة اتفاق إطار في إمضاء الأمريكي عليه؟
3: شو بدي؟
2: ما بقدر يضغط اليوم.
3: شو بدي؟
2: يعطيني بس مكسب واحد من هذا الاتفاق.
3: ليش بدك تأخذ مكسب؟ لا بدك تأخذ مكسب. أنت عم تدفع ثمن 50-60 سنة لورا. روق شوية يا أستاذ. بدك تروق شوية يا أستاذ. أكيد مش رح كون راضي على المفاوضات ساعة اللي هيدي المفاوضات ما عم تتطلع. هيدا اليوم عم بفتشوا على الأسرة. عم بيحكوا بالأسرة وصار معروف إنه إسرائيل مش عم بتجيب سيرة الأسرة. لأن عارف الدولة اللبنانية بدها تعرف شو في أسرة عند إسرائيل. تتعرف شو في ناس ماتت. لأنه مش معروف حجم الخسارة اللي واقع فيها حزب الله بالجنوب. ما قالون إلا يعرفوا شو في أسرة عند إسرائيل تيعرفوا ينعوا مين ينعوا مين ما ينعوا. عطلهم الموتى عطلهم الأسرة. بس في ناس محاصرين جوا بدهم يأكلوا. يلي هن القطاع الشرقي والقطاع الغربي والضيعة المسيحية الحدودية والضيعة الدرزية بحاصبية وإلى ما هنالك. طب هودي خي سألت عنهم بالمفاوضات. خي رايح بنية بتقول أنا بدي السلام. ولخي أنا ولك شو محقه السلام؟ بيجي أنا بس أقعد على الطاولة مع إسرائيل إذا بفرض شرط بقول لك في لبنانية لاجئين لعندك. هودي اللبنانية بدي إياهم بدي حكمهم. خيقول بدي حكمهم. بس طالب باللبنانية اللي لجأوا لعنده يلي أنا مقتنع أنه هودي مظلومين
2: أجبروا
3: أكرهوا. بلش قلوا خلون يرجعوا. طيب. مش رح ركب لهم ملاف هيدا 303 ما بعرف شو اسمه. ما رح ركب له إياه بس يرجع على لبنان. وخيف فرجي إنك مهتم بدولتك. تعرف ليش هني أقوى منا بالمفاوضات؟ مش لأنه عسكريا هني على الأرض.
2: ليه؟
3: مبارح عم بيخبروني في ضيعة فاتوا عليها وظهروا أو يمكن المنطقة اللي أخلوها بقي أكل يعني أو محل منهم ظاهرين. هلا هني بشتير مهذبين يعني تركين إشي مكبوبة بالأرض وكذا وشني. ولك لقيوا كيس اسمه كيس طنجرة. هذا كيس الطنجرة. ما هذا العسكري عم بقاتل عجبها بده ياكل مش هيك عطينه بيعطوه الماجي هذا الشوربة. طب كيف تغليها هيدي انت عجبها؟ بيعطيه الكيس بيحط فيه ماي مادة معينة بيحطها بصير تغلي بتفقف تاكل شوربة سخنة. لك لحديت وين بيهتم بعسكره؟ لك لحديت وين بيهتم بناسه؟ انت رايح لا سألت عن ناسك اللي بإسرائيل لا سألت عن ناسك اللي محاصرين هونيك. يا خي هودي لقي لي حل هونيك. يا خي طلع على القليل في تجربة سابقة. هودي الناس انجبروا بسبب الفلسطيني والحركة الوطنية يتعاملوا مع إسرائيل تيتنفسوا بموافقة دولتهم. صاروا بالآخر عملاء. اليوم عم بيعيشوا نفس المصير. يا خي على القليل عود مع الإسرائيلي مثل ما عم تسأل على الموتى وعلى الأسرة. سأل قله للإسرائيلي خي بدي وضع خاص لهالناس يلي بالقطاع الغربي. بدي وضع خاص لهالناس يلي بالقطاع الشرقي. خي فرجي نية انه خي انت عتلنهم شعبك عشو رايح تفاوض. مشان هيك انا بقول لك كيف ما برام طب يطلع عم بفاوض كرمال حزب الله. كرمال تيكون راضي حزب الله. شو بنعمل؟
2: طب استاذ يوسف اليوم ما بعرف رح أعطيك ثلاث مواقف لتشوف أنه صيغة اتفاق الإطار سقطت إلى حد ما. يقول السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى من يومين هناك فرق كبير بين صياغة اتفاق على الورق وتنفيذه بصورة مسؤولة لأن التسرع في الانتقال إلى مرحلة التنفيذ قد يعرض المدنيين أنفسهم الذين يفترض أن يحميهم هذا المسار للخطر. يقول الرئيس نبيه بري بعد لقاء رئيس الجمهورية في قصر بعبدة أنه أنا والرئيس عون متفقين أنه اتفاق الإطار طار ولما بتشوف الواقع الميداني على الأرض واللي عندك إيه، وعم تشوف لوين وصل الإسرائيل وعم بزف الطرقات، بلش يزف الطرقات بالجنوب، وأعمال التجريف وأعمال تهديم المخازن الأسلحة والأنفاق اللي هي عمد عينك والنظر، ألا يعني هذه التصاريح يعني الأمريكي مش مقتنع والإسرائيلي عم يعمل بده إياه، والرئيس بري عم ينقل عن الرئيس عون أنه طار اتفاق، شو عم نعمل اليوم؟
3: اسألوا لأله أخذ على خاطرك لأنه قلت لك بلا طعمة هالمفاوضات، أو إذا اسمه
2: مفاوضات أنا كنت بدي وصلك هلأ لهون لأقول هون
3: أنت سبعت علي سبعت علي أنه أخذ على خاطرك عم بقول لك شو هاي المفاوضات. طيب أوكي عم بيقول طار الإطار، نسيت إشياء تانية، ما بيطلع نعيم قاسم كل ما يكونوا بالمفاوضات بأنه يروحوا بلطوا البحر. طيب أنه هذا كيف بدها تقبضك إسرائيل وكيف بدها تقبضك أمريكا؟ كيف بدهم يقبضوك؟ الإسرائيلي والأمريكاني خيي مكسبهم شيء واحد بكل هيدي الخبرية، وعارفين أنه في تضيع وقت، مكسبهم الوحيد هو أنهم بعدين لبنان عن عن إيران. وانتبه، هيدي استراتيجية الإسرائيلية مش جديدة، هيدي الاستراتيجية شفنا مثل سنة 82 وكان الأمريكاني عم بخربطها بمكان ما وراحت بالآخر، وهلأ الأمريكاني شوي بيمشي بعكس الإسرائيلي. سنة 82 كان هدف إسرائيل الاستراتيجي من دخول لبنان فصل لبنان عن أزمة الشرق الأوسط وتشكيل حلف، وكانت مصر طالعة من جامعة الدول العربية وهن متحالفين مع مصر، مش متحالفين عاملين السلام، كان هدفه يركب سيبة مصرية لبنانية إسرائيلية خارج أزمة الشرق الأوسط وحليف للغرب بوجه المعسكر السوفيتي. كان في هدف استراتيجي لإبعاد لبنان عن أزمة الشرق الأوسط. إجوا اللبنانية والجهابزة اللي انبسطوا أنه طيروا 17 أيار، شافوا حالهم، عرفت كيف، انه هني طيروا 17 ايار وحطونا، رجعوا بالمغلايطة، طلعنا من البركة العربية فتنا بالمستنقع الايراني والسوري وخد والحقني. اليوم نفس الشيء، اليوم اسرائيل للأسف للأسف ما يسمى عدو او من يدعى عدو بده مصلحتك اكتر منك، بده مصلحتك أكتر منك، إنه عم بيجي يقول لك إنه خي يفصل لي لبنان عن إيران، خلي يحكي معي مباشر لبنان، مع إنه لبنان عم بيقول لك، برجع بيقول لك ما عنده دور يا خي. أعادة اعتبار للبنان أعادته على طاولة المفاوضات. بعدنا نحن ما بعرف شو عم نعمل، بعدنا نحن يا أستاذ ما بعرف شو عم نعمل. هذا المكسب الوحيد اللي أخدينه الأمريكيين والإسرائيليين، الباقي مكفيين.
2: يعني تحييدنا عن إيران
3: اليوم طالع تقارير، طالع تقارير اليوم بإسرائيل، طالع تقارير اليوم بإسرائيل، بدك تتابع الإعلام الإسرائيلي، ما فيناش نتابع هون دايما كله ناجح وكله تاريخي وكله. اليوم الإعلام الإسرائيلي عم بيسمي بالاسم أي دجاش، عم بيسميه بالاسم إنه هو متواطئ مع حزب الله. هلا أنا ما بتحمل مسؤولية هذا الكلام، طب كيف بدك إيه؟ عم بتقلي انه باتفاق الاطار اختلفوا مين بده يشوف، كيف بدك اياه يوصل بالجيش اللبناني؟ واذا عم ببالغ الاسرائيلي بكون عم بزت لك في التايشي تيقول لك لا مش رح بوثق فيك، انه عم بيسموا ايدي الجيش بالاسم. يعني كذا تقرير اليوم طالعين باسرائيل بالاسم.
2: هل تشكك اليوم بمناقبيه قائد الجيش؟
3: بل شوف انا ما بدي اشكك بحدا خيي. انا اعطيني، قال لي وين ولادك؟ بقول لك يحن قدامي، شو بقشع انا بخبرك؟ بقشع شوي،
2: شايف انت تواطؤ،
3: نظري شوي بعده،
2: شايف تواطؤ اليوم بين الدوله والدويله بعد
3: كل اللي عم بيصير بالمفاوضات يدل على ذلك،
2: في تواطؤ.
3: بك اكيد، بك اكيد، مش تواطؤ، في سيطره بعد. يعني انه خي التواطؤ انه انا عين الاسرائيلي خي اعلنوا بيروت منطقه حرة وما في
2: منزوعة
3: السلاح، وخي عين الإسرائيلي طيب بخلي بيروت مش من سلاح، مش بعمل مداهمة من يومين بكمش بيت في سلاح، ومش سلاح استراتيجي يعني تدمر إسرائيل، سلاح للاستعمال بالداخل. خي عين الإسرائيلي عمل لي هيدي الشغلة، عين الإسرائيلي خي ما تمشي مكشوف انتو ييهم بس تفوت على زوتر، لك تحاك عليهم، هذا بسموه تواطؤ. لا، بعد الأمور ماشي وبعده بيطلع نعيم قاسم، هذا صار هبل مش تواطؤ. إذا عن جد في شيء بيناتهم اسمه هبل، إنه أنت قاعد على طاولة المفاوضات وعم بيطلع هون نعيم قاسم يعني يحكي طيب. في شيء هبل. بعدين إسرائيل ماشي يعني عم تعطي أشاير إسرائيل إنه لا رجوع.
2: حكيت أنت شو عندك شوي. شو عندك معطيات على الأرض؟ لا شو عم بيصير؟
3: ما عم خبرك شو عم بيصير. مثلا قصة المنصور امبارح واحتاج الوفد اللبناني. ليش بده يحتاج الوفد اللبناني؟ كيف ما هن فاتوا عم بفتشوا بيت أو شيء حاطين لهم عبوة. فإذا في نوايا غير سلمية، يعني بعده حزب الله عم بيشتغل بالمنطقة.
2: يعني قالوا ببيانهم الجيش الإسرائيلي ردا على خرق حزب الله لاتفاق
3: وقف النار، قتلين وجرحى.
2: هني ما عم يخرقوا وقف إطلاق النار على أساس
3: ما بعرف. شوف شو متفقين بالإطار. إيه هو بالنسبة له بده يروح حزب الله، ودايما حافظ حقه بالدفاع بواجه حزب الله. وحزب الله بعده عم بفوت، يعني عم يعطيه الزريعة. في واحد قوي بيلك بيقول لك لا عامل سوي فيك اذا بتقب راسك، طول بتقب راسك بيعمل وبيسوي فيك. فاذا هيدي الاشير وتهجير المنصور امبارح عم بيقول له خيي انه ما في مزح بهذا الموضوع. هلا الشيء الاخطر اللي عم بيصير اليوم بالجنوب
2: اللي هو
3: عم بيتزفت اوتوستراديت، يعني الضيع المدمره بالجنوب عم بيقطع فيها اوتوستراديت، يعني عم تتغير المعالم عن جد. هلا بلشت تتغير المعالم الجغرافيه، عم بشق طريق ستريت، مسح الأراضي كلها، عم بزفت. شو نحن بمفهومنا اللبناني عنا دايما قلق، بس تتزفت الطريق، بس تجي الدولة وتزفت الطريق، شو معناتها؟ معناتها أنه وضعت اليد، يعني صار في استملاك، صارت الأرض شعفة الأرض يلي هي إلك. إذا تزفت
2: صار يعني عم بيقول لك الإسرائيلي أنا من هون مش رح أطلع.
3: هيدي وحدة. اثنين، هو بزفتها مش مشين هيك، مش مشان تيستملكها، هو بزفتها إجمالا لضمان سلامة عسكره،
2: يعني ويسهل عملية انتقاله من منطقة إلى منطقة.
3: لا مش عملية انتقاله، إذا بيستعمل عبوات ضده أو شيء بينعرف من الزفت يلي مفلوش مثل السجادة، بينعرف أنه في لعيب بمكان ما، يعني من دون ما نكون عم نبالغ. بس وين هيدي الطريق؟ هيدي الطريق تنطلق من العدايسي يلي هي على حدود إسرائيل، على حدود مسكاف عام، يعني ان شاء الله ما غلط العدايسي الطيبه هونيك الطريق الطبيعي اللي لازم يمروا فيها ما مرقوا فيها، هن اجوا من تحت وقت فاتوا على زوتر وطلعوا على أرنون والشيف، من بيعبروا الليطاني، عملوا جسر على الليطاني بيوصل بالحمرة، ومن الحمرة من هونيك بكفوا بيصالوا على أرنون قلعة الشيف يلي بعد منها في تبنيت كفر تبنيت بتصير على علي الطاهر، يعني بتوقف على يمينك بصير عندك علي الطاهر. شو بتقلي هاي الطريق اللي عم تتزفت؟ هلأ طبعا من الحمرة وبالرايح هي مزفتة، بس الجديد يلي اجا من ميلة العدايسي ليوصل.
2: شو عم بيقلك الاسرائيلي من هيدا الشيء؟
3: عم بيقلي بكل بساطة انه ساعة اللي عم بيوصل الطريق لهونيك هادي مش عم بيصرف عليها مصاري على الفاضي يكون بده ينسحب. هاي اول شغلة عم بيقلي اياها. تاني شغلة اللي بتخوفني اكتر هو بعلي الطاهر، وهو محاصر حزب الله والايرانية بقلب الخنادق،
2: حرس الثوري
3: بقلب الخنادق
2: علي الطاهر.
3: الخنادق هيدي بنيو خنادق تيحاربوا اسرائيل، صارت مقبرتهم للاسف الشديد، ودمرت الجنوب معهم. لما بشوفه أنا وصلت الطريق لهونيك وعلى ما أعتقد خلص استوت علي الطاهر، يا بدهم يفتصوا جوا يا بدهم يفوتوا عليهم، لأنه ما بقى طول كتير، يعني رح تربط هيدي الطريق بعلي الطاهر. لما بنوصل على علي الطاهر، بعد علي الطاهر عندك سهل الجار، ما صرت بالعيشية عند بيعة الرئيس،
2: صحيح،
3: صرت بجزين، رجعت على المنطقة الحدودية اللي كانت أيام سعد حداد، يلي للمعلومة لما قال له شارون لأمين جميل إذا بتمضي 17 أيار بنسحب ستريت بفل، إذا ما بتمضي 17 أيار رح أعمل بفرزون بالجنوب. لما رجع وعمل هاي البفرزون يلي عم برجع شوفها عم ترسم عن جديد، هيد الطريق شقة سنة 82 كمان لإسرائيل،
2: يعني عم نشوف نفس السيناريو،
3: عم يرجع يشق زيت الطريق يلي هيد الطريق لوين بتفوتك؟ بتفوتك على مسكاف عام، يعني ماشي بيفتح البوابة، ربطت الطريق بشبكة الطرقات بمسكاف عام،
2: عم يربط مستوطناته
3: بجنوب لبنان.
2: بجنوب لبنان،
3: ودولتي بعد ما سألت عهود المعترين المحاصرين بالجنوب، بكرة إذا شي واحد جاب له شي علبة سردين مكتوب عليا بالعبري بيتهموه بالعمالة. لا لا لا لا بخي لقي لي حل وضع الناس اللي محاصرة بجنوب. شو بده يصير فيها هيدي الناس؟ كل الأشاير بتدل مثل من فترة كنا مع شخصية روحية قلنا له يا أخي في قلق، الشيعة قد لا يعودون إلى الجنوب، والمسيحية ممكن، كان بعدها بالخمس نقاط، قلنا له ممكن إسرائيل تدفش الزيح. نعم. تدفش الزيح ويصيروا تضيع المسيحية جوات الزيح الإسرائيلي. رجاء يا سيدنا عمون معروف احكي بهذا الموضوع، يعني انتبهوا عليه. هذه قبل بأربع خمسة أشهر ما رجعت بلشت الحرب. يا أخي انزعج انزعج من الحديث. لا الكنيسة ولا أحزابنا ولا حدا واعي على هود الضيعة المسيحية بالجنوب وين رايحين. هود الجوات خط الأصفر. الدولة
2: سفير البابا، سفير البابا وي عم بيكون
3: له، سفير البابا يلي راي عم بيقعد بالمفاوضات مع الإسرائيلي. طيب. على كل عاملين واجباتهم الإسرائيلية، بس إن شاء الله ما يجري يتهموه للناس بالعمالة. في مؤسسات أمريكية عم بتفوت مساعدات على الضيع للأسف من مالة إسرائيل. هلا مش عم يسترجوا ياكلوا منهم الجماعة، يوم يتهموهم يصير يعملوا لهم فحص بكرة بس يجوا إنه أنت أكل سردين إسرائيلي. حلوا مشكلة الناس اللي قلقانة فوق.
2: استاذ يوسف بالنسبه لهذه الانفاق اللي حكينا عم تتفضل عنا، طيب هيدي قديش اخذت مال لتم تشييدها تحت الارض على مرأة من الدوله اللبنانيه، على مرأة من اسرائيل؟ بدك تقول لي اسرائيل مش عارفه بهيدي الانفاق، وامريكا مش عارفه، واليونيفيل الموجوده في الجنوب اللبناني والجيش اللبناني مش عارف بهيدي الانفاق. طيب سؤال، هذه الاموال لو صرفت لتشييد مدارس وجامعات ومستشفيات وين كنا اليوم؟
3: هيدي بدك تسأل السؤال لحزب الله وإيران.
2: واليوم ألا تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولية كل هذه الأنفاق اللي عم نشوفها؟
3: أكيد مليون بالمية.
2: واليونيفل
3: خمس ست قوات جيش صار منهم ثلاثة أربعة رؤساء جمهورية وكلهم بيتحملوا مسؤولية، شعب جيش مقاومة، كل المنظومة السياسية تتحمل مسؤولية، كل واحد مضي على شعب جيش مقاومة بده فوت التفويت على الحبس. يخي مضيت على شعب جيش مقاومة ماشي الحال، بس بتخلي واحد يفجر لك ضيعك ويفجر لك ولك فجروا المدينة ولك عشوائي رح يعملوا أنفاق بالمدينة، حطوا سلاح تحت البيوت بالمدن، وين كان الجيش يا خي ما منعهم؟ أنا عندي سؤال، عندي سؤال دايما بيربكني، وين راح الردم؟ ما حدا شافه للردم؟
2: كمان
3: البلوكات يلي بتدعم فيها
2: الأنفاق،
3: الأنفاق
2: كيف تم شحنها؟
3: كيف فاتت؟ ما هي بدها آليات كبيرة.
2: صحيح.
3: فإذن كلهم متآمرين متواطئين، وقد ما يقولوا لنا انه خارج عن القانون ما بالاخر بمكان ما رح يكمشك. هلا بتقلي وين الدوله اللبنانيه؟ متورطه، الجيش اللبناني سكت، اليونيفل انشرى ومباع، ومشان هيك الاسرائيليه
2: خلينا نرجع حتى اذا فكر
3: الفرنساوي حتى ما بدهن
2: يشرف على الارض.
3: بتقلي وين كانت اسرائيل؟ انا بقول لك وين كانت اسرائيل. ماشي، كان الموساد عم بيسجل، كيف فتك فيهم امبارح هيك؟ شو بيعمل يعني؟ لو اجى عمل عليك حرب عم بتعمر انفه بتقول له انت شو خصك؟ هيدي انفه عم بعملها مجارير انا. ما خصك انت فيها. وامتى ايامتك؟ ورحت تشكيت عليه بالامم قاعد تفرج. بس اجت الساعه استعمل المعلومات الاستخباراتيه تبعه
2: عم يشتغل على
3: نحن أساسك. نحن مشكلتك دايما بنفكر انه منقول العدو الصهيوني وما بعرف شو هني، بس ولا نهار شفنا انه في قدامنا عدو ماشيين على ما يقدر الله.
2: استاذ يوسف دايما بيطلع الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كل ما يكون في جولة مفاوضات، عم نلاحظ عم يطلع عم يكون في عنده كلمة، انما هذه المرة شن هجوم عنيف جدا على الدولة اللبنانية، وحكي بالاسم عن رئيس الجمهورية جوزيف عون، قال انه لم يعمل كحكم وجامع بل اصبح طرفا ومفرقا، وهذا ما لا ينسجم ابدا مع دوره ومع قوة لبنان.
3: نكرر، حضرة الجثة نعيم قاسم تفضل روح عمول ما يملي عليك ضميرك، مش عم تقول انت قوي، مش عم تتحدى الدولة انك ما بتسلم.
2: قال نحن رح نضل المقاومة مستمرة مدام الاحتلال موجود،
3: كف المقاومة،
2: ورح ندافع عن أرضنا وحقوقنا وطننا بروح كربلائية وسننتصر.
3: بدك رأيي؟ بدك رأيي؟ في فريقين على الأرض بالحكي كتير عم بيهاجموا بعضهم، لازم واحد منهم يحسم الموضوع. إذا منهم كذبين تنينون في واحد منهم لازم يحسم الموضوع، يا الدولة لازم تحسم الموضوع شو ما كان الثمن. يعني اليوم إذا الدولة منا قادرة على حزب الله وهجمت على حزب الله وخسرت المعركة مش هيك، وأخذ حزب الله الدولة بعد أهون على اللبنانية بكتير من هذا الوضع اللي نحن فيه هلأ. فإذا تاخد المبادرة الدولة يا ياخد حزب الله الدولة يا هي تشيل بقى حزب الله تيصير إلى طعم المفاوضات يلي عم بتروح عليها، تيصير إلى طعم المفاوضات يلي عم بتروح عليها.
2: يعني إيه؟ ما يفترض بالدولة اللبنانية اليوم تقول أن تنفذ قراراتها اللي أخذتها بخمسة وسبعة آب بحظر الأعمال العسكرية وهيدا السلاح أنه مش شرعي قبل ما تروح تفاوض، صح؟
3: أكيد.
2: طيب
3: لحظة، طب بخيي ما فيها شيء، هلا بترجع بتقلي اني متاثر؟
2: لا لا
3: يا حبيبي، عم بروح على المفاوضات عم يطلع. بدك تعرف شغلي وليد،
2: ايه بس
3: في مبدا عام
2: بالسياسه، كيف بنترجم هيدا على الارض انه الدوله، كيف للدوله اللبنانيه اليوم ان تنزع سلاح الحزب؟
3: مش شغلتي، مش انا اللي عملت رئيس جمهوريه، مش انا اللي طلعت قرار بخمسة وسبعة اب رح يصيروا سنه اليوم الذكرى يمكن انه ماشي الحال. روح علي شوي، في مبدا عام مفروض هني يفهموا، يعني أقله بيضبوك يعرفوا. الدول المتعددة اللي فيها عدة طوائف إذا ما بتحل مشاكلها سيكثر التدخل الخارجي فيها. شن هيك اليوم بتشوف الأمريكان هن الوسيط، الإسرائيلي عم يتفاوض مع اللبناني، الفرنساوي طرح حلو يجي يشرف،
2: والإيراني
3: مش متراجع ويا أرض اشتدي ومحل، وهلا جايك التركي بدنا نروح، هلا جايك التركي والشرع كله هلا صار. ليه؟ لأنه نحن مش عم نحسم مشاكلنا. أنا برأيي الدولة أول شيء لازم تحسمه
2: نزع السلاح،
3: تخلص من حزب لا لا لا، تعمل المعركة مع حزب الله خلاص، وبتطلع بلا وسيط بلا حدا، بتطلع تقعد راس براس بنتنياهو انت ونتنياهو، ساعتها بتكون قوي، ساعتها بتكون قوي، بتروح على المفاوضات قوي.
2: شو الضمان اليوم اذا سلمت هذا السلاح ان ينسحب؟
3: شو ضمانته السلاح؟ واذا بقي سلاح شو ضمانتك؟ يعني بشرفك وقف لي بيت ما ينجرف بجرف.

0: هاي البنت هاد بكل ثقة بنت جبال والخيام وما بعرف بروح أنجأ بيقدر يحكي بالحدود يلي ورا الخط الأصفر بدون ما يجيب سيرة الخط الأصفر. إجا حاطت إيه أنا بدي أحكي بموضوع الحدود، قالوا الإسرائيلي إيه ما هي محلولة، ما فيش مشكلة عند الإسرائيلي فيها وهي محلولة، ولكن نحن اللبنانية باعترافنا كل اللي في عليهم مشكل 1,150,000 أو 190,000 متر مربع يعني كيلو متر مربع كل الخلاف على الخط الأزرق، يعني هذا الشيء اللي عم بيقولوا بهر الأمريكان. خي مش مشكلة بيعطيكي هون هود الإسرائيلي مقبيل سلام شعبه، يعني شو رح تعمل، شو رح تعمل بهذه المفاوضات؟ بدي منطقة تجريبية جديدة، خي خلص الأولينية. ما بيعملوا تقارير اليوم فيك انك انت فات حزب الله قبلك على الضياع، شو عم نعمل؟
1: طب استاذ يوسف، اليوم لما بيطلع الشيخ نعيم قاسم بيقول لك انه نحن مستعدين نقعد مع القياده الجديده في سوريا، يعني مع احمد الشرع وبشكل علني، ما عندنا مشكل بالوقت المناسب، هذا الشيء شو بيعني؟ كيف تقرا سياسيا هذا التصريح؟ شو
0: يا اخي هذا بقرا انا سياسيا في زلمه ما بعرف وين عايش تحت اي ارض، شو عم يتنشا كل النهار، عقله مضروب. خي عمين عم تضحكوا يا حبيبي؟ ما امبارح انت من سنة هذا هو ذاته اللي مستعد انك تقعد معه، يمكن بين 15 و20 ألف قتيل بين جريح وقتيل لحزب الله، كنت عم بتحاربه، كنت عم بتبرر انك عم بتحاربه لانه خيفين منه انه يفوت على لبنان، كنت عم بتبرر انك عم بتحاربه لانه صهيوني. انت يا نعيم قاسم ويا حسن نصر الله اللا مغفور له كنتوا عم بتقولوا نحن طلعنا على سوريا لأن هودي صهاينة بدون يقلبوا على الممانعة، مش هيك؟ كيف صرت اليوم قابل تقعد انت مع صهيوني يا حبيبي؟ كل هيدي الحرب اللي مشيت من 2006 من وقت ما انت عملت التحرير ومن قبل ما عملت التحرير ولحدية اخر حربين، قتلت لك اسرائيل 15,000 قتيل وجريح؟ يا خي اشرح لي كيف قبلين تقعد مع السوري مش قبلين بقى بالسلام مع الاسرائيلي يلي بياخدك لغير مطرح؟ ما هون شفت ليش عم قلك، شفت ليش بتردد اني اعمل مقابلات؟ شو بدك تحكي ولخي؟ ما هذا مش قتلك قد ما قتلك الاسرائيلي، عفوا قتلك اكتر ما قتلك الاسرائيلي، هذا هو ذاته اللي انت مستعد تقعد معه بالوقت المناسب.
1: كل الشرع قتل من حزب الله اكتر
0: ليش ممكن عم بحير
1: قتل من الحزب وبيت الحزب؟
0: بقولك يا حبيبي في 15,000 بين جريح وقتيل بسوريا للحزب، شو بنا؟ اسرائيل قتلي 15,000 لك شو بنا؟
1: هلا صار عدد الدسر عدد ال
0: لك يا خي هن الاسرائيلي عم بيقولوا 7-8,000
1: اوكي،
0: وهن عم بيقولوا كمان اقل، هن عم بيقولوا طيب. ما وصلوا على قد يلي راحوا بسوريا، ما وصلوا على قد يلي راحوا بسوريا. لا وكان يتهم جماعة الشارع أو الناس يلي ضد بشار الأسد كان يتهمون بالصهاينة بالعمالة للصهاينة، كيف هلأ صار قادر يقعد معهم؟ خي اترك الدولة تروح تقعد مع إسرائيل ونقبر انضب سلم سلحاتك مش أحسن؟
1: أستاذ يوسف للأسف دهمنا الوقت، سؤال أخير عنا بعد دقيقتين مع أنه لا يمال بس ما نسلم الأخبار، لوين رايحين؟ وين شايف المشهد رايح في لبنان؟
0: مثل ما قلت لك الدول التعددية إذا ما بتحل مشكلة سيكسر التدخل الخارجي. اليوم عندك إسرائيل من الجنوب، عندك التركي متحمس، عندك الشرع ممكن يلعب وسيط بين لبنان والتركي، وإذا لعب وسيط الشرع بين لبنان والتركي إسرائيل ما رح تكون راضية، رح نروح على غير مطرح. نحن عم نغرق أكتر وأكتر وأكتر إذا ما رح نحل مشاكلنا الداخلية.
1: نعود إلى الفكرة الأساسية وهي نزع سلاح حزب الله قبل التوجه إلى مفاوضات،
0: وروح راسك مرفوع على المفاوضات، روح دغري لهون قل له خي بزمنات عمل خيمة بين لبنان وسوريا كانت تمثيلية.
1: أنت بدك الرئيس ياخد طيارة على تل أبيب؟ هيك بدك
0: خي هون عجب هيك. الحرمون أرض لبنانية الغجر ضيعت الغجر الغجر نسيوها للغجر لك نسيوها هيدي الغجر انسحبت منها إسرائيل بال2000 بال2006 فتح تل حزب الله رجعت فاتت إسرائيل وأخذتها، حدا بعد عم بيجيب سيرتها؟ روح خي اعمل خيمة انت وياه على الغجر، وأنا أكيد بيجي نتنياهو على قلبه مثل العسل وبيقعد هو وياك هونيك وحكوا بالخيمة دغري. خي اش بدك بالأمريكاني واش بدك بالباقي كله؟ ما هو استراتيجيته يفصلك عنهم كله، نحكي معه انت وياه خذ اللي بدك اياه منه. خذ اللي بدك اياه منه.
1: استاذ يوسف الخوري المخرج والكاتب، شكرا جزيلا لوجودك معنا بلبنان الحر. احترم اكيد كثيرا ما تفضلت فيه، على امل انه نوصل للبنان السلام، لكل واحد يرنو الى هذا السلام في هذا البلد.
0: شكرا لك لانك رجعت جبتني على لبنان الحر المدرسه الاولانيه، من هون انا انطلقت. يمكن الوظيفه الوحيده اللي شغلتها بكل حياتي
1: هي لبنان الحر،
0: وتعلمت كتير، وعن جد كانت مدرسة لبنان الحر، وألف تحية والبرهان يعني يلي طلعوا من لبنان الحر شو مسكين صحيح اليوم.
1: صحيح، شكرا لك استاذ يوسف، عن جد شرفتنا. شكرا لكل المستمعين، اكيد بدي اتوجه بالختام بالشكر الى مارك البيطار، إليج ميرزا، ورود جيرمانوس. شكرا لكم، نلتقي الاسبوع المقبل بنفس الموعد مع ضيف جديد، الى اللقاء.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين، محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
3: لبنان الحر، أكثر من إذاعة.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: في رأيكم وبعد تحكيم المنطق والضمير والعلم، من هو الطرف المرتاح مع بعض الانزعاج ومن هو الطرف المعاني؟ كيف لجماعة الممانعة أن يقنعوا أنفسهم بأن أمريكا مرتبكة ومهزومة وبأن إيران منتصرة وصامدة؟ كيف لجماعة الممانعة أن يقنعوا أنفسهم بأن إسرائيل يعتريها الرعب ومنكسرة ومحبطة وبأن حزب الله يواصل المقاومة بثقة ويسجل نقاطا بعد نقاط لمصلحته على درب الانتصار؟ كيف لجماعة الممانعة أن يقنعوا أنفسهم بأن سلاح الحزب يحمي الأرض والعرض والبشر والحجر، فيما الأرض محتلة والأعراض منتهكة والضحايا بالآلاف وبلدات وأحياء بالعشرات مدمرة وبيوتها مسواة بالأرض؟ دونالد ترامب يستعرض في طول الولايات المتحدة وعرضها ويجول في أنحاء عدة من العالم، بينما المرشد الأعلى المجتبى خامنئي لا أثر له حتى ولا صوت ولا صورة. بنيامين نتنياهو يتفقد جنوده في الجنوب، يخوض المواجهات السياسية الداخلية ويزور أكثر من عاصمة ويبتسم هنا وهناك، بينما الشيخ نعيم يطلع بين الحين والآخر تسجيلا بالصوت والصورة من مخبئه الدائم. الأمريكيون يعيشون حياتهم اليومية ويلاحقون شؤونهم وشجونهم وكأن لا شيء يعنيهم في الخارج، بينما الإيرانيون يعانون الأمرين، أزمات مالية ومعيشية واجتماعية واقتصادية وقلقا أمنيا وخوفا من الحرب وتداعياتها، من دون أن نتوقف عند القمع والملاحقة والتنكيل. الإسرائيليون حتى في المناطق الشمالية وتحديدا في الجليل الأعلى عادوا إلى دورة الحياة الطبيعية مع شيء من الحذر، فيما أهل الجنوب وبالأخص من الحدود إلى الليطاني بين تشرد وتهجير وهواجس لا تنتهي. في الخلاصة، ثمة حاجة لإعادة تصحيح مفهوم الانتصار والانكسار ومفهوم الربح والخسارة، لأن بيع الأوهام لم يعد واردا بعدما انتهت مدة صلاحيتها، ولأن تسويق الأحلام لم يعد عملة رائجة بعدما انكشف الواقع المذري. يا سعاد، أنحن منتصرون؟ أجل يا طعان، صحيح أن بيتنا تعرض للدمار لكن البنماك الأخير ما زال صامدا، صحيح أن أموالنا طارت ولكن ما زال لدينا ما يكفي لشراء الخبز وبعض الجبن، صحيح أننا نخشى المسيرات الغادرة والصواريخ الموجهة، ولكن لو لم تكن تلك المسيرات والصواريخ تخشانا لما هاجمتنا. أجل يا جماعة الخير، هكذا يحسبون ولا يتحسبون. سلموا على بيتاغورس والخوارزمي وإقليدس ونيوتن، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: الثالثة إلى ربع فجرا بتوقيت بيروت. موجز الأخبار من لبنان الحر. الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: طابت أوقاتكم، أنها 12:00 في لبنان الحر. نقدم لكم العرض الأخير للأخبار.

0: انتهت الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي ناقشت توسيع رقعات المناطق التجريبية إضافة إلى مناقشة موضوع الأسرى المدنيين والعسكريين. وأفادت مصادر بعبدة بأن المشاركين في مفاوضات روما أنجزوا البحث في ملف الطرف الثالث، وتم التوافق على لائحة مختصرة من الأسماء لاختيار الجهة التي ستتولى هذا الدور، كما اتفق على التوجه إلى مجلس الأمن لإصدار قرار جديد يشكل المرجعية للمرحلة التي ستلي مهمة قوات اليونيفيل. أضافت المصادر أن المشاركين طرحوا الأول من أيلول موعدا أوليا لعقد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية على يحسم الموعد النهائي في ضوء الاتصالات والتحضيرات الجارية. وفي المقابل لم تسفر المباحثات عن نتائج نهائية في ملف المناطق التجريبية بعدما تمسك الوفد اللبناني بضرورة الانتقال إلى مناطق نموذجية جديدة ضمن مراحل تنفيذ التفاهمات. وفي الشق العسكري أوضحت مصادر وبعبدة أن الاجتماعات انتهت إلى اتفاق على المفاهيم والمصطلحات المرجعية التي ستنظم آلية التعامل والتنسيق بين الأطراف الثلاثة بما يضع إطارا موحدا للمسار التنفيذي في المرحلة المقبلة. إلى ذلك وصفت وزارة الخارجية الأمريكية الجولة الأخيرة من المفاوضات في روما بأنها مثمرة، مؤكدة أن أحرزت تقدما وصفته بالملموس في تقريب وجهات النظر بين الجانبين بشأن الجوانب الفنية لتشغيل المناطق التجريبية المقترحة في جنوب لبنان. وبحسب معلومات النهار لم تحدد الخارجية موعدا للجلسة المقبلة، مشيرة إلى أن المشاورات ستستمر عبر الاتصالات مع الطرفين إلى حين الاتفاق على موعد جديد. وأوضحت أن المحادثات التي جرت الأربعاء لم تعلق بسبب انسحاب أي من الوفدين اللبناني أو الإسرائيلي، بل انتهت بعدما رأى المشاركون أنهم بلغوا نقطة مناسبة لإنهاء جلسة ذلك اليوم، في إشارة إلى استمرار المسار التفاوضي وعدم تعثره. رئيس الجمهورية جوزيف عون كان قال في دردشة مع الصحفيين: في المفاوضات لنحصل دائما منذ البداية على كل ما نريده، فهذا مسار طويل ولكن علينا الاستمرار فيه. جنوبا، وفيما ارتفعت حرارة العمليات نسبيا، أشارت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن قواتها هاجمت خلال 24 ساعة الماضية بنى تحتية إرهابية تابعة لحزب الله في عدة مناطق في جنوب لبنان، ردا على مقتل عدد من الجنود وإصابة آخرين. وقالت أنه من بين الأهداف التي دمرت مستودعات لوسائل قتالية ومقر قيادة وبنى تحتية إرهابية أخرى، مشددة على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل الانتشار والعمل في المنطقة الأمنية لإزالة المخاطر. في المقابل أعلنت اليونيفيل أن قواتها تواصل رصد الانتهاكات اليومية للأجواء اللبنانية، وقد سجلت أمس إطلاق 113 مقذوفا من قبل الجيش الإسرائيلي، وهو أعلى عدد يتم تسجيله منذ 21 حزيران، ورغم أن حدة العنف لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه خلال الأشهر الماضية، فأن الوضع العام لا يزال هشا. ويواصل حفظة السلام مراقبة التطورات والإبلاغ عنها إلى مجلس الأمن والحفاظ على وتيرة عملياتهم والتواصل مع الأطراف للمساعدة في خفض التوترات. أضافت: يبقى الالتزام بالقرار 1701 إلى جانب الحوار والتنسيق أمرا أساسيا لخفض التصعيد وعنصرا رئيسيا لاستعادة الاستقرار الكامل في جنوب لبنان. وسط هذه الأجواء، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاغان فيدان في أنقرة، إن المنطقة تتجه بوضوح نحو إرساء قاعدة وحيدة للاستقرار قوامها إنهاء أي تشكيلات مسلحة خارج الإطار الشرعي، واتفقنا على دعم المساعي والخطوات التي يقودها الأشقاء في العراق ولبنان لتعزيز استقرار المنطقة. إلى الداخل اللبناني، نفى ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة في اتصال مع الوكالة الوطنية للإعلام الأخبار المتداولة عن فرض ضريبة على البنزين، وقال أن هذا الخبر عار من الصحة. وقد نفى وزير المال ياسين جابر في اتصال أجريته معه الإشاعات التي تناولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص فرض ضريبة على البنزين، مؤكدا أن لا نية للحكومة بفرض ضرائب أو رسوم على المحروقات. هذا وطمأنت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان اللبنانيين إلى وصول باخرة محملة ب 35 ألف طن من الفيول الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن تمويل كلفة الباخرة أتى من أموال الجباية. وكشفت المصادر أن الإدارات والمؤسسات العامة ستبدأ في الساعات 48 المقبلة تسديد متوجباتها للمؤسسة. نفذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مناطق مختلفة شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن، وأوقفت بنتيجتها 4 مواطنين و21 سوريا في بلدة بريتال، كفر زبد، وادي مرهج عرسال، وزاعب عبدة، وسلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. قتل وأصيب عدد من الأشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت في حافلة ركاب في منطقة الروضة في مدينة جرمانة في ريف دمشق، وفق ما أفاد التلفزيون السوري. وأفادت وزارة الصحة السورية بإصابة 7 أشخاص جراء الانفجار، مشيرة إلى أن فرقها تتعامل مع إشلاء جثث في موقع الحادث. وأعلنت الوزارة رفع جهوزية المستشفيات ومنظومة الإسعاف السريع لنقل المصابين جراء انفجار جرمانة وتقديم العلاج اللازم لهم. هذا وتعتبر جرمانة ضاحية مكتظة ذات غالبية درزية تقع جنوب شرق دمشق، وتضم أيضا مسيحيين وسكانا من مناطق سورية مختلفة. في ظل تصاعد التوترات في الخليج، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير سيزوران السعودية من الخميس إلى السبت. إلى ذلك ذكر إعلام تركي أن رئيس تركي رجب طيب أردوغان يزور السعودية غدا، ويعقد قمة ثلاثية مع ولي العهد ورئيس وزراء باكستان. على خط موازن، أشارت وكالة أنباء فارس إلى أن الاتفاق المرتقب بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز ينص على فرض رسوم إلزامية على السفن تشمل خدمات مثل التأمين والتزود بالوقود والرسوم البيئية وغيرها. وأضافت الوكالة أن الاتفاق المقترح ينص على اعتماد الممر الشمالي القريب من الساحل الإيراني لدخول السفن، والممر الجنوبي القريب من الساحل العماني لخروجها. وأشارت إلى أن إيران ستتولى إدارة دخول السفن، فيما ستدير إيران وعمان عمليات الخروج بصورة مشتركة. على خط المقابل، ذكرت وكالة فارس أن السفن التي ستعبر مضيق هرمز سيتوجب عليها دفع خدمات التأمين والتزود بالوقود والرسوم البيئية. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن السلاح البحري نفذ مناورة واسعة النطاق شملت سيناريوهات محاكاة عملياتية في منطقة البحر الأحمر بهدف تعزيز قدرات القيادة والسيطرة ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين مختلف الوحدات. يتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثابت إلى صربيا في أول زيارة لهذا البلد الحليف التقليدي لموسكو منذ بدء الغزو الروسي لبلاده في 2022، وفق ما أفاد مسؤول أوكراني كبير. وقال المسؤول: علينا أن نبعد الصرب عن معسكر روسيا، واصفا الزيارة بأنها صفعة لموسكو. أضاف: لا يستطيع أحد بعد اليوم القول أن صربيا محمية تابعة لروسيا، وأن زيلينسكي لا يزورها لهذا السبب. أخيرا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت مركزا لوجستيا في كييف بطائرات مسيرة. بهذا الخبر نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي مارون بشعليني. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف، يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
2: طبخة بحث، 3 أيام من المفاوضات في روما بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية في جولة 7 انتهت كما بدأت، لا تقدم في أي نقطة من النقاط المطروحة. وبالتفاصيل: لا اتفاق على مناطق تجريبية جديدة، لا اتفاق على نقاط الخلاف فيما يتعلق بالحدود. إذن الجولة 7 من المفاوضات راوح مكانك، أو بمعنى أوضح طبخة بحث. المسألة ليست هنا، لأن الجميع يعلمون أن ما يجري في روما هو طبخة بحث. المسألة هي في التضليل، إنهم يضللون الناس، يحدثونهم عن تقدم في المحادثات فيما على أرض الواقع لا تقدم ولا من يتقدمون. لهذه الأسباب مجتمعة يمكن القول لا تعولوا على المفاوضات انطلاقا من المقاربات المطروحة. المقاربة الحقيقية هي سلاح حزب الله. طالما أن حزب الله متمسك بسلاحه فعبثا إضاعة الوقت سواء في روما أو في غير روما. من اليوم الأول العقدة والحل في ملف واحد، سلاح حزب الله. فطالما أن هذا السلاح موجود لا نفع لأي مفاوضات لأنها ستكون مضيعة للوقت. والسؤال الأساسي هو هل ما زال اللبنانيون يملكون طرف الوقت ليضيعونه؟
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: صارت الساعة 4 منطلع عليكم جديد مستمعينا، وهالمرة مع أخبار حتكون كلها فنية وأخبار جديدة مثل ما بتقول دايما كارين، أصدارات جديدة، حفلات وكمان أخبار تانية.
1: عين على الفن،
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: هاي كارن، هاي سيمونا،
1: صبا
0: انت كيف؟
1: ماشي الحال. عم جرب اطلع هيك على الاخبار اللي اليوم رح يسمعوها المستمعين. هالمره في كتير اخبار منوعه يعني وعلى درجه عاليه.
0: مزبوط، يعني اكيد عنا اصدارات وكمان كنا سبق وحكينا عن رمضان مع ماجي بوهسان، وكمان اليوم رح نحكي عن كمان ممثل تاني عم بيحضر، بلش يحضر لرمضان 2027، وكمان رح نحكي شوي عن تحضيرات الميركس دار، هيدا الحدث يلي الكل بينطره كل سنة. يعني خلص هيدا الحدث صار كل شخص بينطره من سنة لسنة، لأنه بتشوف الفنانين، بتشوف يعني أنا من النوع اللي بنطر شو لابسين، شو بدون يحكوا، شو بدون يغنوا، مين بده يتكرم، فكمان حدث كتير مهم.
1: يعني حتى إذا ما كتير مطلعين على الفان، بس إنه بننطر هيدا الحدث.
0: مزبوط، يعني في كل حدا بينطره يعني من زاوية معينة بيكون ناطر هيدا الحدث. وكمان عنا يعني شفنا قبل عاصي والوليد أعادوا أحياء أغنية قديمة، اليوم كمان رح نحكي عن أغنية تانية بصوت غير، يعني مش بصوت، لا يعني بصوت بنت، رح نكون عم نكشف شوي، ويعني أخبار أكيد متنوعة.
1: يلا مساعدة، ما رح نحرقهم، بآخر الحلقة نرجع هيك بنحكي أكتر عنهم. الهواء إليك.

الساحة الفنية على موعد مع كل جديد، أغاني عم تحقق أرقام، حفلات عم تخطف الأضواء، ونجوم عم بيحضروا لمفاجآت جديدة، وبين الإصدارات والكواليس في كتير أخبار ما لازم تفوتكن. بلقيس بتطلق زهر ليمون برسالة إنسانية مؤثرة.

0: أطلقت بلقيس أحدث أعمالها المصورة بعنوان زهر ليمون بفيديو كليب حمل رسالة إنسانية مؤثرة وسلط الضوء على تضحيات الأم المكافحة من خلال قصة مرأة بتواجه الحياة وحدها وبتكرس كل طاقتها لتأمين مستقبل أفضل لابنها. الكليب ببلدة حمانة اللبنانية بإخراج دان حداد اللي قدم رؤية سينمائية ركزت على المشاعر والتفاصيل الإنسانية بتعاون جديد بيجمعوا ببلقيس بعد عدد من الأعمال الناجحة.
1: أرسمك حنة على كفوفي وبوسهم يا حرام
0: أكدت بلقيس أنه زهر ليمون منا مجرد أغنية بل عمل قريب من مشاعرها وبيحمل رسالة بتمس حياة الكتار ووصف دان حداد الكليب بأنه تحية لكل أم كافحت وضحت كرمال ولادها.

الأغنية من كلمات أحمد خريبي، ألحان أحمد بركات وتوزيع حسام صعبة، بينما تولى دان حداد إخراج العمل اللي بيراهن على الصورة السينمائية والرسالة الإنسانية أكثر من أي مؤثرات بصرية.